0: إذاعة جفسة معاك وين ما كنت.
1: إذاعة جفسة معاك
2: راديو جفسة.ان

0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله،
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: مالي أراك اليوم متجهمة على غير عادتك.
4: أصبت فيما رأيت.
3: فهل لي إذن أن أعرف سبب هذا التجاهم؟
4: سببه أنني زرت عمي أحمد اليوم، فقابلني بوجه مبتسم ورحب بي، وجرى بيننا حديث كله ود، وفجأة وجدت سماءه قد تلبدت بالغيوم، وسمعت منه كلمات تدل على غضبه مني بدون سبب واضح.
3: إن في عمك هذا نصيبا من أخلاق الملوك.
4: ها؟ تقول من أخلاق الملوك؟ كيف؟
3: إن العرب تضرب المثل بأخلاق الملوك في التلون والتغير.
4: هكذا؟
3: نعم، حتى إن أحد الشعراء شبه يوما من أيام الربيع بأخلاق الملوك بسبب ما وجد في ذلك اليوم من تغير.
4: فماذا قال ذلك الشاعر؟
3: إنه قال:
5: ويوم كأخلاق الملوك ملون، فشمس ودجن ثم ظل ووابل، أشبهه إياك يا من صفاته دنو وإعراض ومنع ونائل.
6: والدجن هو إلباس الغيم الأرض.
3: أما الشاعر علي بن الجهم فإنه قال في ذلك المعنى:
7: أما ترى اليوم ما أحلى شمائله، صحو وغيم وإبراق وإرعاد، كأنه أنت يا من لست أذكره، وصل وهجر وتقريب وإبعاد.
3: إن العرب أضافوا إلى الملوك والخلفاء والوزراء صفات عديدة وضربوا بها المثل،
4: فلنتحدث الآن إذن عن بعض هذه الصفات.
3: إن العامة تنسب إلى الملوك من الداء ما يعتقدون أنه يتولد من فرط الترفه والتنعم، فقالوا:
8: داء الملوك.
6: وفي هذا قال أحد الشعراء:
8: داء الملوك يلوح فوق جبينه، شهدت بذاك مواضع التحديق.
3: وقال أبو نصر الظريفي:
5: قد ردنا إسحاق عن بابه، فلم يكن فيه لنا من سلوك، وقال: بي داء وعهدي به كالشمس من قبل أوان الدلوك. وليس ذاك الداء من دائنا، لكن ذاك الداء داء الملوك.

0: ذات يوم قابلت إحدى النساء قريبا لها لم تره منذ مدة طويلة، فقالت له:
1: ماذا أصابك يا ابن أخي؟ إنني أراك في حال غير الحال التي كنت أراك عليها، فأنت كنت تلبس أحسن الثياب شكلا وأغلاها ثمنا، بينما أراك الآن في ثياب أكل الدهر عليها وشرب.
2: السبب فيما ترين هو ما تعرفينه عني.
1: تعني طبعا السخاء وكثرة العطاء؟
2: نعم، ولقد أصابني الدين نتيجة لهذا، فبعت معظم ما كنت أملك من أرض.
1: وكانت هذه الأرض وما تنتجه هي المورد الأساسي للرزق بالنسبة لك؟
2: نعم، وأنني أحمد الله على ما أنا فيه الآن، وأقول: أحمد الله حمد شاكر نعماه، ولا أشتكي صروف الزمان. إن عراني داء الكرام من الدين، فداء الملوك مما عداني.
3: إن هذا الشاعر يحمد الله على ما أصيب به من دين وسوء حال نتيجة لكرمه، كما يحمده على أن داء الملوك أي المرض الذي ينسب إلى الملوك لم يصبه، أليس كذلك؟
0: بلى، وهذا شاعر آخر يقول في نفس المعنى:
4: ما حيلتي والزمان يجفوني، وهو على الحر غير مأموني، والدين داء الكرام ينحلني، وليس داء الكرام بالدوني. أحمد ربي الكريم حمد فتى في كدر العيش غير مغبوني، إن كان داء الكرام يعروني فإن داء الملوك يعدوني.
0: وكما أن أخلاق الملوك توصف بالتغير والتلون، فإن غضبهم أيضا مما يجب أن يحذر منه ويتقى.
1: ولهذا كان يقال:
5: اتقوا غضب الملوك ومد البحر.
0: وهذا هو الشاعر بكر بن النطاح يمدح أبا دلف فيقول:
2: ومقسم بين القوادب والقنا، غضب الملوك ونية العباد. فإذا أبو دلف أمد بذكره جيشا كفاه مؤونة الإمداد.

0: وفي أحد الأيام سألت زوجة أحد الأعراب زوجها:
1: ترى ماذا فعلت في المدينة اليوم؟
2: قابلت رجلا له بهاء الملوك وسيم العباد.
1: فمن هو ذلك الرجل؟
2: إنه الحسن البصري.
3: وفي هذا المعنى قال الشاعر الأخطل للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان:
4: تسمو العيون إلى إمام عادل معطى المهابة نافع ضرار، ويرى عليه إذا العيون رمقنه سيم النقي وهيبة الجبار.
0: وأخذ البحتري المعنى نفسه في قوله عن المهتدي بالله:
5: ملك تحييه الملوك وفوقه سيم التقى وتخشع الزهاد، متهجد يخفي الصلاة وقد أبى إخفاءها أثر السجود البادي.
0: في أواخر حكم الخليفة العباسي هارون الرشيد قال محمد بن عباد المهلبي لزوجته:
6: أنت عرفت طبعا أن الوزير الفضل بن الربيع مريض جدا منذ أيام.
7: نعم أنت أخبرتني بهذا.
6: وقد علمت أن الرشيد ربما يعوده للاطمئنان على حاله.
7: هذه لفتة طيبة من الرشيد.
6: أجل، وأنا الآن ذاهب إلى بيت الفضل بن الربيع لأعرف شيئا من أخبار مرضه.
7: وهل ستقيم هناك طويلا؟
6: ربما يحدث هذا. والآن السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بينما كان محمد بن عباد المهلبي واقفا مع غيره من الرجال على باب الفضل بن الربيع ليعرفوا شيئا من أخباره، أقبل الرشيد ليعود الفضل.
8: وهنا قال عبد الملك بن هلال للرشيد:
5: الحمد لله يا أمير المؤمنين، إذ خصك بطول البقاء وأجازك ميدان الخلفاء.
8: فتغير وجه الرشيد ودخل ليعود الفضل، وعقب ذلك خرج القاسم بن الربيع ليشتم عبد الملك بن هلال ويقول له:
9: من حملك أن تذكر لأمير المؤمنين ما مضى من مدة خلافته؟ والله ليعيشن بعدها 40 سنة.
0: عاد محمد بن عباد المهلبي إلى داره ليحكي لزوجته ما حدث، وذكر في أثناء حديثه ما قاله عبد الملك بن هلال من أن الله أجاز الرشيد ميدان الخلفاء. فسألته زوجته:
7: فماذا عن ميدان الخلفاء هذا؟
6: إن ميدان الخلفاء عند أصحاب الأخبار 20 سنة إلى 24، وهي دوران المشتري، فكأنها كناية عن أتم مدة للخلافة.
7: فمن من الخلفاء بلغت مدة خلافته ميدان الخلفاء؟
6: ممن بلغت مدة خلافته 20 سنة إلى 22 سنة معاوية وعبد الملك وهشام والمنصور والمأمون والمعتمد.

0: قال الزوج لزوجته التي على وشك أن تلد له مولودا جديدا:
1: كم أتمنى أن يكون من ستلدينه في حسن الأمين.
2: ولماذا حسن الأمين بالذات؟
1: أما علمت أنه كان يقال لكل من محمد الأمين وأخيه أبي عيسى ولدي الرشيد يوسف الزمان، وذلك لفرط جمالهما؟
2: هكذا؟
1: نعم، كما كان يقال إن جمال ولد الخلافة انتهى إليهما، حيث إن الناس لم يروا مثلهما قط إلا المعتز بعدهما.
2: هذا شيء رائع طبعا.
1: ويروى أن رجلا حدق النظر ذات يوم إلى الأمين، فهم به بعض الخدم، فقال بعض الحاضرين لذلك الخادم:
3: لا تلمه على النظر إلى زينة الله تعالى في عباده.
1: وقد قرأت رسالة لأبي إسحاق الصابي ضرب فيها المثل بحسن وجه الأمين وغناء إبراهيم بن المهدي وبلاغة جعفر بن يحيى وحفظ الأصمعي وطيب عشرة بن حمدون وشعر البحتري.
4: وفي مجال ذكر حسن الأمين قال أبو الحسن الموسوي من قصيدة يمدح بها الطائع لله:
5: وإذا أمير المؤمنين أضاف لي أملي نزلت على الجواد المفضل، رأي الرشيد وهيبة المنصور في حسن الأمين ونعمة المتوكل.
0: وقال الشاعر أبو عبد الله المغلسي في إحدى قصائده:
6: راحة تخجل السحابة، ووجه يتلالى إشراقه كالصباح، ما جمال الأمين، ما كرم المهدي، ما أريحية السفاح.
4: وهذا التمثيل يشبه قول الرشيد في ولده عبد الله المأمون:
7: والله إني لا أعرف في عبد الله حزم المنصور ونسك المهدي وعزة نفس الهادي، ولو شئت أن أشبهه في الرابعة بنفسي لفعلت. والله إني لأرضى سيرته وأحمد طريقته وأستحسن سياسته وأرى قوته وذهنه وآمن ضعفه ووهنه، ولولا أم جعفر وميل بني هاشم إلى محمد الأمين لقدمت عبد الله عليه.
0: أي لجعله وليا للعهد بدلا من محمد الأمين. بعد هذا الحديث بين الزوج وزوجته عن حسن الأمين قالت الزوجة:
2: أما يوجد من الخلفاء من كان موصوفا بجمال الخلقة مثل الأمين؟
1: إن الخليفة المكتفي كان موصوفا بجمال الخلقة أيضا، وبه ضرب عبد الله بن المعتز المثل في بعض شعره، حيث قال خلال حديثه عن محبوبة له:
5: والله ما كلمتها ولو أنها كالشمس أو كالبدر أو كالمكتفي، قايست بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالخيانة لا تفي.

0: أرى أن نتوقف الآن قليلا عن مواصلة الحديث فيما نحن فيه.
1: هو لماذا؟
0: لكي أروي لك بعض الطرائف، هذا إن أحببت.
1: هاتي إذن ما عندك.
0: قال رجل لأحد الطفيليين:
2: أراكم معشر الطفيليين تذهبون إلى الولائم من غير أن يدعوكم أصحابها إليها.
0: فقال الطفيلي وكان شاعرا:
3: نحن قوم إذا دعينا أجبنا، ومتى ننسى يدعونا التطفيل، ونقول علنا دعينا فغبنا، وأتانا فلم يجدنا الرسول.
0: ودخل طفيلي في أحد الأيام دارا يحتفل أهله بزواج ابنتهم، واتجه نحو المائدة مباشرة، فقيل له:
4: من أرسل إليك؟
3: أزوركم لا أكفيكم بجفوتكم، إن المحب إذا لم يزر زار.

0: ذات يوم اشترى أعرابي غلاما ليعاونه في كسب الرزق، فقال له النخاس:
1: إنني أريد أن أبرأ إليك من عيب في هذا الغلام.
2: فما هو هذا العيب؟
1: إنه يبول في فراشه.
2: لا بأس، إن وجد فراشا فليفعل.

0: والآن بنا نواصل حديثنا عما أضيف إلى الخلفاء من أشياء.
1: حسن جدا.
0: ذات يوم قالت إحدى النساء لقريب لها:
2: لو جئت منذ ساعتين فقط لرأيت شيئا لا يسرك.
3: فما هو هذا الشيء؟
2: إن جيراننا كانوا يحتفلون بزواج ابنتهم.
3: هذا شيء طيب وليس بالشيء الذي لا يسر.
2: أجل، ولكن الشيء غير الطيب والذي لا يسر هو أن شجارا حدث بين بعض المدعوين، ثم تحول ذلك الشجار إلى معركة رهيبة سقط خلالها شقيق العروس صريعا.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، هي إذن ليلة المتوكل.
2: تقول ليلة المتوكل؟
3: نعم.
2: فما هي إذن ليلة المتوكل هذه؟
3: إنها الليلة التي قتل فيها الخليفة المتوكل، وكانت عنوان سقوط الهيبة وتاريخ تراجع الخلافة.
2: فمتى كانت تلك الليلة ومن كان القاتل؟
3: كانت ليلة الأربعاء لثلاث خلت من شهر شوال سنة 32، وقد قتله رجل تركي اسمه باغر، وذلك بالتواطؤ مع المنتصر ولي عهد المتوكل.
2: هذا شيء سيء حقا.
3: نعم، وقد وصف أحدهم ما حدث فقال:
4: لقد قتل المتوكل في مجلس أنسه، وقد أحط به الندماء والمطربون، ودارت الكؤوس وطابت النفوس، فانقلب مجلس اللهو والطرب إلى مجلس الويل والحرب.
3: كما أكثر الشعراء في وصف هذه الوقعة، منهم أحمد بن إبراهيم الأسدي الذي قال ضمن قصيدة له:
5: هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزهر ومدام، بين كاسين أروياه جميعا كأس لذاته وكأس الحمام.
3: وكان البحتري قد شهد القتل، فقال من بين ما قال:
4: لنعم الدم المسفوح ليلة جعفر هرقتم، وجنح الليل سود حاجره، كأن ولي العهد أضمر غدرة، فمن عجب أن ولي العهد غادره، فلا ملي الباقي تراث الذي مضى، ولا حملت ذاك الدعاء منابره.
2: ومن أيضا من الشعراء ذكر في شعره ليلة المتوكل تلك؟
3: إن الشاعر أبا القاسم الزعفراني ضرب المثل بليلة المتوكل، حيث قال من قصيدة له في فخر الدولة:
6: قد ألقت الدنيا أزمتها إلى ملك الملوك علي بن أبي علي، فاطرب سرورا بالزمان وحسنه، واشرب على إقبال دولة مقبلي. كم آمن متحصن في جوسق قد بات منه بليلة المتوكل.
0: ومما نسب إلى الخلفاء والملوك والوزراء ما نسب إلى ابن المعتز، حيث يقولون:
7: خلافة ابن المعتز.
8: وهي تضرب مثلا فيما لا تطول مدته ويسرع انقضاؤه، لأن ابن المعتز ولي الخلافة يوما أو بعض يوم.
2: يا لها من فترة قصيرة جدا.
0: أجل، ويقال لقد أدركته حرفة الأدب، فلم يلبث أمره أن انحل في اليوم الثاني.
3: وكان أكثر الناس قد بايعوه ولقب بالمنتصر بالله، فكان أول ما تكلم به هو:
9: قد حان للحق أن يتضح وللباطل أن يفتضح.
4: ثم جرت عليه اتفاقات سوء، من ذلك أن مؤنسا الحاجب في دار المقتدر كان قد بايع ابن المعتز على شرط أن يكون حاجبا،
2: لكن بلغه أن غلام المكتفي واسمه يوم يذهب ويجيء أمام ابن المعتز كحاجب له. هنا قال مؤنس لنفسه:
10: أهكذا يغدر بي ابن المعتز ويجعل يمنا حاجبا له بدلا مني، وهو يعلم أن يمنا هذا عدو لي. إذن فأنا رجعت عن رأيي وعن عزمي في أمر ابن المعتز، وسأأخذ في إحكام أمر المقتدر.
3: أحضر مؤنس غلمان الدار ووعدهم الزيادة في أرزاقهم على أن يقفوا في طريق ابن المعتز ورجاله ويمنعوه من مواصلة السير ثم يرجموه.
4: فلم يجد ابن المعتز وحاشيته مخلصا ولا مسلكا، فهرب ابن المعتز ولكنهم عثروا عليه.
3: ولطمه الحاجب مؤنس لطمة قوية فانكب على وجهه وأدخل الحبس، فمات فيه بعد عدة أيام.
8: ولم يقدر أحد على الثناء عليه غير ابن بسام، فإنه قال:
5: لله درك من ميت بمضيعة، ناهيك في العلم والآداب والحسد، ما فيه لو ولا ليت فتنقصه، وإنما أدركته حرفة الأدب.
2: أما ابن علاف النهرواني فإنه من باب التورية قال قصيدة في رثاء هر، فقضى وطرا من حيث لم تلزمه حجة.
11: وفي أول هذه القصيدة قال:
9: يا هر فارقتنا ولم تعدي، وكنت فينا بمنزلة الولد، فكيف ننحل عن هواك وقد كنت لنا عدة من العدد.
8: وفي هذه القصيدة يقول أيضا:
9: إن الزمان استقاد منك، ومن يسلم لغير الزمان يستقدي، فإن رماك الردى بحادثة فما على الحادثات من قودي.
11: ثم يقول أيضا:
9: من لم يمت يومه يمت غده، أو لم يمت في غد فبعد غدي.
11: ذات يوم قال الفتى المحب لحبيبته:
3: أنت تعلمين كم أحبك، ولهذا تمنيت كثيرا أن يكون عندي شيء من جوهر الخلافة فأهديه إليك.
8: جوهر الخلافة؟
3: نعم.
8: فماذا إذن عن جوهر الخلافة هذا؟
3: إن جواهر الأكاسرة وغيرهم من الملوك صارت إلى خلفاء بني أمية، ثم صارت إلى السفاح، ثم إلى المنصور، فاتخذها عدة للخلافة.
8: فماذا كانت تضم هذه الجواهر؟
3: كانت تضم كل فص ثمين وعقد نفيس. ولم يزل المنصور هو والخلفاء من بعده يحفظونه ويزيدون فيه ما يقدرون عليه، ويجلب إليهم من الآفاق.
8: هذا شيء رائع.
3: ثم أفضت الخلافة إلى المقتدر، وفي خزاناته من الجواهر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فبسط فيها يده وقسم بعضها على الحرم، وذهب البعض الآخر لصافي حرمه، كما وجه إلى وزيره العباس بن الحسن منها شيئا كثيرا.
8: فهل قبل العباس ما وجهه إليه المقتدر؟
3: كلا، بل رده إلى المقتدر وكتب إليه:
12: إن هذا الجوهر زينة الإسلام وعدة الخلافة، وإنه لا يصلح أن يفرق.
8: ثم ماذا؟
3: ثم أفضت الخلافة إلى القاهر، ثم إلى الراضي، وامتدت إلى جوهر الخلافة أيدي الخونة، وأتى عليه سوء السياسة فلم يبق منه شيء.
8: فكأنه إذن ذهب مع ذهاب الخلافة.
3: أجل، وتلاشى بتلاشي المملكة، والله سبحانه الفاعل لما يريد.

0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الدنيا تغني.
0: الدنيا تغني. الدنيا تغني.
1: الدنيا تغني.
2: عسلامة ومرحبا بكم، تحياتنا في هذا الموعد الجديد من الدنيا تغني. أولى الأنغام لحمادة هلال متغيرة.

على وقع وإيقاع الفرح والأنغام نتواصل مع الدنيا تغني، نواصل الاستماع إلى الأنغام مكتوبة لي لطيفة العرفاوي.

0: الأخبار. في إطار دعم ريادة الأعمال وتعزيز فرص التمويل والتسويق للمشاريع المحلية، احتضن مركز تصميم قفصة اليوم الختامي للتعريف بآليات التمويل التشاركية عن طريق الهبات والتبرعات بعد سلسلة من الأيام الإعلامية ولقاءات تحسيسية شملت مختلف معتمديات الجهة. أمنت قافلة طبية متعددة الاختصاصات انتظمت السبت بمجمع الصحة الأساسية بجنعورة من ولاية قبلية أكثر من 150 عيادة طبية مجانية في 5 اختصاصات طبية تخللتها حصص تثقيفية في الصحة الإنجابية، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بقبلي الدكتور جوهر المكلي. نشرت وزارة التربية رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة في 4 من 14 إلى 17 من جوان الجارية على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني أكثر من 2.2 مليون قنطار إلى غاية 12 من جوان الجارية، ذلك ما أعلنه ديوان الحبوب. بيّن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد لدى إشرافه على اجتماع موسع جمع كل من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان والمديرين الجهويين للتجارة أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان وأحداث نقل نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربية خلال فترة ذروة الاستهلاك في الصائفة محور جلسة عمل تنسيقية بوزارة الفلاحة خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين ضمن استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. أخيرا وفي أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران الأحد وأن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع فور توقيع هذا الاتفاق.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: يا خير أمة أخرجت للناس، صخر الشريفة والحرم المنداس. يا خير أمة أخرجت للناس.

0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جدة شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، فلله در العارف الندب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما.
3: يا يونس، أنت مؤدب أبناء أمير المؤمنين الرشيد، وعليك تقع مسؤوليات جسام.
4: أفدني أفادك الله يا أبا عبد الله، فإنك والله كما قال ابن حنبل يصفك قائلا: الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عوض؟ وأنا كما ترى حديث عهد بتأديب أبناء أمير المؤمنين.
3: يا يونس، ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك لنفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما تستحسنه، والقبيح عندهم ما تكرهه. علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملوه، والعفو أقرب للتقوى وأبلغ في الكرم، لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، صدق الله العظيم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإن نازعتك نفسك بالمكافأة فتذكر ما سبق له لديك من الإحسان فعدها، ثم أبدر له إحسانا بهذه السيئة، ولا تبخسن باقي إحسانه السالف بهذه السيئة، فإن ذلك الظلم بعينه. يا يونس، إذا كان لك صديق فشد يديك به، فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهل.
4: جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله، ولكن قل لي، هل تعرف سبب استدعاء أمير المؤمنين لك؟
3: لا، ولكني أقدر أن عددا من العلماء مكروا بي عنده.
4: وكيف عرفت؟
3: لأن سراجا خادم أمير المؤمنين جاء بي إليك بانتظار أن يفرغ أمير المؤمنين من سماع بعض العلماء في مجلسه، وهي ليست عادته عندما يسمع بمقدمه.

0: يا أبا عبد الله، هؤلاء إخوتك في الدين أرادوا مناظرتك، وقد جمعوا لك عددا من القضايا يستفتونك فيها.
1: على الرحب والساعة يا أمير المؤمنين.
0: لكن قبل أن نسمع لهم أود أن أعرف سر انقطاعك عنا 3 أيام.
1: يا أمير المؤمنين، ما انقطعت رغبة في الانقطاع، ولكن جاءني شيخ كبير إلى مجلسي فسألني: ما الدليل والبرهان في دين الله؟ فقلت: كتاب الله. فقال الشيخ: وماذا أيضا؟ قلت: سنة رسول الله. قال الشيخ: وماذا أيضا؟ قلت: اتفاق الأمة. قال الشيخ: من أين؟ قلت: اتفاق الأمة. فسكت ولم أدري بما أجيب. فقال لي الشيخ: سأمهلك 3 أيام. فذهبت إلى بيتي وظللت أقرأ وأبحث في الأمر. وبعد 3 أيام جاء الشيخ إلى مجلسي فسلم وجلس. قلت له: قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى هداني الله إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. فمن خالف ما اتفق عليه علماء المسلمين من غير دليل صحيح أدخله الله النار وساءت مصيرا. فقال الشيخ: صدقت.
0: صدقت. والآن من منكم يبدأ السؤال؟
2: ما قولك يا أبا عبد الله في رجل ذبح شاة في منزله ثم خرج في حاجة فعاد وقال لأهله: كلوا أنتم الشاة فقد حرمت علي. فقال أهله: وحرمت علينا كذلك.
1: إن هذا الرجل كان مشركا فذبح شاة على اسم الأنصاب، وخرج من منزله لبعض المهمات فهداه الله إلى الإسلام وأسلم، فحرمت عليه الشاة. وعندما علم أهله أسلموا هم أيضا، فحرمت عليهم الشاة كذلك.
3: ما تقول في رجل أخذ قدح ماء ليشرب فشرب حلالا وحرم عليه بقية ما في القدح؟
1: إن الرجل شرب نصف القدح فرعف، فاختلط الماء بالدم، فحرم عليه ما في القدح.
2: كان رجلان فوق سطح منزل فسقط أحدهما فمات، فحرمت على الآخر زوجته.
1: إن الرجل الذي سقط فمات كان مزوجا ابنته من عبده الذي كان معه فوق السطح، فلما مات أصبحت البنت تملك ذلك العبد الذي هو زوجها، فحرمت عليه.
0: لقد بينت فأحسنت، وعبرت فأفصحت، وفسرت فأبلغت.
1: أطال الله عمر أمير المؤمنين، إني سائل هؤلاء العلماء مسألة، فإن أجابوا عليها فالحمد لله، وإلا فأرجو أمير المؤمنين أن يكف عني شرهم.
0: لك ذلك، سلهم ما تريد يا شافعي.
1: مات رجل وترك 600 درهم، فلم تنل أخته من هذه التركة إلا درهما واحدا، فكيف كان الظرف في توزيع التركة؟
4: درهم واحد؟
1: أجل،
0: عجزتم عن الحل؟
3: مسألة معجزة حقا.
0: فسر لهم المسألة يا شافعي، فما أظنهم يهتدون لحلها.
1: مات هذا الرجل عن ابنتين وأم وزوجة 12 أخ وأخت واحدة، فأخذت البنتان الثلثين أي 400 درهم، وأخذت الأم السدس وهو 100 درهم، وأخذت الزوجة الثمن وهو 75 درهما، وأخذ 12 أخا 24 درهما، فبقي درهم واحد للأخت.
0: أكثر الله في أهلي منك يا شافعي، قد أمرنا لك ب2000 درهم.
1: أطال الله عمر أمير المؤمنين، أعطيتك مقبولة، لكن اسمح لي أن أهديها لخدم قصركم.

0: يا أبا عبد الله، ما رأيك في واجب وأوجب وعجيب وأعجب وصعب وأصعب وقريب وأقرب؟
1: من واجب الناس أن يتوبوا، ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب، وغفلة الناس عنه أعجب، والصبر في النائبات صعب، ولكن فوات الثواب أصعب، وكل ما ترتجي قريب، والموت من دون ذلك أقرب.
2: هذا الرجل يا سيدي لا ينفك يسخر منا ومن إسلامنا، بل ويشكك في وجود الله، وقد جئت به إليك لتذكر له دليلا على وجود الله عز وجل.
1: الدليل هو ورقة التوت.
3: ماذا؟ ورقة التوت؟ عجبا وأي عجب.
1: نعم، ورقة التوت تكفيك دليل على وجود الله تبارك وتعالى.
3: كيف تكون ورقة التوت دليلا على وجود الله؟
1: ورقة التوت طعمها واحد، لكن إذا أكلها دود القز أخرج حريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عسلا، وإذا أكلها الظبي أخرج المسكذ الرائحة الطيبة. فمن الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟
2: إنه الله سبحانه وتعالى خالق الكون العظيم.
3: حسنا، كيف يكون إبليس مخلوقا من النار ويعذبه الله بالنار؟
1: أليس هذا الإبريق من فخار؟
3: بلى، إنه من فخار.
1: والفخار مما يصنع؟
3: من الطين.
1: هل أوجعتك؟
3: نعم، أوجعتني طبعا.
1: كيف تكون مخلوقا من الطين ويوجعك الطين؟
3: قد أوجعني
1: الشيطان كذلك، خلقه الله تعالى من نار، وسوف يعذبه بالنار.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
4: غدا لقاء آخر.

0: إخراج تحسين خوالدي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: التربية صدقة في كف فقير أمام ابنك تعدل ألف محاضرة عن الصدقة، ورقة تلقيها في سلة المهملات أمام ابنتك أبلغ من خطبة عن النظافة. التربية بالقدوة لا بالموعظة، كما يقول أدهم شرقاوي. نشكك في أخلاق الآخرين كما لو كنا ملائكة، أن نفترض فيهم سوء النوايا وسوء التربية وسوء الخلق. بثينة العيسى. التربية الخلقية في نظر سقراط أهم للإنسان من خبزه وثوبه. ويقول الحبيب الجفري: حقيقة التربية الراقية والالتزام الأخلاقي تظهر عند الاختلاف، أما في حالة الاتفاق فكل يظهر أفضل ما لديه.
2: عطر الكلام.
0: عطر الكلام.
3: ومما قاله أرسطو: جذور التربية مرة ولكن ثمارها حلوة. ومما ذكره فولتير: أن التربية تطور المواهب لكنها لا تخلقها. ربما وجد في هذه الأمة المتعلمون والأغنياء وأصحاب القوة، ولكنهم لا يغنون بعلمهم ولا بمالهم ولا بقوتهم شيئا عن أمتهم المحتاجة إليهم. والسبب أنهم لم يربوا تربية تبصرهم بحسن استغلال المواهب التي أفاءها الله عليهم، ولذلك تراق أموالهم ومواهبهم وقواهم على التراب، كما ذكر محمد الغزالي. أما مايكل جوردن فيرى أن الرياضة هي تربية للنفوس قبل أن تكون إحرازاً للكؤوس. ومما قيل في الأمثال العربية: كن لابنك معلماً وهو طفل وصديقاً حين يكبر. وكما يرى تشيسترفيلد أن أحسن توصية يحملها الإنسان للإنسان هي التربية الحسنة.
2: عطر الكلام.
0: عطر الكلام.
3: وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقي الماء في غرسه حتى تراه مورقا ناضرا بعد الذي أبصرت من يبسه. وفي نظر عبد الكريم بكار أنه كلما تعلمنا أكثر وتحسنت درجة وعينا ومارسنا التربية بطريقة أفضل كانت مخاطر الحرية أقل، والعكس صحيح. وقبل أن نختم هذا اللقاء يقول المعري: فاضرب وليدك وادلله على رشد، ولا تقل هو طفل غير محتلم، ورب شق برأس جر منفعة، وقس على نفع شق الرأس في القلم.
2: عطر الكلام.
0: عطر الكلام.
2: مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري.
0: عطر الكلام.
2: عطر الكلام.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. تجليات
2: من أبرز النساء التونسيات اللواتي انتمينا إلى مجال التصوف في فترة صعبة مرت بها تونس، السيدة عائشة المنوبية التي ولدت في منوبة ضاحية العاصمة تونس عام 551 هجرية 1156 ميلادية، والتي عاشت 70 سنة في ظل حكم الدولة الحفصية. اقترنت حياتها بتاريخ عالمين مهمين من أعلام التصوف في تونس، وهما الشيخ أبي سعيد الباجي وأبي الحسن الشاذلي، وتعتبر تلميذتهما، فكانت امرأة متعلمة ومتعطشة للحرية، وكانت ذات جمال مشرق كما وصفها أبو الحسن الشاذلي، وقد نالت من قبل أبي العلاء وهو حفيد عبد المؤمن بن علي لقب السيدة. كانت السيدة المنوبية تمارس عباداتها في جبل إشكل وجبل جغوان، وهما من معاقل التصوف في ذلك الحين، وكانت خطيبة مفوهة تلقي خطبها على العامة في مسجد الصفصافة في لغة كانت تستعصي على العامة أحيانا. وعلاوة على ذلك، كانت السيدة المنوبية تجوب شوارع العاصمة داعية إلى وحدانية الله وإلى الزهد والبساطة. كانت السيدة المنوبية امرأة استثنائية، إذ وحدت بين مذهبها التعبدي الصوفي بين الدعوة إلى إصلاح السياسة والنهوض بالمجتمع، فنالت بذلك حظوة عند الخاصة والعامة، وأصبح الناس يلهجون بذكرها في المناسبات نظرا لاهتمامها بالحضرة الربانية وصالا ولقاء. مرت حياة السيدة المنوبية بثلاث مراحل: الأولى مغادرتها لمنوبة وانتقالها إلى تونس حيث مركز السلطة والعلم، وأين أخذت تبشر بأفكارها العقدية والصوفية. المرحلة الثانية التي ارتبطت فيها بفترة حكم أبي محمد عبد الواحد الذي أسدل عليها حمايته، وقيل أنه لولا حماية هذا الرجل لها ما كان بإمكانها أن تنال تلك الحظوة عند الخاصة والعامة. المرحلة الثالثة وهي الأكثر أهمية في حياة السيدة المنوبية، فقد أصبحت شريكا في الحكم مع الوالي الحفصي، ومن ثم اكتسبت ثنائي النفوذ السياسي والنفوذ الروحي. ولعل السيدة تقمصت شيئا ما شخصية أبي زكريا والتصقت بمدينة تونس التي أصبحت مركزا هاما للمذهب الموحدي. وما زالت آثار السيدة المنوبية ماثلة في تونس العاصمة وشاهدة عليها حتى اليوم، مثل ذلك المعلم التذكاري الذي تعلوه قبة والمشرف على حي مونفلوري الأعلى جنوب مدينة تونس، ثم مدفن عائشة الواقع في الناحية الشمالية الغربية من حديقة البرجاني.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

أنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.

عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

0: الأخبار. في إطار دعم ريادة الأعمال وتعزيز فرص التمويل والتسويق للمشاريع المحلية، احتضن مركز تصميم قفصة اليوم الختامي للتعريف بآليات التمويل التشاركية عن طريق الهبات والتبرعات بعد سلسلة من الأيام الإعلامية واللقاءات التحسيسية شملت مختلف معتمديات الجهة. أمنت قافلة طبية متعددة الاختصاصات انتظمت السبت بمجمع الصحة الأساسية بجنعورة من ولاية قبلية أكثر من 150 عيادة طبية مجانية في 5 اختصاصات طبية تخللتها حصص تثقيفية في الصحة الإنجابية، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بقبلي الدكتور جوهر المكلي. نشرت وزارة التربية رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة في 4 من 14 إلى 17 من جوان الجارية على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني أكثر من 2.2 مليون قنطار إلى غاية 12 من جوان الجارية، ذلك ما أعلنه ديوان الحبوب. بيّن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد لدى إشرافه على اجتماع موسع جمع كل من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوانة والمديرين الجهويين للتجارة أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان وإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربية خلال فترة ذروة الاستهلاك في الصائفة محور جلسة عمل تنسيقية بوزارة الفلاحة خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين ضمن استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. أخيرا وفي أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران الأحد وأن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع فور توقيع هذا الاتفاق.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جا.

0: إذاعة قفصة معك راديو قفصة بوينت إن. مدن ومشاهير، صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
1: لشبونة، ليلة لشبونة، رواية للكاتب الألماني إيريش ماريا ريمارك، تلخص بكثافة إنسانية الإيقاع المأساوي الذي تركته النازية على حياة الناس. رواية تدور في ليلة واحدة في مدينة لشبونة البرتغالية، لكن الأحداث تمتد لتروي حكايات المهاجرين الألمان الهاربين من القبضة الفاشية. يعود ريمارك في هذه الرواية لتناول موضوع قدره المشؤوم. رواية متميزة تسرد على الرغم من غرابة ظروفها قصة حب كبير بين شخصين يدفعهما إلى مقاومة الموت وإعادة اكتشاف الحياة. من ليلة لشبونة نقرأ سطور التالية. كان في عامه الثالث عندما حطم حاملو حضارة إمبراطورية الألف عام جمجمة جده، وكان في التاسعة عندما شنق والده. إنه ابن حقيقي للقرن العشرين، فر من المعتقل وبنى طريق عبور الحدود بمفرده. لو ألقي القبض عليه لاتهم بخيانة الوطن وعلقت مشنقته. إنه يسعى الآن للوصول إلى لشبونة حيث يقطن عمه الساعاتي. هذا ما قالته له أمه في الليلة التي سبقت خنقها بالغاز، فباركته وأعطته نصائح الأخيرة. ولد الشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا في لشبونة في 16 من يونيو من عام 1889. وعن حياته في لشبونة وفي أحيائها وعن شارع ألدورادوريس تحديدا نقرأ شيئا مما كتبه بيسوا. إذا كان شارع ألدورادوريس يمثل الحياة عندي، فطابق الثاني حيث أعيش في نفس شارع ألدورادوريس يمثل الفن بالنسبة إلي. أجل، الفن الذي يحيا في شارع الحياة ذاته وإن في مكان مغاير، الفن الذي يخفف الحياة بدون أن يخفف العيش الرتيب جدا مثلما الحياة ذاتها، إنما فقط في مكان مغاير. أجل، شارع ألدورادوريس هذا يحوي المعنى الكامن الكلي للأشياء، للألغاز كلها عدا معضلة وجود الألغاز التي لا يمكن أن يوجد لها حل. يوجد في لشبونة نوع من المطاعم أو بيوت الأكل الواقعة في طابق أول فوق دكان له شكل حانة محتشمة ذي ملامح منزلية ثقيلة لمطعم منزو في مدينة صغيرة لا يصلها قطار. في ذلك الطابق أو الطوابق القليلة الرواد باستثناء أيام الأحد، من المتواتر اللقاء بنماذج مستطلعة بوجود لا تقف عندها العين من النمط العائش على هامش الحياة. خلال فترة معينة من حياتي، كما يضيف فرناندو بيسوا، قالتني الرغبة في الهدوء والأثمنة الملائمة، قالتني إلى أن أغدو واحدا من زبناء تلك المحلات. وقد اعتدت أثناء تناولي وجبة عشائي في السابعة اللقاء بشخص أضحى مصدر اهتمامي شيئا فشيئا بعد أن لم أعره أي اهتمام في البداية. في الثلاثين من العمر كان يبدو نحيلا أقرب إلى الطول منه إلى القصر، يبدو محدبا جدا في حال جلوسه أكثر مما في حال وقوفه. ثم ما يوحي بعدم اكتراث نسبي لديه بهندامه، كان دائما يكتفي من عشائه بالقليل وينهيه بتدخين لفافة من تبغ مليف. كان يراقب الأشخاص الموجودين حواليه بطريقة عجيبة غير مريبة وباهتمام خاص، لم يكن يدقق النظر فيهم، وإنما كان يراقبهم بدون أن يمعن النظر في ملامحهم أو يتفحص محللا تعبيرات أمزجتهم. كان هذا الجانب الاستطلاعي الفضولي لديه هو أول ما أثار اهتمامي به. أجل أرى بجلاء، بجلاء بروق القلب الكاشفة عن الأشياء القريبة المشكلة لوجودنا مما تحويه سوداوية الحياة، والكاشفة عما ثمت من خسة وتعب وزيف في شارع الدورادوريس. هذا الذي هو الحياة بكاملها بالنسبة إلي، هذا المكتب القذر حتى النخاع الشوكي لرجاله، هذه الغرفة المكترة شهريا حيث لا يحدث شيء أكثر مما لحياة ميت، دكان المأكولات هذا عند زاوية الشارع والذي لا أعرف صاحبه كما يعرف الناس الناس، خادمو باب هذا المشرب العتيق، هذه اللاجدوى الشغيلة في كل الأيام المتماثلة، هذا التكرار الثابت للشخصيات نفسها مثل مسرحية تم تأليفها على خشبة موضوعة بشكل معكوس. لكنني أرى أيضا أن الهروب من هذا كله سيكون إما بالسيطرة عليه أو إما برفضه، وأنا لست بمسيطر عليه لأنني لا أتجاوزه داخل ما هو واقعي، كما أنني لا أرفضه لأنني مهما يكن الأمر سأبقى دائما حيث أنا موجود. يتابع فرناندو بيسوا استكشاف ما في داخله ورصد ما حوله في شوارع وأحياء لشبونة قائلا: من ظلال سطيحة مقهاي أنظر بارتجاف إلى الحياة، أبصر منها القليل، الجلبة في سويحة النقية هذه، ثم تضوء مثل بداية السكر يوضح لي روح الأشياء، خرج ذاتي في خطوات العابرين تمضي الحياة الواضحة المتفق عليها، انطباعاتي تبدو خطأ غامضا وجليا، أفتح الجناحين لكنني لا أتحرك مثل نسر متخيل، الكل باطل مثل تقليب الرماد، وغامض مثل اللحظة التي لما تتحول إلى فجر، وينبجس النور ما أصفاه وأكمله في الأشياء، يرى الواقعية المبتسمة والكئيبة التي يذهب بها الأشياء، كل غوامض العالم تتنزل حتى تقف أمام عيني لتنحت من محض ابتذال وشارع. فرناندو بيسوا متحدثا عن شارع الدورادوريس وأحياء لشبونة.
0: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك راديو قفصة .tn أكسجين أكسجين الحوتيات والشعب المرجانية المهمة لتوازن البيئة البحرية في خطر.
1: حقيقة بيئية أعلنها علماء وخبراء بيئيون شغلت العديد من البلدان، ومفادها أن 75% من الشعب المرجانية هي اليوم في خطر.
0: وهذا يعني أن البلدان التي تعتمد على النظم الأيكولوجية في المحيطات معرضة للخطر أيضا،
1: كما جاء في التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية وعنوانه الشعب المرجانية في خطر، أن تهديدات مثل الصيد الجائر واستثمار المناطق الساحلية وتلوث المناطق البحرية ومستجمعات المياه كلها مسؤولة عن تهديد مباشر لحوالي 60% من الشعب المرجانية في العالم.
0: وكذلك فإن للإجهاد الحراري الناجم عن ارتفاع درجات حرارة المحيطات دوره في تهديد سلامة الشعب المرجانية، مما رفع نسبة الشعب المهددة إلى 75%.
1: ولا يغفل التقرير التهديدات المحلية والدولية للشعب المرجانية والمتمثلة في التغييرات المناخية وتأثيرها الكبير على الشعب المرجانية وتعريض مستقبل هذه النظم الأيكولوجية والقيمة بيئيا للخطر.
0: وبحسب علماء البيئة فإن أكبر خطر تواجهه الشعاب المرجانية في جنوب شرق آسيا، ف75% منها مهددة بسبب الإفراط في الصيد واستخدام وسائل صيد مدمرة.
1: وفي أستراليا موطن أضخم نظام للشعب المرجانية في العالم، التي تعرف بحاجز الشعب المرجانية الكبير، يتدنى معدل الخطر إلى 40%.

0: تتواجد في البحر الأبيض المتوسط 8 أنواع من الحوتيات، وتبين الدلائل أن دلافين أنف الزجاجة هي الأكثر وجوداً، وكذلك الدولفين القصير المنقار والدلافين المخططة.
1: والمؤسف ما أعلنه باحث في المعهد العالي للبحوث البحرية وعضو اللجنة الدولية المنبثقة عن اتفاقية حماية الحوتيات من وجود ما يزيد على 20 حالة نفوق لأنواع مختلفة من الحوتيات، بينها دلافين وحيتان من ذوات الأسنان وعديماتها.
0: لكن المطمئن في هذا الأمر أن العمل جار على تنفيذ إجراءات حماية الحيتان والدلافين وبناء القدرات والتوعية، خصوصا في مجال البحث العلمي وإدارة التنوع الحيوي البحري وإقامة المحميات البحرية.
1: ومعلوم أن للحوتيات مساهمة كبيرة في تحقيق التوازن البحري، وهي تحتل قمة الهرم الغذائي في منظومة السلاسل الغذائية البحرية.
0: لذا فإن وجود الحوتيات مهم لسلامة البيئة وديمومة التنوع الحيوي البحري ودعم المخزون الوراثي في الأوساط البحرية.
1: هذا الوضع تتجلى خطورته متى علمنا أن 15,000 طفل يموتون كل يوم لعدم توافر الطعام الصحي لهم، كما أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.
0: وعدم توفر الغذاء اللازم سببه تغير المناخ وتلف المحاصيل وندرة المياه وتدهور الأراضي الزراعية، وكلها أسباب تعود إلى مشاكل بيئية.
1: والمقلق ما جاء في تقرير برنامج الأغذية من أن العالم سيفقد بحلول عام 2050 ربع الإنتاج العالمي.
0: ولأن المتوقع أن يزداد سكان العالم حوالي 2 مليار شخص بحلول عام 2050، فهذا يحتم مضاعفة الإنتاج الغذائي الحالي لنقي سكان العالم من المجاعة مع الحفاظ على سلامة البيئة ومواردها.
2: كنتم مع أكسجين. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر

النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا

رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

0: دمتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في هذا الموعد الجديد على إذاعة قفصة. اليوم سنتحدث عن الصداقة،

الصداقة هي واحدة من أهم العلاقات الإنسانية، وهي بحر من بحور الحياة العميقة، بل هي كنز من كنوز الدنيا. إذا امتلكناها نكون قد امتلكنا كل شيء. فالإنسان يميل بفطرته لتكوين الصداقات والأصدقاء بسبب الحاجة الفطرية لوجود صديق له في هذه الحياة. فنرى الأطفال ببراءتهم وفطرتهم، ومنذ اللحظات الأولى من حياتهم يبحثون من حولهم عن صديق يحتويهم ويفهمهم ويسليهم ويقاسمهم ألعابهم ونشاطهم وأفكارهم وضحكاتهم.

الصداقة هي علاقة بين شخصين أو أكثر تقوم على الحب والمودة والاحترام، والصديق هو بمثابة الأخ الذي لم تلده أمك بل ولدته لك الظروف والأيام. وعند اختيارنا للصديق علينا البحث عن شخص يكون وفيا وسندا وعونا وناصحا لنا، لا يبتعد عن وصلنا ولا ينشغل عنا عند الحاجة له. وقد قالوا قديما: اختر الصديق قبل الطريق، مما يدل على الأهمية الكبيرة للصديق والصداقة منذ القدم.

وجود الصديق ليس نوعا من الترفه، بل هو شيء أساسي في حياة الأفراد صغارا كانوا أم كبار. وصديقي هو حافظ سري، ساتر عيبي، ناصح لي، ملتمس للعذر، وهو مصدر سعادتي وفرحي.

وفي حديثنا عن الصداقة نستحضر قول الشاعر أبو فراس الحمداني في وصف الصديق: لي صديق على الزمان صديقي، ورفيق مع الخطوب رفيقي، لو تراني إذا استهلت دموعي في صبوح ذكرته أو غبوقي، أشرب الدمع مع نديمي بكأسي وأحلي عقيانها بعقيقي. على الرغم من الأهمية الكبيرة للصداقة في حياتنا، إلى أنه ليس من السهل العثور على الصديق الحقيقي الذي يسمو بنا ويرفعنا إلى أعلى المراتب في دنيانا وآخرتنا، فليس لنا حاجة بصديق سيء السمعة والخلق يهوي بنا إلى الحضيض. فاختيار الصديق الصالح التقي النقي هي من أهم أساسيات الصداقة. إن الصديق مستمعين الأعزاء مرآة صديقه، وقد قالوا: قل لي من تصاحب أقل لك من أنت. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مدى تأثير الصديق على صديقه، فأنت تقلد صديقك لا إراديا في طريقة كلامه ومشيه وحديثه وتسريحة شعره ولباسه وأخلاقه وعلمه وأدبه ودينه. لذا عليك التريث كثيرا عند اختيارك للصديق، والبحث عن صديق قريب من سنك، قريب من مستواك الاجتماعي، صديق يشبهك في الأخلاق، صديق طيب السمعة بار بوالديه. إذا أخطأنا في اختيار الصديق الوفي والحقيقي، فإن ذلك سينعكس حتما على سلوكنا وأخلاقنا وحياتنا بالعموم، فقد نكتسب منه بعض الصفات السيئة مثل النفاق والكذب والظلم، وهذا سيبعدنا عن تربيتنا وأخلاقنا التي تربينا عليها، بل سيبعدنا عن ديننا وعقيدتنا. فالصديق هو الأخ والسند وقت الشدة، وهو رفيق الدرب الذي ليس لنا عنه غنى، وهو الصديق الوفي الحقيقي الذي يأخذ بأيدينا إلى الجنة، وهو ذلك الشخص الذي يضيء لنا ظلمة الأيام ويضفي البهجة على القلوب والأرواح.

أما إذا اخترنا الصديق الحقيقي والشخص المناسب فإنه سيسمو بنا للعلياء، وسترتفع قيمنا وأخلاقنا، وسنشعر بالسعادة والراحة النفسية لأننا سنجد من يقف بجانبنا ويدعمنا ويهتم بنا ويسرع لمساعدتنا إذا احتجنا لذلك. فالصديق المثقف سينقل العدوى لصديقه، والصديق المهمل اللامبالي المتكاسل سينقل ذلك لصديقه. فالكثير من عاداتنا واهتماماتنا تنتقل لنا من أصدقائنا دون شعور منا، وبعد فترة تصبح هذه المبادئ والأفكار جزءا منا ويصعب التخلص منها. لذا علينا الحرص، أشد الحرص، على اختيار الصديق. ففي الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.

0: الناس الحلوة.
1: ختاما مستمعينا، قد تساعد الصداقات المتينة على الشفاء من بعض الأمراض المستعصية التي ليس لها علاج بالدعم النفسي والمعنوي الذي يقدمه الأصدقاء لبعضهم البعض، وبالعكس صحيح، فالأشخاص الذين ليس لهم صداقات متينة يكونون أكثر عرضة للعديد من المشاكل النفسية. فالأصدقاء هم الوثاق المتين في السراء والضراء، ومن أجل الاحتفاظ بروابط صداقة قوية عليك الاعتماد على مبدأ الأخذ والعطاء. ففي بعض الأحيان لا تنتظر من صديقك أن يبادر ويدعمك أو يتصل بك، بادر أنت بالاتصال والسؤال عن الحال والأحوال بين الفينة والأخرى، والتقي أصدقائك كلما سنحت الفرصة لذلك. ومن الأمور الهامة في الصداقة عدم إفشاء الأسرار والابتعاد عن الغيبة أو انتقاد أصدقائك أمام الآخر. إذن مستمعين الأعزاء، وفي ختام هذا الموعد وفي حديثنا عن الصداقة التي من أساسياتها الإنصات لصديقك وتقديره ودعمه في الأوقات الصعبة والابتعاد عن كثرة معاتبته ولومه عن كل كبيرة وصغيرة، كل ذلك سيساعد في تقوية روابط الصداقة وتعزيزها وديمومتها. موعدنا في باقة جديدة من باقات الصباح على موجة إذاعة قفصة.
2: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
3: صباحكم الخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نشوفوا إن شاء الله مقامة الأعشاب الضارة المعمرة بالنسبة للنجم والديس. النجم رأوا نبات عشبي معمر ومدمر، وهو من أكثر الأعشاب خطورة اللي يعجز الفلاح على التصدي لها. النجم متأقلم مع كل أنواع التربة من الرملية حتى للطينية الثقيلة، ويفضل التربة المتوسطة، وعنده قدرة على الصمود أمام الظروف المناخية الصعيبة كما الجفاف ولا الكسيلان، حتى كتودة لقدر الله حتى فيضانات ما ينقطعش. يتنقل النجم من بقعة لبقعة بطرق عديدة، يتنقل بالتمدد أو حتى مك المحيط متاع الضيعات مجاورة، يتنقل زادة بفعل سيلان الماء اللي يهز معاه بعض الأجزاء في السيول وتنبت في البقعة اللي مشالها الماء، ويمكن زادة الأجزاء حتى الخضرية متاع النجم باش تنسق في رجلين متاع الحيوانات بالطين ومعدات الزراعة خاصة بالنسبة للمحراث متاع الدكتور، وهكذا كتولي تنقل البلايس الأخرى. النجم يعتبر من الأعشاب الضارة اللي تسيب التربة، وراه كيما يتمدد فوق سطح الأرض يتمدد تحتها، وعروق النجم تدور وتكبس على عروق النباتات متاعنا وتخنقها وما تخليهاش تمتد وتنمو باش تحوس على الماء. والنجم يستحوذ على أكثر من 60% من كمية الماء، وتولي النبتة اللي موجودة تحتها النجم نموها بطيء وتسيبها عديد الأفات على خاطر عروقها داير بها ومجموعة من الشبكات المتعاقدة ومتكونة مثل العروق متاع النجم اللي يجب نتخلصوا منه في أقرب وقت ممكن. عندنا برشة طرق متاع مقاومة الأفة هذه. الطريقة الأولى هي خدمة الأرض وتنقيت النجم، وهذه طريقة جدودنا. الطريقة هذه تقليدية وهي طريقة المتبعة في الفلاحة البيولوجية الحديثة. الطريقة هذه تعتمد على عزقان الأرض، العمق يكون حتى 50-60 سم، باستعمال فاس ماذا بينا يكون مذبذبة مش ما يقعش قصانك العروق النجم البرشة طروف. يقع تنقيت الأرض من النجم وعروقه، وهي طريقة مكلفة بعض الشيء لكنها عندها جدوى وفعالية باهية. الطريقة الثانية اللي هي المدوات، تعتمد الطريقة هذه على رشان النجم بالمبيد وقت الإخضرار، وهي فترة النمو متاعه، والوقت متاعنا تو مناسب برشة باش نقومه بالمدوات، وإذا لزم نعود العملية في أول الخريف. المدوات تكون على مرحلتين بيناتهم مدة 10-15 يوم. لازم النجم يكون أخضر وقوي ومن الأحسن مسبل باش تكون مدوات ناجعة، والطريقة هذه فعالة أيضا خصوصا بالنسبة للنجم الموجود على حدود الضيعة ولا في وسطها، والمبيدات اللي موجودة راهي أكثرها مبيدات جهازية غير انتقائية، يعني تقضي على جميع الأعشاب الطفيلة والنباتات الكل بصفة عامة. إذا هنا تحذير، ما يلزمش استعمال الطريقة هذه بالنسبة للنجم الموجود تحت الجذوع متاع الشجرة خاصة الشجر الصغير، على خاطر يؤدي إلى قتل الأشجار وإلا إصابتها بعاهات، وفي الحالة هذه يلزم نتبعوا الطريقة الأولى. الطريقة الثالثة هي الحراثة العميقة. هنا يمكن استعمال الطريقة هذه بالنسبة للأراضي البيضاء وقت تحضيرها، وهي تعتمد على الحراثة العميقة يعني البقلبة، وتتم العملية هذه في الصيف وفي أوسو بالذات. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: السادسة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت منذ بداية شهر جوان الجاري عملية جني البطاطا الفصلية بولاية قفصة، وفي هذا الإطار دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة الفلاحين إلى الاستفادة من المخزن الذي سخره المجمع المهني المشترك للخضر لقبول مادة البطاطا المعدة للاستهلاك، على أن يتحصل الفلاح على مستحقاته المالية في غضون أسبوع وفق ما أفادنا به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي. بولاية قبلي أمنت قافلة طبية متعددة الاختصاصات انتظمت أمس السبت بمجمع الصحة الأساسية بجنعورة أمنت أكثر من 150 عيادة طبية مجانية في 5 اختصاصات طبية تخللتها حصص تثقيفية في الصحة الإنجابية وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بقبلي الدكتور جوهر المكني. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن، ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك إلى غاية 30 من جوان الحالي. ينظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و18 من جوان الحالي بتونس العاصمة فعالية المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف، وذلك تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره وزير العلاقات الخارجية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، أكد على ضرورة توظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي أجرى أمينها العام مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس. استشهد طفل بنيران الاحتلال الصهيوني في ساعة متأخرة من ليلة البارحة جنوب قطاع غزة وفقا لما أفاد به مصدر في مستشفى نصر الطبي. وفي شمالي القطاع أفادت مصادر إعلامية بأن جيش الاحتلال الصهيوني نفذ عمليات نسف داخل مناطق سيطرته شرقي جبالية وشرقي مدينة غزة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة مراية تتكلم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

حكاية اليوم الجميل، يوم سعيد لكم الناس الكل على موجة إذاعة قفصة. تبدأ الحكاية، تبدأ الرواية، تبدأ الأمنيات السعيدة إن شاء الله بتحقيقها لكل السادة المستمعين. ست دقائق بعد الستة، صباح الورد صباح الفل مني ليكم، أجمل الباقات وأحلى الكلمات وأرقها إن شاء الله. أحلى الإيقاعات باش ترافقنا، راه ما تدروش بالكش عندكم هكا غنية في بالكم تحبوا تسمعوها معانا اليوم، خاصة لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله ثنية آمنة وثنية زينة، برشا أخبار، أهم الأخبار المستجدات سواء من خلال البرنامج وإلا من خلال المواجيز الأخبارية، ونشرة 8 أخبار سبور أيضا تكون حاضرة معانا. أحوال الطقس تعملوا فكرة شاملة حول أحوال الطقس خاصة في بداية هذا الأسبوع، وكذلك تكون حاضرة معنا استضافاتنا. عنا برشا استضافات إن شاء الله تسمعونا حتى للأخر بطبيعة مع اختيارات العيشة فن، وكذلك اليوم الهدرة زعم على شنو باش نحكوا. أنتم خليكم معنا أوفياء بالاستماع، عندكم برشا ما تسمعوا سواء من خلال الراديو وإلا كذلك من خلال الانترنت على البث الحي لإذاعة قفصة، وكذلك صفحة رسمية للإذاعة على الفيسبوك. غادي ونتكتبوا اقتراحات وانتبعثوا تحياتكم الصباحية، كلماتكم الرقيقة اللي سنسنا بها. تتونسني اليوم كوكب إبراهيمي في الجانب التقني، الإخراج الرقمي للحصة إبراهيم مكملة، كمال التومي في الصندار باش يأمن مداخلات الضيوف الكرام. وهذه تحياتي إنس حمد الرويسي، نرجو لكم يوم سعيد.

صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح المسرات، صباح الأفراح، صباح البدايات الجميلة. معكم نستقبلوا يوم جديد، إن شاء الله يكون يوم سعيد لكم مستمعينا. اليوم لحد ختام هذا الأسبوع، إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة وبداية أسبوع جاي إن شاء الله تكون موافقة لكم الناس الكل. اليوم لحد 14 جوان 2026، موافق لي 28 من ذو الحجة 1447 هجري. اليوم هو رقم 165 من عام 2026. احنا في الأسبوع 24 من نفس العام، 16 يوم من فصل الصيف. أحوال الطقس نعرفها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة. الصبح كانت في 3:23، ستظهر إن شاء الله اليوم باش تكون مع نص النهار 32، ست العصر في 4:11، ست المغرب في 7:44، وست العشاء إن شاء الله باش تكون في 9:28. ربي يتقبل صلاتكم جميعاً.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: عاصمتكم مرحبا بكم من جديد على موجة إذاعة قفصة مريا تتكلم حتى للتسعة مع نسائم الصباح، أحلى الإيقاعات، أحلى الكلمات، أرقها وآخر الأخبار، أهم المستجدات، وأيضا تكون حاضرة معنا الاستضافات في مختلف في الجهات الكل، تكون حاضرة معنا من 6 نتاع الصباح حتى لنهاية البث المباشر على موجة إذاعة قفصة. هذاك علاش حبيت نعطيكم فكرة على البرامج المباشرة اللي باش تسمعوها بعد ما يوفى برنامج نسائم الصباح اليوم لحد بتاريخ 14 جوان 2026. بعد ما يوفى برنامج نسائم الصباح تجيكم ريم مولا مع الصغيرات في براعم الأثير من 9 حتى للعشرة، من 10 للماضي ساعة الجو والمسابقات والمفاجآت تكون حاضرة، والضيوف أيضا النجوم يكونوا حاضرين مع رياض دبوبي في أجواء الأحد. الفنان الليبي والعربي علي العبيد، المخرج والفنان المسرحي نزار السعيد، موهبتك ذهب، ميكرو ستار، أحديثنا سبور مع أجواء الأحد، ضحكة من القلب. أجواء الأحد اليوم بداية من 10. جمهور الرياضة عندكم برشا مواعيد رياضية، زوز مواعيد رياضية، فعندكم بين الملاعب يبدأ 3، زعما شنو هو المقابلات اللي باش تسمعوها اليوم على موجة إذاعة قفصة؟
1: لحد 14 جوان بداية من 3 موعدكم مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر لمقابلة ملعب المكناسي وأولمبيك العيون. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
0: السهرية سهرة المونديال الليلة من 9 حتى لل 11.
1: في إطار كأس العالم لكرة القدم 2026، الليلة موعد استثنائي مع سهرة المونديال من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
0: إذن باش تسمعوا اليوم برنامج براعم الأثير أجواء الأحد بين الملاعب سهرة المونديال، متابعة رائقة للجميع.

صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح. تحية لكم من جديد في نسائم الصباح، أحلى الأمنيات ديما وأصدقها وأرق العبارات. أنا في كل مرة ديما رحب بكم على خاطر في كل لحظة، في كل ساعة، في كل لحظة يضافرنا مستمع ولا مستمعة جديدة في برنامج نسائم الصباح، خاصة وأنه أول الفضاءات المباشرة. برشا منكم ياخذ الطريق رفيق في الصباح بكري، يقول لك نقصد ربي يا ربي العمل عليك، إن شاء الله ثنية آمنة وثنية زينة ليكم الناس الكل. ذاك علاش اليوم في فقرة العيشة فن اخترت لكم مغنيات متغنات بالسفر للي قاصد ربي، للي جاي من الغربة، إن شاء الله ربي يرد غربتكم على خير وتقضوا أحلى صيفية إن شاء الله في بلادكم مع أهلكم وأقاربكم. السفر متعة، السفر مؤانسة، السفر حاجات مزيانة وبرشة تفاصيل. ربما ساعة على ساعة نسافر مع إنسان نحكو لها معناها قصة عمر كاملة. السفر لازمه رفيق، ورفيق صديق وصدوق زادة. السفر شنو رايكم؟ ما بين غالية بن علي تعود لكم بصوتها المزيان بملامحها الغجرية، يا مسافر وحدك وفايتني، وإلا سافر يا حبيبي وارجع، هو يم يونس. هذه اختيارات العيشة فن.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: أحلى تحية مجددة لكم الناس الكل. اليوم 14 جوان 2026، وتاريخ هذا اليوم 14 جوان يصادف اليوم اليوم العالمي للتبرع بالدم. هو مناسبة أطلقتها منظمة الصحة العالمية رسميا عام 2005 باش توجه الشكر للمتبرعين طوعا بالدم بدون مقابل، وزيادة الوعي بالمنتجات الدموية الآمنة وأهمية توفيرها لإنقاذ الأرواح. تنظم فعاليات هذا اليوم لعام 2026 تحت شعار رسمي عالمي هو قطرة واحدة من الإنسانية، تبرع بالدم أنقذ الأرواح. تستضيف العاصمة الإيطالية مثلا روما الحدث العالمي المركزي لهذا العام من خلال مركز الدم الوطني الإيطالي، برشا أهداف عالميا جهويا أيضا الحملات، حملات تبرع بالدم. الحملة هذه عندها برشا أهداف، منها أول حاجة هي شكر المتبرعين، تقدير الملايين من الأشخاص اللي قدموا ديما الدم نتاعهم كهدية لإنقاذ حياة الآخرين دون مقابل، تشجيع الاستمرارية، تحفيز الأفراد خاصة الشباب على الالتزام بالتبرع المنتظم طوال العام لضمان استدامة مخزون بنوك الدم، دعم الأنظمة الصحية وين حاصلت الحكومات والشركات على تعزيز البنية التحتية لبرامج نقل الدم الوطنية لضمان عدالة الوصول لدم آمن. أيضا فما هدف آخر ما نجموش نغض عليه النظر اللي هو مساندة المرضى، تسليط الضوء على الفئات اللي تعتمد كليا على نقل الدم المستمر كما مرضى

0: الثلاسيميا عفل لها الجميع وأمراض الدم الوراثية. راهو المتبرع تنجم تتوفر فيه شوية شروط حسب المعايير الصحية الرسمية. لازم تتوفر في المتبرع شروط التالية: لضمان سلامته وسلامة المتلقي، لازم العمر ما بين 18 و65 عام، الوزن لازم أقلش من 50 كيلوغرام، الصحة العامة لازم المتبرع يكون ما عندهش أمراض معدية كما لطف عليكم التهاب الكبد الفيروسي أو نقص المناعة المكتسب، وإلا يعاني من فقر الدم هو ديجا. المؤشرات الحيوية لازم يكون تكون نبضات القلب والضغط ودرجة حرارة الجسم ضمن الحدود الطبيعية عند الفحص. بالحق يعني قطرة الدم راهي تنجم تحمي، تنجم تنقذ غيرك، فكونوا مساهمين في هذا العمل النبيل. احنا ما زلنا موصلين معاكم مشوارنا في برنامج نسائم الصباح 53 دقيقة بعد الستة.
1: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين ظهيرة أصيل ولا ليل
2: مازال الليل مازلت نقول مواويل خلت أحفل
1: معاكم 24 على 24.

الهدرة. الهدرة. حضرتنا اليوم فيها برشا روائح زكية، فيها برشا روائح طيبة، وفيها برشا محبة. الهدية البسيطة اللي هي الورد، والورد مع جماله ما نجموش يفوتنا باش نحكو على أغنية الورد جميل. الأغنية ذي اللي تغنت الأول مرة في فيلم فاطمة عام 1947، هي من تأليف الشاعر البيرم التونسي الحان زكريا أحمد، كتبت في مقهى الفيشاوي بحي الحسين في القاهرة بناء على طلب خاص من كوكب الشرق أم كلثوم. أم كلثوم أرادت إدراج الأغنية تتغزل في الورد ضمن أحداث فيلمها فاطمة، فطلبت من الشاعر بيرم التونسي كتابتها. وفقا للكاتب محمود السعدني، جلس بيرم التونسي على قهوة الفيشاوي في منطقة الأزهر بصحبة الملحن زكريا أحمد والويدانتنو بكلمات الأغنية، وين تبلورت الصورة نتاعها النهائية. كلماتها وألحانها لحنها الموسيقار زكريا أحمد بعبقرية، قسمها إلى أغصان تتغنى بأنواع وألوان مختلفة من الورد مثل الورد الأبيض والأحمر والأصفر. تدرج فيها المقامات الموسيقية باش تعكس حالة العشق والدلال. تجاوزت الأغنية سياق الفيلم باش تولي أيقونة غنائية ارتبطت بالتعبير عن الحب والمشاعر الصادقة، وين يقول مطلعها الورد جميل، جميل الورد إذا أهداها حبيب لحبيب وصاله قريب. ومن شدة حب زكريا أحمد الأغنية قام بتسجيلها زادة بصوته شخصيا للتلفزيون المصري عام 1960. هذه حضرتنا لليوم مع كوكب الشرق أم كلثوم، الورد جميل.

0: إذاعة جافسة موسى معكم مشوارها في أولى الفضائيات المباشرة نسائم الصباح تسألوا الوقت والسبعة. نخلوكم مع موجز الأخبار من تقديمك هني عزاز. صباح الورد.
1: تحية متجددة لك إيناس ولكل المستمعين.
2: إذاعة جافسة إذاعتكم الأخبار.

0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار دعم ريادة الأعمال وتعزيز فرص التمويل والتسويق للمشاريع المحلية، احتضن مركز تصميم جفصة الأوب ديزاين أمس اليوم الختامي للتعريف بآليات التمويل التشاركية عن طريق الهبات والتبرعات، وذلك بعد سلسلة من الأيام الإعلامية واللقاءات التحسيسية شملت مختلف المعتمديات وانطلقت في 4 جوان الحالي. أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين في بلاغ لها عن انطلاق حملة لمدوات الجراد المحلي بداية من يوم أمس في معتمديات جدليان والعيون وحيدرة وسبيطلة والقصرين الجنوبية. وفي هذا الصدد دعت المندوبية في بلاغها متساكني المناطق المعنية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة أنشطتهم الفلاحية. نشرت وزارة التربية رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة من 14 إلى 17 من جوان 2026 على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة 9 أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي النوفيام. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني أكثر من 2.2 مليون قنطار إلى غاية 12 من جوان وفق ما أعلنه ديوان الحبوب. مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صائفة 2026 محور جلسة عمل تنسيقية بوزارة الفلاحة خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمة الأساسية خلال الموسم الصيفي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع. وبين ترامب أن الاتفاق مع إيران جدار يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي. نفى الرئيس السوري أحمد الشرع أمس السبت ما وصفها بالشائعات التي تتحدث عن تدخل بلاده في الشؤون اللبنانية، وأكد في الوقت ذاته أن دمشق وبيروت مع تأجيل الحوار التفصيلي بشأن ملف ترسيم الحدود بين البلدين والتركيز في المرحلة الراهنة على أولويات أخرى منها تعزيز الاستقرار وتطوير الربط الاقتصادي ودعم التنمية بين البلدين. انتهى الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، عودة ليك من جديد إينس.
1: شكرا لك هني عزيزة، قدمتي موجز أخبار السبعة، نتقابل إن شاء الله في أكثر تفاصيل مع نشرة الثمانية.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.
7: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين
8: زي نور الصبح نوعها هي الشمس وتحت السرعة
7: ظهيرة أصيل والليل
9: ما زال الليل ما زلت نقول مواويل خل تحفل
7: معاكم 24 على 24.

0: تحية من جد لكم مستمعينا الكل. السبعة ودرج على موجات إذاعة قفصة مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي نعرفوا أحوال الطقس. معنا على طرف ثاني الخط سيانيس فاتوري. صباح الورد.
1: صباح الفل والياسمين مدام إيناس. تحية ليك والأوفية إذاعة قفصة.
0: شكرا ليك. طقس اليوم كيفاش باش يكون على اعتبار انه فما شوية نسمة ديما صباح بكري في الليل باش تواصل هالأجواء المنعشة وإلا لا؟
1: الحمد لله هي على النسمة هذه في فصل الصيف. في الحقيقة ما زالت حر نجم نقول أمور تفعى نسبيا. هي في المعادلات العادية في جهة قفصة يعني اليوم ننتظر 36 درجة. المعدل في العشر أيام الثانية من شهر جوان هي 35 درجة في الحرارة القصوى نحكي وذي. في بعد ذلك اليوم باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب ثم طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق. بعد الظهر ننتظر ظهور خلايا عادية محلية تكون مصحوبة بأمطار في جهة القصرين. الريح اليوم من القطاع الجنوبي بالتحديد جنوبية شرقية تكون في الشمال والوسط تواصل من القطاع الشرقي بالجنوب عموما تكون ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى آخر النهار قرب السواحل. البحر عموما قليل الاضطراب مع تقوي الرياح يصبح مضطرب خاصة في السواحل الشرقية نرد بالنا. الحرارة ما زالت في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى عموما بين 28 و33 درجة. بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات تكون بين 34 وتصل حتى 39 درجة. في بقية الجهات 39 و38 نسجلها في الجهات الغربية للشمال. التوقعات اليوم الغد يتواصل طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد ثم ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. الأمطار يعني باش تكون أكثر شمولية يوم الغد ممكن حتى نسجلوا تساقط محلي للبراد وحتى تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط بما في ذلك ولايات تونس الكبرى. الريح غدوة تنتقل من القطاع الغربي عموما ضعيفة فمعتدلة. البحر قليل الاضطراب والحرارة عامة باش تكون في ارتفاع طفيف ما عدا في الجهات الغربية للشمال والوسط باش نسجلوا انخفاض طفيف مقارنة باليوم. يوم الثلاثاء يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار في المناطق الساحلية الشمالية تشمل بعض الظهر الجهات الغربية. الريح تنتقل من القطاع الشرقي تكون عموما ضعيفة فمعتدلة. البحر قليل الاضطراب يصبح مضطرب بخليج جابس. الحرارة يوم الثلاثاء تكون في انخفاض طفيف تكون في استقرار يوم الأربعاء ويرجع طقس عام تنصاف إلى قليل السحب. هذا طقسنا أختي ناس. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: الله يخليك. شكرا لك. يومك سعيد. إلى اللقاء.

0: المشوار لسه طويل. أنا هو مش صعب بس في محطات كتير لسه تقع وتقوم وهتقوم تاني وتالت ورابع لحد ما
1: أكتواليتي صحة سبار ضيوف متابعات أخبار الجهات نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح، صباح الورد، صباح الفل والياسمين، صباح العنبر والريحان، صباحكم أحلى صباح، أحلى وأغلى مستمعين مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة في نسائم الصباح على موجة إذاعة قفصة. طرق التواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، وتلقوا لفيش الخاص ببرنامج نسائم الصباح، تبعثونا كل تعليقاتكم، كل تصبيحاتكم وأيضا اختياراتكم. اليوم اخترت لكم زوز أغنيات على سفر في العيشة فن، يا مسافر وحدك بصوت غالية بن علي، وإلا سافر يا حبيبي ورجع للقديرة هويم يونس. أنتم تختاروا. وأيضا تسعة غدا رجين استقبل تليفوناتكم كيما العادة على 31 376 730. ولا تيأسوا من روح الله، هكا باش تقول لكم فدوى الحريزي في الكلام الزين.
3: الكلام الزين، الكلام الزين،
4: الكلام الزين. عسلامة ومرحبا بكم في الكلام الزين. ولا تيأسوا من روح الله. علاش؟ على خاطر الأمل ديما حي فينا والأمل ديما يعيش. اليأس إحساس صعيب يجي في لحظات نحسوا فيها إنه كل شيء لطف توقف وما عاد فما حتى حل، لكن الحقيقة هو إنه الأمل ديما موجود حتى كان ما نشوفوهش. ربي يفتح لنا أبواب ما كناش نتوقعوها ويبدل لنا أحوالنا في لحظة. ما تخليش الظروف تكسرك وخلي عندك أمل حتى في أصعب الأوقات، خطر الأمل رو مش وهم. الأمل هو القوة اللي تخليك تكمل، وكل نهار جديد هو فرصة جديدة. يمكن اليوم الصعيب أما غدوة ينجم يكون بداية جديدة. خلي قلبك ديما متعلق بربي سبحانه، وخلي الأمل يعيش في داخلك دائما وأبدا، خاطر بالأمل نعيشه، ومن غير أمل ما نجموش نكمله. خلي ثقتك في ربي كبيرة، وخلي عندك الأمل والأمل الصحيح والكبير في ربي سبحانه. برو نهاركم زين.
5: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين
6: زي نور الصبح، نورها هي الشمس وتتسرى
5: ظهيرة أصيل والليل
6: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خلت أحسن
5: معاكم 24 على 24.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: في كل وقت تسمع فيه نسائم الصباح، صباح الورد، صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأخبار السعيدة، صباحكم أحلى صباح. ديما نذكركم تتواصلوا معنا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة للفيسبوك، وانتلقوا لفيش الخاص بالبرنامج، تبعثونا كل بطاقاتكم وكل تحياتكم وأيضا مختلف الإشارات. إذا كان عندكم إشارة حبيت نصبح بالورد والياسمين عليك سي مستيري ولا مدام مستيري، مستيري ترادة حليمة، صباح البشائر الطيبة عزيزة رحيلي، صباح الخير أسعد الله صباحكم نجاح المنصر، هندة مستيري، صباح النور، تحية طيبة لكل عاملين وكل مستمعين، سي مستوري فوزي صباح لكم بالورد والياسمين، لكل مستمعين ومتتبعي إذاعة قفصة نزار ساري صباح الورد، مرحبا بكم الكل، أم مريم زادة، خليفة جمعة، محرز عباسي، لكم كل الشكر والتقدير والاحترام، زهو شلبية تصبح علينا بالحب والمحبة، صباح لهنا والسرور وأحلى وأجمل الزهور، يعطيك الصحة. غزالة نصري أيضا إشراقة شمس اليوم بالخير والخمير، بالخير والخمير ورزق الحلال في كل دار، صباحكم تفاح خوخ وعوينها، صباح الغلة بالكل ألوانها، صباح التفاؤل وراحة البال، صباح القلوب الطيبة والقلب الصادق. أنا تعجبني تحياتكم على خطرها نبع من القلب ومحلاها حتى بالكلمات البسيطة، سيري ذا بالخير ديما، شكرا ليك، يقول أسعد صباحات لكم ولكل الفريق ولكل مسامعي لؤلؤة الوحات، شكرا سيري ذا علوي ويديد فتحي بشتنية الفل والياسمين ليك زيدا سي فتحي. مرحبا بكم، بعد شوية يجيكم فوزي نسيب في فقرة فلاش سبور، خليكم رفقة إذا عطي قفصة في الاستماع لنسائم الصباح.
7: يلا حبيبي ماشي.

0: لحد 14 جوان بداية من 3 موعدكم مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر لمقابلة ملعب المكناسي وأولمبيك العيون. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة. أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح، تصبح عليكم من جديد. صباح الورد، صباح الفل، صباح الأمنيات الجميلة. الأعين الكل على المونديال وعلى الأداء المختلف الفرق العالمية، خلينا نقوله برش أخبار الرياضة وزخم الأخبار الرياضية في فقرة فلاش سبور، أولى المواعيد الرياضية على موجة إذاعة قفصة نهار الأحد لتقديمها فوزي نسيب. صباح الورد.
2: صباح النور يا إناس، صباح خير لكل السادة المستمعين، وخاصة المردود المتميز للمنتخب المغربي غربي أمام البرازيل البارح.
1: برشا أخبار رياضية في فقرة فلاش سبورت، فضل فوزي.
0: فلاش سبورت. فلاش سبورت.
2: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد رياضي. رابطة الجهوية بسيدي بوزيد اليوم الجولة الثالثة لمرحلة التتويج، مباراة بشتجمع الملعب المكناسي بأولمبيك العيون بينما نادي فوسانة معفى في هذه الجولة. نعطيكم الترتيب إلى حد الآن، نادي فوسانة في المركز الأول بسبع نقاط، أولمبيك العيون ثلاث نقاط، وملعب المكناسي بنقطتين. كأس العالم لكرة القدم، الحدث الكبير اللي تعيشه المكسيك، كندا والولايات المتحدة، مردود متميز للمنتخب المغربي الفرض على المنتخب البرازيلي التعادل، وكان بإمكانه أنه يخرج منتصر خاصة عندما كانت النتيجة 1-0 للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي كان مبادر بالتسجيل عن طريق إسماعيل صابيري في دقيقة 21، ثم فينيسوس جونيور عدل النتيجة للمنتخب البرازيلي 32 في دقيقة 32. بينما في نفس المجموعة اسكتلندا فازت على هايتي بهدف مقابل صفر، تخلي اسكتلندا في المركز الأول بثلاث نقاط، ثم المركز الثاني في المغرب والبرازيل بنقطة، والمركز الأخير في هايتي بصفر من النقاط. بالمنتخب العربي الثاني اللي كانت مشاركته البارح، وفي الحقيقة تعادل بحجم الانتصار للمنتخب القطري أمام المنتخب السويسري في الوقت البديل. المنتخب القطري يسجل هدف تعادل، النتيجة هدف مقابل هدف، هي نفس نتيجة البوسنة والهرسك وكندا، كانت كذلك هدف مقابل هدف. بالنسبة لترتيب هذه المجموعة، المجموعة الثانية سويسرا، القطر، كندا والبوسنة والهرسك كلهم في نفس الترتيب بنقطة، نفس الأهداف المدفوعة والمقبولة للزوز فرق. المنتخب التركي منذ قليل انقاد للهزيمة أمام المنتخب الأسترالي 2-0 في مباراة لم يقدم فيها المنتخب التركي حتى مردود خاصة على المستوى البدني. بالنسبة المشاكل الكأس العالم مازالت متواصلة بعد سرقة يوم أمس الأحذية ومعدات تدريب للفريق المنتخب الإنجليزي. البارح في مباراة قطر وسويسرا لاحظنا ما تمتش الإعادة بالفار لحالة التسلل عند إعلان عن ضربة جزاء، على ذلك بيان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن هدف سويسرا يقول خلال مباراة قطر وسويسرا كان هناك خطأ تقني بسيط منع من رسم الخطوط بشكل آلي أثناء احتساب ضربة الجزاء لسويسرا في الدقيقة 14، ولكن تم حل المشكلة سريعا، تم الاتباع الإجراءات العادية ولم يتأثر عمل غرفة الفار حيث تم استخدام الخطوط العادية، وأكدت أنه لا يوجد أي خطأ أثناء تحقق من الحالتين، معناها حالة التسلل وحالة ركلة الجزاء. مباريات اليوم اللي مازلنا باش نشوفوهم، ألمانيا مع كرواسو المباراة هذه في 8، ثم في 11 هولندا واليابان، وغدوة إن شاء الله في الصباح بكري على الساعة 3 صباحا المنتخب الوطني التونسي باش يلعب مباراته ضد المنتخب السويدي بإدارة الحكم الأرجنتيني يائيل فالكون بيريز، والمساعد الأول ماكسيليميانو ديلفيزو، والمساعد الثاني فانكدو رودريغيز، الحكم الرابع خوان كالديرون من كوستاريكا. إن شاء الله حظ وفير للمنتخب الوطني التونسي اللي كل عناصره جاهزة بدنيا لهذه المباراة ضد المنتخب السويدي. على ذلك الجامعة التونسية كانت يوم أمس أصدرت بلاغ توجه فيه الجماهير الرياضية بكيفية الدخول وكذلك احترام الميثاق الرياضي لتفادي للعقوبات الفردية والجماعية. نختم بالخبر بالنسبة للمنتخب اللي قل من 23 سنة، المنتخب الوطني التونسي انهزم في الدور النهائي في دورة موريس ريفيلو بفرنسا أمام المنتخب البرتغالي 2-0، وهكذا تكون نقطة النهاية. مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين.
1: زي نور الصبح نوعها هي الشمس وتحت السرى.
0: ظهيرة، أصيل والليل.
2: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خل تحصل.
0: معاكم 24 على 24.
3: مثل ما بدي بسيل.
4: أحلى وبأزهى الألوان، إن شاء الله نهاركم مزيين وبالخير مليين. مرحبا بيكم الناس الكل. شفنا فما فيديو هكية دار على فما قرش في قبالة سواحل منزل تميم بي ولاية نابل. هذاك علاش الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يأكد أنه رصد هذا القرش، القرش الأزرق قبالة سواحل منزل تميم بولاية نابل، لا يدعو للقلق بل يعد مؤشر إيجابي على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. أوضح الصندوق أن القرش الأزرق ما يشكلش خطر مباشر على الإنسان، إذ يعتمد في غذائه أساسا على الأسماك الصغيرة والحبار، في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي. نمشوا لسيدي بوزيد، كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد تتحصل على الموافقة الرسمية والاعتماد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات لإطلاق 8 إجازات جديدة. هالإجازات هي في اختصاصات هندسة البرمجيات، أنظمة المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، قسم الفيزياء والكيمياء في اختصاصي علوم الأجهزة والقياس وأيضا المواد والطاقة المتجددة، قسم البيوتكنولوجيا اللي يضم بقية المسارات والمتمثلة في البيولوجيا التحليلية والتجريبية، التكنولوجيا الحديثة الحيوية عفوا وتثمين الموارد البيولوجية وأيضا التكنولوجيات الغذائية والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى هندسة تكنولوجيات الصناعات الغذائية. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا في نسيم الصباح. ديما نذكركم باختيارات العيشة فن، سواء عن طريق الفيسبوك وإلا عن طريق التليفون. إن شاء الله بعد شوي، بعد 9 غير درجين إن شاء الله نستقبل تليفوناتكم. ما بين يا مسافر وحدك غالية بن علي، وإلا سافر يا حبيبي ورجع هو ميونس، أنتم اختاروا نغم الختام بالنسبة لحصة نسائم الصباح لهذا اليوم 14 جوان 2026.

أميرة صاحبي، نتمنى نعيش حياة إن شاء الله حياتكم زينة وحياتكم فل وحياتكم سعيدة وحياتكم ناجحة بهدف تطوير خدماتها الإدارية وتجويدها وتقريبها. بدر المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة إلى بعض منصة رقمية تجمع مختلف الخدمات والمجالات اللي تهم الطالب والأستاذ أساتذة إداريين على حد سواء. الأحداث يكون المعهد أول مؤسسة بهذا الأحداث يكون هو أول مؤسسة جامعية تابعة لجامعة قفصة تبادر برقمنة خدماتها الإدارية، حسب ما أفاد به في تصريح لإذاعة قفصة سي عماد ميراوي مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة. فهي برشا خدمات توفر بالمنصة الرقمية المحدثة صلب المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة. كيفاش انتفع بها بالنسبة للأساتذة الأعوان الإداريين والطلبة؟ كان هذا الكل بين للإذاعة سي عماد ميراوي. احنا ما زلنا مواصل معاكم ديما بأحلى الإيقاعات على أحلى الموجات. تسألوا على التوقيت 8 غير ربع، ثنية آمنة من جديد لكم مستمعين الكرام ولكل مستعملي الطريق.

أحلى تحية ليكم من جديد أسبوع القادم إن شاء الله في نهاية الأسبوع باش نعيشوا على وقع المناظرة الوطنية للنوفيام مشاهدة ختم التعليم الأساسي نوفيام دورة 2026. نعطيكم فكرة حول توزيع الاختبارات الكتابية نهار الأول إن شاء الله اللي هو نهار 18، المناظرة تبدأ نهار 18 توفى نهار 20 جوان 2026 نهار الخميس يمتحنوا مادتي العربية والإنجليزية، نهار الجمعة إن شاء الله 19 جوان 2026 مادتي الفرنسية علوم الحياة والأرض، واليوم الختامي اللي هو يوم السبت 20 جوان 2026 يكون مخصص لمادة الرياضيات. فإن شاء الله أمنياتنا بالنجاح والتوفيق للتلاميذ الأقسام النهائية البكالوريا النوفيام وأيضا جايين السيزيام، إن شاء الله نفرح بكم وإن شاء الله تكون نتائج مميزة هذه السنة سنة 2026، إن شاء الله تكون سنة النجاح.

هذا فضل شاكر محلاه الأغنية. شكرا كوكب إبراهيمي على هذا الاختيار. إن شاء الله على قد التعب على قد النجاح، وإن شاء الله الزغروتة كي نسمعوها في الديار التونسية.

الكل يا ربي. المرصد الوطني للشباب ينظم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و 18 جوان 2026 بالعاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف، وذلك تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. تنظيم هالتظاهرة يأتي في إطار مساهمة في بلورة رؤية وطنية استشرافية متعددة الأبعاد لحماية الشباب من التهديدات في الفضاء السيبرني بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة ودعما لتنفيذ عدد من الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالشباب والأمن السيبراني ومكافحة التطرف العنيف. يهدف المنتدى وفق بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية وتطوير المقاربات الوقائية الاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب دعم الوعي المجتمعي بالتحديات الناجمة عن التحول الرقمي. وجه المنظمين دعوات كبيرة لمختلف الهياكل الوطنية باش يشاركوا في التظاهرة هذه لتجمع ممثلين عن المؤسسات العمومية، خبراء زادة فاعلين في مجالات الشباب وسلامة سيبرنية ومكافحة التطرف العنيف. برنامج اليوم الأول يتضمن تنظيم تمارين سيبرنية تمتد على مدى 17 ساعة متواصلة لفائدة الشباب اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، بهدف صقل مهاراتهم في مجال الأمن السيبرني وتنمية قدراتهم على مواجهة التهديدات الرقمية. من المنتظر أنه تفضي أشغال المنتدى إلى جملة من التوصيات المقترحات الرامية إلى تعزيز مناعة الشباب التونسي، ترسيخ ثقافة السلامة الرقمية، الشيء اللي ينجم يساهم في بناء وعي وطني مشترك تجاه المخاطر والتهديدات المستجدة في الفضاء السيبرني. أنا نرجع لكم بعد شوية إن شاء الله بعد نشرة أخبار 8 لاستكمال فقرات استضافات برنامج نسائم الصباح اللي يتواصل معكم حتى 9.

0: الفنان الليبي والعربي علي العبيد، المخرج والفنان المسرحي نزار السعيد. موهبتك اذهب ميكرو ستار، احديثنا سبور مع اجواء الاحد، ضحكه من القلب. اجواء الاحد اليوم بدايه من العشره.
1: من يومين كنا صغيرين،
2: جو
3: زهو ترب،
0: فرحانه برجعة خويا بعد غربة سنين.
2: هنيني ولدي الغالي نجح.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
4: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.

أمريكا يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركز الثقافي بالقصرين.

0: الثامنة صباحا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهر اليوم. بداية هذه عناوينها: بولاية جفصة اختتام الأيام العالمية التحسيسية المخصصة للتعريف بآلية التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات. أيام إعلامية بولاية قبلي للتعريف بطرق وآلية الانخراط في السجل الوطني للمؤسسات ومراحله وكيفية تسيير المؤسسة الحرفية. استمرارية تزويد المناطق المواطنين بالماء الصالح للشرب والكهرباء في فترة ذروة الاستهلاك في صيف 2026 محور جلسة عمل تنسيقية بوزارة الفلاحة. والرئيس الأمريكي يرجح إمكانية إعلان اتفاق إطاري بين واشنطن وطهران اليوم لإنهاء المواجهة العسكرية وسط مؤشرات متباينة بشأن موعد التوقيع. تفاصيل هذه النشرة: ضمن دعم ريادة الأعمال وتعزيز فرص التمويل والتسويق للمشاريع المحلية، احتضن أمس السبت مركز تصميم جفصة الأوب ديزاين اليوم الختامي للتعريف بآليات التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات، وذلك بعد سلسلة من الأيام الإعلامية واللقاءات التحسيسية شملت مختلف المعتمديات، وكانت انطلقت يوم الرابع من جوان الحالي. وشملت هذه الأيام الإعلامية لقاءات وورشات عمل جمعية لفائدة حاملي أفكار المشاريع خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري وتثمين النفايات والرقمنة وغيرها من القطاعات الواعدة، بما أتاح التعريف بفرص التمويل المتاحة وتشجيع المبادرات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي. جوهر مغيربي المدير التنفيذي لمنصة التمويل التشاركي يتحدث في هذا الإطار.
2: اختتام جولة قمنا بها في كل معتمديات ولاية جفصة، جولة للتعريف بالتمويل التشاركي، آلية التمويل الجديدة هذه عن طريق الهبات والتبرعات اللي اليوم مش توفر إمكانيات لأصحاب أفكار المشاريع أو أصحاب مشاريع في إطار الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الاقتصاد البرتقالي أيضا، باش يمولوا مشاريعهم، وخاصة اللي ما عندهمش إمكانيات أو ما توفرش فيهم شروط باش مشاريعهم تتمول عن طريق الآليات التمويل التقليدية والكلاسيكية. خطوة هامة واستراتيجية في نجاح الآلية هذية أنها تكون حل جديد، حل مكمل باش التوانسة يتعاونوا يتضامنوا يكون عندهم دور فاعل في تمويل مشاريع حقيقية، مشاريع عندها أثر إيجابي بيئي أو اجتماعي في كل نقطة من تراب الجمهورية التونسية. عملنا زوز حلقات تكوين تقريبا يوميا صباح وعشية في كل المعتمديات. الهدف في اليوم هو أنه كيفاش نجموا نواصلوا ونطوروا هالآلية هذه باش تتحول إلى تمويلات حقيقية عن طريق المجموعة، يعني نجم يساهم فيها المواطن، نجم يساهموا فيها الشركات. المهم هي تمويلات عن طريق مواردنا الذاتية، لا فيها تمويل أجنبي، لا هي جاية عن طريق جمعيات، لكنها جاية عن طريق توانسة فاعلين غيورين متضمنين، توانسة عايشين في تونس أو توانسة من المقيمين بالخارج، باش نمولوا مشاريع حقيقية مثمرة منتجة في كل نقطة من تراب بلادنا.
0: بادر المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجفصة إلى بعث منصة رقمية تجمع مختلف الخدمات والمجالات التي تهم الطلبة والإطار التربوي على حد سواء. وبهذا الإحداث يكون المعهد أول مؤسسة جامعية تابعة لجامعة جفصة تبادر برقمنة خدماتها الإدارية، وذلك حسب ما أفاد به في تصريح للإذاعة عماد ميراوي مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجفصة.
3: الهدف من هذه البلاتفورم تحسين الخدمات طبعا للطلبة والأساتذة والإداريين، فكرة على المطاعم، نقل المراكز الطبية الأخيرها موجودة. ثاني حاجة المجال الثاني كل ما يخص الخدمات الإدارية، استخراج مثلا شهادة حضور، تسجيل باش يخرج لافكتاسيون دي ستاج إلى آخره، يعني كل هذه ينجم الوثائق هذه أديستونس ينجم يستخرجها تقريبا احنا تو برسك 60-70% تكون معتها كبداية حاجة مهمة. كذلك الطالب ينجم يهبط التطبيق هذه على البلاي ستوري، سجل عنده رقم سري لأخيري وتجي إشعارات على أي معلومات تخص الليسات، تظاهرات علمية، جدول الاختبارات، جداول الدراسية، كان فما عنا تظاهرة وعنا أي شيء، كان طلب عنده حتى حاجة تخصه شخصيا، استدعاء إلى آخره، كله تجي إشعارات. زاد في علاقة بالمراقبة الأداء والمتابعة سير الدروس كيف يدخل فيها الأستاذ، هو نفس الشيء، عنده مودي باس إلى آخره، يدخل الصالة عنده معطيات جميع الطلاب كان حاسب أي معطيات ويسجل حضوره، تتعدى المعلومة بصفة آلية إلكترونية مساحة الدراسة، وعندهم جميع المعطيات باش كل شهرين عندنا فكرة على الحضور والغياب ومتابعة الطلاب دون لا أوراق ولا شيء. في الإدارة تعاملات ما بين الموظفين، فما حوايج ما تطلبش أوراق، جيست كل واحد عنده كونت نتاعو، ميساج إلى آخره، سكاني أي معلومة أي بابية تجي من برا يعديها لزميله، وتسريع الخدمات الإلكترونية أسهل ياسر، مراقبة الأداء مهمة ياسر، ستاتستيك زاد نجم في كل لحظة عندنا معلومة موجودة مخزنة في الأرشيف، شوفوا معناتها الطلبة اللي يحضروا ما يحضروش، الأساتذة معناتها في علاقة بالمشاريع التخرج في الإدارة.
0: تنظم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقبلي أياما إعلامية حول التعريف بطرق وآليات ومراحل الانخراط في السجل الوطني للمؤسسات وكيفية تسيير المؤسسة الحرفية حتى يستفيد الحرفي والحرفية من الامتيازات المقدمة من قبل الدولة. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بقبلي عبد الكريم معالي يضيف:
4: أيام تحسيسية هذه نعمل فيها أيام إعلام لطرق وآليات الانخراط في مثلا سجل الوطن المؤسسات، أن نقربوا الإدارات المتداخلة في الصناعات التقليدية، نجيبوا الحرفيين ونجيبوا المسؤول على الإدارة هذيك. عملنا مع فضاء المبادرة للتعريف بالمبادرة الذاتي، نعمل مع الأقباضة، نعمل مع السنرسات، نعمل إن شاء الله حتى مع الديوانة، بناها أي إدارة وأي مؤسسة تتلاقى هي والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية في تقديم خدمات للحرفيين، احنا نجيبوا المسؤول على الإدارة هذيك ويحكي مع الحرفيين مباشرة باش نذلل الاستيعاب وباش هو لو اللي يقدم، لان ثم خدمات تقدم الادارات الحرفي وحتى الاداري يبدا ما يعرف ايش فيها هذه. من خلال ذلك انا تم في مقام المندوبيه مع مسؤول على مكتب السجل الوطني للمؤسسات، عرفنا حتى احنا كاداريين شعبنا حتى احنا كمندوب جهوي تقدم المؤسسه، وكذلك منا حضور من مركز الاعمال، هو ايضا نتلاقوا احنا في لقاءات احنا وياهم في حاجتنا حاجه واحده هي النهوض بقطاع صناعه التقليديه والنهوض بالحرفيين نظام باش يخدموا احسن ويخدموا بطريقه علميه اكثر ويخدموا قانونيه اكثر باش نخرجوا من طور منها اللي يخدم هذاك ما اسمه به حتى حد، يبدا عنده باتينته، يبدا يسجل في السجل الوطني للمؤسسات، يبدا عنده كود ديوان، المهم يبدا معترف به باش ينجم يستفيد من الامتيازات تقدمهم الدوله. مازال نتواصل احنا، بدانا فضاء المبادره عملنا معهم حتى هم، لان هم يعملوا دوره في تكوين عشين للشبان، وإن شاء الله مزيد مع أي مؤسسة ومع أي إدارة تكون نتلاقوا معها في نقاط أن نحثوا ونشجعوا ونطوروا حاجة اسمها قطاع الصناعة التقليدية.
0: في الجهات أيضا وبولاية سيدي بوزيد تم تجميع عدد من حرفيي الجهة في قرية حرفية لمزيد تثمين حرفة خشب الزيتون التي تعتبر إحدى أهم الركائز في الصناعات التقليدية بالجهة. إيمان عكريمي المندوبة الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بسيدي بوزيد تقدم التفاصيل.
5: القرية الحرفية لفضاء هو مكسب للجهة، ويحظن حرفيين في اختصاص هو المهم في الجهة لأنه معد كليا نجم نقوله للتصدير. الفضاء هذا حبينا زاد احنا في إطار تعريف بخصوصيات الجهة والصناعة التقليدية، الميزة اللي فيها كونه هي كل جهة تختلف على جهة أخرى، حتى ساعات من معتمدية المعتمدية يوجد اختلاف. احنا هذا الثراء هو اللي نحبه نركز عليه في مجال السياحة وفي مجال دفع التنمية بالجهة. بالنسبة منتوج خشب الزيتون هو منتوج معد للتصدير، نصدره ما يقارب 4 مليارات سنويا. بالنسبة للإحاطة احنا عندنا برنامج يعتبر نموذجي باعتبار عندنا 17 مؤسسة حرفية تتمتع بالتأهيل الخصوصي للحرفيين بالشراكة مع مكاتب التشغيل وبالشراكة كذلك مع برنامج كرياتيف تونيزيا. المتكون ياخذ منحة لمدة 6 شهور، منحة محترمة جدا، والمكون كذلك ياخذ منحة مقابل المواد الأولية والوقت اللي يعطيه باش يكون.
0: في الشأن الوطني، مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صيف 2026 محور جلسة عمل تنسيقية بمقر وزارة الفلاحة خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمة الأساسية خلال الموسم الصيفي. وتطرقت الجلسة إلى تأثير الانقطاعات الكهربائية على منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه باعتبار اعتماد محطات الضخ والمعالجة والتوزيع بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية، وما قد ينجر عن الأعطاب أو الانقطاعات من اضطرابات في التزويد بالماء أو انخفاض الضغط بالشبكات. ونظر المشاركون في الجلسة كذلك في سبل التسريع في إنجاز المشاريع المائية الجارية وربطها بالشبكة الكهربائية في الأجال المحددة، وذلك لضمان دخولها حيز الاستغلال في أفضل الظروف ويدعم قدرات التزويد بالماء الصالح للشرب خلال فترة الذروة الصيفية. أكد وزير والتجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان وإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. جاء ذلك لدى إشرافه بمقر مركز النهوض بالصادرات على اجتماع موسع جمع كل من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان والمديرين الجهويين للتجارة. ودعا الوزير رؤساء المراكز للاستماع إلى حرفاء الديوان والإصغاء لمشاغلهم ومزيد الإحاطة بهم والعمل على الارتقاء بجودة الخدمة المسداة. وتابع بالمناسبة مستوى التنسيق بين المديرين الجهويين ورؤساء مراكز الخزن والتوزيع ومدى تبادل المعلومات بين الجانبين. وتم خلال هذا الملتقى تقديم مجموعة من العروض تمحورت حول أنشطة المراكز والمشاريع الاستثمارية المستقبلية بمراكز الخزن والتوزيع والتطبيقات الإعلامية المعتمدة والمشاريع الجديدة في الرقمنة وحوكمة التصرف في أنشطة الخزن والتوزيع إلى جانب مشروع استراتيجية الديوان التونسي للتجارة للفترة 2026-2030. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 من نجوان 2026 وفق ما أعلن عنه ديوان الحبوب أمس السبت. ولتأمين موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب يضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيلهم في أفضل الظروف، تولى ديوان الحبوب الترفيع في نسق الإجلاء نحو خزاناته المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء النقل بالشاحنات أو عبر السكك الحديدية، حيث بلغت الكميات التي تم إجلاؤها إلى غاية 12 من نجوان الحالي حوالي 560 ألف قنطار. تحتفل تونس اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ليوم 14 من نجوان من كل عام. وفي هذا السياق اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح، وذلك تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني يساهم في إنقاذ الأرواح وتقديرا للمتبرعين ودورهم في ترسيخ ثقافة التضامن والعطاء لإنقاذ الأرواح. ويشار هنا إلى أن تونس تحتاج إلى حوالي 40 ألف متبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى، وذلك وفق ما أكدته المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم منال شعبان في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع. وبيّن ترامب أن الاتفاق المقرر اليوم مع إيران جدار يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي، والولايات المتحدة ستتولى في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء استخراج المخزون النووي المدفون تحت الركام في إيران، وستقوم بتدميره سواء في إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية. من جهته أفاد ناطق باسم الخارجية الباكستانية بأن إسلام أباد ستنظم اليوم حفلة توقيع إلكترونية عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. من جهته أعلن متحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن موعد توقيع مذكرة التفاهم وليس الاتفاق بين طهران وواشنطن لن يكون اليوم الأحد، مؤكدا أن التركيز الآن منصب على إنهاء الحرب بما فيها لبنان. وفي الأثناء كشفت مصادر صهيونية عن تصاعد حدة القلق والتحذيرات داخل الأوساط السياسية والأمنية تجاه الاتفاق الذي يجري إبرامه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ونقلت القناة 12 صهيونية عن مسؤولين صهاينة كبار تأكيدهم أن الاتفاق الذي يجري إبرامه بين الولايات المتحدة وإيران يهدد مصالح إسرائيل الأمنية الجوهرية، مشيرين إلى أن الجانب الأمريكي قبل شروط الإيرانيين الرئيسية. على الصعيد اللبناني، تواصلت المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية مع تبادل القصف بين الجيش الصهيوني وحزب الله في وقت وسعت فيه إسرائيل غاراتها الجوية والمدفعية على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان بالتزامن مع استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة القادمة من الأراضي اللبنانية. ويأتي هذا التصعيد في وقت أفادت فيه هيئة البث الصهيونية بأن الجيش يستعد لاحتمال وقف العمليات البرية في لبنان في إطار التفاهمات التي يجري العمل على بلورتها بين واشنطن وطهران. في ختام نشرة الثامنة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية جفصة اختتام الأيام الإعلامية والتحسيسية المخصصة لتعريف بآليات التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات. أيام إعلامية بولاية جبلي لتعريف بطرق وآليات الانخراط في السجل الوطني للمؤسسات ومراحله وكيفية تسيير المؤسسة الحرفية. واستمرارية تزويد المواطنين بالمصالح للشرب والكهرباء في فترة ذروة الاستهلاك في صائفة 2026 محور جلسة عمل تنسيقية بوزارة الفلاحة. نقطة النهاية لنشرة الثامنة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم وكوكب إبراهيمي في تأمين هذا الموعد الإخباري. تقنيا في الفقرة الموالية تتعرفون على أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. أحوال الطقس.
7: صباح الفل والياسمين مدامين، تحية ليك والأوفية إذاعة قفصة.
8: شكرا ليك. طقس اليوم كيفاش باش يكون؟ على اعتبار انه فما شوية ناس مديما صباح بكري في الليل، باش تواصل هالأجواء المنعشة وإلا لا؟
7: الحمد لله، يعني الحمد النسمة لله. هذه في فصل الصيف في الحقيقة ما زلت حر، نجم نقول أمور تفعى نسبيا، هي في المعادلات العادية في جهة قفصة. يعني اليوم ننتظر 36 درجة، المعدل في العشر أيام الثانية من شهر جوان هي 35 درجة في الحرارة القصوى نحكي، وذي في بعد ذلك اليوم باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب، ثم طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق. بعد الظهر ننتظر ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار في جهة القصرين. الريح اليوم من القطاع الجنوبي بالتحديد جنوبية شرقية، تكون في الشمال والوسط، تواصل من القطاع الشرقي بالجنوب، عموما تكون ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى آخر النهار قرب السواحل. البحر عموما قليل الاضطراب مع تقوي الرياح يصبح مضطرب خاصة في السواحل الشرقية، نرد بالنا. الحرارة ما زالت في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى عموما بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، والمرتفعات تكون بين 34 وتصل حتى 39 درجة في بقية الجهات، 39 و38 نسجلها في الجهات الغربية للشمال. التوقعات اليوم الغد يتواصل طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. الأمطار يعني باش تكون أكثر شمولية يوم الغد، ممكن حتى نسجلوا تساقط محلي للبراد وحتى تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط بما في ذلك ولايات تونس الكبرى. الريح غدوة تنتقل من القطاع الغربي عموما ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، والحرارة عامة باش تكون في ارتفاع طفيف ما عدا في الجهات الغربية للشمال والوسط وسط باش نسجلوا انخفاض طفيف مقارنة باليوم. يوم الثلاثاء يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار في المناطق الساحلية الشمالية، تشمل بعد الظهر الجهات الغربية. الريح تنتقل من القطاع الشرقي تكون عموما ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب يصبح مضطرب بخليج جابس. الحرارة يوم الثلاثاء تكون في انخفاض طفيف، تكون في استقرار يوم الأربعاء، ويرجع طقس عامة صافا إلى قليل السحب. هذا طقسنا أختي ناس، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
8: الله يخليك، شكرا لك، يومك سعيد، إلى اللقاء.
6: أحوال الطقس.

0: نور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين.
1: زي نور الصبح نورها هي الشمس وتحت السرى.
0: ظهيرة، أصيل والليل.
2: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خلت أحفل.
0: معاكم 24 على 24.

معكم 24 على 24 وهي 24 دقيقة بعد 8. صباح النور، صباح الفل والياسمين ليكم من جديد لحد 14 جوان 2026. يوم سعيد إذا كان حليتوا توا عينيكم وتسمعوا فينا. إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع وهذا اليوم إن شاء الله تعدوها وتكون مميزة وتستقبلوا أسبوع جديد إن شاء الله يكون بشحنة من الطاقة الإيجابية، بشحنة من النجاح إن شاء الله والتوفيق في مختلف المجالات. حبيت نذكركم ديما بطرق التواصل معنا عن طريق التليفون 31 376 730، استقبل 9 غدرجين تليفوناتكم، وإلا عن طريق الفيسبوك صفحة رسمية للإذاعة الفيسبوك، راهي فرصة باش تكون لكم وتعملوا طلة زادة على مختلف الاستضافات وأيضا آخر الأخبار وأهم المستجدات، وتعطونا اقتراحاتكم بالنسبة للعيشة فن. شنو النغم اللي تحبوا نختموا بيه؟ يا مسافر وحدك بصوت غالية بن علي، وإلا سافر يا حبيبي وارجع بصوت هيام يونس. هذه اختيارات العيشة فن بالنسبة لليوم.

حبيت نذكركم زيدا اليوم 14 جوان هو اليوم العالمي للتبرع بالدم والمتبرعين بالدم. 14 جوان واللي اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هالسنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية، تبرع بالدم أنقذ الأرواح. نظم المركز الوطني لنقل الدم بتونس أمس حملة للتبرع بالدم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، حملة تندرج في إطار دعم المخزون الوطني من الدم وتعزيز ثقافة التبرع التوعي والمنتظم. أحلى الإيقاعات على أحلى الموجات، موجات إذاعة كفصة.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. متابعات.
1: في متابعاتنا اليوم الساعة نعود نرحب بكم من جديد. أي نعم، نرحب بكم من جديد في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. مرحبا بكم على موجة إذاعة قفصة. في متابعاتنا اليوم باش نرجعوا على المنتدى الجهوي للشباب بجهة قفصة، عمل تشاركي في الحقيقة، اتفاقية شراكة هي ما بين فوج الكشافة قفصة، جهة قفصة، والمركب الشبابي بقفصة. خذيناكم بعد الكلوتور، بعد اختتام المنتدى. البارح قلتوا لي سهرنا للصباح، ها الصباح. قبل كل شيء خليني نرحب بكم كوكب، نرحبوا بضيوفنا نورس حاجي رئيس لجنة تمكين الشباب. صباح الورد.
2: صباح النور، صباح الفل.
1: اي قربي للميكرو شوية. محمد امين نفطي مشارك ايضا في المنتدى. صباح الفل.
3: صباح النور، صباح الفل.
1: مرحبا بكم في على موجة إذاعة قفصة في نسائم الصباح. فكرة حول هذا المنتدى، هو جاء في إطار شنو؟ هالشراكة هذه ما بين الكشافة وما بين المركب، مختلف فقرات اللي أثت ربما البرنامج اللي امتد على نهارينا. صوت ما هوش خارج، صوت نورس. أي نعود وإن شاء الله نرجع لكم مستمعينا ومتابعينا على صفحة إذاعة قفصة في برنامج نسائم الصباح للمتابعات، باش نعرفوا فكرة ونعطوكم فكرة حول المنتدى، منتدى الشباب لجهة قفصة.
4: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين، ظهيرة أصيل ولا ليل،
5: مازال الليل وما زلت نقول مواويل خلت أحفل
4: معاكم 24 على 24.

0: عودة من جديد لنسيم الصباح والاستضافات مختلف المتابعات في الجهات. احنا باش نبقوا في قفصة قلنا في إطار تعزيز العمل التشاركي بين الكشافة جهة قفصة والمركب الشبابي بقفصة، نظموا منتدى جهوي للشباب بالجهة. نصبح عليك من جديد رئيس لجنة تمكين الشباب نورس حاجي. صباح الورد.
1: صباح الفل.
0: صباح الفل والياسمين ومحمد أمين نفتي مشارك في المنتدى أيضا. صباح الخيرات.
2: صباح النور، مرحبا بكم ناس كل
0: به. قولوا أصواتكم باش نرجع نحكو شوية نورس على المنتدى، البرنامج كيفاش كان اللي امتدادنا على مدة نهارينا.
1: أي بالنسبة للمنتدى كانت الانطلاقة نص نهار.
0: قوي صوتك يا منورس.
1: كان الانطلاقة نص نهار، من نص نهار لساعتين كان الاستقبال. بعد تعدينا في ألعاب كسر الجليد باش يتعرفوا على بعضهم أكثر باش يدخلوا في الجو. بعد بدينا بميثاق المنتدى، أكيد القواعد والقوانين اللي باش نمشوا بها. بعد تعدينا لجنة تمكين الشباب شنية هي، يلزمهم يعرفوا الرول متاع اللجنة هذه خطر مهم جدا اللي هي باش توصل لهم صوتهم للجهة معناتها والكل. بعد هم حبيناهم يعرفوا المنتدى ككل شنو، شنية الفكرة متاعه، شنية الحاجات اللي باش تخرج من الاخر، شنو الحاجات اللي باش نبنوا عليها. بعد كملنا بخريطة المشاكل اللي حاولنا نخرجوا مشاكل بيئية متاعنا متاع جهة قفصة اللي باش نخدموا عليها في النهار الثاني.
0: انتي نورس انا ما بكري في الكواليس وقلتي لي رانا عملنا شخصيات، جسدنا شخصيات، دروب جرين ريسي والقائد هو ايكو.
1: بالضبط. احنا في الكشافه نخدموا على الجانب الرمزي برشا، دونك الطريقه السلسه اللي باش توصل المعلومه للصغيرات اللي معانا هما شباب من 16 ل 26 ولا 27. دونك حاولنا ان نوصلوا لهم الفكره بطريقه بسيطه جدا. هو قائد الفريق ايكو ومعاه شخصيات اخرين هما دروب، قطره اللي هي قطره، عندنا جرين اللي هو غصن، عندنا ريسي اللي هي ريسا. هذم كل جروب تخدم على
0: ريسي هو للريسيكلا للرسكلا.
1: ريسي هو للريسيكلا. دروب هو قطرة للحفاظ على المياه بيان سور، وعندنا جرين هو الحفاظ على الأشجار والمناطق الخضراء اون جينيرال. المجموعات كانت مقسمة سولون لي جروب هذوما باش يخدموا باش يكون الحماس أكثر باش هذا في النهار الأول. في السهرية تعدت
0: اللي هي البارح،
1: فما سهريتين، سهرية
0: الافتتاح وحدها.
1: بالضبط. سهرية الافتتاح هما كانوا مشرفين ضيوفنا معناتها الشركاء. هو مش الشركة ما كانتش، كان مع المركبة كهو. هي الشركة كانت مع جي سي زادة، نشكرهم، مع سمارت قفصة، العديد العديد بالحق كانوا برشا ضيوف اللي اتفقت معناتها كانوا اتفاقية شراكة مع الكشافة التونسية جهة قفصة والمنظمات هذه. هذه في السهرية الأولى. النهار الثاني انطلق الصباح بتعريف التنمية المستدامة، أهدافها ودور الشاب لتحقيق الأهداف هذه.
0: تو نورس اللي يسمع فينا فهمك بالكدا، الشباب اللي مشارك فاهمين طبيعة العمل هذايا على شنو معناها باش يفضي، شنية مختلف يعني قوم بعد الملتقى ولا الملتقى اللي شاركنا فيه، فاهمين وعارفين قيمة المشاريع خاصة في التنمية المستدامة والمشاريع البيئية.
1: بيان سور، هما من خريطة المشاكل فهموا اللي فما مشكل اللي يلزمنا نلوجوا على المشكل البسيط اللي في انتوراجنا اللي هو يلزمه يتغير باش احنا نحسن ونصلحه. نبدو بفكرة بسيطة لنوصل الأفكار.
0: خليني نشوف ترى محمد أمين. محمد أمين صباح النور.
3: صباح الفل.
0: أول ما جيت قلت خليني مدام نغسل وجهي. خليني نفيق من بعد المنتدى. محمد أمين أنت كمشارك شنو رأيك في المشاركة هذه؟ شنو الإضافة ربما اللي باش تضيفها لك المشاركة؟ شنية التوصيات اللي خرجت بها؟ شنية الحاجات اللي تبدلت قبل ما قبل وما بعد الملتقى؟
3: الحقيقة المشاركة في المنتدى كانت ثرية على الاخر، وعلى مدى نهارين تلقينا كثير من يعني جونا برشا ديزانترفونون من برا، عطونا دي فورماسيون متنوعة. انا شخصيا كنت مشارك في تيم جرين، يعني
0: فريق الاخضر.
3: فريق الاخضر يعني في النهار الثاني
0: تيم جرين شنو على شنو تخدموا لكم برشا مع بعضكم كفريق؟ شنية الحاجات معناها فاش دخلتوا في الجهة؟
3: هي الحاجه الباهيه من المنتدى هذا كانت سبب انه جمعتنا برشا شباب جدد.
0: أي.
3: خلت لنا متى فرصه اول حاجه للتعرف على افراد جديده.
0: مه.
3: وثاني حاجه باش بلي فورماسيون اللي تلقوها تخلينا بشوي بشوي تتكون عنا مهارات لاداره المشاريع اللي باش تحط مشروع في ارض الواقع. مه. تعملوا تخطيط وتبتشيه قدام لجنة. مه. واللي هو صار بالضبط اليوم السبت في الصباح عملنا تلقينا دروس نظرية جونا ديزانترفونو عطونا كيفاش نعملوا تخطيط للمشروع كيفاش نبدو باريتاب شنية الببليك سيبل كيفاش تكون ثم ربح معنوي ومادي بكامل الأرباح. وفي الاخر في العشية طبقنا اللي شفناها صباح قسمنا باري جروب كما قلنا دروب وريسي وغري.
0: انت فانا جروب كن
3: انا في جروب غري
0: غري.
3: عملنا مشروع يعنى بالمناطق الخضراء والتشجير والحماية
0: والمشاريع الصحر. هذه جت معناها وليدة اللحظة في المنتدى وإلا كنتم خامين فيها قبل هكا وكنتم قاسمين كانت عندكم فكرة يعني شوية على
1: هو أي. كل فريق عنده قائد فريق
0: أي.
1: قد الفرقاء هذوما يخدموا
0: فرق
1: أي. ديزولي قائد أي. الفرق هذوما خدموا من قبل حتى اللي دي جنرال معناتها باش يوجهوا اللي معانا دونك بعد سور لو شون هما ديفلوبوا اللي دي مع بعضهم فما الماتريال فما كل شيء حاولوا يخدموا المشاريع يطوروا منها
0: أي.
1: بعد بيان سور مطلوب منهم ان يحضروا بريزونطاسيون يحضروا تسويق للبروجي نتاعهم بعد بيتشو كيما قال قائد امين قدام لجنه
0: شنو معناها بيتشو سبيتش معناها عملوا هكا مداخله
3: يعني قدامنا لجنه
0: خاطر انا تقولوا بيتشو قلت شنو هو بيتشو زعما شخصيه
3: على الانتربرونور معناتها كي تبدا عندك مشروع نقولوا تبيتشي قدام لجنه يعني تعمل سبيتش باش تقرا عن البروجي نتاعك
0: واضح بعد ما بيتشوتو
3: بعد ما بيتشينا الفريق نتاعنا بيسير وسمعنا الفرق الاخرى هم اغلبيه المشاريع معناتها كانت مربوطه باسم الفريق يعني دروب عملوا مشروع على الحفاظ على المياه ريسي مشروع على الريسيكلاج وكيفاش نتعاملوا مع الفضلات وكل ومن بعد في الاخر الجوري عطونا ملاحظات على البريزونطاسيون نتاعنا شنو لي بوين فابل لي بوين فور
0: يعطيك الصحه نجول الملاحظات هذه اهم حاجه نحكوا لي بوين فابل قبل ما نمشوا فور. أعطيني شنية الحاجات اللي لقيتوها ناقص ولا حاجة هكي باش تخدموا عليها ثم نحكو في مرحلة أخرى على التثمين خاطر احنا كين نبدو نحكو بالحاجة الباهية نجول الأخر وما منحسو حتى شيء باش نعملوه لكن نبدو من ناقص وإحنا ماشيين الباهي
3: هو الحقيقة أنا باش نحكي عن النقائص مثلا من منطلق الفريق متاعي هو مثلا التحضير تاع البروجي كما قلنا ما كانش مسبق ما كانش معناتها كان ثم قائد فريق هو اللي يعطي البروجي ومن بعد تنوزعوا ليتاش على الأفراد بحكم قصار الوقت ما كانش بروجي بيان ستركتوري شوفنا معناتها وثم بيان سور نقص الخبرة من الأفراد خاطر مش سهل أنه تتلقى معلومات صباح طبق ديريكتومون العشية الحقيقة الجوري عاونونا برشا كيفاش نجموا نثمنوا الأفكار متاعنا نبوبوها ونوصلوا بها ديريكتومون
0: هو رغم من بكري زاد أسألتك على لجنة التمكين دخل فيها حتى ربما بعث مشاريع في مرحلة قادمة يعني الشباب وإلا القادة في الجهة يخدموا على التمكين يعني في مختلف المجالات ربما حتى الانطلاقة تكون هكا من بعض المنتديات ولا من بعض المخيمات ولا غيرها وتكون فما مشاريع تخرج من وقتها ولي مشروع معناها كما قلت يعني لجنة محناش ما باش نخدم مشروع في نهار لكن نخدم على تطوير هذا المشروع في مرحلة قادمة صحيح ولا لا؟
1: صحيح هي هو لديك كل أي. هو تيست معناتها احنا حبينا نعلموهم كيفاش معناتها البروجي يكون كيفاش يبيتشوا قدام اللجنة يلزمهم يتعلموا كيفاش ياخذوا الثقة معناتها كيفاش يحكوا كيفاش يوصلوا الفكرة متاعهم يقنعوا العبيد فكرة متاعهم ويحاولوا يربحوا أو ميم طون بيان سور وأهم حاجة الاستدامة اللي هو لي بروجي هذوما اللي خدمنا عليهم راهم باش يتواصلوا بعد المنتدى في نفس المجموعات وباش نديفلوبوا أكثر معناتها باش نزيدوا معناتها النومبر باش تتخدم على نطاق أوسع وتكون بيان ستركتوري والوقت يكون أكثر معناتها كل مرة باش
0: الخدمة هذه باش تتواصل مثلا هكا الأيامات هذه للشهر القادمة وإلا يبقى فقط التوصيات وإلى المعناها العمل على الخدمة هذه في مرحلة أخرى مثل مش وقت.
1: هي راهو المنتدى الكشفي، المنتدى الكشفي يخرج بلجنة مستشاري الشباب. هي نشكر الجهة بالحق خاطر الفرصة هذه ما تتعطاش العباد الكل، هم عطوا ثقة في شبابهم اللي أثثنا. هو الحق المنتدى كان مؤثث من 100% شباب إلى الشباب، أكيد بالاستعانة بالمرشدين بتاعنا معناتها القادة اللي عانى في الكشافة. دونك الفرصة كانت هم حبوا يشاركوا الشباب، لجنة مستشاري الشباب هذه اللي خرجت بالانتخابات بيانسيور، صارت انتخابات، صار ترشحات وبعد انتخابات والكل. يخرجوا ثلاثة، هو رئيس المنتدى الجاي، النائب رئيس المنتدى الجاي، والمقرر
0: الجاي وقتاش؟
1: جاي بعد عامين ثلاثة سنين
0: هكاك. معناها خدمة راهي
1: تبدأ من تو،
0: يعطيك الصحة، خدمة من تو. وانت من بكي زادة قلتي لي راني تحضيرات، بقينا نحضر ونحضر ونحضر لنا أشهر ثلاثة ولا أربع شهور هكاك، ثم في نهارين يوفى كل شيء. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق من خلال المشاركة هذه. نتمنى إن شاء الله هكا تكون فما برشا مشاريع للجهة واللي فائدة الجهة، على اعتبار أنك أنت محمد أمين تخدم على الفريق الأخضر. يعني أهم موضوع تو مطروح، يظهر من أهم المواضيع المطروحة اللي هي الاقتصاد الأخضر، وإلا كل ما يخص التنمية المستدامة في جهتنا خاصة. ها
3: هو بطبيعة الحال الناس كل ما يخفاش عليها أنه في جهة قصة نعانوا برشا من المشاكل، برشا مشاكل تلوث وتصحر ومشاكل مناخية. إن شاء الله المشاريع اللي قدمناها اللي مش تبقى على حبر على الورق، واللي هو الدور متاع الشركاء مع الكشافة اللي هم باش يدعمونا باش المشاريع هذه تتواصل. ان شاء الله ان شاء الله الشباب الحقيقه شفت منهم برشا اللي معايا، ما شفت منهم برشا افكار بناءة، افكار تنجم تفيد المجتمع، وبخد ترابي بالعمل ان شاء الله نوصلوا
0: ان شاء الله. يعطيك الف صحه محمد امين نفتي مشارك قائد، شكرا لك قائده نورس حاجي رئيس لجنة تمكين الشباب، يعطيكم الصحة. اليوم حكينا على المنتدى اللي تواصل على امتداد نهارين، وإن شاء الله راهي توصياته باش تواصل على امتداد سنوات، وإن شاء الله يكون بالطبيعة ديما نقولها العمل التشاركي هذا أكيد ما يكون إلا مثمر بيكم ومعاكم إن شاء الله مواصلين الحلمة. شكرا لكم، احنا ما زلنا مواصلين معاكم المشوار. بعد شوي نستقبل تليفوناتكم، نذكركم برقم التليفون 31 376 730، الاختيار أغنية من أغنيات العيشة فن اللي باش نخدموا بها حصة اليوم من برنامج نسيم الصباح، ما بين يا مسافر وحدك، بإعادة بصوت الجميلة

0: بصبر إن شاء الله هكا وصبر ومفتاح الفرج ربي يفرجها على الناس الكل. مرحبا بكم من جديد في نسيم الصباح اختيارات العيشة فن ما بين غالية بن علي. يا مسافر وحدك سافر يا حبيبي ورجع يا ميون. صباح الورد صباح الخيرات.
1: صباحك فل النوس.
0: مرحبا شكون معانا؟
1: معك ميار مربيد.
0: ميار مرحبا شنو حوالك يا ميار؟
1: عايش لبس عليك
0: الحمد لله. للي مسافر تقول له سافر يا حبيبي ورجع ولا يا مسافر وحدك؟
1: سافر يا حبيبي ورجع.
0: اي ما تطولش معنا لا تطول بلا الغيب
1: ما يطولش.
0: شكرا ميار يعطيك الصحة يومك سعيد الى اللقاء. اتصال موالي. الو
2: اهلا بك اختي ناس.
0: مرحبا اهلا وسهلا مدام نورة شنو حوالك؟
2: اهلا بك وينك لبس عليك اختي العايش كل لباس.

0: الحمد لله. سافر يا حبيبي وارجع ولا يا مسافر وحدك؟
1: سافر يا حبيبي وارجع. ويا ميونس نهديها لك انت والطاقم اللي عمل معاك. ونقول لك الف مبروك على الاستوديو الجديد.
0: شكرا. مبروك علينا الكل. يعيشك يعطيك الصحه يا مستمعه المستمعين الاوفياء. شكرا لكم ومبروك عليكم حتى انتم. شكرا الى اللقاء. تسلموا والي. صباح الخيرات.
1: صباح النور وكل والياسمين.
0: صباح المسرات. عيشوشة.
1: تحية لك الطريق معك كوكب وكمال وكلكم.
0: شكرا. وابراهيم كمال يعطيك الصحة. يا مسافر وحدك.
1: رقمين والطقمين هم تعبين أكثر منكم تم منشطين.
0: والله والله قلتي الحق. احنا منشطين هنا حاضرين. وتحية ليهم الكل زملائنا التقنيين على خطر الخدمة. وبالحق معناها لازمها برشا تركيز.
1: تحية اللي
0: دار الويش اللي هي برشا. ايوه شكرا ليك. توجيه تحويل وجهة. شكرا ليك يا مدام. اختاري معانا يا مسافر وحدك ولا سافر يا حبيبي وارجع.
1: سافر يا حبيبي وارجع. انت هي ميونس.
0: سافر يا حبيبي وارجع بصوته يا ميونس. شكرا ليك. الى اللقاء. اتصال موالي. الو
2: الو صباحك.
0: صباح الورد. مرحبا عمالي. الحمد لله. انا راني نفرح بيك برشا على خاطر تصبح حكايه. تستنى وقتاش تكلمنا اذا عملي. وقتاش تفيق الصباح؟
2: نعم.
0: وقتاش تفيق في العاده؟
2: لا غير ابراهيم راه ما سمعني من الدخله.
0: باهي عم بالي عم علي.
2: باهي
0: اي مرحبا بيكم. مرحبا بيكم. خاطر عم علي من الاول اصوات الرجاليه يطلبونا في الحقيقه خاصه في النسايم الصباح. يلا اختيارك يا مسافر وحدك بصوت غاليه بن علي ولا سافر يا حبيبي وارجع هو يا ميونس.
2: سافر يا حبيبي وارجع. وعندي لحظه مكالمه بركه واسمعني فيها يرحم بي.
0: مكالمه
2: اي بابا حدك حدك بشوي برك.
0: لا ما عادش عنا وقت. اسمعني سامحني على المقاطعة على خاطر توا تليفونات وباش نختموا بنغم. إذا كان عندك موضوع في أي برنامج مرحبا بيك في وقت البرنامج هذاك. شكرا لكوكب. ما زال عنا تليفونات. باش نكملوا بسافر يا حبيبي وارجع. حبيت نذكركم بمختلف المواعيد المباشرة على موجة إذاعة قفصة اللي باش تسمعوها بعد شوية. ريم هاي منورة سوديو صغيرات البرة في براعم الأثير باش تكتشفوا برشا برشا مواهب وأي إذا مختلف الفقرات. فقرات برنامج براعم الأثير من 9 للعشرة. أجواء الأحد مع رياض دبوبي من 10 للماضي ساعة بين الملاعب 3 من تامين قسم الرياضة. وسهرة المونديال من 9 حتى للحداش نتاع الليل. متابعة رائقة لكم الناس الكل. شكرا لكم على التواصل. شكرا لكم على الاستماع. شكرا على المتابعة. كامل الفريق اللي رافقني إبراهيم كمال الإخراج الرقمي الإخراج التقني للحصة كوكب إبراهيمي. شكرا لكم مال التومي أمن المداخلات الهاتفية. تحياتي إنس حمادي الويسي. يومكم سعيد. بسلامة.

0: الفنان الليبي والعربي علي العبيد، المخرج والفنان المسرحي نزار السعيد. موهبتك اذهب، ميكرو ستار، أحديثنا سبور، مع أجواء الأحد، ضحكة من القلب. أجواء الأحد اليوم بداية من العشرة.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: التاسعة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انعقدت أول أمس الجمعة بمقر ولاية قفصة جلسة عمل خصصت للنظر في الوضع التنموي بمعتمدية سيدي أبو بكر بالتركيز على الملفات والمشاريع ذات الصلة خاصة بقطاعي المياه والفلاحة. وتم في هذه الجلسة استعراض مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع والوقوف على أبرز الإشكاليات المطروحة وسبل معالجتها. أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين في بلغلة عن انطلاق حملة لمدوات الجراد المحلي بداية من يوم أمس في معتمديات جدليان والعيون وحيدرة وصبيطلة والقصرين الجنوبية. وفي هذا الصدد دعت المندوبية متسكني المناطق المعنية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة أنشطتهم الفلاحية. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن، ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك إلى غاية يوم الثلاثاء 30 من نجوان الجاري. ينظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و 18 من هذا الشهر بتونس العاصمة فعالية المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرانية والتطرف العنيف، وذلك تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. نشرت وزارة التربية رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة من 14 إلى 17 من هذا الشهر على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي النوفيام. في أخبار العالم، ابدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلا بشأن إتمام الاتفاق مع إيران اليوم الأحد، في حين أكد طهران أن المفاوضات ما تزال جارية وأن موعد التوقيع لم يحسم بعد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم. هيا يا أطفال،
4: براعم الأثير،
5: براعم الأثير.
6: مرحبا أصدقائي.

صباح النور، صباح الورد، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكل أطفالنا في كل مكان. هذا هو لقاء برعم الأثير، ينطلق معكم من توا، يتواصل معكم حتى للعشرة كالعادة. فقراتنا متنوعة في البرنامج، نبدأها بحوار مع صغار. اليوم موضوعنا عن كيفية مظاهر الاحتفال برأس السنة الهجرية بين التقاليد، الموروث الاجتماعي والبعد الروحاني. فقرة محلاها بلادي اليوم مريم عكرمي وغياث تليلي كالعادة في أعداد وتقديم الفقرة هذه. اليوم زيارة باش تكون للجنوب الشرقي للبلاد التونسية، الجولة باش تكون في مدينة جابس الساحرة. فقرة قصة وعبرة اليوم، عنوان القصة بعنوان أحمد والراعي الصغير للكاتب محمد سعيد الكتاري، تقديم مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. نشرة الأنباء اليوم باش نحتفلوا باليوم العالمي للتبرع بالدم مع صغيراتنا. هذه هي كل فقراتنا اليوم، نسلم على صغيرات الكل اللي يسمعوا فينا واللي حاضرين معنا. نسلم على كامل فريق البراعم، كوكب إبراهيمي في الإخراج الإذاعي، إبراهيم كميلة في الإخراج الرقمي، كامل التومي في قاعة موزع الهاتف، ريمولا وصغيرات الكل حيكون من أمام الميكروفون، مرحبا بكم.

0: براعيمو
1: براعم الأثير.
2: مرحبا بكم مستمعينا في براعم الأثير 9.8 دقائق على موجة إذاعة قفصة. صباح على صغيراتنا وبعد نتلقوا بأولى فقرات صباح النور. رزين مرحبا.
3: أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اليوم البهيج والمميز، يسعدنا ويشرفنا تواجدكم معنا. اليوم نأمل أن نقضي وقتا ممتعا ومثمرا ومميزا معنا.
2: شكرا لك على التحية الحلوة. صباح الورد حنين.
4: صباح الخير على قلوبكم العامرة وعلى يومكم مشرق كشروق الشمس. لكل من يسمعنا الآن أسأل الله أن يجعل صباحكم سكينة ونهاركم بركة ومساءكم فرح. افتحوا نوافذكم للأمل واستقبلوا يومكم بابتسامة، فالحياة أجمل حين نبدأها بحمد وشكر. مع أجمل تحيات صديقتكم حنين أكوا، يومكم سعيد ومبارك.
2: يومك أي تفضلي.
4: إذاعة قفصة باستوديو جديد هذا.
2: شكرا ليك. نهنو إذاعة قفصة ونهنو مستمعينا ومشاهدينا الكل. هكا ولا لحني مشكورة. أسيل مرحبا بيك، صباح النور.
5: صباح الخير يا أصدقائي. أود أن أقول للمستمعين إذاعة قفصة الكرام، صباح الفل والياسمين وصباح الورد والأمل المشرق والطموح الذي لا يعرف له حدود. ببدأ صباحنا ببرامج ممتعة وفقرات متميزة، فلنبدأ رحلتنا التعلمية والممتعة مع على موجات إذاعة قفص.
2: شكرا لك حلا مرحبا.
6: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وجعل صباحكم إشراقا لا ينطفئ وأملا لا يذبل، وبدايات تكتب فيها أجمل الحكايات. هنا نلتقي لنصنع من الكلمة معنى ومن الصوت حياة.
2: شكرا لك حلا. شكرا أسيل، رزين، حنين. ننطلق معكم بأولى فقراتنا في برعم الأثير.
7: حوار مع الصغار.
8: حوار مع الصغار.
2: مرحبا بكم في حوار مع الصغار. حوارنا اليوم كالعادة مواكب، نحتفل إن شاء الله أيامات قليلة تفصلنا على الاحتفال برأس السنة الهجرية. اليوم حديثنا على مظاهر الاحتفال برأس السنة الهجرية بين التقاليد والموروث الاجتماعي والبعد الروحاني. المناسبة الدينية هذه أكيد تختلف فيها مظاهر الاحتفال من جهة حتى الأخرى، وتتعدد فيها العادات والتقاليد، لكن تجمعنا حاجة واحدة اللي هي أحياء ذكرى هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. تجمعنا برشا حاجات أخرى كيف عاداتنا وتقاليدنا في الغذاء. إن شاء الله باش حق نتحدث عليها مع صغيراتنا اللي حاضرين معنا في الأستوديو. شكون ينطلق معنا في موضوع الحوار؟ تفضلي رزين مرحبا.
3: يصادف رأس السنة الهجرية الأول من شهر محرم من كل عام، وهو ذكرى لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. تتنوع مظاهر الاحتفال به تبعا للعادات، ومن أبرزها تبخير البيوت بالعود والجاوي في ليالي محرمة، وهو طقس راسخ تعتقد فيه العائلات التونسية طرد الحسد واستقبال البركة. الكسكس والملوخية أكلتان تونسيتان بامتياز تجتمع حولهما الأسرة الكبرى. صيام يوم عاشوراء في العاشر من محرم، وهو سنة ثابتة. شكرا لله على نجاة سيدنا موسى. قراءة السيرة النبوية واستحضار دروس الهجرة الشريفة. تحمل السنة الهجرية بعدا اجتماعيا عميقا يتجلى في عدة مظاهر: تجديد الروابط الأسرية من خلال التزاور وصلة الرحم، وإحياء ثقافة الأسرة والأسرة المتماسكة، التكافل الاجتماعي بالإنفاق على الفقراء والمحتاجين، إذ يرى المسلمون في مطلع كل عام فرصة لتجديد العطاء وإخراج زكاة الأموال. السنة الهجرية ليست مجرد تاريخ يتبدل، بل هي درس حضاري خالد في الصمود والانطلاق نحو الأفضل.
2: شكرا لك رزين، يعطيك الصحة. نمشولك حنين. مرحبا بك حنين.
4: مرحبا. هذه المناسبة المباركة المباركة تحمل دائما معها طاقة إيجابية وفرصة متجددة لتأمل الهجرة النبوية الشريفة وما فيها من دروس الصبر العزيمة والتخطيط للمستقبل، كما أنها وقت رائع للجلوس مع العائلة وتبادل الدعوات الطيبة. تختلف عادات الاحتفال بهذا اليوم المبارك من بلد إلى آخر، ولكنها تلتقي جميعا في أجواء المحلية.
2: في تونس وإلا في عاداتنا وتقاليدنا في داركم أنت مول الأقارب، معناها كيفاش بالضبط العادات باش تعطيها لنا حنين؟
4: كما الأجواء الروحية واللمة العائلية وتحضير الطعام.
2: تحضير الطعام، فما طعام مشترك تحضره العائلات الكل؟ شنو مثلا؟
4: الملوخية.
2: رزين، شنو طيبوا في رأس السنة الهجرية؟
3: الملوخية والكسكسي.
2: والكسكسي باش باش الكسكسي حلا الكسكسي بالقديد. شنو طيبوا أسيل؟ قرب ديما الميكرو. كسكسي بالقديد وملوخية. باهي، نرجعوا لك حنين تفضلي.
4: الأجواء الروحية، قراءة القرآن الكريم، الاستماع إلى الأنشيد الدينية والمدائح النبوية التي تروي قصة الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة. اللمة العائلية، اجتماع العائلة حول مائدة الطعام مميزة تطبخ خصيصا لهذه المناسبة، مثل أعداد الأطباق التقليدية التي تعبر عن البركة والخير، كما الملوخية في العادات التقاليد في قفصة ترمز أنه العام هذا بيش يتعدى عام سمح. التخطيط للأهداف، يعني
7: موسيقى
2: يعطيك الصحة حنين. نواصلوا مع مظاهر الاحتفال برأس السنة الهجرية بين التقاليد والموروث الاجتماعي والبعد الروحاني. نمشوا لك أسيل، مرحبا بيك من جديد، عودة ميمونة معنا في الأستوديو جديد، هكا ولا لا؟ شنو رأيك في الأجواء وفي الأستوديو؟
5: سمح.
2: عجبتك؟ مخذينش رأيكم حنين ورزين؟
4: الأستوديو سمح على
2: الأخر. قرب جمال الميكرو. رزين، شنو عجبك؟
3: كل شيء.
2: استديو جديد بإذاعة قفصة يخدم بتقنية متطورة برشا، اللي هي تقنية الفول إي بي. تلاحظوا جودة في الصورة وجودة أيضا في الصوت، وتبقى تتقدم بالوقت أكيد ثم ميزات أخرى تشوفوهم في الصورة. نمشوا لك حلا، مرحبا بيك.
0: يعيشك. والله بالنسبة للاستوديو عجبني برشا، خاطر حسيت أنه
2: فرحتوا بالخدمة اليوم في الاستديو الجديد.
0: هكا حسيت انه يدخل البهجه هكايا انت. اي
2: وانتم تنتظروا في البرنامج، حسيتكم تحبوا تجروا تشوفوا الاستوديو.
0: اي ديجا كي دخلت جيت متشوقه
2: نمشوا المظاهر الاحتفال برأس السنه الهجريه بين التقاليد والموروث الاجتماعي والبعد الروحاني. هي وقتاش نحتفلوا بها السنه الهجريه في العاده؟ يوم
5: 15
2: يوم واحد
5: محرم.
2: واحد محرم، معناها سنين نجم يجينا نهار ثلاث وإلا نهار الأربعاء، هكا ولا لا؟ به تفضلي حلا.
0: يعد الاحتفال برأس السنة الهجرية مناسبة دينية واجتماعية تحمل معاني عميقة في وجدان التونسيين. ففي هذا اليوم تجتمع العائلات حول موائد تقليدية تحضر فيها أطباق خاصة تختلف من منطقة إلى أخرى، تعبيرا عن التفاؤل بعام جديد مليء بالخير والبركة. ومن الناحية الاجتماعية تمثل هذه المناسبة فرصة تعزيز الروابط الأسرية وصلة الرحم، حيث يتبادل الأقارب الزيارات والتهاني، وتغرس في نفوس الأطفال قيم الانتماء إلى التراث والهوية الإسلامية. كما تسهم هذه العادات في ترسيخ روح التضامن والمحبة بين أفراد المجتمع. أما البعد الروحاني فيتجلى في استحضار حدث الهجرة النبوية الشريفة ومما يحمله من دروس في الصبر والإيمان والتضحية. فيتأمل الناس في بداية سنة هجرية جديدة ويجددون أمالهم وعزائمهم، ساعين إلى تحسين أنفسهم والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. وهكذا يجمع الاحتفال برأس السنة الهجرية بين أصالة التقاليد ودفع العلاقات الاجتماعية وسمور القيم الروحية، ليبقى مناسبة تذكر الإنسان بهويته ومسؤولياته تجاه نفسه ومجتمعه.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة حلا. شكون عندها إضافة في موضوع حوارنا اليوم؟ تفضلي أسيل.
5: هذا اليوم عظيم محطة
2: قربتي من الميكرو.
5: هذا اليوم عظيم محطة سنوية لمراجعة النفس وتصحيح المسار لما يحمله هذا اليوم من معاني سامية وقيم إسلامية لإقامة مجتمع متعاون ومتحابب يسعى لنشر السلم والتسامح. تتنوع مظاهر احتفال بها برأس السنة الهجرية بين العبادات الدينية والموروثات التقليدية والثقافية، وتميز هذا اليوم بالاجتماعات العائلية وإعداد أطباق تقليدية كالكسكسي بالقديد والملوخية، وبينما تشتهر نابل بصناعة عرائس من السكر وبيعها أيضا.
2: يعطيك الصحة في ذكر عرائس السكر، خطر معروفة برشا في ولاية نابل هكا ولا شكون يعرف عرائس السكر يسمع بها في ولاية نابل؟ شكون؟ حنين حلا ما تسمعوش بها عرائس السكر؟ تسمعي بها أسيل هكا ولا؟ فضلي
5: تتميز
2: يعطيك الصحة، مشكورين، شكرا لك أسيل، شكرا حلا، حنين، رزين. نمشوا لفقرة أخرى من فقراتنا بعد ما تحدثنا على مظاهر الاحتفال برأس السنة الهجرية. نمشوا لفقرة أخرى مهمة في برنامج، فقرة محلها بلادي من أعداد وتقديم مريم عكرمي وغياث تليلي. اليوم وجهتهم باش تكون للجنوب الشرقي للبلاد التونسية، نشوفوهم باش يحطوا ريحانا مع كوكب. تفضلي كوكب.
8: محلاها بلادي.
9: مرحبا بكم أصدقائي الأطفال في موعد جديد من محلاها بلادي. نتجول اليوم في ولاية جابس، هي ولاية ساحلية تونسية بالجنوب الشرقي للبلاد. تقع المدينة على الخليج الذي يحمل نفس الاسم والذي يعتبر من أهم المحميات الطبيعية بالبلاد التونسية. هي مدينة الرمان والحنائي، واحاتها خلابة وأسواقها نشيطة، أشهرها سوق جارة الشهير، وجهة السياح من داخل البلاد وخارجها. أرجع الكثير من الباحثين أهمية جابس التاريخية إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، إذ أنها تقع على البحر وتطل على خليج سيرت الصغير، وتحيط بجابس ألواحة في أغلب جهاتها. ومن عوامل أهمية موقعها الجغرافي الاستراتيجي هو كونها واقعة على الطريق التجارية التي تربط المشرق بالمغرب والمحطات التجارية الإفريقية، بالإضافة إلى كونها الباب الذي دخل منه الفاتحون العرب لإفريقيا. تحتفل جابس مهرجانات ومواعيد ثقافية وطنية ودولية ماجدة وتظاهرات بيئية هادفة. إلى هنا تنتهي جولتنا في جابس، مع تحيات مريم عكرمي.
2: محلاها بلادي محلاها تونس الخضرة. شكرا مريم عكرمي بالجولة جميلة جدا في مدينة جابس الساحرة. نبقوا مع الأنغام وبعد نرجع نواصلوا معكم بقية فقرات برعم الأثير.

مرحبا بكم في إذاعة قفصة، إذاعتكم. هذا هو لقاء براء بالأثير، نوصل معكم المشوار حتى للعشرة بعد ما سمعتوا فقرة حوار

0: لقد جادها الغيث فأينعت وأنبتت من كل زوج بهيج. كان الفلاحون الذين زاروهم كرماء، وكانت العصافير صداحة تنشد للأطفال نشيد الحياة، وأعناق السنابل منحنية تحيي. اهتز الأطفال طربا بما نالهم، فأخذوا يرقصون بين الأعشاب والخضرة الداكنة التي تمتد أمامهم على مرمى البصر، وكأنهم يشعرون أن الأشجار التي تحني أغصانها إنما تبتسم لهم وترحب. وفي غمرة الفرح وقف أحمد يشهد عمل الفلاح المكد، فلاح له راعي أغنام يرعى الحشائش الغضة في المرج البعيد، فجرى نحوه. كان هناك راع صغير أسمر البشرة أدعج العينين، يرافقه كلب ضخم الجثة يجيء ويذهب كالحارس الفطن. وكانت حملان بيضاء تجري وتقفز رتعة تذكره بصغار المرتاضين في مدارسهم، وكانت إذ ثغت طرق أذنيه صوت رقيق قد يختلط بزقزقة العصافير، فتصبح الأصوات عزفا لذيذا ونغما بديعا ترتاح له النفس. الراعي الصغير رحب بأحمد وحلب له من ضروع النعاج حليبا منعشا، ثم راح يحادثه ويعلمه كيف تربى الشياه. وبينما هما يتجاذبان أطراف الحديث، وفيما كان أحمد يصغي إلى الراعي وهو يقص عليه قصة طموحه وعيشه الرغدي مع البهائم الوادعة، خرج عليهما ثعبان مخيف، فارتعد أحمد ودق الفزع جدران صدره حتى أوشك أن يصيح، غير أن الراعي الصغير أمسك بهراوة وهوى بها على الثعبان في جرأة عجيبة، فهشم رأسه وأرداه قتيلا. ثم نظر إلى أحمد ضاحكا وقال:
1: لا تخش شيئا ما دمت معي، فقد عودني الريف على البأس الشديد، فأنا لا أخاف الزواحف والحشرات السامة.
0: أعجب أحمد بشجاعة الغلام فشكره على صنيعه وعلى رضاه بالعيش في هذه الأرض وصبره على المكاره والصعاب. قال الراعي مبتسما:
1: إن جذوري في هذه التربة، فهي حبيبتي وهي بيتي ومضجعي، أرى وجهها عند طلوع الضوء، ولا يلفني ليل إلا وعيني ساهرة على كل ما فيها.
0: خجل أحمد من جوابه فقال مادحا:
1: أنت بطل هذه الأرض يا صاحبي، إذن سأزورك في كل عطلة لأتعلم منك حبا كنت أجهله، ولأتعود على الخشونة وبعض الشدة، فليس الهازل الضعيف بقادر على الحياة.
2: انتهت القصة يا أطفال، أرجو أن تكون قد نالت أعجابكم. إلى اللقاء في قصة جديدة وعبرة.
3: قصة وعبرة.
4: قصة وعبرة، كانت هذه قصتكم اليوم أحمد والراعي الصغير للكاتب محمد سعيد القطاري. قصة جميلة جدا قدمت هنا مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة، نقشها مع صغيراتنا اللي حاضرين معنا في الأستوديو. مرحبا بك من جديد حنين.
5: مرحبا. يتميز أسلوب الكاتب محمد سعيد القطاري بالبساطة والوضوح، وهو أسلوب يناسب الأطفال والناشئة ويهدف إلى غرس القيم التربوية من خلال السرد القصصي. وفي هذه القصة اعتمد الكاتب على السرد في عرض الأحداث ووظف الوصف لإبراز جمال الطبيعة والريف، مما يخلق صورا جميلة تجعل القارئ يتخيل المشاهد بسهولة. وقد أضف الحوار حيوية على القصة وقرب الشخصيات من القارئ، كما أن هيمنة الجمل الفعلية أكسب الأحداث حركة وحيوية وسرعة في السرد. كل هذه الأسئلة

0: أساليب جعلت القصة تربوية تهدف إلى تنمية الحس الجمالي وترسيخ القيم الإنسانية لدى الناشئة. القضايا المطروحة: حب الطبيعة، الشجاعة، احترام العمل، التعلق بالجذور، التعاون، حسن الضيافة، والعناية بالحيوان. طيب باش نقدم فقرة أعجبتني.
1: هذه فقرة عجبتك في القصة بعد ما قريتي القصة. شنو اللي عجبك فيها بالضبط حنين؟
0: المعنى نتاعها،
1: معنى الفقرة. تفضلي.
0: إن جذوري في هذه التربة، فهي حبيبتي وهي بيتي ومضجعي. أرى وجهها عند طلوع الضوء، ولا يلفني ليل إلا وعيني ساهرة على كل ما فيها.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة حنين.
0: تبرز هذه الفقرة شعور الراعي بالانتماء العميق للأرض والتعلق بها، كما توحي بعلاقة وجدانية قوية تتجاوز مجرد الإقامة بها إلى الإحساس بالهوية وحمايتها.
1: يعطيك الصحة حنين، شنو رأيك في قصة اليوم؟
0: قصة سمحة برشا، تبرز أهمية إنه الراعي يحب أصله في المدينة الريف.
1: شنو تنصحي صغيرات؟
0: نصحهم باش يطلعوها ويطلعوا برشا القصص، خاطرها مفيدة.
1: شكرا ليك. حلا تفضلي.
2: نبدو بالعبرة من القصة.
1: ديما نذكر بعنوان القصة اللي هي أحمد والراعي الصغير للكاتب محمد سعيد الكتاري. تفضلي.
2: العبرة اللي هي شجاعة لا تكتسب بالكلام بل التجارب والمواقف التي نمر بها. فالراعي الصغير لم يكن شجاعا لأنه أقوى جسديا من أحمد، بل لأنه تعود على مواجهة الصعوبات اليومية في الريف، مما أكسبه الثقة والقوة وحسن التصرف عند الخطر. نصائح مستخلصة من هذه القصة.
1: هذه أهم النصائح اللي باش تنصحي بها الصغيرات خرجتها من القصة، قيم تعتبر. فضلي.
2: لا تخف من خوض تجارب جديدة، فهي التي تصنع الشخصية. الشجاعة ليست غياب الخوف، بل القدرة عن التصرف بدلا من الإعجاب رغم
1: مثال شيء نواصله.
2: الشجاعة ليست غياب الخوف، بل القدرة على التصرف رغم وجوده. تعلم من الأشخاص الذين يمتلكون صفات جميلة بدلا من الإعجاب بهم. البيئة والتجارب لهما دور كبير في تكوين شخصية الإنسان. القوة الحقيقية تأتي من التدريب والممارسة والصبر. والآن المغزى من هذه الحكاية والقصة: الإنسان لا يوجد شجاعا، بل تصنعه المواقف والتجارب التي يواجهها في حياته. فما أن النار تصقل الحديدة، فإن الصعوبات والتحديات تصقل شخصية الإنسان وتجعله أقوى وأكثر ثقة بنفسه.
1: شكرا لك حنين، يعطيك الصحة. كان هذا رأيك في قصة اليوم وأهم القضايا المطروحة والقيم اللي خرجتي هنا من قصة أحمد والراعي الصغير. رمشولك أسيل، مرحبا من جديد.
3: مرحبا. إن هذه القصة تحتوي على عبرة عظيمة، فهذا الراعي قد تشبث بأصوله وأرضه العزيزة، فلكل شخص منشأ وأرض ولد وترعرع فيها، فما أروع أن يعتصم الشخص بأصوله وأرضه، فوجب عليه أن يعتني بها وأن يقدر على التعامل مع كل طارئ صعب. والشجاعة أمر ضروري، فالشخص الشجاع لا تكيده أي شيء.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة أسيل. كان هذا رأيك في قصة اليوم. رزين تفضلي.
4: ولخص قصة أحمد والراعي الصغير، المؤلف محمد سعيد الكتاري. اشتاق أبناء السيد سليم إلى الطبيعة، فسافروا مع والديهم إلى ضيعة صديقهم عمار الخضراء الجميلة. وهناك انطلق الطفل أحمد يستكشف المكان، فلمح في المرج البعيد راعيا صغيرا أسمرا يرعى قطيعه من الأغنام، فجرى نحوه. رحب الراعي بأحمد وحلب له حليبا طازجا، ثم أخذ يحدثه عن حياته وطموحه وحبه لهذه الأرض. وفي أثناء حديثهما خرج عليهما ثعبان مخيف، فارتعد أحمد فزعا، بينما أمسك الراعي به راوته بسلاسة وقتل الثعبان دون خوف. أعجب أحمد بشجاعته بشجاعة صاحبه ورضاه، فأثنى عليه وعزم أن يعود إليه في كل عطلة ليتعلم منه حب الأرض والصمود في وجه الصعاب. أهم العبارة المستخلصة علمنا
1: نبعد شوي على الميكرو رزين ونعطوا العبارة المستخلصة هكذا.
4: علمنا الراعي الصغير أن الارتباط بالوطن والتراب هو أساس الكرامة والعزة، فجذوره في الأرض هي مصدر قوته وسعادته. أثبت الراعي أن الشجاعة تكتسب بمواجهة المخاوف لا بالهرب منها، وأن البيئة الصعبة تصقل الشخصية وتقويها. أدرك أحمد أن الحياة الريفية مدرسة عظيمة تعلم الصبر والجلد والاعتماد على النفس. لم يتكبر أحمد على الراعي البسيط، بل احترمه وتعلم منه، وهذا دليل على التواضع والانفتاح على الآخرين. كان الراعي مطمئن النفس راضيا يعيش وفي بعيشه، وفي ذلك تذكير بأن السعادة الحقيقية في الرضا والقناعة.
1: شكرا لك رزين، يعطيك الصحة. كان هذا رأيك في قصة اليوم أحمد والراعي الصغير للكاتب محمد سعيد الكتاري من قصة وعبرة غذاء العقل والروح. نمشي الفقرة أخرى من فقراتنا، نسمع الشارع معك كوكب، تفضلي.
5: نشرة الأنباء.
1: مرحبا بكم مستمعينا في آخر فقراتنا، فقرة نشرة الأنباء. اليوم حديثنا على اليوم العالمي للتبرع بالدم. نشر صغيراتنا وقتاش نحتفلوا باليوم هذا؟ حنين أسيل، وقتاش أسيل؟
3: اليوم يوافق اليوم العالمي للتبرع بالدم.
1: اليوم 14 جوان يوافق اليوم العالمي للتبرع بالدم. شنو رأيك رزين، صحيح النهار وإلا لا؟ ما نعرفش.
3: صحيح
1: حنين. حلا
6: هاي اليوم
1: تسمعوا به قبل النهار هذا؟
6: أي.
1: تسمعوا به اليوم العالمي للتبرع بالدم، اللي هو يوم نحتفلوا به كل عام، يوم 14 جوان، العالم الكل يحتفل باليوم هذا. شكون يعطينا فكرة على اليوم هذا؟ شكون ينطلق معانا؟ تفضلي أسيل.
3: يتوجه الناس للمؤسسات المخصصة لتبرع بالدم يتبرعوا بدمهم ويقدمون مساهمة هامة في المجتمع، فكل قطرة منا ممكن أن تنقذ حياة شخص آخر في المستقبل.
1: كل قطرة من الدم نجم تنقذ حياة أرواح وأشخاص أخرين، هكا ولا لا؟ يعطيك الصحة.
3: فيا أصدقائي فلنتوجه للمؤسسات، فكل قدرة منا ممكن أن تكون سببا لنجاة شخص آخر.
1: ومش كان اليوم اللي هو اليوم العالمي للتبرع بالدم في طيلة السنة هكا ولا لا؟ يلزم تتغرس فينا الحاجة هذه. حنين نرجع لك، تفضلي.
7: يصادف اليوم العالمي للتبرع بالدم يوم 14 جوان من كل عام، ويهدف هذا اليوم إلى توجيه الشكر للمتبرعين طوعا بالدم والتوعية بالحاجة الماسة والضرورية للدم الآمن ومنتجاته، وتسليط الضوء على الأثار المنقذ للحياة الذي يحققه كل تبرع للمرضى. تم إطلاق هذه الفعالية السنوية رسميا في عام 2005 من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المعنية، وتأتي بالتزامن مع ذكرى ميلاد العالم النمساوي كارل لانشتاين الحائز على جائزة نوبل، والذي يعود له الفضل في اكتشاف نظام فصائل الدم. أبرز أهداف هذه المناسبة تقدير الجهود، شكر المتبرعين بالدم طوعا وبدون مقابل مادي على عطائهم النبيل، التوعية المستمرة، تسليط الضوء على أهمية التبرع المنتظم لضمان توفير إمدادات كافية ومأمونة للمحتاجين، دعم الأنظمة الصحية، تشجيع الحكومات على الاستثمار في برامج الدم الوطنية، وتوفير تجهيزات لضمان وصول آمن لعمليات نقل الدم. لماذا يعتبر التبرع بالدم بالغ الأهمية؟ إنقاذ الأرواح. تساهم قطرات الدم في إنقاذ حياة ضحايا الحوادث والعمليات الجراحية المعقدة، رعاية الأمراض المزمنة. يعتبر التبرع المستمر شريان حياة المصابين بأمراض الدم الوراثية ومرضى السرطان. ونحب نقول زاد اللي التبرع بالدم ينجم الانسان يتبرع بالدم كان كي يبدا يوصل 18 سنه والا فوق، اقل ما ينجمش يتبرع.
1: معناها الصغيرات اللي يسمعوا فينا تو ما ينجموش يتبرعوا بالدم، ينجم يسمعوا فينا اوليائهم هكا ولا لا؟ يسمعوا فينا عباد اخرين كبار. شنو نقولوا لهم بالضبط؟ توجهوا
7: تبرعوا بالدم.
1: يعطيك الصحه. رزين لطف عليك. اسيل.
4: يحتفل العالم كل عام من الرابع عشر من جوان باليوم العالمي للتبرع بالدم. فما هو التبرع بالدم؟ هو أن يهب إنسان بالغ صحيح جزءا صغيرا من دمه لا يتجاوز نصف لتر ليصل إلى مريض يحتاجه. والعجيب أن جسمنا يجدد هذا الدم وحده في غضون أسابيع قليلة. من يحتاج إلى الدم؟ المرضى وضحايا الحوادث وأمهات أثناء الولادة وكثيرون غيرهم. هل تعلمون أن كل تبرع واحد يمكنه إنقاذ 3 أشخاص مختلفين؟ رسالة اليوم هي التبرع بالدم هدية الحياة. لا يكلفنا شيئا لكنها تمنح الأمل لكل من يحتاج إليها. فلنشجع الكبار من حولنا على التبرع لأن في دمهم حياة. قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة رزين. نذكروا اليوم هو اليوم العالمي للتبرع بالدم، يوم 14 جوان من كل عام. العالم الكل يحتفل باليوم هذا تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح. هي مناسبة سنوية بيشكروا فيها المتبرعين وأيضا يزيدوا الوعي بأهمية المواظبة على التبرع بالدم لإنقاذ ألاف وملايين الناس المرضى هكا ولا لا حنين؟
7: حيث أن كل قطرة دم قد تنقذ حياة أشخاص.
1: يعطيك الصحة، شكرا لكم. بالفقرة هذه نمشوا لإهدائاتكم ونختموا لقنا اليوم. تفضلي حنين، إهدائك لشكون؟
7: نقدم إهداء لكامل مستمعي إذاعة قفصة، لكامل العاملين بها زادة، ونقدم تحية لكل عائلتي، ونحب نقدم تحية لكل إنسان متبرع بالدم.
1: يعطيك الصحة. مقابل. خاطر برشا متبرعين هكا ولا لا اليوم؟ هاي. ما لاحظتوا شيء وانتم جايين؟
5: نسكن متعدي ماني راكبه في تاكسي وقت نسكن متعدي المؤسسه نتاع تبرع بالدم،
1: مركز التبرع بالدم. باهي. رزين تحيتك لشكون؟
4: وهكذا نكون في اختتام حصه اليوم، ارجو انكم استمتعتم. الى اللقاء. نقدم أكبر تحية لبلادي تونس، وتحية لماما وبابا. نقدم تحية ليك أني سليم
1: ولصحابي،
4: ونقدم تحية كبيرة لمدرستي ومعلمية ومعلماتي، ونقول لهم عطلة سعيدة. ونقدم تحية لخويا أركين، وتحية لعائلتي والكل يعرفوني.
1: شكرا لك رزين. حلا،
8: والله قدم تحية لك أنت، وقدم تحية للإطار الكل، عبد الكل يجهد وهم يعملوا استوديو جديد، والمتابعين المستمعين الكرام، وقدم تحية لعائلتي.
1: أسيل نختم بيك، تفضلي.
9: قدم تحية لجميع مستمعي إذاعة قفصة، قدم تحية جميع العاملين بإذاعة قفصة منهم أنت الطارين.
1: شكرا لي.
9: قدم تحية لصحابي ليقروا معا، قدم تحية المعلمين وعائلتي، وقدم تحية للناس كل يعرفوني، قدم تحية للناس البارعين بالدم.
1: مشكورة، يعطيك الصحة أسيل، حلاء، رزين وحنين. هكا نوصل إلى ختام مشوارنا اليوم في برامج الأثير. إن شاء الله الإفادة والمتعة حصلت من خلال مختلف الفقرات اللي قدمناهم اليوم. لقاي إن شاء الله باش يتجدد بكم يوم الجمعة القادم في تكنولوجيا نيوز. بعد قليل رياض دبوبي وكل ضيوفه في أجواء الأحد من 10 حتى نص النهار. أبقوا معنا، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة. إلى اللقاء.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، الجوله الثالثه من مرحله التتويج لبطوله الطائرات الجهويه بسيدي بوزيد لكره القدم. اليوم الدور مباراه في المكناسي تجمع ملعب المكناسي باولمبيك العيون بينما نادي فوسانه معفى في هذه الجوله. نعطيكم الترتيب بعد جولتين من هذه المرحله. نادي فوسانه في المركز الاول 7 نقاط، المركز الثاني اولمبيك العيون 3 نقاط، والملعب المكناسي في المركز الثالث بنقطتين. كأس العالم لكرة القدم، المغرب بمستوى عالي برشا، تعادل مع البرازيل هدف مقابل هدف، اسكتلندا فازت على هايتي هدف مقابل صفر، استراليا فاجأت تركيا وفازت عليها 2-0. بالنسبة لمباريات اليوم، الحكم المغربي جلال جيادي يدير لقاء ألمانيا وكرواسون انطلاقا من الساعة 8 بتوقيت تونس. يساعدوه كل من زكريا البرنسي مساعد أول ومصطفى أركاض مساعد ثاني. بينما في المباراة الثانية في 11 بتوقيت تونس، هولندا واليابان اللي ضمن مجموعة تونس، الحكم الأمريكي ذو الأصول المغربية إسماعيل الفتح يساعده من كل من كوريبا باركير وكايل أند جيس، بينما الحكم الرابع كايتا غارسيا والحكم الخامس ساندرا راميريز. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يبدأ مغامرته في 2026 كأس العالم بالمكسيك، مباراة باش الدور ضد المنتخب السويدي انطلاقا من الساعة 3 صباحا من يوم الغد بإدارة طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة يائيل فالكون بيريز. يساعد كل من يائيل فالكون أو ماكسيميليانو ديلفيسو، والمساعد الثاني هو فانغدو رودريغيز، الحكم الرابع خوان كالديرون من كوستاريكا. حظ وفير للمنتخب الوطني التونسي. لآخر الأخبار أنه كل العناصر على ذمة المدرب الموشي في صحة جيدة، وكل اللاعبين في آخر حصة تدريبية عبروا عن استعدادهم لتقديم مباراة تليق بالمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب السويدي. نهاية الفلاش سبور مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.
0: إشهار.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين.
5: عندك أورانج.
0: إشهار.
6: الفنان الليبي والعربي علي العبيد، المخرج والفنان المسرحي نزار السعيد. موهبتك ذهب، ميكرو ستار، أحديثنا سبور مع أجواء الأحد، ضحكة من القلب. أجواء الأحد اليوم بداية من 10.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تعظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
8: العاشرة صباحاً باستوديوهات إذاعة قفصة.
9: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بجولي تنظيم الأيام الإعلامية للتعريف بطرق وآليات الانخراط في السجل الوطني للمؤسسات ومراحله وكيفية تسيير المؤسسة الحرفية حتى يستفيد الحرفي والحرفية من الامتيازات المقدمة من الدولة. تحصلت كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد على الموافقة الرسمية والاعتماد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات لإطلاق 8 إجازات جديدة. وفي هذا الصدد بيّن الأستاذ المساعد ورئيس قسم البيوتكنولوجيا بالكلية حافظ الحجلاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء، بيّن أن المسارات التي تمت الموافقة عليها موزعة على 3 أقسام هي الرياضيات والإعلامية والفيزياء والكيمياء وقسم البيوتكنولوجيا. مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صيف 2026 محور جلسة عمل تنسيقية بمقر وزارة الفلاحة خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. تحتفل تونس اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ليوم 14 من جوان من كل عام. وفي هذا السياق اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية، تبرع بالدم أنقذ الأرواح، وذلك تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني يساهم في إنقاذ الأرواح. تكون السماء اليوم الأحد مغشاة بسحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق بعد ظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. وتكون درجات الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 34 و39 درجة ببقية الجهات. في أخبار العالم، توجه مفاوضون قطريون إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم الأحد في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك حسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء. تواصلت المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية اليوم الأحد مع تبادل القصف بين الجيش الصهيوني وحزب الله في وقت وسعت فيه إسرائيل غاراتها الجوية والمدفعية على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
6: إذاعة قفصة في تمغزش بكوميديس على 96.00.
3: إذاعة قفصة، إذاعة قفصة.
10: جاهزين؟ مثلاً باش يقولوا
11: أجواء الأحد؟
10: يا ولدي لا، أسمع أسمع منيح.
11: أجواء الأحد
12: هاي غدبت علي يا أخي،
10: أي أخوة هاي جديدة
13: عملت برشا جو أنا وأمي، عملنا برشا جو،
14: ديما يعمل جو، أهم حاجة يعمل جو.
11: أجواء الأحد
15: والله بدلنا جو،
16: أجواء الأحد،
11: أجواء الأحد
15: روعة.
16: ألعاب،
11: مسابقات،
16: هدايا
11: ومفاجآت.
16: أجواء الأحد
17: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.

0: على موجة إذاعة قفصة.
1: أجواء الأحد، أجواء الأحد. محلى طلقم
2: يا سمحة الله.
1: سر الهدرة، سر الهدرة. أنغام، ضيوف وحكاية المشاهير، حكاية المشاهير. أجواء الأحد مع رياض
3: جنح وطير.
4: مرحبا بيك يا سيدي، مرحبا بيك.
5: ولا وانت قعدت لك الايام.
6: السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
8: شو لما لما عائلية أحلاها لما الله مصلي على النبي.
1: مع أجواء الأحد
9: لحد 14 جوان 2026. مستمعين مستمعاتي بعد قصة، مرحبا بكم معنا في منوعة أجواء الأحد، 3 ساعات من البث المباشر بين الموسيقى لقاعات الكوميديا والأجواء في أجواء الأحد. مرحبا بكم وين ما كنتوا، تحية لكم. المسابقات والكدوات إن شاء الله ديما فرحانين معنا، جوائز مالية، جوائز عينية إن شاء الله ديما فرحانين وربحين معنا. خليني نسلم عليكم، معكم قدام الميكرو في الأعداد ولا تنشيط رياض دبوبي، رفقني في الإخراج التقني نزار الرويسي، الإخراج الرقمي على الدين رضواني، وفي قاعة موزع الهاتف باش يستقبل مكالماتكم الهاتفية على 31 376 730. كمال التومي مرحبا بكم معنا اليوم. معنا اليوم معنا لعبة أنت المفتش، عنا زادك فيه في لعبة صندوق دليلك ملك. تركزوا مليح مليح مليح مليح معنا. مرحبا بكم في أجواء الأحد، وإحنا معاكم في الاستوديو الرقمي الجديد الفول اي بي. تنجموا تتابعونا على ستريمينغ لايف كيف السيت اوفيسيال متاعنا على الباج فيسبوك www.facebook.com/radio. ان شاء الله متابعه طيبه لاجواء الاحد. نبدا معكم كالعاده بالفن التونسي الفوندو، المره هذه اخترنا لكم وسع بالك بصوت احمد حمزه.

0: ما يسهل أحد كل مع إذاعة قفصة في أجواء الأحد معكم ريال دبوبي.
1: بقيت عصبي ليه؟ من يوم ما أثرت عليك، من يوم ما خليتك ترجع في كلامك. يا خسارة يا ولاد، يا خسارة.
2: معلش يا مرسي.
1: يا ميت خسارة.
2: معلش بقى.
1: كنا كويسين قوي، كنا أحسن ناس، كنا شضلية وبلطجية، ما كانش حد بيعرف يكلمنا. كنا مراكز قوة. يا خسارة، بقينا مراكز ضعف، مؤدبين، ظراف، هادين، ولاد ناس، مذاكرين. يا خي ياي ياي ياي، أودي وشي فين؟ في وسط الشضلية اللي بعرفهم. لو قابلني واحد صايع دلوقتي وقال لي أهلاً ازيك يا صايع، هقول له إيه؟ هقول له ما بقتش صايع؟ ألطم له على وشي وأقول له بقيت مؤدب؟ أقول للصيع والمتشردين إيه؟ أقول لهم إيه؟ وعد لهم إيه؟ كسفتنا مع الصيع والمتشردين. اجري يا راجل ابعد عني، انا الحق عليا اللي بمشي ورا واحد ملوش كلمه زيك.
2: شوف يا بهجت، انا هفهمك قصده ايه.
3: استنى ما اشوف ايه البلاوي اللي بتحصل. ايه يا واد اللي بتقوله ده يا واد؟
4: انا ما تخليهاش اللي ياثر عليا، ما تخليهاش اللي يخليني ارجع في كلامي.
1: امال ايه اللي حصل لك يا زعيم؟
4: ولا حاجه، كلمتني بالعقل، راجل لراجل. انا ممكن اعمل اي حاجه تطلع في دماغي، انا ما يهمنيش اي حد في الدنيا، لكن لما اعرف ان اللي بعمله غلط يبقى ما فيش داعي استمر فيه، علشان انا راجل.
2: صح يا بهجت، برافو عليك والله.
1: قصدك انا؟
4: انت مش.
1: انا مش.
2: شوف بقى،
1: انا مش.
2: استنى بس، اصل النهارده الحفله.
1: بقول انا، ما هو لو قال انا جبنا كنت كويس. ان انا
2: جبنا شيء.
1: انا مش شايف اليوم المهبب ب60 هباب ده.
4: انت مش انا.
1: بحسب.
5: خلاص بقى يا اخوان، خلاص بقى. انا اصل ما بلاش هتعملوا ايه في بعض؟ اجري ولا اجري؟ بلاش الحاجات ده. الله، اوعى اجري ولا بلاش قله حاجه كده. اهدى.
2: الله، انت شايف الحركات اللي عايزين يعملوها منصور؟
5: انا عارف يا منصور، ده حاجات غريبه جدا يا جدع. الله،
2: ده كل شويه خناق يا اخي،
5: ده كل شويه خناق وعمالين يعملوا خناق.
2: ده كلام يحصل في مدارس؟ ده
5: في مدارس ده ولا ده؟ انتوا ايه اللي انتوا عايزين تعملوه انتوا ولا؟
2: فهمهم ان ده غلط يا منصور.
5: انتوا عايزين تبوظوا ايه تاني بقى؟ ها، ايه اللي انتوا عايزين تبوظوه بقى ولا تعملوه انتوا ولا؟ لا يا اخويا، عايزين تبوظوا حفله عيد ام عباس ولا ايه؟ مش خلي عندك كده. الله،
1: بتقول ايه يا ابني انت؟
5: ايه اللي بقول ايه ولا؟ احنا هنا في مدرسه لازم يكون تخلى عندك قله ادب ولا تخلى عندك الله. احنا جايين نعمل اي.
1: نفسي اسمع منك جمله مفيده.
5: جمله مفيده ولا مش جمله؟ هو انت جايبنا عشان تخليني اخلص انت ولا كلمه ولا تقولش اي حاجه؟
1: جمله واحده مفيده.
5: ايه اللي جمله؟ اقول انتوا الاثنين هو انت ما فيش حد مالي؟ فيش حد مالي؟
1: ايوه مالي. ايه؟ كمل بقى، كمل. هتيجي معاك
5: ايه اللي مالي؟
1: جمع اهو، كمل.
5: النبي اخو انت مالك ومالي؟ انت اللي جمع ولا مش هجمع؟
1: يا
5: شيخ اجري كده، بلاش بتاع اجري. اجري يا شيخ، اجري كده كده. ولا اجري ولا بلاش كده. اوعى سيب الجلابيه، سيب الجلابيه، اوعى مالهاش الحاجات دي. اوعى سيب التلفيعه بتاعه تجري، مالكش دعوه. انت مالك؟ اجري يا شيخ، اجري كده بلاش.
1: مش امك بتيجي عندنا؟
5: الله، ايه اللي امك بتيجي عندنا؟ الله، ولا امي تيجي عند امك ولا امك تيجي عند ابويا يا سيدي. اجري، مالكش دعوه. اجري.
1: وابوك اللي بياخد مننا السندوتشات؟
5: انا ابويا اللي بياخد منكم سندوتشات، وابوك اللي راح رشح نفسه في الانتخابات وسقط. اجري يا راجل، اجري بلاش بتاع. مش ولا البتاع ده، ولا ده بهدلني وعمل لي. اوعى ولا اجري، اوعى ولا بلاش. اللي انت عايز ايه انت منه ولا عايز ايه انت؟
1: انت بص، اديني بوسه، اديني بوسه.
5: ايه اللي بوسه ولا؟ الله، بص ده، احنا هنا في مدرسه ولا مبوسه؟ ابعد ولا بلاش. بص بوسه. اوعى يا سيدي انت، انا معنى. اوعى، انت عايز ايه انت؟
1: بحبك يا منصور، بحبك.
5: لا، كلم ابويا يا سيدي ولا اعمل ايه؟ ايه
1: ايه
5: ايه اللي ايه يا سيدي؟
1: انا ما بنامش الليل.
5: نمشي الليل ايه؟ عندكم اكلان لازم ولا اي حاجه؟ والله العظيم ثلاث رش، عارف رش ايه؟ ترش رش محمد طه يا اخي، ولا ترش اي حاجه. اوعى، عايز ايه انت منه ولا تعمل؟ ترد عملانين يعملوا. اوعى سيدي، سيب البناطيل وسيب الشرابات وال.
1: الجزمه دي جايبها منين؟
5: جايبها من معرض البتاع. اوعى سيدي سيبها، بلاش الحاجات دي. تقول لي حاجه ومش حاجه، اخلص انت ولا كلمه ولا تقول لي حاجه من دي. الله، انتوا جايين تعملوا ايه انتوا ولا؟ ده حاجه عجيبه يا جدع والله العظيم. كلام قاعدين نعمل اسكت يا ولد. انا بقول لك اهو اروح اقول لي اسكت ولا كلمه. اقول لك ما تخلينيش اخد على وانت ولا انت كمان ما تبصليش كده. انت روح
6: انا كلمتك.
5: مال انت بتعمل ايه انت؟ والتاني ده كمان ابو جلابيه مبلطه ده ما فيش اي حاجه من دي. قلت لكم اهو خلاص ولا لحسن ادي لك بالشلوت على ودنه. اسكت يا ولد. قول لي حاجه. اسكت
7: يا امي.
5: هو اللي عام
4: مين ياخد الابا وجلابيه؟
5: المال مين اللي هو
4: إيه؟
5: مش انت اللي جبته معاك ولا مين اللي جابه معاك انت؟
4: جبت مين
5: انت؟ المال مين اللي جاب ده؟ انت اللي كنت واقف معاه ولا مين اللي؟ ما انتوا الاثنين اللي مش انت اللي قبضت على ولا مين اللي قبض ولا عمل؟
6: الله يسامحك بس عشان الحفل. عشان الحفل النهارده بس عشان حفله عيد ميلاد. معلش
5: مين اللي قبض على الثاني ولا مين اللي سرق الثاني؟
4: انا ما
5: هو مين انت الحرامي ولا هو الحرامي ولا مين ايه ولا كل
6: حرامي ايه يا بنت؟ مفيش حراميه.
5: امال ايه؟ امال انتوا ملمومين ليه؟ ايه اللي لمد؟ ايه اللمه دي يا جدعان؟ ولا انتوا عاملين ايه يا جدعان؟
4: وفي
5: الله هو الولد ده جاي يضربني وجاي يضربني بالسكين. انا هتدلع عليك. انا بقى اخسر ولا حط ايدك على ايوه كده حطها على حط ايدك على حط ايدك على
7: حط ايدي ازاي؟
5: حط ايدك حط ايدك على واحده من اللي انا قلتهم دول. حط ايدك على... الولا لخبط وشي جاف ده انا خير اخبط انت لخبطت وشي اوعى ولا اجري بقى لك الحاجات دي. يخص عليك قليل. اسكت جايبين يخص عليكم. يخص اخص
0: محلى طلقم
8: يا سمحة الله.
0: سر الهدرة سر الهدرة انغام ضيوف وحكاية المشاهير. حكاية المشاهير أجواء الأحد مع رياض
9: إذا قوسة معكم في منوعة أجواء الأحد 18 دقيقة بعد العشرة. سيسلوحكم وانتم في الطريق ونسوكم بالكدوات نفرحوكم بالضيوف اللي بيشكونوا حاضرين معنا اليوم. الفنان المسرحي نزار السعيدي تحدثوا معه على جاكراند العمل المسرحي اللي قاعد يلقى في عديد الجوائز كذلك الصداء الطيب. نمشي معكم ليبيا ونستقبلوا فنان عربي تراند الفترة الأخيرة كنقولوا هابتين وهابا أغنية على الأم وبرشة أغنيات لعلي العبيدي في حوار خاص اليوم الأول مرة معنا في إذاعة قفصة. صندوقك وانت دليلك ملك بعد شوية معكم في منوعة أجواء الأحد على الرقم 31-376-730 وإلا 76-229-600. حضروا لرواحكم وطلبونا وكونوا معنا في المباشر. قبل هذا بشمشوا الأنغام في ميزان الأرقام. شنو فما أنغام جديدة خاصة منها التونسية الشرقية العربية والغربية. باش نبدو بالأنغام الشرقية اللي فيها التونسي نلقو فيها أنغام مغاربية أنغام عربية. توب أفضل وأحلى الأنغام ترتيب الأغاني الجديدة الشرقية.
10: أنغام في ميزان الأرقام.

0: أنغام في ميزان الأرقام.
1: من الأنغام الشرقية بشمشوا معاكم للأنغام الغربية.
0: أنغام في ميزان الأرقام.

0: أنغام في ميزان الأقراص.
1: مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بك.
2: ولنا وانت قعدت لك ليام.
3: السلام عليكم. أهلا بالزملاء.
4: شنو لما عائلية؟ أحلاها لما الله مصلي على النبي.
5: مع أجواء الأحد.

0: صندوقك وانت دليلك ملك عنا 20 صندوق. اذا كنت تحبوا انتم تختاروا واحد منهم اطلبونا على 31-376-730 والا 76-229-600 تكونوا معنا في المباشر تختاروا واحد من 20 صندوق وتكونوا معنا في المباشر وتختاروا بالتليفون متاعكم تابوا على رقم الصندوق اللي انتم تحبوا تختاروه معنا 31-376-730 وإلا 76-229-600 إن شاء الله تكونوا من بين الرابحين معنا في منوعة أجواء الأحد على إذاعة قصة. مرحبا بكم. رقم التليفون 31-376-730 وإلا 76-229-600. عندكم زادة نجموا تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة قصة www.facebook.com/radio-قصة. مرحبا بكم. نبدو نستقبلوا أول متباري حاضر معنا لليوم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في أجواء الأحد. مرحبا عسامة. مرحبا بكم معنا في أجواء الأحد. أول متبري معنا اليوم في لعبة صندوقك وانت دليلك ملك. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: مرحبا سيريا.
0: نهارك زين. مرحبا بك
1: حفناوي.
0: مرحبا بك سي حفناوي. حفناوي الأخضر.
1: هاي
0: سي حفناوي.
1: هاي سيريا.
0: عايشك. مرحبا بك عايش يا حفناوي.
1: رقم 11
0: الصندوق رقم 11. يلا شدك التليفون متاعك واضغط على 1-1. يلا 11 ونشوف معاكم الصندوق رقم 11 شنو فيه.
2: ياك تشوف اللي يدور عشو كلي من
0: إن شاء الله في فرصة أخرى يا سي حفناوي. نمشي للمتبادل رقم 2. ألو مرحبا بيك صباح النور. مرحبا أهلا وسهلا بيك معنا في أجواء الأحد ولعبة صندوقك وانت دليلك ملك. ألو
3: وش حالك خونا رياض.
0: أهلا وسهلا. نهارك زين. مرحبا بيك.
3: عايشك سالم. سالم ناجب عبدي.
0: مرحبا سي سالم. سي سالم برهومي.
3: أي نعم.
0: أي نعم. سي سالم أي
3: رقم 7 في
0: سيدي. نشوفوا رقم 7. اضغط على الزر رقم 7 في تليفونك وخلينا نحلوا معاك الصندوق. واو. رقم 7. يلا
3: هاي الكراسي.
0: هاي الصندوق رقم 7 ونشوفوا شنو مخبي لنا صندوق سي سالم. شويه تشويق. نشوفوا معاك الصندوق شنو مخبيك لك معانا. زعما شنو تتوقع ينجم يخليك ترشح.
3: اي نعم.
0: يلا هات نشوفوا معاكم. يلا
3: باي باي.
4: لا يا راجل
5: كيف لا كيف لا
4: ما هي كلها جرت.
0: ان شاء الله في فرصة اخرى يا سي سالم. شكرا لك. نمشي للاتصال والمتباري رقم 3 معنا لليوم. الو صباح الخير. مرحبا بيك. مرحبا بيك معنا في اجواء الحد ولعبة صندوقك والتدليلك ملك. الو مرحبا بكم معنا. عنا 20 صندوق من الصناديق اللي خرجوا توا رقم 11 ورقم 7. لحد توا ما فيهمش حد شيء الصندوق هذوما اللي تنجم تمكنكم من الترشح معنا والفوز بوحده من جوائز منوعه اجواء الاحد. يلا هاو حاضر معنا تليفون. الو مرحبا بك معنا على الرقم 31-376-730 والا 76-229-600. الو مرحبا بك. الو
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا بك.
6: لاباس عليك خويا رياض.
0: عايشك الحمد لله. شنو حوالك انت لاباس؟
6: الحمد لله يسرك ربي خويا.
0: عايشك. شكون معانا؟
6: سيدي بوزيد مازن حامدي.
0: الاسم
6: مازن حامدي. سيدي بوزيد.
0: عايش يا مازن. اي يلا
6: عايش.
0: يلا شنو الرقم؟ رقم
6: 1.
0: يلا اضغط على زر رقم 1 في تليفونك يا سي مازن وخلينا نحلو معاك الصندوق متاعك الافتراضي. شوفوا شنو فيه.
6: اسمعني خويا رياض.
0: نعم
6: بربي قبل الرقم طلب اغنيه.
0: اي
6: بربي اغنيه يا خويا ماني وخيتك للشباب تيسير.
0: باهي هيا مازن. يلا اضغط على زر رقم 1 في تليفونك خلينا نفتحوا الصندوق. يلا رقم 1. يلا مازن.
6: ها
7: لا يا ولدي لا لا لا
8: ما تغضبش
0: ما تغضبش يا مازن. خلينا نمشي معاك للمتباري رقم 4. الو صباح الخير. صباح النور. مرحبا اهلا وسهلا. شكون معانا؟
9: ميسون الدالي.
0: مرحبا يا ميسون. يلا منين ميسون؟
9: من متلوي.
0: أي ميسوني؟
9: صندوق رقم 6.
0: نشوف معاك الصندوق رقم 6. يلا ميسون، شد التليفون، ثبت في الأرقام مليح، واضغط على الزر رقم 6 وباش نحلوه معاك الصندوق متاعك، وإن شاء الله مربوحة. يلا تترشح معانا للقرعة رقم 6، صندوق حظ، وينجم يمكنك من الربح معانا لليوم. نمشي للمتباري الموالي. الو
5: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا بيك، اهلا وسهلا. شكون معانا؟
5: عبد الوهاب السدادي.
0: سي عبد الوهاب
5: سدادي.
0: سدادي، اي سي عبد الوهاب، لو تسمح تنقص فك الراديو ولا تهز التليفون وتبعد باش نجمو نسمعوك مليح. اي سي عبد الوهاب، نتكلم فينا
5: من ابو هلال الجيش.
0: اي سيدي، اي يلا، شنو الرقم متاعك؟
5: 10.
0: رقم 10، اضغط على الزر رقم 10. يلا ونشوف رقم 10.
8: هاك باش تغلطيني تو سيي، غلطيني في الحساب.
0: ان شاء الله في فرصة اخرى يا سي عبد الوهاب. نمشي معاكم للاتصال رقم 6. الو، المتبني رقم 6 معانا، مرحبا بيك.
10: بيك عايشة، الله يخليك. انا عايشة.
0: مرحبا بك اختي عائشة،
10: تحية ليكم فريق العام معك، صحة ومبروك عليكم استديو جديد.
0: يعطيك الصحة يا عائشة. صوت 5/5 عندكم؟
10: باهي، الراديو كان ممشيش عندي ساعات يقص التو. باهي،
0: تحسن تحسن في أم العرايس؟ باهي
10: باهي، كان برشا بد ممشيش عندنا نحن جماعة عرايس.
0: اي ولا يمشي عندكم توا والصوت أوضح؟
10: باهي باهي، يعطيكم الصحة والله.
0: باهي باهي، حاجة تفرحنا برشا، وماذا بينا احنا المستمعين خاصة في الجهات اللي تلتقط صوت إذاعة قاصة، ماذا بينا إذا كان فما ملاحظة، إذا كان فما زاد الصوت تحسن وكان خير من قبل، زاد ماذا بينا توصل للأصوات متاعكم هكاك باش نطمنوا على الأمور الكل.
10: أنا رياض نلوم تمع بيت متلشيش عندي إذاعة يقلي قلت لهم رأي
0: تو قوال رجل وعدلات تمشي عندك في المعنى. اي اي اي اي اختي عايشة، يلا رقم الحظ متاعك.
10: زعم تنطلب رقم 8. انا زعم
0: اي اي 8، مازال ما خرجش، مازال ما خرجش 8.
10: 8 نطلب.
0: يلا اضغط على زر رقم 8 في تليفونك يا عايشة ونشوفوا الصندوق متاعك شنو بخبيلك لليوم.
11: مرحبا مرحبا، شوفي جنابي فارغه والله ما نكسب حد شيء.
0: عايشة إن شاء الله في فرصة أخرى، شكرا لك. نمشوا الاتصال ما بعدها، مرحبا بكم معنا، رقم 31-376-730 وإلا 76-229-610 و 35 دقيقة في مناوعة أجواء الأحد. حاضر معنا اتصال. ألو
12: ألو، صباح الخير.
0: مرحبا، المتباري رقم 7، شكون معنا؟
12: فتحي بعضينا سيدي بوزي.
0: مرحبا بك سي فتحي.
12: وبيك عايش.
0: يلا سي فتحي، شنية أحوال صوت إذاعة قرصة في سيدي بوزيد؟
12: الصوت متحسن شوي، لكن مقبل في الساعات يقص التو مازال في مواصل، مرات تقص طول.
0: اي ساعات يقص توا؟
12: ساعات تقص، نعم.
0: في المرحلة التجريبية خاطر مازلت فما الأيام الأولانية مع الاستوديو الجديد، وجودة الصوت تحسيتوا أنه فما تحسن؟
12: لا فما تحسن.
0: اي باهي باهي،
12: أما الانقطاعات من قبل توما ساعات تصير
0: انقطاع. اي هذايا من الإرسال بطبيعة الحال، وتو نشوفوا معاهم ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي. باهي سي فتحي، يلا.
12: نعم
0: يلا خلينا نشوفوا معاك ال
12: رقم
0: 18. يلا اضغط على الزر رقم 18 يا سي فتحي، وخلينا نحلوا معاك الصندوق شنو مخبي لك. يلا 18.

0: حتى بي بي ايه كهوة كهوة فرحة الضحكة على الصباح. يلا يعطيك الصحة يا في سي فتحي، شكرا لك، ان شاء الله في فرصة اخرى وان شاء الله الحظ يوتيك في مجالات اخرى. معنا مكالمة اخرى. الو صباح الخير، نهارك زين.
1: اهلا بيك، صباح النور.
0: مرحبا بيك.
1: انت والولد وين لبس عليك؟
0: عايش الحمد لله. لبس انت بخير؟
1: والله الحمد لله.
0: مرحبا بيك.
1: الحمد لله. نزيد نسمع صوتكم الصباح،
0: توصلنا
1: بينا ووقت نزيد ونرتاح اكثر واكثر. يعطيك الصحه.
0: عايش ربي فضلك. مرحبا بيك نورا. هاي مرحبا بيك. بنسنا في المتلوي الكل.
1: اي يلا نورا محمد، يسلموا عليك ويسمعوا. راني عملت لك اشهار كبير على برنامجك مع الله حد، اغلبيه الناس تسمع فيه.
0: عايشك عايشك الاذاعه تقصى الكل. يعطيك الصحه يا نورا.
1: ايه
0: يا نورا يلا خلينا نشوف الحظ والزهره نتاعك اليوم كيفاش. يلا الرقم
1: رقم 4 كان مخرج.
0: نشوفه رقم 4. يلا اضغط انت على الزر رقم 4 وخلينا نشوف الصندوق شنو مخبي لك. يلا
1: ان شاء الله.
0: برافو برافو برافو يا نورا، رقم 4 هو رقم حظ ويرشحك معنا لعملية القرعة، شكرا لك. يلا نواصل معكم في أجواء الأحد في توقيت 39 دقيقة بعد العشرة، نواصل مع الموسيقى.

ما يجهل أحد كان مع إذاعة قفصة في أجواء الأحد معكم رياض دبوبي.

0: زغر تزرق. لسعد خويا المعليق هذاك المغروم بدر والمفيد عرس واخيرا تعدلوا عرس غير عادي عالمي. ساهو تعرفوا عرس غير عادي مش طيح طفل عروسه الهاي فهمتني شطيح نتاعهم بخطوتين ها اي دو ودي احنا النسيه نتاعنا كتبنا طشت حاتي باردي ماكس هز الكونتر تخلي وراك الغبره ها ها ها. عندي امه مره كبيره تكر عليها اختي تلبسها طالون واقفه بيه بالصيف وهبط الطشت حباب الليلة كاملة تبع فيها هيجي من راح يدور لها مغاد يا حشوم في عرس تلقى سنة اللي عنده الشطحة العجيبة كي بدل البلاصة احنا كيكو وبابا بدي دز في العباد وسع وسع ابو العريس خلط هذه الفرقة هذه زينة مارتي هذا ورحمة بابا لا نعرفوه وهبط البطحة ارقص شوب الواحد الدار ذيقا وصل قدام التصدير عمل فاز رونالدو ان شاء الله بالهناء. غدي عندي بنت عمي ضعيفه ضعيفه ضعيفه ضعيفه هبطت طشت حواليتها مش تحت تحزمت تخنقت. الصغار في العرس ديما حاجه اعجوبه تو فما صغير بليد اكيد اما فما في الديار اكل فهمتني يبدا ما مشي طيح لكش من السماء امه بكلمه الياس وفاه راح انا فهمت تلقاه عمره عامين اسمه عبد الحميد باش ليغمو تلقاه ولا تلقاه باش ليغمو ويسيك عم عم تعطيني شعول ويكلم صاحبه وانا مش نحرقه وروبة العروسة. الصغار حاجة أعجوبة تلقى فهمتني يكل الطفل البليد الماستر كيكل ما يتعديش تلقيهم ملبسته كوستيم ويبدأ من العشية معنا الجازوزة وكعبة بقلاوة تعيطله تقولوا علول ويش سلم على عمي نهاء تقولوا بيه هي شكون عطاك البقلاوة
1: شي همك
0: توسع ما هبالك تقولوا بيه جيت بوس عمي تتلز باش تعطيه كف
1: ما وجعتنيش
0: تلقاك الطفلة الصغيرة زادت تلبسها أمها روبة أكبر منها ليلة كاملة وهي تهز في الواحد طايحلها وهي تهز فيه وتحب ترعش وما عادهاش باش ترعش تبدأ ترعش في أمها. أكثر حاجة تحبس لي مخي الصغار اللي يهزوا البقلاوة تلقى صغير فهمتي تشبعوا كعبة بقلاوة وظلت توكل فيه إلياس حلف أمك أنا تلقى عمره 5 سنين بيديه يهز 5 كعبات اما بابا الوحيد اللي لقى الحل للكارثه هذه ما جاب السيرفور جاب واحده تعمل بالي باش تعطي الواحد وتفلت 5. اكثر حاجه تحبس لي مخي في العروسات اكل تلقيه صاحب العريس لعبها رجله ويحب يعاونه باي طريق اي كلمه يقولها لسعد خويا بالليل مال جماعه صلي على النبي سلطان راك ولا ما نجيبو انا طاجين صلي على النبي سلطان راك ولا ما نجيبو انا
2: شاكيرا We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: محلى تملكم يا سمحة سر الهدرة. سر الهدرة أنغام ضيوف وحكاية المشاهير. حكاية المشاهير أجواء الأحد مع رياض حتير.
1: العشرة و52 دقيقة بتوقيت إذاعة قصة. مرحبا بكم الكل تابعوا فينا على ستريمينج لايف، تابعونا على السيت أوفسيال متاعنا www.radioqassa.in، زاد كيف على الفريكونس متاعنا في تونس ولا في خارجها. مرحبا بكم في إذاعة قصة منوعة أجواء الأحد. باش نمشوا معاكم لميكرو ستار، واليوم بصوت الفنانة السورية رشا رزق اللي عرفتوها في عديد الأنغام الكرتون، الأنغام السبيس تون، كانت موجودة في تونس وهذا تصريحها إعلاميا، نسموها معكم.
2: ميكروستار. مبسوطة كتير انه رح كون لأول مرة بحفل سولو بتونس على المسرح العظيم الرائع دار الأوبرا التونسية. كتير مبسوطة ان يكون بهذا المكان يعني الرائع. شكر كبير لوزارة الثقافة، للأوركسترا السيمفوني، لدار الأوبرا، وللمايسترو شادي القرفي اللي هو طبعا زميل كان سابق بكونسرفاتوار بدمشق، فنحن بنعرفه يعني من أيام الشام. البروغرام راح يكون متنوع، في شيء من يعني الموسيقى الكلاسيكية، في شيء راح يكون أغنيات عربية كمان محبوبة ومعروفة يعني من الريبرتوار الموسيقى العربية، وراح يكون في شيء من أغاني الخاصة اللي غنيتها بأفلام سينما، وكمان راح نعمل ميدلي لأغاني شارات الأطفال يلي الكل بيحبها ومنتظرها. فيعني بروجرام منوع لكل طلبات الجمهور.
3: ميكروستار.

0: إشهار.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
0: إشهار
3: لحد 14 جوان بداية من 3 موعدكم مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر لمقابلة ملعب المكناسي وأولمبيك العيون. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة
4: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
5: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
6: تراب وطننا فخر ومشات يا عز يا شموخ عالي.
4: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
7: إذاعة قفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
8: تمام 11 صباحا.
9: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت منذ بداية جوان الجاري عملية جني البطاطا الفصلية بولاية قفصة والمزروعة على مساحة 500 هكتار أغلبها في قفصة الشمالية ومنطقة عليمة. وفي هذا الإطار دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة الفلاحين إلى الاستفادة من المخزن الذي سخره مجمع المهن المشترك للخضر لقبول مادة البطاطا المعدة للاستهلاك بسعر 1200 مليم للكيلوغرام الواحد، مؤكدة حصول الفلاح على مستحقاته المالية في خذوني أسبوع. أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين في بلاغ لها عن انطلاق حملة لمداوات الجراد المحلي في معتمديات جدليان العيون حيدرة سبيتلا والقصرين الجنوبية. ودعت المندوبية في البلاغ متساكني المناطق المعنية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة أنشطتهم الفلاحية. تحتفل تونس اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق للرابع عشر من جوان، والذي اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح، تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني يسهم في إنقاذ الأرواح. وتحتاج تونس إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل جديدة، وذلك غدا الاثنين 15 من جوان الجاري وفقا لبلاغ صادر عن المجلس. ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرج ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. أخيرا ومن أخبار العالم، يتواصل وتصعيد الصهيوني في قطاع غزة رغم سريان اتفاق التهدئة مع استمرار الخروقات الميدانية التي تشمل القصف والنسف وعمليات إطلاق النار، ما يفاقم الخسائر البشرية ويزيد من تعقيد المشهد الإنساني في القطاع. هذا وأعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم وصول 3 شهداء و16 مصاب إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار العدوان الصهيوني. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، مع أجمل تحيات سميرة السوري. إلى اللقاء.

0: جاهزين؟ يا رب.
1: اسمع مثلا باش نقولوا
2: اجواء الاحد.
1: يا ولدي لا اسمع اسمع منيح.
2: اجواء الاحد.
3: هي غبت عليا يا اخي يا طيب.
1: اي اخويا هي جديده.
4: عملت برشا جو انا وامي عملنا برشا جو.
5: ديما يعمل جو اهم حاجه يعمل جو.
2: اجواء الاحد
6: والله بدلنا الجو.
7: أجواء الأحد.
2: أجواء الأحد
6: روعة.
7: ألعاب
2: مسابقات
7: هدايا
2: ومفاجآت.
7: أجواء الأحد
6: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.

0: ما يسهل حد كان مع إذاعة جفصة في أجواء الأحد معكم رياض دبوبي.
1: إذاعة قفصة معاكم في منوعة أجواء الأحد. تحية كبيرة برشا لكم الكل مسامعينا مسامعاتنا اللي يتبعوا فينا على السيت أوفسيال متاعنا www.radiogafsa.in الفريكونس متاعنا وإلا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة www.facebook.com/radiogafsa. هذه هي منوعة أجواء الأحد. ضيف الأحد اليوم المسرح ما هوش عنده مجرد خشبة وأضواء، هو فعل جنون مستمر وحركة يومية للمقاومة ضد كل أشكال الظلم والتهميش. ضيفنا مخرج ممثل اختار أن يكون وتكون مسيرته الفنية تشبه تماما ثائرة مشاكسة وتبحث ديما على الحقيقة في أبشع تجلياتها تعريتها على الركح أمام الجمهور. هو صاحب الرؤية الإخراجية المتميزة في أعمال حركة الساكن في المشهد الثقافي التونسي كيمسوس ناس والمرقوم. هو المتوج بجائزة أفضل مخرج عن عمله الفارق انتلجنسيا واللي واصل رحلة التجريب والبحث عن أشكال مسرحية جديدة عبر مسرحية جاك راندا من إنتاج المسرح الوطني. ولأنه يؤمن بأنه الفن فعل تغيير في الواقع ماهوش في الأبراج العاجية. اليوم ضيفنا سعداء جدا أن يكون حاضر معنا الفنان والمخرج المسرحي نزار السعيدي. أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك رياض ومرحبا بمستمعي إذاعة قفصة. شكرا على التقديم وأنا فرحان كي نبدأ في إذاعة قفصة، خاصة أنه انتمائي للجهة يفرض علي ويفرض عليكم هالتواصل هذا.
1: هذا هو، احنا زاد سعداء جدا. نزار، نزار قبل كل شيء شنو اكثر صفه ولا تعريف تحب الاعلاميين ولا حتى الجمهور ينادوك به، الفنان المخرج الممثل، شنو بالضبط الاقرب لقلبك؟
2: المسرحي.
1: المسرحي. نزار يقول ديما المسرح فعل مجنون والمسرحي مجنون او لا يكون. في وقتنا توا وقت الماده والبوز السريع، قديش مازال يكفي الجنون هذيا باش يصمد المسرحي قدام هالصعوبات هذه الكل؟
2: والله رياض هو حقيقه سؤال، معناها اول حاجه تحت توضيح مساله الجنون، هي مساله تستحق برشا تنبه وبرشا تفكير فيها مفهوم الجنون في جوانبه وفي معناها سياقاته إن كانت الفلسفية وغيره وغيره. لكن المقصود بالجنون في الفن هو فعل التجاوز، فعل الابتكار، فعل إعادة ربما التفكير في العملية الفنية، إن كانت مسرح ولا موسيقى ولا غيره، في علاقتها بواقعها، في علاقتها بجمهورها. ولهنا ربما تكون ربطها بالتقليعات الجديدة ولا التقليعات اللي جاية، اللي سميها الفيلسوف الكندي ألان جنون نظام التفاهة. كيفاش الفن يكون صد منيع ضد هالممارسات هذه، ما يكونش ممارسات استهلاكية طبعا، ما يكونش هو منخرط فيها ولا ما يكونش هو وسيلة فيها. كيفاش الفنان أو معناها المثقف يقوم بدوره العضو في علاقة بالشعب، في علاقة بالجمهور، في أنه يعرف، انه يكشف، انه يوضح هالاشياء هذه اللي متنجم تهز كان للهاويه رسائل تافهه اللي تشوفوا فيها توا، كانت على شبكات التواصل الاجتماعي او التلفزيات وغيره وغيره وغيره، اللي متنجم تفرز كان شعب مستلب، شعب مستهلك للماده دون التفكير، دون التمعن. وهذا اللي قاعد بمشكل انه هو اكثر يصير في المجتمعات العربيه، مش نحصل المساله في تونس فقط، هذا اللي معناه يصير توا في المجتمعات العربيه، انه فما زحف، فما هجمه قويه للمنظومات هذه، منظومات النظام التفاهه، مقابل تراجع الفن على معناها قيام دوره الاساسي. ولكن هذا ما يمنعش انه ثم اصوات معناها تقاوم، ثم اصوات تحاول تنبه الخطر هذايا، وهذا فعل الحياه معناها، وهذا فعل الفن بصفه عامه، انه قدره ان يكون مقاوما لكل ما يفسد لذة الحياه.
1: جاكراندا العمل هذا اللي هو الحدث حاليا في مختلف المسارح في تونس ولا في خارجها، شنو تنجم تحكينا عن كواليس ولادة العمل هذا قبل ما نشوفوه قدام الجمهور ونشوفوا هالتتويجات الكبيرة ونهنوك بالمناسبة هذه نزار؟
2: جاكراندا هو إنتاج المسرح الوطني التونسي 2025 في تعاون الثاني في مشروعي الفني مع الدكتور والناقد عبد الحليم المسعودي، تمثيل معناه جملة من الشباب. رهان المرة هذه في جاكراندا كانت على الشباب اللي هو بين الشباب المتخرج من مدرسة التمثيل مدرسة الممثل للمسرح الوطني، وأيضا الشباب متخرج من معهد عالي للفن المسرحي كما حمودة بن حسين، أصالة كواس، أنيس كمون، حلمي خليفي، حسنة غنام، ثواب العدودي، وجيزاني عرفت الجيزاني اللي انطلق العمل هذا كالعادة كما نشتغل أنا عبد الحليم المسعودي نحاول نقدم مسرح يحاكي الواقع التونسي، يحاول يضع الواقع هذا على محك التفكيك ومحك الفهم والاستنتاج. وفجأت الفكرة الأولى أنه نحن على المفهوم العبودية الحديثة في إطار مؤسسة اللي حتى في قفصة عندنا منها برشة مؤسسة الكول سنتر، هذو مع المراكز النداء السنتر دابيل، كيفاش الشباب التونسي بعد 2011 خاصة تلتهموا هالمؤسسات هذه، فيدخل انه مش يعدي عام ولا بعض الاشهر الى حين انه يتوظف، فيجد نفسه بعد 8-9 سنين واكثر في هالمؤسسات هذه مستلب التفكير ومستلب الحريه، وايضا في المسائل في علاقه بمستقله. فجد هنا فكره جاكراندا انه نحكوا على هالظاهره هذه، ظاهره العبوديه الحديثه اللي هي معناها يقع إسقاطها أيضا على واقع المجتمع التونسي بعد 2011 من تغيرات وغيره، وكانت معناها تقريبا تمارين دامت 5 أشهر مؤسسة المسرح الوطني، وكانت الانطلاقة بالمشاركة في مجموعة من المهرجانات الوطنية والعربية كما أيام قرطاج المسرحية، مواسم الإبداع، مهرجان بغداد الدولي، مهرجان هيئة العربية، القاهرة أيضا. وهذا هو، وإن شاء الله عندها في الصيف أيضا مشاركة في مهرجانات دولية متميزة في تونس مجموش نحكي عليها توا خاطر احتراما للخطط الاتصالية للمهرجانات هذه الكبيرة، لكن مش نكونوا موجودين في مهرجانات كبيرة معناها تحت ظن المسرح في تونس.
1: جاكراندا طرحت سؤال الإنسان المعاصر اللي تواجه في عالم متسارع وأحلامه متباطئة. نزار السعيدي المخرج والإنسان، شنو اللي يخلي أحلامه تتباطئ توا، وشنو اللي يخوفك من العالم المتسارع هذي؟
2: اللي يخوف هو الآخر في شتى معناها الأبعاد متاعه، الآخر القريب منك وأيضا الآخر البعيد منك. الآخر القريب هو المجتمع اللي تعيش به، إلى أي مدى ينجم يصمد ويصبر هالمجتمع هذا أمام الوضع معناها التفكك اللي يعيش فيه، فتخاف من برشة حاجات، كيف أيضا أمام الآخر البعيد، وإحنا توعينين على العالم شنو قاعد يصير توا في غزة وفي غيره، معناها الإنسانية في جانب منها فقدت الثبات متاعها أمام الشيء اللي يصير في العالم في الحروبات وغيره، فهذا أيضا يخوف إلى أي مدى ينجم الشيء هذاك ينجم يأثر عليك أنت كشخص كإنسان، وأيضا يأثر على المحيط متاعك. فهذه كلها مسائل ربما تؤجل، لأنه العمل الفني أو الحلم الفني هو مرتبط بسياقات ومرتبط بإطار تاريخي وجغرافي أيضا، فإذا كان هالشيء هذا ينهشوا فيه على في الدائرة الضيقة أو في الدائرة الكبرى متوتر مرتبك وأحيانا ربما متوقف أيضا وساكن، فهذا هو اللي يخوف أنه ما تنجمش تقدم أمام السقوط هذايا لبرشة سرديات في العالم، كما الديمقراطية وكما الإنسانية وكما غيره وغيره، فتجد نفسك ربما في محل سؤال شنو مش نعمل، شنو الضروري أيضا مش نعمله، خاطر ربما الحلم ساعات فيه جانب من الفانتازيا، فيه جانب من الطمأنينة، لكن الواقع اللي تتحط فيه فرض عليك ضرورة ما اللي تنجم تتخلى على الحلم أو تتخلى على جزء منه هو مقابل أنك تكون وفي هيك الواقع عليك.
1: مسرحية جاكاراندا ضمت طاقات من المسرح الوطني الشاب، كيفاش لقى نزار السعيدي اللي تعامل مع جيل المسرحيين الجدد، وهل يحملوا نفس الهواجس والثورة اللي يحملها جيلك، وإلا طموحاتهم ووسائل تعبيرهم مختلفة؟
2: هما في الحقيقة، لأن أنا مؤثر، أنا مقري في مدرسة الممثل في المسرح الوطني، معنى مسألة التكوين هي مسألة أساسية بالنسبة لي، قبل أصلا مسألة إخراجية، خاطر هي اللي تدعم المشهد المسرحي التونسي، كان في نقري في مدرسة الممثل المسرح الوطني أو أيضا في معهد العالي للفن المسرحي في تونس. فمثلا أنا قربي للجيل هذاك، إذا كان جيل أقل مني طبعا، هو ممارسة يومية، معناها قابل فيه يومي، هو نكون فيه أصلا، فكان تعامل عادي، بس معناها عادي مع تعامل انه في في في التكوين وفي الانتاج في في في في نفس الوقت، ما كانش ماهوش تجربة نتاع تأهيل مثلا دارك سايد اللي فيها ممثلين محترفين وعندهم مسارات معناها احترافيه كبيره وعندهم خبره طويله. في جاكاراندا معادة اخرى، هو عمل متوجه للانتاج الفني طبعا، وايضا فيه جانب تكويني، مجموعة من الكلامز بتاعنا في المعهد في مدرسة الممثل أو أيضا في المعهد العالي للفن المسرحي. فالممثل اللي آخر كان في خارج من تكوين تكوين مهم، إن كان في مؤسسين معناها الأكاديمية أو الحرفية، يكون أيضا متشبع بروح أخرى، متشبع بفكر آخر في علاقته بالروح، ما هيش علاقة اعتباطية، ما هيش علاقة عفوية، لا علاقة معرفية، علاقة مسرحية، فهمه للركح يسهل عليك أنت كمخرج أنك تشتغل وأنك تثمر أو تنتج منجز كما جاكاراندا. يبدو لي أنه ما فماش فروقات بين الأجيال المسرحية، فقط فما جيل أو فما أفراد تشتغل وتثني الركبة وتخدم، وفما أفراد ربما يأخذوا سياقات أخرى ويستغلوا مواهبتهم في ثنايا أخرى كما نشوفوا فيهم في الشيء اللي تعدى مثلا فيها في وان مان شو، والشيء هذا كما تقول خسارة، الطاقة هذه ماشية هذا رنة تلوش في ثنية أخرى بعيدة على على على على الفن الحقيقي.
1: نزار، عالم التلفزة والسينما يستهويك؟ نجم نشوفوا نار نزار السعيدي وراء الكاميرا كمخرج في عمل تلفزيوني وإلى سينمائي؟
2: التلفزة نجم نقول لك لا، نكرهها بطبيعتها التلفزة، أنا حتى الناس يتعرفني أصدقائي مقربين يعرفوا أني في الدار ما عنديش تلفزة، عائلتي ما عنديش تلفزة في الدار معناها. وبالنسبة للسينما فما سينما معينة اللي تبع فيها أنا كسيني فيه للساعة، اللي هي مصدر إلهام بالنسبة لي للمسرح، مهم، وتستهويني فكرة الإخراج السينمائي ربما بعد تجارب، خاطر برشا مخرجين مسرح في تونس ولا في العالم خاذوا هالتجربة هذه، تجربة الإخراج للسينما، وربما ما فماش توا التفكير جدي في المثل، لكن ربما بعد مدة وبعد سنوات إنه نعمل هالخطوة هذه وإنه نجازف ربما في الإخراج السينمائي. معلش لا، خاطر السينما أيضا كما قلت هي فن ملهم، المسرح وعلاقتها علاقة وتيدة بالمسرح، هي بنت المسرح، فمسألة إنه إنك تستلهم منها أفكار، إنك تأخذ منها أفكار، إن كانت في مسألة دراماتورجية أو في صناعة الصورة أو غيره غيره غيره، فهذه مسألة متاحة وممكنة جدا.
1: إن شاء الله بالتوفيق. أسئلة سريعة ليك نزار، جاوبني بسرعة. الركح بالنسبة ليك وطن وإلا ملجأ وإلا ساحة معركة؟
2: وطن وساحة معركة.
1: جائزة أفضل مخرج اعتراف بالجميل وإلا مسؤولية ثقيل عليك وإلا مجرد محطة عابرة؟
2: تثمين لمجهود فقط، هي تثمين لمجهود.
1: قفصة في كلمة.
2: قفصة قفصة كما يقول سليم دودة معناها مقبرة المواهب. قفصة قفصة قفصة نجم تكون خير برشا. قفصة قفصة ما ما, ما اللي فيها والطاقات الموجودة فيها والشيء الموجود فيها كي نجم يخليها منارة ثقافية، لكن للأسف كل عام أسوأ، كل عام أسوأ، كل عام أسوأ. وهذا يحس في نفسي معناها، خاطر ما نجمش مستقر في العاصمة، وانت تعرف يا رياض الوضعية الثقافية والفنية في قفصة للأسباب بتتحمل أسبابها الناس الكل، ماهوش جهة معينة بحد ذاتها تحمل أسبابها، المؤسسة الثقافية كما الفنانين الموجودين كما العقلية تتحرك كما الداعمين كما غير الكل، كل الناس كل تحمل مسؤولية. فهنا نشوفه وين ما فما تقريبا 90% باش نكون متفائل معناها من مهرجاناتنا ما عادش موجودة في قفصة. قيمة الأعمال الفنية المسرحية والموسيقية وغيره ما عادش موجودة. مسرح تشوف ما فهم شيء، موسيقى هنا نشوفه في في في في في في المحتوى الموسيقي اللي يتكرر معناها بين بين بين بين الصوفي وبين الشعبي يتعاود معناها، فماش رؤية، مش مشروع فني الموسيقي. ثم ربما جماعة الفنون التشكيلية يتحركوا شوي، ممكن مش منظمهم، مش منحطوش ناس كل في كيس واحد، لكن في المجمل معناها وضعية بالحق معناها تتخوف، وضعية تتطلب أن تلفتوا لها ناس كل مسؤولين وفنانين وغيره مش نجموا ننقذوا، على الأقل نرجعوا قبل ما نبنيه جديد، على الأقل نرجعوا اللي كان موجود كما مهرجان المسرح، كما تظاهر نفس الحضارات، كما مهرجانات الموسيقى اللي موجودة، كما مهرجان السينما. معناها بالحق إذا بدنا نعدد لك توا في المهرجانات اللي عندها 3 أو 4 سنين مثلا حبست، شيء مؤلم جدا.
1: حاولت تبادر نزار نحكوا على خاصة على مهرجان قفصة المسرح، يعني حاولت من جهتك أنت من موقعك باسمك أنه يرجع المشروع هذايا الثقافي اللي كانت فيه الهوية بتاع قفصة.
2: هو المحاولات موجودة معناها، أنت تعرف معناها الأسباب طول شرحها معناها في علاقة مهرجان قفصة للمسرح، وفاة معناها رئيس المهرجان الله يرحمه مكر نصيب، وأيضا شكر السماوي، طاهر فتح، معناها مجموعة كبيرة كانت في هيئة اللي لكن من الآخر نسمع أنه فما أنباء معناها مش عودة المهرجان. مهرجان السينما كيف اللي أنا مؤسس معناها المهرجان ملتقى شباب السينما معناها في 2016 قبل أسسناها، لا 2009 تأسسنا ملتقى السينما. أنا وصل عمل دورة 13 نتذكر بعد تأسيس استفادة وماهوش موجود كيف ما كانت تظاهرة وندوة دولية كبيرة اللي هي قفصة الحضارات حسب ما نتذكر، كانت أيضا تعطي وتسمى قيمة التراث الحضاري للحضارة القفصية. كيف اختفت ما نعرفش مهرجان بالمنظور لدباء الشبان ما زال ولا لا، حتى ما عادش نسمع أخبار عليه. شنو نتذكر معنا برشا نتذكر مهرجان قفصة الدولي برج، أنا نشوف العوام الأخرى مستوى العروض معناها اللي تتقدم، فهمتني؟ مهرجان قفصة الدولي هذا كصل في فترات جاب ألفا بلانكي وجاب نجوم من العالم، لو نشوفه في البرمجة كيفاش من كيف إذا ما نحملش مسؤولية زاد الطرف معين، هي مسؤولية مشتركة للناس الكل. ما نعرفش بالحق، ما نحبش نعطي، يا ريتك ما سألتني هالسؤال يا رياض، خاطر ما نحبش نعطي نظرة سوداوية معناها
1: أنا سألتك قفصة، قفصة في كلمة وظهر لي طال الشرح كبير. على كل حال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، خاصة سلطة المشرفة على الفعل الثقافي في الجهة تشتغل على المجال هذية، وإن شاء الله إن شاء الله نشوفه قفصة مخير. نزار نختم معاك بالعروض القادمة إن شاء الله القريبة بالنسبة للجاكاراندا، وإذا كان فما أعمال وإلا مشروع جديد قاعد تشتغل عليه نختم بيه معاك.
2: العروض بالنسبة هو البارح كملنا سلسلة عروض في قاعة الفن الرابعة في العاصمة، في جويلية باش يكون عنا بين القروين وباجة، هذوما الموجودين. وفي أود كما حكيت فما مشاركة في مهرجانات دولية كبيرة باش تكون موجود فيها جاكاراندا. جديد مازال مازلنا نخدموا على جاكاراندا، خاطر العرض بالنسبه لنا ما ينتهيش نهار التقديم نتاعو، بالعكس هو ديما يعيش ويتغير بالعروض، فمازالت هي جاكاراندا هي الجديد نتاعنا.
1: بالتوفيق ليك. كنت معنا المسرحي نزار السعيدي، سعدنا جدا بلقائك معنا اليوم في منوعة أجواء الأحد على إذاعة قصة.

0: مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بك.
1: ولا وانت قعدت لك الايام.
2: السلام عليكم. اهلا وسهلا.
3: شنو هذا؟ لما عائلية احلاها لما الله مصلي على النبي.
4: مع اجواء الاحد.
5: شوف برهوما
6: السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام. وين قصد ربي؟
6: الجنة إن شاء الله. الجنة
7: الجنة تريخ أعمالك. مش تكسي برهوم.
6: راي لحيتي ياي شعمت لك.
7: اشتامل لحيتك بحذا البوات فيتاس يلم روحك. عايش خويا.
6: اي يقصد ربي الباب سعدون. عايش خويا.
7: الله يبارك.

0: لاباس تغزل المرأة فقت بيك راو.
1: صلي على النبي خلك نغزل المرأة بو عائلة راني.
0: عليه هكا المرايه تعرف قداش تسومها هذيك؟
2: مش قد تسوم الشرف
0: بربي مرتك. هاي حمايه قصوى هاي، ايش باش نخزر فيها؟
2: ماني نعرفكم انتم اصحاب التاكسيات، لا يزي تاخذونا فلوس لا يزي تنقبونا بعينيكم. اتاو نقول لك كيفاه. هاي
0: يا اخوي بيتسالة رجعت هالي تغلف فيها.
2: الوقايه خير من العلاج.
0: عليه مرض السل تشوف فيا انا وقايه وانا علاج؟ تي معاش نشوف شيء هكا تحب تدخلنا في حيته؟
2: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، كل شيء قضاء وقدر. عايش خوي
0: لا ظهر لي قدري انا باش نقضي عليك. هيا هبط قماشك ومدامتك وكمل على سويخات.
2: اترضى العذاب لاخيك المسلم؟ وين الرحم؟ وين الشفقه؟ وين التعاون على قول الناس بكري؟ جيت نرتاح نلقى الهم والنواح.
0: باهي اسكت برك هاني باش نوصل.
2: كثر الله في خيرك. قد وصل الكونتور توا خويا؟
0: هاوكا قدامك 2500.
2: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا خويا وصلناش الباب سعدون، السبحه وفات والكونتور متاعك مازال يسري على بعضه، توا حلال هكا بربي.
0: شنو اللي حلال؟
2: الكونتور متاعك حلال.
0: عليه ذبيحه تشوف فيها راهو الكترونيك مش الحم.
2: هذا الكونتور بدعه وحرام، يجب اقامه الحد عليه.
0: لا انت باش تهبلني نهار اليوم. اي اريد نهبطك بالرسمي توا.
2: حسبي الله ونعم الوكيل فيك.
0: 6500 اخويا.
2: الا تعرف ان النقود هي سبب مشاكل حياه الدنيا؟ هاني باش نمدلك قاروره عطر فاخر وشويه بخور.
0: يا الزيني من البخور، حتى هو اللي يطلع معايا يجي باش يخلص تتبخر فلوسه.
3: جاهزين؟
4: اسمع مثلا باش نقولوا
5: اجواء الاحد.
4: يا ولدي لا اسمع مليح.
5: اجواء الاحد.
6: اه غبت عليا يا اخي.
4: اي اخويا هزيت
7: عملت برشا جو انا وامي. عملنا برشا جو. ديما يعمل جو، اهم حاجه يعمل جو.
5: اجواء الاحد
7: والله بدلنا الجو.
8: أجواء الأحد.
5: أجواء الأحد
7: روعة.
8: ألعاب،
5: مسابقات،
8: هدايا
5: ومفاجآت.
8: أجواء الأحد
7: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.

0: صباحية حد
1: على موجة إذاعة قفصة.
2: أجواء الأحد،
3: أجواء الأحد،
4: أجواء الأحد على موجة إذاعة قفصة. تحية كبيرة برشا ليكم وين ما كنتوا، تابعونا على الستريمينج لايف متاعنا، الإخراج الرقمي سواء كان على الباج أوفسيال إذاعة قفصة www.facebook.com/radioqafsa ولا السيت أوفسيال على www.radioqafsa.in ولا كيف كيف على الفريكونس متاعنا وين ما كنتوا. يقولوا أنه الكاميرا ما تكذبش لكنها بالتأكيد تختار شكون اللي حبها، وفي ضيافتنا اليوم مميزة جدا تجمع ما بين عين تلتقط الجمال وخلفية الترجم الأحاسيس قدام العدسة. هي مصورة فوتوغرافية عرفت كيفاش تسرق اللحظة وتجمد الزمن في كادر. ممثلة مبتدئة تخطو أولى خطواتها بثبات وشغف في عالم الفن الفسيح. كان سمعتوا حكايتها الكل الفترة الأخرانية، الفيلم اللي تم تصويره مؤخرا في مدينة قفصة، بطل الفيلم وقع في حب فتاة من قفصة وقام بخطبتها رسميا، زواج وخطوبة هولندية قفصية تونسية. أنا جبنا لكم احنا الممثلة هاي حاضرة معنا في البلاتو اليوم في إذاعة قفصة. أهلا وسهلا ومرحبا بك نور، شرايتي؟
5: عسلامة، مرحبا.
4: مرحبا، إيش نحوالك؟
5: الحمد لله.
4: أهلا وسهلا بيك، خليني تعرف عليك قبل كل شيء.
5: نور 18 سنة، نخدم فوتوغرافي، نخدم انيماسيون وكاو.
4: مرحبا بيك. قبل ما نتحدثوا على التمثيل والسينما، حدثين على علاقتك بالكاميرا كمصورة، كيفاش بدت هالرحلة وهالغرام هذية بالتصوير؟ بديتها من التليفون، شديت في يدك هكا كاميرا خاصة في الخطوات الأولى؟
5: اي شجعني شكون باش نتعلم وكل، انا ما كانش في بالي معناه. بعد تغرمت بشوي بشوي، وليت نحب اني نخدم، وليت اني نحب نشد كاميرا في يدي ونخدم بها، وتعلقت ولا غرامي حاجات هذيك. والكاميرا بالنسبه لي انا حاجه كبيره، خاطر تعلقت بها برشا، و معناها شو نقول لك، انا الكاميرا عندي حاجه مميزه على الاخر.
4: تحب اكثر تصور بالكاميرا كاداه والا بالتليفون؟
5: زوز.
4: شنو اكثر حاجات اللي تغوص وتحب تكتشفيهم بالعدسه متاعك؟ الطبيعه، صور هكا دي بورتري متاع اشخاص، اماكن هكا تحب تكتشفهم، شنو بالضبط؟
5: برح حاجات، طبيعة، إيفان مويت وإلا أنيفرسير وإلا أي حاجة، أي حاجة النجم أنا نحب نصورها وإلا أي حاجة تعجبني نحب نخذلها تصور.
4: مثلا كنقولوا لك أقرب صورة لقلبك والروحك نور، مثلا هكا اللي صورتها كل ونشوفها تقول هذه أعز واحدة.
5: هما برشا عزز عليا والكل.
4: هيا أعطينا مثال حتى واحدة ولا اثنين هكا وصفهم لنا.
5: ما الحق ما عنديش حاجة معناها.
4: صورت برشا،
5: أي عندي برشا تصور.
4: تحب وراء الكاميرا ولا قدام الكاميرا؟
5: وراء الكاميرا.
4: قبل كل شيء خلينا نباركولك بالمشاركة، مشاركة في الفيلم تهمينة. كيف جاتك هالفرصة أنك تشارك فيه العمل اللي تم تصويره مؤخرا في قفصة؟
5: هو ماهوش كان كاتب معناه اني باش نمثل فيه، فجاه كلموني. ديجا المره الاولى وتاجلت، صارت كا والكل. كنت باش نمشي نعمل سيكونس بركه. بعد كلموني، عملت ثلاثه سيكونسات.
4: هذا في الكاسينج ولا في التصوير؟
5: لا، في التورناج.
4: في التورناج.
5: كانت اكسبيريونس مزيانه على الاخر.
4: شنو الدور اللي لعبته؟
5: باهي، هما فما السيكونس الاولى، انا اللي هزتني المراه فوق ظهرها. السيكونس الثانيه اللي هي في نفطه، برشا عبيد معناها قاعدين نمشوا
4: في جيرون
5: مع
4: الكومبارس. كيف تقيم هالتجربة هذه؟ أول مرة أنت تمثل ولا مثلت قبل؟
5: أي، عملت إكسبيريونس أول مرة في القصرين، عملت مسرح كوثر بالحاج، محمد الجبالي، سماح السنكري، العديد من الممثلين الأخرين. زاد كانت إكسبيريونس محلاها، كنت سريسي على الاخر خطرني اول مره بالنسبه اللي في القصرين. اما كانت تجربه محلاها على الاخر وفرحانه خطرني مثلت مع ممثلين كبار لاول مره. وزاد الاكسبيريونس هذه ما كنتش استريسي برش على خطر حسيت روحي تعودت وكله وخاطر فما شكون يشجعوا فيا ونحب نقدم تحية كبيرة كبيرة للجواد خاطر عاوني على الأخر وقف معايا في كل خطوة نختارها خاصة في الفيلم. بالحق نشكره على الأخر خاطرها وقف معايا في الصغيرة وفي الكبير.
4: التجربة هذه احنا سمعنا كما الناس الكل انت باش تقولنا شنو الصحيح وشنو الغلط. البطل متاع الفيلم هذية تعرف على ممثلة في التورناج وحبي يتقدم لخطبتها صحيح؟
5: صحيح.
4: والممثلة هي انت نور. كيفاش عطينا ترى شنية الحكاية معنا هو البطل متاع الفيلم شنية الجنسية متاعه؟
5: هو يعيش في هولندا اما افغانستاني
4: افغانستاني مقيم في هولندا. بي كيفاش صارت هالحكاية؟ هي الحكاية مزيانة الحقيقة نحبوا نسمعوا منك أنت معنا ونهنوك مبروك عليك وخطبك بشكل رسمي.
5: خطر ماهوش عائلته الكل موجودة هنا. جوست كلمة إن شاء الله بعد شهر ونص كيكة بش يرجعوا الكل. تصير خطبة رسمية إن شاء الله.
4: حكينا شنو اللي صار بالضبط؟
5: بون أنا ما كانش في بالي بش يصير هكا معنا. ديجا صارت اخر سيكونس عملناها مع بعضنا صارت كان مزيان على الاخر.
4: اي
5: فقدت شوكي معناها منها. كان كل مره ما نعرفش يعمل حاجه هكا برشا معناها ملي معنا في التورناج كبتها فهمت. انا ما كنتش معناها كنت في بالي هو اعجاب وكهو اما ما في باليش معناها هكا. ديجا اخر سيكونس عملناها معناها تقدم لي قدام العبيد الكل الممثلين المخرج الموجودين الكل غاديك. بقيت شوكي خطرني تصدمت. بون انا في بالي من قبل اللي ام في بالي شو بتصير معناها فازة هكا. كانت حاجة هي ريت فرحة وزاد بقيت مصدومة خطرني أنا قلت
4: فجأت
5: صحيتي في ظرف ثلاثة أيام ولا اللي عملت مظومة كيفيش معنا كل شيء صار فيسع فيسع. بون هو هاني قلت لك صارت برشا حاجات خلتني أنا نوافق في التورناج.
4: مشى لعائلتك؟
5: أي
4: قابل عائلتك بشكل رسمي والكل هو أي
5: أني قلت لك هو ما زالت معناها خطبة رسمية ما زالت. أما معناها ريت عائلته الكل برسك معناها ريتها الكل في التورناج بحكم ريت اللي هما الأمه وخواتها روحوا قبل ما تصير الحاجة هذه. أول سيكونس عملتها اللي هي أمها هزتني. هما روحوا وبقى كان هو بعث الأقاربة اللي هم ما زالوا هنا اللي هو مخرج واخوه وعنده عمته نورمالمون
4: العائله الكل. المهم انت فرحانه؟
5: اي فرحانه.
4: شنو موقف عائلتك من هالحكايه هذه معناها ماشي تمثل خي تلقى روحك في حفل هكا صغير نتاع خطوبه؟
5: تصدموا شوي خاطر كيف معناها كيفاش معناها ثلاثة ايام محبه كيفاش فهمت. دارنا فرحوا لي وفي نفس الوقت خايفين عليا معناها معناها ريتك التردو كيفاش ثلاثة ايام باش بعد ثلاثة ايام باش يصير معناها حاجه كيما هيك حاجه رسميه حاجه سيريو وكل. بون عطو معناها هم ريت فرحانين على خاطر حاجه مزيانه وزاد بالحق خاطر
4: يعني ماهوش فيلم هذايا واقع. اي كنت في فيلم ومشيتوا للواقع.
5: هو هذا كل ما كانش صاير ما كانش مبرمج في التورناج. كل شيء صار معناها بقيت الناس كلها شو كيف فهمت. نحب زادة نشكره هو على خاطره عنده مواقف مزيانة على الاخر. يكلم فيه يسأل عليا. انسان طيب. انسان متفهم.
4: به برشا. مهم انت فرحانة ان شاء الله ربي يتم لكم بالخير وهذه هو مكتوب هو اللي يجمعكم في الفيلم

0: كان ماهوش مسهل لي عادي، خطر ذيك اللي مكتبه لي ربي، فهمت؟
1: يلها.
0: وكل شيء.
1: شكون القدوة نتاعك في التمثيل؟
0: كيفاش معناها؟
1: شكون هكا ممثلة تبع فيها وتحب تولي كيفة مثلا في ممثلات تونسيات؟
0: تعجبني على الاخر منى نور الدين.
1: سيدة منى نور الدين.
0: ما عنديش برشا برشا، زاد كوثر بالحاج ما شاء الله.
1: عزف شوف لي حل، كنت معانا الاسبوع اللي فات.
0: اكاو
1: نورتينا نور، ربي يوفقك ان شاء الله بالتوفيق. عندكش فكره الفيلم وقتاش باش يرى نور؟ الفيلم هذه التهمينه وقتاش باش يخرج للقاعات؟
0: ما عنديش فكره بالضبط بالضبط، املي في بلي بي معناها معش يبطى برشا. ما عنديش معناها بالضبط.
1: هما كملوا توا التورناج؟
0: اي يكملوا
1: اخر مرحله في قصة صورته.
0: باي
1: باي باي برشا. خلي الكلمه الاخرانيه، واحنا فرحانين برشا بحضورك معنا واول مره تحضر بحضنا في الاذاعه. كمصوره فوتوغرافيه ممثله، ان شاء الله هذه خطوه بدايه اولى، ان شاء الله المستقبل ليك ان شاء الله.
0: يعيشك، مرسي بوكو على الاستضافة، ونحب بربي نقدم تحية كبيرة لبابا خاطر ديما واقف معايا في الكبيرة وفي الصغيرة
1: وديما
0: مشجعني الزين.
1: تحية لي.
0: يعيشك. نحب نقولها يعني أنا نحبك برشا خاطر ديما واقف معايا في الصغيرة وفي الكبيرة، ديما مساندني، ديما بالحق نجم نقول عليه باب بأتم معنى الكلمة.
1: ربي يفضله لك إن شاء الله. شكرا لك. الوالدة الله يرحمها. الله يرحمها وينعمها ان شاء الله. شكرا ليك. هذه هي كانت نور بالاحلام بالامل نتاعها، ضيفتنا اليوم في منوعه اجواء الاحد.
2: ان شاء الله زينه مع اجواء الاحد.
3: ان شاء الله زينه وديما
2: أجواء الأحد إن شاء الله زينة.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. تنتظر الجمهور الرياضي غدوه في الصباح في 3 نتاع الصباح مباراه هامه للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب السويد. اخر استعدادات المنتخب الوطني التونسي، كل اللاعبين على ذمه الاطار الفني، ممكن اليوم العشيه باش نعرفوا التشكيله الاساسيه للمنتخب. المباراه هذه كما ذكرت ضد السويد باش يديرها طاقم تحكيم الأرجنتيني بقيادة الحكم يائيل فالكون بيريز، يساعدوا كل من ماكسيليانو ديل فيزو وفاكوندو رودريغيز كمساعد ثاني، الحكم الرابع أخوان كالديرون من كوستاريكا. قبل ذلك باش تشهد مباريات اليوم في 6 مباراة باش تجمع المنتخب الألماني بالمنتخب الكرواتي. بالنسبة لطاقم تحكيم هذه المباراة المغربي جلال جياد، يساعدوه كل من زكريا برنيسي ومصطفى أركاد. بالمباراة الثانية باش تجمع المنتخب الكوتيفوار والمنتخب الكواتر بطاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتسكي. بالنسبة للمباراة بتاع الحداش بتاع ليل باش تجمع الزوز منتخبات اللي ضمن مجموعة تونس اليابان وهولندا بقيادة الحكم الأمريكي ذو الأصول المغربية إسماعيل الفتح. الصحافة العالمية أشادت بمردود المنتخب المغربي أمام المنتخب البرازيلي، وخاصة اللاعب ذو 18 سنة أيوب بوعدي، لاعب اختطف الأضواء في هذه المباراة، يلعب في ليل الفرنسي، أولى مباراة الدولية ب 11 تمريرة صحيحة في الثلث الأخير من الملعب حسب الإحصائيات، 92% نسبة النجاح، 60 تمريرة صحيحة بنسبة على 66 بنسبة 91% وتسعة ثنائيات ناجحة. هذا اللاعب باش يكون عنده مستقبل وشأن كبير، وهو اللاعب أيوب بوعدي من المنتخب المغربي. نختم بالجولة الثالثة لرابطة سيدي بوزيد. اليوم مباراة باش تجمع في مرحلة التتويج الملعب الرياضي بالمكناسي مع أولمبيك العيون. الترتيب إلى حد الآن نادي فوسانة في المركز الأول 7 نقاط، المركز الثاني أولمبيك العيون 3 نقاط، والمركز الثالث ملعب المكناسي بنقطتين. نهاية الفلاش سبور مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
0: إشهار.
2: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
5: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
0: إشهار.
6: في إطار كأس العالم لكرة القدم 2026، الليلة موعد استثنائي مع سهرة المونديال من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
8: نلتقي من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد منتصف النهار.
9: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: جد صباح اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 3 تحديدا على مستوى منطقة الحنشية بعمادة الفج بمعتمدية قفصة الشمالية. وأسفر على 3 وفيات وتتمثل صورة الحادث في الصدام بين شاحنة ثقيلة وسيارة خفيفة. التفاصيل مع مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزين بقفصة محمد رضا المحمدي.
10: تقريبا 9:30 سمعنا بالحادث اللي صار في بعد شديه شوية. تحولنا الطاقم الطبي والإداري للسبيطار لاستقبال الحالات اللي باش يجوا غادي. للأسف نتيجة الحادث 3 متوفات، 3 نساء، أم وزوج بنات الزوج توفى على عين المكان. تم إيوان بيت الأموات بالمستشفى في انتظار الإجراءات القانونية. المتوفية الله يرحمها زميلتنا في المتلوي ناظرة عامد، ربي يرحمها إن شاء الله وربي يرحم بناتها إن شاء الله.
8: بقفصة أيضا يتواصل حفر البئر التدعيمي للماء الصالح للشرب بمنطقة القرعة بمعتمدي تسند لفائدة الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بهدف تحسين مستوى التزود بالماء الصالح للشرب بهذه المنطقة والمنطقة البلدية بسند. سجل مشروع تمديد شبكة الماء الصالح للشرب بمختلف معتمديات ولاية قبيلي ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 22 و2000 تقدما على مستوى الإنجاز ليصل إلى حدود 96% بكلفة فاقت 600,000 دينار. هذا وتأخر استكمال بعض الأشغال بسبب إشكاليات عقارية سيما بمنطقة حي الرحمات. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم غد 2/15 يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية. ودعت المصالح الجبائية دافعي الضرائب من الأشخاص الطبيعيين للمبادرة بتسوية وضعيتهم. شن جيش الاحتلال غارة جديدة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية إثر تنفيذ غارات استهدفت صباح اليوم مناطق عدة بمحافظتي الجنوب والنبطية وأسفرت عن استشهاد 2 وإصابة 3 آخرين. أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن قرار طهران النهائي بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن ما زال قيد الدراسة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع هذه المذكرة اليوم الأحد. شكرا وإلى اللقاء.
11: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: تتكلم.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: بابا رك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليديد. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كانت تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: جاهزين؟ اسمع مثلا باش نقولوا
3: اجواء الاحد.
2: يا ولدي لا، اسمع مني،
3: اجواء الاحد.
4: اه هبط عليا يا
2: طيب. اي اخويا هديك
5: عملت برشا جو، انا وامي عملنا برشا جو. ديما يعمل جو، اهم حاجه يعمل جو.
3: اجواء الاحد
5: والله بدلنا الجو.
6: أجواء الأحد،
3: أجواء الأحد
5: روعة.
6: ألعاب،
3: مسابقات،
6: هدايا
3: ومفاجآت.
6: أجواء الأحد
5: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.

0: حديثنا سبور.
1: حديثنا سبور على موجة إذاعة سقف في توقيت نص النهار و13 دقيقة مع الكابتن باسم النفطي. أهلا وسهلا بك كابتن.
2: أهلا وسهلا بك خويا رياض، شكرا على الاستضافة في المقر الجديد تاع الإذاعة، تبارك الله.
1: شنو رأيك أول تعليقك؟
2: لا والله حاجة مديرن تبارك الله، هكا معناها حاجة تليق بكم وتليق بالكفاءات الموجودة في إذاعة.
1: احنا بدينا مع المونديال نهار 11 جوان مع الانطلاقة الرسمية لكأس
2: الافتتاح
1: العالم،
2: كان مع تابع المونديال.
1: إن شاء الله للعالمية أصواتنا توصل بالجودة متاع الصوت والصورة والكل. لبسنا المريول تاع المنتخب الوطني التونسي، إن شاء الله مربوحة. احنا هم عليهم التكويرة واحنا هنا ندعو لهم،
2: أنا ندعو ونشجعوا
1: وإن شاء الله مربوح.
2: وبالطبيعة الله الواحد ما يرقدش، أنا والف ديجا بالماتش وقت اللي فات، باش الواحد أنا والف بالسهر ويصبح وكل شيء، باش على الأقل أنا نتفرج على المنتخب نتاعنا
1: إن شاء الله. الليلة المنتخب 3 فجرا، الثالثة فجرا.
2: أي اليوم بعتنا باش نحكوا على التشكيلة المحتملة لمنتخبنا الوطني في أولى المواجهات في المونديال أمام السياد. المقابلة باش تكون 3 نتاع الصباح على ملعب يسمو فيهم البي بي فيا، المراقب باسم العملاق الفولاذي بمدينة مونتيري المكسيكية. الملعب يتسع ل 53 و500 مشجع. حكم الساحة بيريز الأرجنتيني الجنسية، المنتخب التونسي وحسب آخر لقاءات اللي لعبها وأجرها باش تكون التشكيلة المحتملة والتقريبية في حراس المرمى مهيب الشامخ. في الدفاع باش تكون من فاليري والطالبي الرقيق والعابدي، في خط الوسط كل من خضيرة والصخيري. تشكيل باش يكون 4-2-3-1، معناها الصخيري والصخيري وخضيرة باش يكونوا قدام الدفاع، الثلاثة اللي قدام بن سليمان الغربي والمجبري مع مهاجم وحيد الاحتمالية في راس شوات باش يبدأ المقابل. يعني المدرب اختار التشكيل هذا، ممكن ياسر معنا باش يسكر خط الوسط كما يلزم وكل شيء. نعرفه منتخب سويدي معناها باش يكون مقابلة صعبة.
1: شنو سوابقنا معاه الفريق هذا السويد؟ جمعتناش محطات أخرى كابتن؟ كيفاش كانت النتيجة؟
2: لا ممكن منتخب السويد ممكن ما لعبنا ليش ولا لعبنا ليش مقابلة ودية ما نذكرش. المنتخب السويدي منتخب عريق، منتخب يضم برشا لاعبين ممتازين كما لاعب إيزاك، لاعب ليفربول، كذلك لاعب أرسنال جياكيريس، أيضا لاعب بوروسيا دورتموند سفنسون. عندهم أسامي، عندهم تقاليد في كأس العالم، كانت في أمريكا 94 في بالي وسط حتى للربع النهائي، كان ديما تترشح للدور الثاني. فريق معناها صعب الميراث. إن شاء الله منتخبنا يكون في نهاره ويفرحنا، علاش لا، الكرة ما فيهاش مستحيل، خاصة بعد ما شفنا مقابلة أمس متاع قطر ضد سويسرا اللي عدلت في الدقيقة 95.
1: شفنا زد المغرب، شفنا المغرب زد لعبة مليح وكانت مفاجأة.
2: بصراحة أول مرة نشوف معناها فريق عربي، البرازيل وما أدراك من البرازيل، معناها كما يقولوا فيها معناها ما خرجش من مناطقه. استحواذ الكرة كان عند المغرب أكثر من منتخب البرازيل. أول مرة نشوفوها بصراحة. منتخب المغربي عنده لاعبين ممتازين ديجا، حتى البيفو اللي لعب عمره في بالي 18 ولا 19 سنة، تبارك الله عليه، عدى مقابلة كبيرة بصراحة. فريق نتصور باش يمشي بعيد في المونديال، اللي ولا عنده تقاليده وأطاح بعديد الأندية، عديد المنتخبات الكبيرة. إن شاء الله علاش لا، شفت كنشوفه هكا ديما نقولوا علاش لا ما نكونوش معناها كيما المنتخبات هذه، وإن شاء الله
1: حطوا فيهم الثقة.
2: اي بالطبيعة
1: الجرينتا والتشجيعات الكل وليلة باش نصبحوا.
2: هو شوف راهو ديما
1: يصبحوا التوانسة
2: التونسي حتى يبدا ينقل في المنتخب ومش عارف المنتخب، ويبدا عارف انه معناه ما عنده نيوس المنتخب، راهو باش يسهر وباش يتفرج معناه المنتخب
1: تقريبا اغلب زاد المقاهي الكلها باش تخدم الليله الكل، يعني اللي ما عندوش باش يتفرج باش يتفرج في المقاهي باش تخدم 24 ساعه على 24.
2: اي هو على خاطر حتى اللي باش يتفرج بالانترنت وكذا ديما تقص وديما ثم اشكاليات تبقى ديما معناها قنوات البين سبور ديما هي
1: المالكة معناها
2: المالكة وتعليق عربي وكل شيء وان شاء الله زينة وان شاء الله يفرحونا ونفرح
1: في المنتخبات. كابتن شنو هو كأس العالم؟ شنو هو التاريخ والتسمية متاعه؟ شكون خرجنا هالتظاهرة العالمية هذه؟
2: اي هو كأس العالم ممكن برشا الناس بتعرفوش معناها يقول لك شكون اللي اخترع فكرة كأس العالم هذه. هي كانت فكرة انطلاقة كأس العالم لكرة القدم لرئيس الاتحاد الدولي الثالث لكرة القدم الفرنسي جول ريمي اللي كان لاعب كرة قدم فرنسي ولد سنة 1873 وتوفي في أكتوبر 1956 كان رئيس اتحاد فرنسا لكرة القدم بين عامي 1919 و1945 ورئيس للفيفا كذلك بين عام 1921 و1954 وإقامة أول بطولة لكأس العالم كانت عام 1930 بالأوروغواي وتم تسمية كأس العالم باسم كأس جول ريمي أنا كان اسمها جول ريمي هذه كأس العالم تكريما له. وقبل عامين من انطلاق المنافسات أول كأس العالم اشترط وجود جائزة معناها جائزة ثمينة تقدم للمنتخب الفائز بالبطولة وكان صمم الكأس هذا على يد نحات فرنسي اسمه أبيل لافلور واللي تمثل صورة تمثال صغير كان ارتفاعه نحو 35 سنتيمتر ويوزن 3.8 كيلوغرام مطلي بالذهب والفضة. وهذه الكأس كانت من نصيب في نسختها الأولى كانت من نصيب المستضيف المنتخب الأوروغواي يعني اللي استضاف أول بطولة سنة 1930 بعد فوز على المنتخب الأرجنتين 4-2. معناها كأس العالم هذه تنسبت للكأس باسم جول ريمي الفرنسي ده هو اللي اخترع كأس العالم هذه في تنظيمها.
1: أكثر فريق تحصل على كأس العالم من 2030 حتى الآخر دورة
2: في انتظار في بالي منتخب البرازيل أي منتخب البرازيل يبقى ديما هو صاحب أكثر النسخ بتاع كأس العالم. وتبقى ديما كأس العالم ديما عنده غرائب وطرائف كما تعرف.
1: مثلا
2: أول حاجة أن الكأس هذه تسرقت مرتين. الكأس العالمية هذه كانت سرقت مرتين أول
1: بلي لحظة قبل ما نحكي ولا إخ هو بيدو نفس الكأس العالم اللي خذته آخر دورة هو بيدو اللي بشي يتحصل على الكأس السناء هو اللي بشي يأخذه ولا يعني نسخة أخرى منه؟
2: أي هو عذاك عليه شو ما عملوا منه نسخ خطر هو كأس العالم ما كانش معناها صورته كما كأس العالم تعتو وكان مختلف كان التمثال مختلف كل شيء بعد مرور زمن معناها بدلوه وكان فيه الكرة الأرضية تولت كل شيء معناها بدلوه في صيغته. علاش؟ على خاطر الغريبة اللي صارت في كأس العالم هي أنه هذه الكأس تسرقت مرتين. مرة سرقت معناها من متحف في إنجلترا كان ذلك في عام 1966 ووجدوه معناها بطريقة غريبة بالصدفة معناها كلب هو معناها اللي فاق بالكأس وين مخبي وكل شيء ولو هزوه ورجعوه. المرة الثانية كانت في البرازيل عام 1983 اللي معناها ما توجدتش لحد هذه اللحظة هذاك عليش ولو عملوا منها ثلاثة نسخ مطابقة باش انا هو راهو الكوب معناها تهز المنتخب ومن بعد يرجع معناها مش كل عام يصنعوا منها خاطر معناها قيمته غاليه فهمت ما يودوش كل عام
1: اعتباريه اكثر منها حتى
2: هكا علاش معناها ولو يعملوا منها في نسخ جديده كل شيء ويحطوه في متحف للبلد اللي باش يستضيف ولا يحولوا له كأس العالم الغد. نقعدوا ديما في الطرف هذه وكل شيء ما ديما خاص فقر الطرف للمستمعين. أول حاجة باش نبدو بمباراة الأقصر في التاريخ اللي كانت في 21 نوفمبر 1973 في الوقت اللي كانوا المشجعين يستنوا في مباراة منتخبي الشيلي والاتحاد السوفيتي.
1: كده دامت؟
2: هي ما دامتش
1: ما بدتش
2: في استاد الشيلي الوطني
1: زفر الحكم
2: زفر الحكم بدت المقابلة وزفر وانتهت المقابلة
1: عليش
2: وقيد ان المقابلة انتهت واحد بليش ورغم ان الفريق منتخب تشيلي ما سجلش حتى هدف على خاطر ما ثمش حتى ملاعب من لاعبي الاتحاد السوفيتي كان على أرضية الملعب معناها ما توجدوش، كان ذلك على خلفية احتجاجهم، كانوا الملعب هذا كانت صارت فيه أحداث معناها متاع تعذيب وقتل، وقتها كانت الحرب ما تعرف كانت عهد الحروب وكذا. الاتحاد السوفيتي منتخب الاتحاد السوفيتي كان بعث طلب للفيفا انه ما تقامش المقابلة في التران هذا، يا اخي قوبل بالرفض. هذا اللي خلى المنتخب الاتحاد السوفيتي ما يحضرش المقابله وانهزم جزائيا 1-0، وكانوا عاقبوه بعد ذلك انه معناها ينسحب من البطوله. تعتبر هذه اقصر مباراه في التاريخ في تاريخ نهائيات كاس العالم. في مباراه كذلك جينا غريب اخرى في مباراه ايطاليا وامريكا، لعبة تلعب دخل الفار صغير للترناف الوقت ذاك كانت أمريكا ضغطة على منتخب إيطاليا. يا أخي كما يقولوا فيها الاربيتر حبس لين شدوا الفار. الفار ذاك كان سموه فار نتاع الحظ، المنتخب الإيطالي اللي فاز وهدف مقابل لشيء
1: دخل الفار عمل دخل فار.
2: والغريب في الأمر أن الفار تبناه أحد المشجعين الايطاليين وسميه روبرتو باجو، والفار الفولار سموه معناه ملقب بيبي فار الحظ اللي تبناه معناه تبناه مشجع ايطالياني وسميه على روبرتو باجو تيمنا بروبرتو باجو اللي سجل هو الهدف في المقابله هذه.
1: طرايف وغرايب كل اسبوع ان شاء الله تو تكمل لنا بالطرايف هذه. كابتن يعطيك صحة نورتنا لليوم، شكرا لك.
2: عايش كوري عايش.
1: نواصل معكم في منوعات اجواء الاحد.

الله أكبر الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: جاهزين؟ يا رب. أسمع مثلا باش نقولوا
1: أجواء الأحد.
2: يا ولدي لا أسمع أسمع منيح.
1: أجواء الأحد.
3: هي تبت علي يا أخي.
2: أي أخوة هي تجيك
4: عملت برشا جو أنا وأمي عملنا برشا جو. ديما يعمل جو أهم حاجة يعمل جو.
1: أجواء الأحد
4: والله بدلنا الجو.
5: أجواء الأحد.
1: أجواء الأحد
4: روعة.
5: ألعاب
1: مسابقات
5: هدايا
1: ومفاجآت.
5: أجواء الأحد
4: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.

0: يا سيدي مرحبا بيك
1: ولا وانت قاعد هتلك الايام
2: السلام عليكم
3: السلام عليكم
4: شو لما عائلية احلى لما اللهم صل على النبي
5: مع اجواء احد.

نرجعوا للغنية هذه بعد شوية. أجواء الحضرة مع يسرى محنوش. قبل هذه بشمشوا معكم اللعبة أنت المفتش. كنت حبوا تلعبوا وتشاركوا معنا وتطلبونا توا على 31-376-730 وإلا 76-229-600 31-376-730 وإلا 76-229-600. وأنت المفتش تركز معنا مليح مليح مليح مليح مليح باش نجم توصل للحل متاع اللغز متاعنا لليوم. في واحدة من نحوم تونس قاعدين يتفرجوا في فينال في كأس العالم في واحدة من المباريات الحامية فيها برشة تنفسية. الماتش حامي في دقائق الأخيرة. فجأة والناس الكل على عصابة تستنى في ضربة جزاء مصيرية قص الضوء في الدار فرد مرة. الليكرون متاع التلفزة طفت والناس الكل بقطة عيط. شكون هو اللي قص المونجالة؟ شكون اللي قص المونجالة وقت اللي الناس الكل يتفرجوا في الماتش؟ المفتش مشى طول البيت المونجالة اللي جاي من ممر مظلم. حصر الشبهة في ثلاثة أنفار كانوا قايمين من بلاصتهم في الدقيقة هذيك. أسمع الأقوال متاعهم وطلع شكون اللي قص الضوء بالعاني باش يفسد الفرجة على أولاد الحومة اللي يتفرجوا كل في ماتش في كأس العالم. المشتبه بهم عزوز المحب المتوتر هو قال يا سيدي المفتش أنا خطيني. أنا ملي بدت ضربة الجزاء بدت علوقاتي تتصب قمت نجري مشيت للكوزينة باش نشرب كاس ماء بارد يبرد علي الغش. وكي قص الضوء قعدت واقف في الظلام شادد الفرجدير وبابها محلول والضوء متاحة عاطي في وجهي لنرجع الضوء ممسكة منقالة. نمشي معاكم المنصف هو الجار. جار قال أنا جيت نتفرج معاكم كي قص الضوء دعثرت في وسط الصالون المظلمة شعلت الفلاش متاع التليفون طول باش نشوف الثنية ونقعد في بلاصي. شفت خيال واحد خارج يجري من الممر متاع المونجالة أما ظلام غلبني وما عرفتش شكون. المشتبه بي الثالث الهادي اللي هو المحب الخاسر يقول أنا قمت باش نمشي البرة اللي شوف شوما البرة في اللحظة هذيك اللي قص فيها الضوء شعلت البريكية متاعي باش نثبت في أرقام الأزرار الفوقانية متاع المونجالة ليكون فما شكون مسها. وشفت الأزرار الكل طالعين الفوق يعني السكينة ما طحتش منها وفجأة رجع الضوء طول. شكون هو اللي يكذب واللي قص المونجالة متاع الضوء وقت اللي هما أولاد الحومة كل في ماتش كاس العالم؟ زعمة عزوز ولا المنصف وإلا الهادي؟ كان طلعتوا الإجابة الصحيحة اطلبونا على الرقم 376 730 وإلا 76 229 6.

0: إذا قوسة معكم هذه هي الأجواء وأكثر في أجواء الأحد. تحية لكم الكل، صحة غداكم، صحة لمتكم، صحة استماعكم لإذاعة قوسة. توقيت متاعنا تو 47 دقيقة بعد نص نهار. مرحبا بكم معنا، وخلينا نمشوا للعبة أنت المفتش. زعما شكون اللي طيح المونجيلا وقت الفرجة على ماتش كأس العالم؟ يلا نمشوا الأول اتصال حاضر معنا. ألو، أهلا عسلامة، مرحبا بيك.
1: مرحبا
0: بيك، عايش، مرحبا
1: بيك ومبروك عليكم استوديو جديد.
0: ربي يفضلك، مرحبا بيك،
1: مزيد تألق.
0: مرحبا ناجية،
1: الأجواء متاعكم شاركتونا الفرحة هكا كيني داركم جديدة. وانا حاولتون بالحق أجواء سعادة كبيرة برشا. ناجية جاسم من قف.
0: مرحبا ناجية، يلا ناجية.
1: المشتبه به لو يمشى الكوزينة وحل الفرجدار وضو الفرجدار يمشي،
0: خاطر هو
1: بالمنطقة الضوء قاص. ايه
0: قول عزوز بيه، شكرا لك ناجية.
1: الضوء قاص وضو الفرجدار ما يخدم.
0: شكرا لك ناجية. احنا قلنا المشتبه بهم عزوز ولا المنصف ولا الهادي. نمشي للمكالمة الثانية. الو
2: الو، عسلام خوريا،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: تحية لك وخذينا كافة الفريق والمستمعين، إن شاء الله مبارك الاستوديو جديد.
0: الله يخليك. شنية أحوال صوتي إذاعة قصة في حزوة؟
2: الخمسة على خمسة.
0: لباس، حسيتوا فما تغيير في الصوت؟
2: أي فما نقاها في الصوت أكثر، هو صافي ولا يصلنا به.
0: به به، الحمد لله يا رب. أيسي مبروك. يلا، شكون المشتبه به والمتهم بأنه هو طيح المونجيلا متاع الضو وقت الفرجة على الماتش؟
2: انا نقول المنصف، على خاطر هو الدعسر، هو القصة المنقاله معناتها، هو الدنيا ظلامه، هو القصة
0: تقول المنصف. شكرا لك سي مبروك. سلامه، نمشي الاتصال الثالث معنا في لعبه انت المفتش. الو
3: الو،
0: مرحبا بيك.
3: اهلا بيك رياض.
0: على سلامه، شكون معنا؟
3: عزيزه فجران متلوي.
0: مرحبا اختي عزيزه،
3: وينك حبيبتي؟
0: عايشك ربي يفضلك. يلا عزيزي،
3: لا ولا بتاع الفريجيدير هذاك هو اللي متغش على ضربه الجزاء، هارون مش هكمل عليهم.
0: شكرا لك يا عزيزه، سلامه. نمشي الاتصال اللي بعده. الو
4: الو، عسلامه.
0: مع السلامه، مرحبا بيك
4: وبيك عايشك جميله من المدينة.
0: مرحبا جميله، لقب
4: روابح.
0: جميله روابح، هاي جميله.
4: انا نقول هادي.
0: تقول هادي بي. سجلنا الاقتراح نتاعك، يعطيك الصحة يا جميلة، عيشك ربي فضلك، مبروك علينا الكل وانتم زادة مستمعين، يعطيك الصحة.
4: يعيشك يعطيك الصحة، محليه صوتك محليك ما شاء الله عليكم، ربي يسومكم ويخليكم.
0: ربي فضلك، ربي يخليك، وحمد لله توا من مستمع المستمع ومن جهة لجهة قاعدين نلمسوا معاكم في جودة الصوت اللي قاعدة توصل.
4: نقف فيها ونسكن في مستير، راني زادي تحبها ومتعلمة.
0: عيشك عيشك.

0: ايه مرحبا،
1: مساء الخير يا رياض.
0: ربي يفضلك. شكون معانا؟
1: مازن حامدي.
0: هاي اخويا مازن. اي
1: بربي قبل الرقم بربي ما سامحوني ما بركتلكم عشان ما برك للمستمعين قبلكم انتم.
0: عايشك
1: استديو جديد،
0: ربي يخليك يا مازن.
1: عايش يا اخو ودي خويا رياض. بربي اغنيتي طلبتها قبالي ما عادتوهاش.
0: ان شاء الله كاني متوفرا نبثوها لك ان شاء الله. باي.
1: لا يا رحم والديك نقول المفعل القصد هو منصف الثيم
0: منصف. بي سجلنا اقتراحك يا سي مازن، شكرا لك. نمشي المكالمة اللي بعدها. الو،
2: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك.
2: معك عايشة وقاعد راني.
0: مرحبا مرحبا بيك اختي عايشة.
2: ليك عايشة.
0: يلا عايشة. عايشة
2: عزوز لون تاع الفردين.
0: قول عزوز لولاني هو اللي طيح المنقاله نتاع الله. شكرا لك يا عائشه. شكرا شكرا لك. بسلامه. شي طيبه. مكالمه اللي بعدها في توقيت 52 دقيقه بعد نص النهار. الو الو، مرحبا بيك. عسلامه، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في اجواء الاحد على اذاعه قصه. الو، مرحبا معنا في المباشر. شكون معنا؟
3: الو، عسلامه،
0: اهلا وسهلا بيك.
3: مرحبا، تحية ليك خويا رياض.
0: مرحبا، شكون معانا؟
3: سعيدة مصطلح.
0: مرحبا سعيدة، اللقب؟
3: سعيدة عمارة.
0: سعيدة عمارة. سعيدة، هنينا على صوت إذاعة قفصة في طلح وفي بالخير.
3: يا ودي مصلي عني بي يا سي رياض، والله نهار لي عملت استوديو جديد. وهي نقول شكون بدلي الإذاعة، شكون بدلي الإذاعة، وهي من أحسن، من حسن إلى أحسن.
0: الحمد لله الحمد لله.
3: والله ما شاء الله عليك، منورين. نتبع فيك، ما نحكم، ما نعرفش نقرا، نتبع فيك فيسبوك.
0: ربي يخليك
3: وربي ينوركم، وان شاء الله مبروك عليكم يا اخوي.
0: ربي فضلك. ايش رايك في الديكور والكور والديكور والكاميرات والدنيا والصوت؟ اكهو اكهو، فرحه فرحه لكلنا كما احنا فرحنا نهار الافتتاح. يعيشك ربي فضلك يا سعيده. يلا سعيده، يلا شكون طيح من قلت الضوء؟
3: نقول عزوز فكر.
0: عزوز يعملها كان عزوز.
3: ايوه
0: هكا. باهي سعيده، شكرا لك شكرا لك. نمشي لك يصلي بعد. الو،
4: اهلا وسهلا.
0: اهلا مرحبا بيك.
4: عسلامة اخويا.
0: عسلامة عسلامة. شكون معانا؟
4: محمد صالح. شكري من مغيلة.
0: مرحبا سي محمد صالح.
4: اهلا بيك
0: سي محمد صالح. انت مستمع مستمع عشرة معي بعد قفصة؟
4: لا، عشرة كبيرة. عشرة طويلة.
0: عشرة كبيرة. اليوم الإذاعة يعني في بث جديد، في صورة جديدة، في تقنية جديدة، شنو تعلق على هذه؟
4: والله إن شاء الله نقول إذاعة قفصة تكون للأمام ديما، وديما ديما متقدمة، وديما يعني أهل هو اللي يخدموا فيها كل الموظفين وأموال. إن شاء الله ربي يبارك فيهم وربي يسترهم إن شاء الله.
0: الله يفضلك. عايش كيسي محمد صالح. عايش محمد صالح. هاي يلا الإجابة متاعك.
4: نقول عزوز.
0: عزوز. باهي يا سيدي، شكرا لك يا سي محمد صالح. نمشي لاتصال بعدها. مرحبا بكم في أجواء الأحد على إذاعة قصة. آخر اتصال. ألو
5: ألو،
0: أهلا
5: أهلا أخويا رياض، لاباس؟
0: مرحبا بيك مرحبا بيك. الهادي محفوظي.
5: عايش. أي
0: من القصرين.
5: ايه ربي يبارك فيك.
0: شنو احوال صوتي إذاعة قفصة؟ نفس السؤال، نحب ان كل بلاصه نمشولها معاكم مستمعينا نسالوا على صوتي إذاعة قفصة، شنو احواله في الجهه نتاعكم؟
5: والله تحسنت بقدا.
0: لاحظتوا انه فما تحسن في الصوت؟
5: والله بقدا. ان شاء الله مبروك المولود الجديد.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. مهم انتم تكونوا مرتاحين وانتم تسمعوا في الاذاعه، تشدكم وتواصلوا معنا في البرامج نتاعنا.
5: لا لا، اذاعه ممتازه بجد، من الاخبار حتى للمنشطين.
0: يعطيك الصحه. ايسي الهادي، شكون طيح المنقله نتاع الضو؟
5: والله نقول منصف.
0: تقول منصف. باهي، سجلنا الاقتراح نتاعك. شكرا ليك، يعطيك الصحه. شكرا ليك. يلا، والإجابة الصحيحة هو الفاعل هو عزوز المحب المتوتر. علاش عزوز هو اللي قص الضوء؟ ثبت في الغلطة العلمية والمنطقية الكبيرة اللي يقع في كلامه. فخ ضوء الفرجدار. عزوز قال انه كي قص الضوء قعد واقف في الكوجينة وشدد الفرجدار وبابه محلول والضوء متاعها عاطي في وجهه. يعني المنقالة كي تقص الضوء يتقطع على الدار كاملة، الفرجدار مستحيل يقعد الضوء متاعها الداخلي يخدم، لأنها تخدم بالضوء الرئيسي متاع الدار وما فيهش بطارية. هذا يعني أنه عزوز ما كانش في الكوجينة أصلا وكلامه الكل غلط. عزوز

جمعيته كانت خاسرة ومتوتر برشا من ضربة الجزاء، مشى للممر وقص الضوء بالعاني من المونجالة باش يفسد الفرجة وارجع يجري وصنع حكاية الكوجينة والفرجدار، لكن الفرجدار كشفته. منصف والهادي منصف شعل الفلاش منطقي، والهادي مشى يثبت في المونجالة والقال أزرار طالعين الفوق لأنه عزوز قص السكينة الرئيسية وإلا هبط زر آخر ورجعه، وكلامه ما فيش تناقض علمي. هذه هي الإجابة الصحيحة، وإحنا هكا نصنع معكم الختام مشوارنا لليوم. الفايزة معانا، فايزة معانا لليوم ميسون الدالي، ألف مبروك ليك ميسون الدالي. ميسون الدالي من المتلوي ربحت معانا هدية من مصاغة الأمين الموجودة في الطريق الرئيسي بالمتلوي، تتحقق مقر إذاعة قبصة وتتسلم الهدية متاعك. ميسون الدالي ألف مبروك ليك، مهدات من مصاغة الأمين طريق المتلوي. شكرا لكم الكل على المتابعة، يعطيكم الصحة مع تحياتي أنا رياض دبوبي، رافقني نزار الويسي في الخراج التقني، الخراج الرقمي على الدين رضواني. تحية لزملاء الكل التقنيين اللي كانوا معانا، عبد الرؤوف العياري، تحية لابراهيم مكملة، تحية لزميلة الهادي غويل اللي الكل اليوم متجندين، تحية لزينة حدي قبلها زميلة كمال تومي. شكرا لكم الكل، بعد شوية نشرة أخبار الواحدة ظهرا على موجتنا والعشوية الرياضية، أبقوا معانا ما تبدلوش الموجة. شيء طيب الجميع وإلى اللقاء.

0: الواحدة ظهرا مستمعينا الكرام، تحية إليكم متجددة نشرة الأخبار للساعة الواحدة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: وفي عناوين هذا الموعد الإخباري: تواصل موسم جني البطاطا الفصلية بولاية قفص على مساحة 500 هكتار، والمصالح الفلاحية تعلن افتتاح وحدة تخزين لقبول الانتاج. رئاسة الحكومة تؤكد أن برنامج إحداث دور خدمات رقمية بمختلف البلديات سيمكن من تغطية حاجيات أكثر من 900,000 مواطن. جيش الاحتلال يستهدف من جديد الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي التوقيع اليوم على مذكرة تفاهم مع إيران. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة ظهيرة اليوم الأحد. جد صباح اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 3 تحديدا على مستوى منطقة الحنشية بقفص الشمالية، وأسفر على 3 وفيات وفق ما فاد به مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزين بقفصة محمد رضا المحمدي. وتتمثل صورة الحادث في اصطدام بين شاحنة ثقيلة وسيارة خاصة. تحتفل تونس مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح، وذلك تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني. وتحتاج تونس إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي بالدم سنوي لتأمين الحاجيات الوطنية. من جهتها أفادت المسؤولة بالمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة الدكتورة أمينة بن سعد في تصريح للإذاعة بأنه تم إطلاق حملات التشجيع على التبرع تتواصل مدى الشهر الجاري بمختلف المعتمديات بهدف الوصول إلى 8,000 تبرع خلال السنة الجارية.
2: حملة هذا العام اختارت لها منظمة الصحة العالمية شعار قطرة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح. الرسالة بسيطة، التبرع بالدم ليس مجرد إجراء طبي بل هو عمل إنساني يعبر عن التضامن والرحمة والمسؤولية المشتركة. في هذا الإطار المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة يقوم بحملات تبرع انطلقت منذ الأسبوع الفارط، وإن شاء الله باش تواصل على مدى شهر جوا، وباش يكون لنا لقاءات في عدة معتمديات باش نقربوا العملية التبرع وتشجيع الناس على التبرع، باش نكونوا إن شاء الله حاضرين في القطار يوم 16 جوان، في ردي يوم 18 جوان، ثم في يوم الخميس 25 جوان إن شاء الله باش يكون لنا لقاء مع أهل المظلة. بالنسبة للمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة قام بجمع حوالي 7,000 تبرع خلال سنة 2025، إن شاء الله الهدف نتاعنا في 2026 بلوغ 8,000 تبرع. بالنسبة للمركز الجهوي نقل الدم بقفصة هو مركز إقليمي كيشاع على عدة ولايات وقت يستحقوا وحدة دم يتصلوا بينا، ولاية توزر ثم قبلي والقصرين وسيدي بوزيد. لذلك احنا نوجه نداء لكافة المواطنين اللي يحسوا في رواحهم في صحة جيدة، لأعمارهم تتراوح بين 18-65 سنة وعندهم رغبة في إنقاذ حياة بشرية ويكونوا سبب في حياة ناس أخرى، يكونوا في الموعد. بالنسبة للدعوة هي مفتوحة في كامل تراب الجمهورية.
0: نبقى في قفص. انطلقت منذ بداية هذا الشهر عملية جني البطاطا الفصلية على مساحة 500 هكتار أغلبها بقفص الشمالي ومنطقة تعليم. وفي هذا الإطار دعت المصالح الفلاحية المنتجين الاستفادة من وحدة التخزين التي وضعها المجمع المهني المشترك للخضر لقبول مادة البطاطا بسعر 1200 مليم للكيلوغرام. التفاصيل والتوضيحات مع رئيس دائرة الانتاج النباتي بقفص قيس شلبي.
3: البطاطا الفصلية في جهة قفصة تقريبا مساحة 500 هكتار بطاطا فصلية بدأت عملية القلع أوائل شهر جوان. فرصة باش نحكو على مخزون تعديلي، نشير انه المجمع المهني المشترك للخضر معناه اتاح مخزن لقبول بطاطا الاستهلاك، وكانت الحصة المسندة الى قفصة لتركيز 500 طرناطة بطاطا التعديلية، معناها اللي قدر في كليمات النقص تاع البطاطا تلقى الناس كل معناها بطاطا بسعر مناسب باش نحافظوا معناها على الاسعار. بالنسبة للثمن تاع الطرناطة هو 1,200,000 دينار، معناها الكيلو تقبله المجمع المهني المشترك للخضر تابع الدولة ب سعر دينار و200. ونطلب من السادة المنتجين تاع البطاطا أنهم يتوجهوا معنا على العملية هذه بما فيها مصلحة لهم هما وللناس والمستهلكين والدولة، وهذا يرتقي إلى واجب وطني. ننصح زاد الفلاحة باش يمشوا المسالك القانونية المعروفة ويتفادوا معنا الطرق تاع الغير شرعية والاحتكار ومسالك المشبوهة، لأنها بعد ترجع بالمضر على الناس كل. ونحب زاد نعلمهم أنه طريقة الخلاص تصير عن طريق تحويل بنكي. يلزم فلاح باش يقابل البطاطا للمجمع يكون عنده هوية بنكية أو بريدية قدرة ربي راهو يخلصوا في أسبوع، راهو ما عادش أكل جرايات أنه يخلص كان في سبتمبر أكتوبر. خاطر ساعات تقول لي يا رخيصة 12% قبل فيها البرة 13% 14%، لكن هاو السنة مثال ولا في ظروف أخرى زادك تنقص تولي التجار يشروا من عندك بدينار و800 دولة توفر لك 12% زادة تبقى ديما محافظة. وهذه فيما يخص بطاطا الاستهلاك، وزاد بطاطا البذور زادة يقبل عليكم المجمع المهني مشترك الخضر بطاطا البذور بمواصفات معينة يعرفوها الإخوة الفلاحة. مناطق إنتاج البطاطا الفصلية في ولاية قفصة هي معتمديات قفصة الشمالية ومنطقة عليا من معتمدية السند.
0: بمناسبة اختتام السنة الدراسية، نظمت دار الثقافة حمة الجريد مباريات ثقافية بين المدارس تخللتها فقرات تنشيطية. أمل حاجي مدير دار الثقافة والإضافات التالية.
4: نظمت دار الثقافة حمة الجريب تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر لحد 14 جوان 2026 ابتداء من الساعة 9 مباريات ثقافية ضمت المدارس الابتدائية معتمدية حمة الجريد، المدرسة الابتدائية حمة الجريد، المدرسة الابتدائية القرية، المدرسة الابتدائية إبراهيم الجمودي. تتخللها فقرات تنشيطية مع أسئلة ومباريات. عملنا كيف عرض موسيقي باش تأثها إن شاء الله الفرقة نادي دار الثقافة حمة الجريد بعمل وسط موسيقية تثمنوا البرنامج مع مسابقات وجوائز.
0: عدد من التلاميذ والمربين الذين شاركوا في هذه التظاهرة تحدثوا على أهمية النشاط في دعم مجالات التثقيف والترفيه وصقل المواهب.
5: هشام نفطي أستاذ مدرسة ابتدائية في مدرسة إبراهيم الجمودي حمد الجريد، جينا اليوم مع التلامذة متاع المدرسة متاعنا بيشاركوا في التظاهرة هذه نظمتها دار الثقافة حمد الجريد لتأكيد معناها أهمية الأنشطة الثقافية في الجهة وفي صقل المواهب أبنائنا. فرصة هذه للتلامذة للتبادل المعارف وتعزيز الثقة في أنفسهم وإبراز قدراتهم الإبداعية، معناها وهي زادة فرصة باش نكتشفوا فما تلامذة عندهم مواهب باش نشجعوهم في البحث والاطلاع ونعيشوا معاهم معناتها في الاجواء هذه.
6: اسمي محمد الحسين اولاد عبد الله، نقرا 5 ابتداء في مدرسه ابراهيم الجمود. تمتعت ولعبت وعملت جو.
7: انا اسمي شذا درويش، نقرا سنه 6 ابتدائي في مدرسه قريه حامد الجريد. جيت اليوم لدار الثقافه، استمتعت وتعلمت واستكشفت حاجات جديده وشفت اصدقاء جدد.
8: شاهين سعيمي من مدرسه القاضيه، جيت اليوم استمتعت واستفدت من ياسر أجيبة واستمتعنا.
9: مالك معادي، جيت لدار الثقافة ومدرستي حما جريد، استمتعت في دار الثقافة وعطتنا برشا نشاطات جيدة.
0: إلى ولاية قبيلي، نظمت دار الشباب النويل بمعتمدي دوز الجنوبي تظاهرة تثقيفية بهدف تنمية السلوك المسؤول لدى مستعملي الطريق. الأستاذ الأول المميز بدار الشباب النويل محمد الغريس يتحدث عن أبرز أهداف التظاهرة.
10: هذه التظاهرة تنزل تحت المحور الاستراتيجي يتخدم عليه وزارة الشباب والرياضة، الرفاه الاجتماعي ونمط العيش السليم. الفئة المستهدفة اليوم هي الشباب ما بين 15-17 عام. دواعي اختيار هذا النشاط اللي ينضم تحت السلامة المرورية، لاحظنا أن السياق المتهور لدى الشباب خاصة في نوعية الفورزة وما أحدثته من حوادث ومن اضطرابات على مستوى الطريق، ديما على مستوى محلي على الأقل مرصد نحن كمنشطين وكعاملين في شأن الشبابي، لاحظنا أن نسبة الحوادث قاعدة تكثر في الفئة العمرية ما بين 15-17. هذاك علاش حبينا نخدم هذه التظاهرة. الهدف نتاعها هو تنمية السلوك المسؤول لدى مستعملي الطريق خاصة قديمة في الفئة العمرية ما بين 15-17، تعزيز ثقافة الوقاية من حوادث المرور. كذلك حبينا نخرج ميثاق للسلامة المرورية خاصة هذه كبادرة لدار شباب نويل. شبابنا أو روادنا اللي يخدموا معنا هنا حبينا نعملوا ميثاق للسلامة المرورية ونحاول نطبقوه على الأقل حتى في العطلة الصيفية دي على مدة شهرين، لأن يكثر فيها الاكتظاظ ونخافوا على ذرياتنا وليداتنا. هذاك علاش حبينا نخدمه في المجال هذا. نشاطنا نخرجوا للشارع عشان المطويات، نحكوا على العلامات المروريه او قواعد السلامه المروريه اكثر، حاولوا ان نخدموا على الجانب التوعوي. حبينا نوعوا شبابنا وذرياتنا انهم على سلامتهم خاصه في الطريق وسلامه الاخر.
0: نختم المواكبة الجهوية من ولاية سيدي بوزيد، حيث تم تجميع عدد من حرفي الجهة في القرية الحرفية لمزيد تثمين حرفة خشب الزيتون التي تعتبر من أهم الحرف والصناعات التقليدية بالجهة. إيمان عكريمي المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعات التقليدية تقدم التفاصيل.
11: القرية الحرفية لفضاء هو مكسب للجهة، ويحظن حرفيين في اختصاص هو المهم في الجهة لأنه معد كليا نجم نقوله للتصدير. الفضاء هذا حبينا زاد احنا في إطار تعريف بخصوصيات الجهة والصناعة التقليدية. الميزة اللي فيها كون هي كل جهة تختلف على جهة أخرى، حتى ساعات من معتمدية لمعتمدية يوجد اختلاف. احنا هذا الثراء هو اللي نحبه نركز عليه في مجال السياحة وفي مجال دفع التنمية بالجهة. بالنسبة للمن منتوج خشب الزيتون هو منتوج معد للتصدير، نصدره ما يقارب 4 مليارات سنويا. بالنسبة للإحاطة احنا عندنا برنامج يعتبر نموذجي باعتبار عندنا 17 مؤسسة حرفية تتمتع بالتأهيل الخصوصي للحرفيين بالشراكة مع مكاتب التشغيل وبالشراكة كذلك مع برنامج كرياتيف تونيزيا. المتكون ياخذ منحة لمدة 6 شهور، منحة محترمة جدا، والمكون كذلك ياخذ منحة مقابل المواد الأولية والوقت اللي يعطيه باش يكون.
0: إلى الأخبار الوطنية، في نشرة الظهيرة أكدت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية برئاسة الحكومة في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول إحداث دور خدمات رقمية، أكدت أنه يتم حاليا استكمال تنفيذ برنامج يتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات مع تقييم النتائج، بما سيمكن من تغطية 21 ولاية والاستجابة لحاجيات أكثر من 900,000 مواطن. وأضافت أن البرنامج الحالي يندرج في إطار سياسة تقريب الخدمات الإدارية من المواطن. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية يوم غد الاثنين 15 من جوان يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عن هذه الإدارة. يتطلع المنتخب التونسي لكرة القدم على انطلاق مشاركته فجر الاثنين بداية من الساعة 3 صباحا في النسخة 23 لنهائيات كأس العالم التي تتواصل لغاية 19 من جويلية القادم بأمريكا الشمالية إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة نظيره السويدية بمدينة مونتير المكسيكية لتفتح أمامه الإمكانيات المرور للدور الثاني. ويدير اللقاء طاقم تحكيم أجن أرجنتيني بقيادة حكم الساحة فايل فالكون بيريز. إلى الأخبار العالمية في نشرة الظهيرة، نفذ جيش الاحتلال اليوم غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت محيط الغبيري، وذلك عقب دعوات صهيوني لهدم مباني ومنشآت في الضاحية ردا على هجمات حزب الله التي استهدفت صباحا شمالي الكيان المحتل. ويأتي القصف إثر تنفيذ سلسلة غارات استهدفت صباح اليوم مناطق عدة بمحافظة النبطية جنوب لبنان. أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن قرار طهران النهائي بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن ما زال قيد الدراسة. ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من فريق التفاوض قوله أنه تتم مراجعة الأبعاد السياسية والقانونية للمقترحات ضمن مذكرة التفاهم. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم أن الاتفاق سيوقع اليوم وإن مضيق هرمز سيعاد فتحه أمام الجميع فور التوقيع الإلكتروني. في ختام نشرة الوحدة لهذه الظهيرة نذكركم بالعناوين: تواصل موسم جني البطاطا الفصلية بولاية قفص على مساحة 500 هكتار، والمصالح الفلاحية تعلن افتتاح وحدة تخزين لقبول الانتاج من الفلاحين. رئاسة الحكومة تؤكد أن برنامج إحداث دور خدمات رقمية بمختلف البلديات سيمكن من تغطية حاجيات أكثر من 900,000 مواطن. جيش الاحتلال يستهدف من جديد الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي التوقيع اليوم على مذكرة تفاهم مع إيران. شكرا على الاستماع والمشاهدة لنشرة الظهيرة، إلى اللقاء.

0: إيديه تذهب
1: يوفى مالس الدين وتبقى صنعت لدين.
0: إيديه تذهب
2: أضوى على حرفنا التقليدية.
0: إيديه تذهب
2: تراث وابتكار.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من إيديه تذهب. جولتنا في إيديه تذهب تقريبا جبنا بها مختلف الجهات ومختلف الإبداعات اللي جينا من أنامل الحرفيين والحرفيات، ديما في مراوحة بين التقليدي وبين المزيج بالتجديد والمحاولات لأنها الحاجات التقليدية المزيانة متاعنا تكون حاضرة في اليوم وفي واقعنا. كنت حدثوا اليوم على إيديا تذهب باش نتحدثوا على حاجة مزيانة مزيانة برشا وعطر من عطور الذاكرة، حبينا ولا لا نتحدثوا على العنبر وما دراك ما العنبر. وقبل ما نصافح حرفيتنا ونتعرف عليها هات نسمعوا فاح العنبر.

0: محاسن عمراني. مرحبا بك محاسن، سعيدة جدا بأنك معايا اليوم في ديات ذهب واكتشاف، اكتشاف كبير في قفصة. مرحبا بك محاسن.
1: يعيشك. مرحبا بك سمية، مرحبا بإذاعة قفصة، لكل المستمعين إن شاء الله.
0: خليني نوصل الصورة للسادة المستمعين، مش نوصل الصورة، نوصل للرائحة. ما شاء الله تبارك الله، استوديو يعبق بالروائح والعطور الجميلة اللي صنعتهم بداياتك، ربي يبارك لك فيهم. واليوم حديثنا باش يكون على العنبر من الخام، معناها من المواد الأولية، حتى نلوين نشوفوا فيها في تشكيلات جميلة وجميلة جدا، فيها بصمتك الحقيقة وفيها فكرتك المجدة. خطر بالحق تقريبا ثم حاجات لأول مرة نشوفوها في علاقة بالعنبر. قبل هذا يخليني نتعرف عليك محاسن، ونتعرف على علاقتك بالعالم الجميل هذا الكل. وقتاش بدت وكيفاش بدت؟
1: باهي محاسن عمراني، حرفية عصامية، توا وليت معناها نتبع في الفورماسيونات وحاجة أخرى. بديت يكون عندي 20 سنة، مش شوي معناها 20 سنة، بديت كل شيء، كل ما هو ديكور، كنستروات، تطيب، حلو، كل شيء كل شيء بصراحة.
0: وبعد استقريت
1: خاطر العنبر ما هوش موجود برشا في بلادنا في قفصة، حبيت أن نطوره وحبيت نجيبه. مشيت تعلمت بشهادتي ديجا معناها وجبته، ممكن نكون انا وبنيه اخرى بركه معناها موجودين في قفصه حاليا، والله اعلم. خطر هذا اللي
0: خطر الحقيقه. أي. العنبر مش منتشر، الصخاب موجود في جهتنا.
1: لا خطر، شوف سمي اختي سامحني باش نقول الكلمه، ثم ناس ما تفرقش بين الصخاب وبين العنبر.
0: احنا اليوم بعد ما يسمعونا في
1: دقيقه نفرق. خطر يقولوا لي لا يا ولادي ماهوش صخاب، خاطر العنبر واحد مكونات وحدها،
0: حتى شكله ولونه
1: فيهم حاجات مع بعضهم، ولكن الصخاب نوع والعنبر نوع، معناها ثم ناس تغلط راهي برشا في
0: العنبر في قفصة. الحقيقة محاسن باش نبدو من الأول من الأول، معناها أنت حسيتي أن المادة هذه مادة حلوة مزيانة نستحق تكون حاضرة في حياتنا، ركزتي معاها. وكيفاش أول مرة جت الفكرة قلتي زعما هذا كيفاش تكون العجينة متاعها، المواد الأولية شنية؟ بدت بتساؤلات وحدك وبعد قررتي تعملي تكوين؟
1: وحبيت نعمل وحدي وتبع اليوتيوب أسمع. نحب النصيحة للي تنبعوا فينا، اليوتيوب رو بالحق صحيح يعاونك، أما قدامك الحاجة كتصير رك تتعلمها خير. أي خطر حبيت نتبع، بعد قلت لا، بقيت عندي عامين وأنا نتبع في شكون يعمل في فورماسيونات تاع العنبر. يا أخي لقيت والحمد لله وعملتها وبنجاح، خديت فيها شهادة والحمد لله. أما باش تقول لي العنبر شنو علاقتي به؟ يما
0: ذاك علاش احنا باش نوصل لحكايه ريحه يما.
1: ريحه يما صح. أيوة. العنبر علاقتي به انه هو يما، وقت لي نشم العنبر نشم ريحه يما.
0: نسمعوا عفاف سالم، كخيالك طل يا يما، من احلى الاغنيات نهدوها ليك. شكرا. الامك والكل الامهات.
1: شكرا.

0: نرجعوا مالا ريحة يما بدت حكايتنا وحكاية غرامنا وعشقنا للعنبر. يظهر لي ريحة ما تحبيهش تفارق.
1: لا لا لا
0: أذك عليش حبيتي
1: صحتي أذك عليش حبيت نطورها خطر هي العنبر متداولة في الاكسسوارات برشا.
0: أي
1: أنا حبيت نعملها في المروحة.
0: أي بدات التجربه خلينا نرجع للتجربه بعد نحكوا عليهم بالحاجه بالحاجه خاطر كي نقول ما شاء الله ثم حويجات محلاهم وثم حويجات ماهيش متداوله بكل امانه. العنبر في الكيردون هذا يظهر لي يجي في الحنه.
1: اي في الحنه. أي. وتنجم هو انا مصغره ما تلك اشكال تنجم. أي. العروسه اللي معاها البنات اللي معاها كل وحده تهز كعبه.
0: اي حلوه
1: ترى فيها نقولوا حاجه هكا خرزه حاجه زينه
0: دي. جميله الافكار اللي نمزجوا فيها بين الابداع والفرح. نحسك ديما تفكري في حاجة تتهدى تفكري في العروسة.
1: أي
0: تفكري
1: أي مثلا السبحة الإلكترونية تبدأ تسبح هي على فكرة. السبحة عنا حاجة نعملوا فيها ومنش دارين على معناها اللي كتسبح تعمل السبحة في يدك وتعمل على وجهك إيدك هكا تمسح.
0: أي.
1: هذيك راهي ماهي اي شنو مثلا انت شنو باش نسالك شنو هذيك اللي تسبح وتعمل هكا شنو انت اي نحن اللي متداول عنا انه هي للايمان للتقوى.
0: اما هي عندها علاقه بالرائحه في الاصل.
1: اي علاش قبل كانوا يعملوا في سبح العنبر
0: باش تبقى ريحه
1: كي يكملوا السبحه يعملوا هكا باش يمسحوا به وجوههم باش تبقى الريحه
0: عطيره.
1: انا طورتها في السبحه الالكترونيه.
0: اي مادام جات السبحه الالكترونيه ما نبقوش بلا ريحه حتى السبحه الالكترونيه
1: بالريحه خطرية. نقوله في كلام ربي حلو وراحت وريحة باهي سمنا حدا
0: باهي جميل. نرجعوا للمنتوجات هذه الكل ونحكوا عليها. التكوين هذايا خليك أول حاجة تنجمي تسيطري معناها على التشكيلة متاع كيفاش تشكلية العنبر خطر يظهر لي فما برشا مواد أولية
1: بتبيع.
0: وبش نحكوا شوية على المواد الأولية محاسن موجودة مش موجودة غالية مش غالية مكلفة تلقي صعوبة باش تتوفر. احكي لي شوي.
1: صعوبه برشا باش تتوفر خاطر ماهيش موجوده في قفصه جمله فما شكون اما ما هوش موفر كل شيء. انا نوصي عليها الساحل اللي يجيبوها لي بالغلاء معناها نقول لك القيمه قديش تتراوح من 250 ل 500 دينار تعمل لك حاجه اما مش باش تعمل لك حاجه كبيره. ولهنا زاد باش تقول له عنبر ب 50 دينار مثلا ولا يستغلاها. حبيت نعملها في حاجات بسيطة متناولة للناس الكل
0: باش نحافظوا على الريحة ونحافظوا على حضورها وتمتزج بحاجات أخرين نستعملوها في اليوم من غير ما تكون مكلفة.
1: صح.
0: معناها المستهلك ينجم يقبل عليها ويشريها بأريحية من غير ما يخمم برشا ولا ما يستغلاها. معقول؟
1: لا هذاك علاش أنا قلت لك في أبسط الحاجات عملتها أما تنجم تكون قيمتها كبيرة. تنجم حاجات بسيطة تكون قيمتها كبيرة.
0: العنبر نلبسوه اليوم مع كل شيء ما نلبسوش كان مع التقليدي.
1: أيه.
0: احنا باش نسمعوا نوال غشام تغني هز حرامك وخمريك كما احنا باش نرجعوا نحكوا على الاستعمالات الكبيره للعنبر.

0: رجاء حكينا على المواد الأولية محاسن، حكينا على كيفاش نحاول نطوعوها باش تكون حاضرة. نحكو على الخدمة توا، الصنعة متاع العنبر، شنية تتطلب بالضبط؟ تتطلب دقة في المقادير، تتطلب تجربة. اليوم عجنة والعجينة جتني لا مش هكا، مش مرخوفة شوية، من يوم اليوم وانت تجربي وفي علاقتك معناها بالمواد هذية، شنو اللي قاعد يتطور فيك؟
1: والله كل مرة نكتشف حاجة صحيح في كل شيء، مش كان في العجينة، انه ثم حاجات مثلا كنت قريتها نوع وكي بديت نستعمل، ومش تنقول خبرة خاطر ما زلت مانيش خبرة،
0: ما شاء الله تجربة تجربة محترمة، ما شاء الله
1: أيوة محترمة متواضعة، مش اما بديت نكتشف في برشا حاجات ونطور ونزيد بقدر ربي، راني بقدرة ربي باش نوري لكم حاجات اللي هي ما تعملتش بقدرة ربي، خاطر بديت نحس انه فما حاجة نجم نطورها نجم نزيدها، كيما الحويجات هذوما مثلا اللي شفتي قدامك، وان شاء الله ان شاء الله نتطور
0: ان شاء الله بالتوفيق يا ربي. نسمع لطفي بوشناق يا للا وينك، ومواصلين معاك.

0: ما حسن كيفاش تروجي للمنتوج متاعك؟ عندك صفحة تستعملي ترويج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، شاركتي في معارض، المحيط متاعك القريب يعرفك ويتوجه لك طول يقول لها عنبر محاسن.
1: هي عندي شكون أي. الحقيقة أما عندي صفحة اسمها ريحة يما، تبيعها يما ديما عايزك يما ديما معايا، خطر لولا رضاها هي ما نوصلش عايزك. على فكرة بين قوسين باش دخل حاجة أخرى، عملت مؤخرا دورة فورماسيون في النحل
0: أي.
1: سميته بنت الشهدة اللي أي. هي يما الشهدة وأنا بنت
0: خلاقة أنت أفكارك خلاقة
1: هكيك معناها يما إن شاء الله ديما حاضرة معايا وبرضاها هي بقدرة ربي. أما قلتي لي معناها الحاجة تضومة عندي شكون أي. عندي شكون بالحق مشجعني برشا برشا مشجعين يعطيهم الصحة. أما مازلت عندي الباج توا حاليا أكهو
0: معارض لا
1: لا مازلت
0: مازلت المعارض كيفاش حساها؟ تحساها حاجة نجم تحلك برشا بيبان ولا بتبيعها. مازلت حاجة تخوفك شوي؟
1: لا هي مازلت شوي هكا عندي شوي خوف، أما بتبيع تحلي برشا بيبان. خاطر شوف باش تحلي البيبان يزمك إبداع
0: أي.
1: يزمك تخلق حاجة جديدة، خاطر باش تمشي للمعرض وعندك حاجات متداولة راهي ما نتصورش كان باش تخرج لك كيما. يلزمك إبداع، يلزمك تبدع، يلزمك تجيب أفكار جديدة. أنا قلت لك ما حبيتش نقتصر على الأكسسوار، علاش لا؟ العروسة في الحمام ريحة العروسة عنبر، هي ريحة العروسة فيحة
0: أي.
1: مسك عنبر رسخاب نولو نحن نطورها في مروحة في علاقة في لبسة في شنكتها.
0: وهذا اللي صار معاك
1: هذاك اللي صار معايا تونا،
0: إنك هكا تخزري بعينك وين تحسي إن نجم يكون العنبر إضافة. زادة ثم حاجة نحب نثمنها في تجربة متاعك مع حسن هي الجرأة. معناها أنت ما خفتيش إنك تقولي زعما نعمل العنبر في المروحة زعما نعمل، لا لا عملتي وظهرت مزيانة ومحلاها وحاجة مختلفة. مهمة
1: الجرأة. لا أنا جريئة، شوف شو نقول، نقول أنا نصدم في حاجة نحبها نجحت راني نجحت، ما نجحتش نحاول نطورها.
0: ما نجحتش راني نجحت.
1: نجحت لا ما نجحتش
0: نجحت في اني نطبق فكره عسى في مخي.
1: اما نقول نطورها هي موجوده الفكره، اما نقول نطورها مش ما نجحتش معناها. اما الحمد لله اللي نعمل فيه الحق نتاع ربي، فمش نحكي عن النباره دوك ما نحكيش عليهم، نحكي عن الناس الصحاح اللي معايا الحق نتاع ربي. فمش حاجه عملتها وما عجبتش الحقيقه، حتى في مجال الديكور مجال الكنستروات خاطر هاني قلت لك نعمل في برشا حاجات. العنبر ركزت عليه تو، انا مركز على العنبر تو اكثر حاجه، خاطر بما انه ماهوش موجود في قفصه برشا باش تكون عندي الاستباقيه بحول الله. نحب نكون من مبدعات الاوائل وانا نحب ديما نكون الاولى على فكره.
0: ان شاء الله ربي يوفقك. نسمع نجوى عمر التونسيه ومواصلين معكم مشوارنا.

0: شاء الله وعاونتني السبحه هي اللي عملتها.
1: يعطيها الصحه ويعطيك انت الصحه خاطر ما احوجنا الامهات ينجموا يخلوا صغيراتهم يبدعوا بأناملهم، ولينا مستحقين إن الصغير يستعمل يديه باش يترجم أفكاره، خاطر للأسف معناها اجتاحت الشاشات العالم متاعنا وصغير ولا أي حاجة ما فيهاش شاشة يحسها مقلقة. فالعكس تمام ما شاء الله كي نشوف ابداعات من نوع هذايا. يعطيك الصحة، نسلموا عليها مريومة.
0: نسلم على مريومة،
1: سلموا على وليداتك وعلى عائلتك الكل. ونرجع نحكي كيفاش كانت ردة فعلهم وقت اللي قلت يا عنبر حاجة جديدة ما تعرفيها ما تعرفيهاش كيفاش باش تكون، شجعوك
0: العائلة شجعوني الحقيقة. أنا والأول تشجيع من أمي خطر من الجنوش نمشي لبلاصة بغير من شاور أمي
1: بتخذي رأيها.
0: أنا كلمت أمي وحكيت معها قلت لي بنتي الأعمال على ربي بر، وأنا قلت لك نحب ياسر نحكي على يما خطر نحبها برشا يما، ولولا رضا يما ما نكونش هكا بصراحة.
1: الحمد لله
0: إن شاء الله النجاحات متقدمة. عندي أختي حورية زادة شجعتني برشا، يفضل يرجع أولادي وزوجي.
1: أي ربي يفضلهم.
0: عبد الله الساعي هو خطر أي زوجية.
1: شو السند الحقيقي يبدأ من العائلة المضيقة. علاش؟ خاطر حبينا ولا كرهنا الخطوات اللي نمشوها في حياتنا تكون في علاقة بحياتنا الأسرية. معناها يعاونوني في الحياة الأسرية، تكون الأفكار تشاركية، يفرحوا معايا، ينقصوا عليا الثقل نتاع المسؤوليات.
0: في التوزر ديجا معناها أيوة. في التوزر معناها بنمشي التوزر وقام بالواجب هو ولادي ونشكرهم برشا خاطر بحقهم معاونيني بالكدا بالكدا.
1: أول حاجة شافوها بدايتك إيش كانت ردة فعل؟
0: ولدي قال لي ماما بري وربي معاك وانا راني نعاونك، معناه ولدي الكبير. زوجي قال لي شوفي، هو قال لي كلمه تضحك شوي، قال لي راني خايف عليك من العين يا بنتي. قلت له معناه عاجبينك الحاجات. قال لي ايه مدام قلت خايف عليك من العين خاطر، قال لي يا بنتي. قلت له نعم في الحوت والخمس عادي.
1: ان شاء الله ربي يوفقك. دونك حبيت نحكي ديما على سند العائلي واهميته.
0: اولاد اختي زاد نشكرهم، بنات اختي معناها نشكرهم الكل، اخويا معناها عندي خويا زاد بالرغم معناها التزامات والكل، وكيشوفوا حاجه يشجعوني. صاحباتي محلاه، انت اصحابي محلاهم صاحباتي توأم روحي الكل.
1: يعطيك الصحه محلاها، حديثك محاسن برشا محبه على الحرفه، حرفة يدياتك تحكي وبرشا محبة على محيطك، والمحبة هذه نحسوها ونلمسوها راهو حتى في الأشياء الجميلة، جمال الأشياء راهو يترجم برشا جمال من أرواحنا معناها. نتوقفوا شوية مع الموسيقى ونسمعوا رؤوف ماهر عربية وبعد راجعين.

0: خليني نمشي معاك مع حسن للحديث على التجربة الأولى أو الحاجة صنعتها بالعنبر، وكنت مختلفة على السائد، معناها مش ريحانة مش مشموم. كنت شني أول حاجة قلتي؟
1: أول حاجة عملتها هي السبحة. أنا السبحة اللي فكرت فيها وقلت علاش لا، ونجحت لي.
0: حاجات تتمني تعمليها بالعنبر وتقولي وقتاش يجي النهار هذاك، زعما ينجم يكون العنبر غادي، معناها حاجات مازالت في ذهنك تتشكل ومازالت طموح. معناها
1: والله يحب نعمل كل شيء بالعنبر، حاجات بالعنبر مثال أك نحب نتمنى إني نعمل كسوة بالعنبر.
2: تمام، وثانية بعد الظهر
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام لهذا العرض الإخباري. أفادت المسؤولة بمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة الدكتورة أميرة بن سعد في تصريح للإذاعة بأنه تم إطلاق حملات للتشجيع على التبرع تتواصل على مدى الشهر الجاري بمختلف المعتمديات بهدف الوصول إلى 8000 تبرع خلال السنة الجارية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق للرابع عشر من جوان من كل عام. مع ارتفاع درجات الحرارة وبهدف حماية الثروة الفلاحية والغابية، انطلقت دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي في تنفيذ مخطط استباقي للتوقي من حرائق الغابات والواحات ومنع اندلاعها، وذلك عبر تنظيم حملات توعوية لحراس الغابات والفلاحين والمجامع المائية وعموم المواطنين. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن يوم الاثنين 15 من جوان الجاري يمثل الأجل القانوني الأقصى لإداء التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. ودعت المصالح الجبائية الدافعية الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية باليابان أمس عن إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال للتعريف بتونس، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. يهدف هذا الإصدار إلى تعريف الناشئة اليابانية بالمقومات الحضارية الثقافية التونسية من خلال محتوى مبسط موجه للأطفال، بما يسهم في تعزيز معرفة الأجيال الصاعدة في اليابان بتونس وتاريخها وتراثها. أخيرا من أخبار العالم، صعد الكيان المحتل من عملياته العسكرية في لبنان بشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ الهجوم الذي أشعل مواجهة محدودة مع إيران، بالتزامن مع توسيع غاراته الجوية والمدفعية على مناطق عدة في جنوبي وشرقي لبنان وتوجيه إنذارات بإخلاء عشرات البلدات والقرى جنوبي البلاد. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
5: مشموم زينة ورداته، بطبوع محلية نغماته.
6: يا دايسان باكي النوم
5: يا المزموم والسيكا، والمحير عراق والمحير سيكا، يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفن.
7: مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من مشموم الفيلم، موعدكم على الأغنية التونسية الأصيلة وحكاية الفن التونسي. حديثنا اليوم على عميد المسرح التونسي في الستينات وأحد الوجوه الفاعلة في بناء صرح المسرح التونسي منذ الثلث الأول من القرن الماضي، محمد بن عبد العزيز العقربي، المولود في تونس العاصمة وتحديدا في نهج القايد التطويني نهار 9 نوفمبر 1902. كان العقربي شغوف بالمسرح ومعجب بكبار الفنانين من رواد المسرح الغنائي، وخاصة بحفلات الشيخ سلامة حجازي اللي كان يقيمها عام 1914 على خشبة مسرح روسيني، وغيره من عمالقة الفن أمثال سيد درويش وحسن عمران وحسن بنين وغيرهم. فكانت الخطوة الأولى للتعبير على هالشغف بالمسرح الغنائي التحاقه بالمعهد الصادقي وانخراطه في كورال تونس تحت إشراف ديشان. أما الخطوة الأهم فكانت عن طريق محمد بورقيبة مؤسس فرقة الشهامة العربية، وقت اللي باشر وظيفته الإدارية عام 1918 في مستشفى عزيزة عثمانة، وين كان أيضا يعمل محمد بورقيبة كعون صحي، فأعجب بصوته وعينه منشد في فرقته، وزاد أسند له دور في مسرحية هاملت ثم آخر في شهداء الوطنية نجح فيهم الاثنين، فتحوا له الأبواب وتشعر في الوسط المسرحي وبدأ يتنقل من فرقة لفرقة، فخدم مع الهلال التمثيلي ثم جمعية ليسار، وعام 1927 وبدعوة من زميل دراسته في التعليم الابتدائي محمد الحبيب انضم للمستقبل التمثيلي، وكانت له تجربة مهمة وقت اللي قام بدور البطولة في المسرحيتين الغنائيتين مجنون ليلى وعايدة، وشاركته البطولة وقتها حبيبة مسيكة وفضيلة ختمي، فتألق فيها النوع من المسرح واستع نجمه، وهذا اللي خلى محمد الحبيب يكلفه بتدريب الممثلين على التمثيل والإلقاء والإنشاد مع قيامه بالأدوار الغنائية الصعبة والتفرغ للفن المسرحي.

استقال العقربي من وظيفته الأولى في الصحة والثانية في العدلية، وعام 1930 سافر في وفد البرلين بألمانيا لحضور مؤتمر حول التراث والموسيقى صحبة عثمان الكعاك ومحمد التريكي وصلاح المادي، فكانت فرصة لتسجيل عدد من القصائد والموشحات والأناشيد على الأسطوانة لإذاعة برلين والفائدة شركة بيضافون. بقيام الحرب العالمية الثانية توقف النشاط المسرحي في الإيالة التونسية حتى لانحطت الحرب أوزارها، فرجع محمد الحبيب للنشاط في جمعية الكوكب التمثيلي وعاود كلفه من جديد بتكوين الممثلين وتجويد قدراتهم الفنية عبر الإلقاء والتمثيل والإنشاد. ونتيجة لتمكنه الفني ضاع صيته بين الجمعيات المسرحية بعد إنتاج جمعية الكوكب التمثيلي لصاحبها ومؤسسها محمد الحبيب للمسرحية الغنائية ولادة وابن زيدون، وكان محمد عبد العزيز العقربي مهمة تلحين فصولها والقيام بأهم دور فيها، فأبهر الجمهور بروعة إنشاده ومتانة أدائه المسرحي، فرشحوا هذا وأهله لإرساله للدراسة في معهد ريني سيمون بفرنسا، ونتيجة لتفوقه تم تعيينه لتدريس الإلقاء والتمثيل لطلبة هالمعهد. وقت اللي رجع من فرنسا شارك يوسف وهبي في بطولة مسرحية الصغيران عام 1950، فتوهج نجمه في المسرح البلدي بتونس وصفق الجمهور طويلا النجاح الباهر والحلاوة صوته الجهوري الشجي. كانت لغة الضاد وقت اللي تخرج من لسانه كأنها نغم لشدة تمكنه منها والتناغم مع مخارج الحروف فيها، الشيء اللي خلى يوسف وهبي يثني عليه وينوه ببلاغة تجسيده لدوره وجمال ورشاقة حركته وتحركه فوق الركح.

وقت بعث مدرسة التمثيل العربي عام 1951 عينته إدارة المعارف والفنون المستظرفة أستاذ في الإلقاء والتمثيل وتكليف حسن الزمرلي بإدارتها وكل من محمد الحبيب وعثمان الكعاك والطاهر جيجا وحمدي الجزيري بخطة التدريس فيها. وبعد 3 سنين اتخرج الفوج الأول من طلبتها وكان من بينهم جميل الجودي وعبد الطيف الحمروني ورشيد جارة ونور الدين القصباوي وسعدية الوسلاتي وهي ممثلة منى نور الدين. ثم التحق بفرقة بلدية تونس للتمثيل العربي وشارك في المناظرة الأولى ونجح ضمن قائمة الممثلين المنتدبين للعمل بهالفرقة اللي تم تكليف حمادي الجزيري بتسييرها. لكن الأمور تعطلت من طرف المجلس البلدي فقدم الجزيري استقالته وتولى عبد العزيز العقربي المنصب وخضعت الفرقة لمناظرة ثانية. لكن الحالة تعقدت وتعثرت نظرا لأنه جانب من أعضاء المجلس البلدي مش مقتنعين بالاحتراف ويفضلوا الهواية. فجاء زكي طليمات من مصر وتقاسم الإدارة مع العقربي ووقتها انطلقت الفرقة في إنتاج الأعمال بعد اختبار ثالث لانتداب ممثلين فأنتجت وقدمت تاجر البندقية ويوليوس قيصر وليلة من ألف ليلة وليلة. وبعد هالأعمال تم تعيين محمد بن عبد العزيز العقربي كأول مدير حقيقي لها فقام بإخراج الكل من عيشوشة اللي من تأليفه وأدعوني يا أستاذ ومريض الوهم. وكان العقربي مشهود له بالتميز في منهجية أعداد الممثل وصقل مواهبه وتعميق أدائه. لكن بسبب خلافه مع المجلس البلدي قدم استقالته عام 1960 وحل محله حسن الزمرلي ثم علي بن عياد واكتفى العقربي بالتدريس في معهد الفن المسرحي اللي تقام على أنقاض مدرسة التمثيل العربي بعد تأميمها عام 1959 بأمر من إدارة العلوم والمعارف ينص على بعث المعهد العالي للتمثيل لتكوين الإطارات في التربية الفنية.

مع بداية الستينات وبعد ما ولى العقر باسم لامع في المسرح التونسي وكون جيل من المسرحيين، بدأت عديد المؤسسات والأطراف تضيق عليه في الخناق، وعانى من الحصار والإقصاء والظلم، خصوصا بعد اتهامه بإغلاق باب المسرح البلدي في وجه الزعيم الحبيب بورقيبة اللي كان درس معاه في صف واحد في الصادقية، وقت اللي جاي باش يتفرج في واحدة من مسرحيات العقربي بالفرقة البلدية للتمثيل. فقرر الرحيل للعمل في القطر الليبي، وكان الواسطة في هالهجرة الطالب الليبي عمران راغب المدنيني اللي كان تخرج من معهد الفن المسرحي بتونس عام 1964. تحول عبد العزيز للقطر الليبي وساهم مساهمة فعالة في التدريس وفي تطوير معهد المسرح بليبيا، واللي تم تعيين عمران راغب تلميذه السابق على رأس إدارته، فأخرج للمعهد مسرحية غرام يزيد وللمسرح الوطني الليبي أهل الكهف، وحاضر وسامر حول نشأة المسرح ودوره في الترقية والتثقيف وتهذيب الذوق، وأشرف أيضا على دورات تكوينية في الموشحات والموسيقى.

0: تميز العقربي بطاقة صوتية عظيمة وبرؤية إخراجية متطورة وبراعة في الترجمة والاقتباس. كان معجب بروائع المسرح الكلاسيكي بتأثير معلمه الهادي عويج ومؤطره محمد بورقيبة وأستاذه ريني سيمون. كان العقربي قادر على مختلف النصوص، مترجم ومقتبس أو مخرج، بفضل تميزه بموهبة الرؤية الدرامية وتضلعه من الفرنسية والعربية الفصحى، وكان قادر زادة على ترجمة الدراسات المسرحية ومناقشة قضايا المسرح. كتب عن التكوين المسرحي وعن الممثل والإلقاء والإخراج وعن تاريخ المسرح، ومن تراثه الموسيقي تلحين مقاطع لبعض المسرحيات الغنائية كيف ليلة من ألف ليلة وليلة لبيرم التونسي وولادة وابن زيدون العبد الرزاق كرباكا اللي أنتجها الكوكب التمثيلي عام 1944، وتلحين موشح جادك الغيث لابن الخطيب، وأداء أدوار سلام حجازي وسيد درويش، ومنتخبات من الموشحات الشرقية بصوت مطرب ومؤثر نوه به شكيب رسلين الأديب والسياسي اللبناني المعروف وقت اللي قال عليه: يا من يود سماع صوت مطرب اسمع بربك وانتبه للعقربي، فبصوته تحيي فؤادك عندما يشدو كطير فوق غصن معجب. أما الشاعر الشادي خزندار فقال عليه: إذا ما تغنى العقرب رأيتنا حياله كالساعات دارت بعقربي، فقالوا استزد فوالله قبلك زاده، فقلت به يزهو على الشرق مغربي.
1: هيا حمادي

ونهار 12 أفريل 1968 رحل محمد عبد العزيز العقربي عن عالمنا في حادث سيارة مفجع بليبيا، وتم دفنه بمقبرة الجلاز. رحل العقربي اللي كان أحد مؤسسي معهد المسرح والمسرح الوطني في ليبيا، وألف كتاب في نشأة المسرح في تونس وفي ليبيا.

0: مشموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته.
1: يا دايخة ناكي النوم يا
0: المزموم وسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفن.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام الثالثة ظهرنا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: في أخبار اللاجئات، وبولاية قفصة يتواصل حفر البئر التدعيمية للماء الصالح للشرب بمنطقة القرعة بمعتمدية الأسندة لإفادة الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، والتي تهدف إلى دعم وتحسين التزود بالماء الصالح للشرب بهذه المنطقة. سجل مشروع تمديد شبكة الماء الصالح للشرب بمختلف معتمديات ولاية قبلي ضمن البرنامج الجهوي للتنمية تقدما على مستوى الإنجاز لتصل إلى حدود 96% بكلفة جملية تقدر ب 600 ألف دينار. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقل تنمية، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن، ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وذلك لغاية يوم الثلاثاء 30 جوان الجاري. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 3.6 مليار دينار مع موافى شهر مايو الماضي، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. قدمت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الإجراءات التفصيلية في إطار العفو الجبائي لسنة 2026، تشمل التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بها، إلى جانب التخلي عن 50% من مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التراتيب الجبائية في عدد من الحالات، وذلك ضمن منشورات تفسيرية أصدرتها في إطار حملة تحسيسية حول العفو الجبائي لهذه السنة. إلى أخبار العالم، حيث قال مسؤول إيراني أن المسودة النهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تغطي مجموعة من القضايا مثل برنامج طهران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات النفطية، على أن تتم مناقشة الاتفاق النهائي خلال 60 يوما التالية لتوقيع الاتفاق. وأخيرا وشرق أوسطين، استشهد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في منطقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
5: من يومين كنا صغيرين،
6: جو
7: زهو ترب،
8: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
9: هنيني ولدي الغالي نجح.
8: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
9: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
10: في إطار كأس العالم لكرة القدم 2026، الليلة موعد استثنائي مع سهرة المونديال من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
11: إذاعة قفصة معك،
10: راديو قفصة.ان.
12: بين الملاعب.
13: أهلا وسهلا بالجميع في بين الملاعب، تحية لكل أحباء الرياضة في كل مكان في هذا الموعد الجديد من بين الملاعب. مازال متواصل الحقيقة معكم بين الملاعب بالتوازي مع كأس العالم لكرة القدم 2026 اللي انطلقت فعليا منذ يوم الخميس الفارط 11 جوان، وكذلك مقابلات في بين الملاعب. أكيد ثم شكون يتسائل يقول شنو مقابلات المزات لحد الآن لم تلعب ولم تجرى، والبطولات التي لم تنتهي إلى حد الآن في بين الملاعب. فما بطولة رابط سيدي بوزيد القصرين، البطولة الجهوية لرابط سيدي بوزيد القصرين اللي هي مرحلة التتويج، 3 فرق تلعب في مرحلة التتويج من أجل الصعود إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني. مرحلة التتويج في شكل بطولة ذهاب وإياب ما بين الزوز 3 فرق، يعني في كل جولة ثم مباراة تلعب وفريق معفى من المباريات الى ان اخر البطوله, يعني اخر هذه الدوره, دوره التتويج ومرحله التتويج في البطوله, ان الفريق اللي باش يكون في المركز الاول هو اللي باش يصعد الى رابطه ثالثه المستوى الثاني. ذا توضيح للاحباء الرياضه اللي تسالوا شنو البطوله اللي ما زالت لحد الان قائمه لم تجرى بعد بطوله الرابطه الثالثه او رابطه الجويه لكره القدم بسيدي بوزيد. مرحله التتويج يعني تلعب موسم كامل في البطوله. ثلاث فرق الاولانيين اللي كانوا في المركز الثلاثة الأولى هم اللي ترشحوا إلى مرحلة التتويج, اللي هي فريق أولمبيك العيون اللي ترشح بنقاط حوافز بثلاثة نقاط, ثم فريق ملعب المكناسي ترشح بنقطتين, ونادي فوسانة ترشح بنقطة واحدة. الفرق هذوما يعني شاركوا في البطولة مصغرة ذهاب, مرحلة الذهاب وإياب. وصلنا اليوم للجولة الثالثة, جولة الأولى فاز فيها نادي فوسانة أمام أولمبيك العيون بهدفين مقابل صفر, وهكذا أولمبيك العيون يبقى ثلاث نقاط وفوسانة واللي عنده أربع نقاط. ومباراة الأخرى للجولة الثانية تلعبت, فاز فيها نادي فوسانة أمام ملعب المكناسي, مكناسي اثنين مقابل صفر, وهكذا نادي فوسانة اللي كان عنده نقطة واحدة كان في المركز الأخير يصبح في المركز الأول بسبع نقاط, وتبقى العيون بثلاثة نقاط ومكناسي بنقطة واحدة. واليوم بعد شوية في الأربعة تحديد إن شاء الله مباراة في ملعب المكناسي باش تجمع نادي ملعب المكناسي وأولمبيك العيون, يعني أصحاب المركز الثاني والثالث. الترتيب بعد الجولة الثانية كما ذكرت, نادي فوسانة بسبع نقاط, أولمبيك العيون بثلاثة نقاط ونقطة واحدة لملعب المكناسي. ومباراة اليوم باش تجمع أولمبيك العيون مع ملعب المكناسي, وأكيد بطبيعة الحال مهمة هذه المباراة لفريق نادي فوسان اللي ما يلعبش اليوم مرتاح في هذه الجولة. الجولة القادمة باش تلعب السبت القادم. إذا إن شاء الله بعد شوية بعد تحديدا في الأربعة تحديدا باش يكونوا في نقل مباشر لمباراة ملعب المكناسي وأولمبيك العيون في ملعب المكناسي مع زميلنا صديقنا حسين الحيدوري. قبل ذلك باش نخصوا هذه الفترة للحديث عن المونديال وعلى المباراة المنتظرة للمنتخب التونسي الليلة ضد المنتخب السويدي. ثلاثة تعليل المباراة وقبل كذلك بعض الأخبار تخص منتخبات كأس العالم 2026.

0: بين الملاعب.
1: المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يستعد لخوض غمار كأس العالم 2026 في المشاركة السابعة في تاريخه. أول مباراة للمنتخب التونسي باش دور في سهرية الليلة الفجر، يعني غدوة فجرا على الساعة الثالثة صباحا من يوم الغد، يعني 15 جوان على الساعة الثالثة صباحا هي مباراة المنتخب التونسي منتخب السويد. نعطيك برنامج مقابلات اللي باش تلعب اليوم في كأس العالم للي يحب يتبع المقابلات بتوقيت تونس بطبيعة الحال اليوم، في اليوم وغدوة صباح، يعني في سهرية اليوم وكذلك غدا صباحا. اليوم في 6 تاع العشية مباراة ألمانيا وكوسوفو، ثم في 9 مجموعة تونس مباراة هولندا واليابان، وفي نص الليل كوت ديفوار والإكوادور، في 3 مباراة تونس ومنتخب السويد. إذا نذكر في 6 تاع العشية اليوم ألمانيا كوسوفو، في 9 هولندا واليابان مجموعة تونس، نص الليل كوت ديفوار والإكوادور، في 3 تاع الصباح مباراة المنتخب التونسي منتخب السويد. منتخب تونس يستعد لهذه المباراة في مونتيري بإجراء الحصص التدريبية في مدينة مونتيري اللي باش تحتضن هذه المباراة الأولى للمنتخب التونسي ضد منتخب السويد، ثم المباراة الثانية ضد المنتخب الياباني كذلك باش تدور في مونتيري يوم 21 جوان، ويوم 26 جوان باش يتحول المنتخب التونسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية باش يتبارى مع هولندا. يطلع على المنتخب التونسي لكرة القدم مع انطلاق مشاركته فجر اليوم بداية من الساعة 3 صباحا في النسخة 23 لنهاية كأس العالم 2026 اللي تتواصل لغاية 19 جويلية القادم بأمريكا الشمالية لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة نظيره منتخب السويد في ملعب بي بي في اي بمدينة مونتيري المكسيكية. تفتح أماله أفاق المرور إلى الدور الثاني إذا كان يحقق نتيجة إيجابية منتخبنا التونسي القادر. شفنا المنتخبات العربية اللي كانت قدمت نتائج متميزة، أعطيكم نتائج بعد قليل اللي كتبعتوها. بعد الاستغناء عن عدد من العناصر اللي شكلت إلى وقت قريب العمود الفقري للمنتخب على غرار محمد علي بدر رمضان وعلي معلول وفرجيني سيسي وسيف الدين الجزيري، عكست الخيارات المونديالية بوضوح فلسفة صبري المشي القائمة على منح الفرصة للأكثر جاهزية فنيا وبدنيا بعيد عن الاعتبارات المرتبطة بالأسماء أو المكانة. هذه بالطبيعة قراءة للتشكيلة المنتخب التونسي بالمقارنة مع التشكيلة اللي خاضت مونديال قطر 2022، فإنه لم يتم الاحتفاظ في قائمة 2026 إلا بسبع لاعبين هم أيمن دحمان، منتصر الطالبي، ديلان براون، حنا بعل المجبري، ليس سخيري، أي العبدي، وأنيس بن سليمان. يدخل المنتخب التونسي المونديال وسط متابعة جماهيرية واسعة تتراوح بين التفاؤل والحذر بعد نتائج ودية لم ترتقي جميعها إلى مستوى الانتظارات، سيما الهزيمة الثقيلة من بلجيكا تبعنا وقت خسارة ضد بلجيكا في بريكسيل بخمس أهداف مقابل صفر، وقبلها كانت هزيمة ضد المنتخب النمساوي ضمن المقابلات الأخرانية للعب المنتخب التونسي ودية تقبل التحول إلى المكسيك. مواجهة منتخب السويد محطة مفصلية في رسم ملامح مشوار المنتخب التونسي، هذا ما قاله أنيس العياري لاعب المنتخب التونسي. في هذا السياق اعتبر اللاعب الدولي السابق أنيس العياري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنبان الهزيمة أمام بلجيكيا قد تتحول إلى عامل إيجابي إذا ما أحسن المنتخب باستثمار دروسها، وأوضح أن تلك العثرة كشفت العديد من النقائص اللي يتعين تداركها قبل مواجهة السويد، داعيا اللاعبين إلى التحلي بأقصى درجات التركيز والجاهزية في مباراة توصفها بأنها محطة مفصلية حسب تعبير أنيس العياري في رسم ملامح مشوار المونديال العالمي. هذه تصريح اللاعب السابق للمنتخب التونسي أنيس العياري. بطبيعة الحال كذلك تحدث أنيس العياري أنه يشارك في نهائية كأس العالم 2006 اللي شارك في كأس العالم، كان تحدث أنه أمله أن المنتخب التونسي يقدم مردود متميز خاصة في المباراة الأولى، ومجرات المنتخب السويدي اللي يتمتع ببنية كاملة متى بلغت أعلى درجات الجاهزية، خاصة أن المنتخب السويدي معروف بالسرعة والانضباط. كذلك تحدث عن المنافس يملك إمكانيات فنية محترمة لكنه لا يصنف ضمن المنتخبات العملاقة كما بلجيكا والبرازيل، وهذا ما يجعل إمكانياته مبغته وردة شريطة لعب بانضباط وإبداء قدر كبير من الجاعة والفعالية. هذا التصريح كما ذكرت أنيس العياري حديث على المنتخبات العملاقة في انطلاق كأس العالم. شفنا نتائج متميزة للمنتخبات العربية، المغرب كانت عدى من برازيل، أو البرازيل هو اللي عدل من منتخب المغرب، المغرب هو افتتح نتيجة والبرازيل يعدل. بالنسبة لقطر وسويسرا، مباراة المنتخب القطري والمنتخب السويسري، المنتخب السويسري كان افتتح نتيجة عطيق ركلة الجزاء اللي كانت أسألت العديد من التساؤلات وأسألت العديد من الحبر بما أنها فيها إشكاليات كبيرة هذه ركلة الجزاء. والمنتخب القطري يعود في المباراة في الوقت بدل الضائع ويحقق التعادل في هذه المباراة. بلاغ من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بعد نرجع ببقية حديثنا على المنتخب الوطني التونسي، كان أكد الفيفا اليوم وقوع عطل تقني خلال مباراة قطر وسويسرا اللي أقيمت في مدينة سان فرانسيسكو في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية في نهاية كأس العالم 2026 المقام حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وانتهت بالتعادل هدف مقابل هدف. كانت حادثة الفيفا في بيان نشرته عبر منصة فيفا ميديا أن العطل التقني لم يؤثر حسب الفيفا على عمل تقنية حكم الفيديو المساعد الفار خلال احتساب ركلة الجزاء لفائت المنتخب السويسري، مشيرا إلى أنه تم اتباع الإجراءات المعتادة للمراجعة بشكل كامل ودقيق. وأضاف البيان أن مراجعة اللقطات عبر تقنية الفار لم تظهر وجود أي حالة تسلل للاعب المهاجم في اللقطة اللي سبقت احتساب ركلة الجزاء مباشرة، مما يؤكد صحة القرار التحكيمي المتخذ في المباراة. وكاد المهاجم السويسري بيرل بولو منح منتخب بلاده تقدم بعد ما نفذ ركلة الجزاء بنجاح في دقيقة 17، غير أن المنتخب القطري أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع عبر رأسية اللاعب خوخي بوعلام في دقيقة 90+4. إذا الفيفا يحسم القرار ويؤكد أنه تقنية الفار وقع فيها عطب لكن لم تؤثر بطبيعة الحال حسب الفار حسب الفيفا لم تؤثر على نتيجة المباراة.

بين الملاعب. المنتخب التونسي في مباراة صباح غد 3 تحديدا ضد منتخب السياد. تاريخيا المواجهات ما بين الزوز منتخبات 4 مواجهات، اللي يعرف أن المنتخب التونسي عنده الأفضلية أمام منتخب السياد. المنتخب التونسي في 4 مواجهات فاز في 2 مواجهات وتعادل في مواجهة وانهزم في مواجهة واحدة. آخر لقاء ما بين الزوز منتخبات كان 11 فبراير 1999، كان المنتخب التونسي فاز على منتخب السويد بهدف مقابل 0. يعني تاريخيا المنتخب التونسي عنده الأفضلية على منتخب السويد، اللي كما ذكرنا أنه ما هوش من المنتخبات الكبيرة في أوروبا وكذلك في العالم. المنتخب الوطني التونسي كان عمد إلى إدخال بعض التغيرات في الزوز مقابل ضد النمسا وبلجيكا، زوز مباريات الودية اللي كان خسرها ضد زوز منتخبات، بهدف تنويع الحلول وتوسيع دائرة الاختيارات اللي بقات عدد سيناريوهات المونديال، هو ما ساهم في إضفاء قدر من الغموض حول التشكيل الأساسي المنتظرة لمواجهة السياد، إضافة إلى رسم التكتيك اللي باش يعتمدوا المدرب صبري الموشي. تشير بعض المعطيات الواردة من مدينة مونتيري المكسيكية إلى أن الموشي يميل إلى اعتماد خطة 3-5-2 بالتعويل على حارس المرمى وعلى 3 مدافعين في المحور، حسب يعني المعلومات اللي واردة من مونتيري. منتصر الطالبي عمر رقيق وآدم معروس، مع التوظيف علي العابدي وإيان فاليري على الرواقين، وبش يتكفل إلياس سخيري وراني خذيرة بمهام الارتكاز الدفاعي على أن يتقدم حنبع المجبري ليلعب دور أكثر حرية بين الوسط والهجوم، مستفيد من قدراته على نقل الكرة وصناعة اللعب. أما الخط الأمامي للمنتخب التونسي فينتظر أن يتألف من إلياس العاشوري وفراس الشوات، مع احتمال إدخال تغييرات مفاجئة على هذه الخيارات اللي لا تزال محاطة ببعض الغموض قبل ساعات قليلة من المباراة. حتى الحديث أنه الحارس مهيب الشامخ اللي بيكون الحارس الأساسي مازال فقط الاحتمالات فقط. من جهة المنتخب السويد، يسجل المنتخب السويد عودته إلى نهاية كأس العالم بعد غياب عن النسختين الأخيرتين بطموحات متجدة ورغبة واضحة في استعادة مكانته كأحد المنتخبات القادرة على التأثير في المشهد الكروي الدولي، ويقود هذا الطموح جيل هجومي واعد إلى جانب مشروع تكتيكي أعيد صياغته بشكل عميق، ما يعزز آمال السويد في استعادة أمجاد تاريخ الكروي. بلوغ السويد هذا الموعد العالمي لم يكن سهلا بعد ما مر مسار التصفيات الأوروبية بتقلبات عديدة في ظل غياب الاستقرار تحت قيادة يون دال توماسون، اللي لم ينجح في إيجاد التوليفة المثالية لضمان التأهل المباشر لمنتخب السويد. وشكل شهر أكتوبر 2025 نقطة تحول بارزة في التعاقد مع المدرب الإنجليزي غراهام بوتر العارف بخبايا الكرة السويدية، بعد بدايته التدريبية مع فرق من السويد نجح سريعا في إعادة توازن وثقة للمجموعة بعد فترة مؤقتة لم تجعله على رأس الإطار الفني في قيادة المنتخب إلى المونديال عبر 2 انتصارات، يعني بعد فترة مؤقتة خلته يترشح إلى المونديال بعد 2 انتصارات في الملحق أمام أوكرانيا ومنتخب بولونيا. وتحت قيادته وقيادة المدرب الإنجليزي غراهام بوتر استعاد السويد هوية لعب أكثر حداثة وجرأة قائمة على الإيقاع العالي والتحولات السريعة والنهج الهجومي المباشر، ما أتاح لعدد من المواهب البارزة إبراز قدراتها بشكل أكبر ليظهر المنتخب بوجه أكثر مبادرة مقارنة بالسنوات الماضية. في مشاركته 13 في نهاية كأس العالم يستعد منتخب السويد إلى إرث كروي عريق كونه وصيف بطل نسخة 1958 على أرضه أمام منتخب البرازيل بقيادة بيلي، إضافة إلى احتلال المركز الثالث في نسختي 1950 و1994، فيما كان آخر أفضل إنجاز له بلوغ ربع نهائي مونديال روسيا 2018.
يعود المنتخب السويدي يعول على عدد من عناصر المتألقة لغرار فيكتور جوريس النجم أرسنال الإنجليزي جيوكيرس في أرسنال، كذلك يعتبر أحد أهم الأوراق الهجومية بفضل قوته البدنية وحسه التهديفي العالي. كذلك يبرز كل من ألكسندر إيساك محترف ليفربول الإنجليزي وديون كولو سيفسكي لاعب توتنهام اللي يمنح الهجوم أكثر فاعلية للمنتخب السويدي. وفي الخلف يظل عامل الخبرة حاضر عبر القائد فيكتور ليندلوف مدافع أستون فيلا، يعني شوفوا الأسماء الفرق اللي تلعب فيها عناصر المنتخب السويد خاصة في البطولة الإنجليزية، لعب أستون فيلا المدافع والقائد فيكتور ليندلوف يتولى قيادة خط دفاع ما يزال في حاجة إلى مزيد من الانسجام على مستوى المواعيد الكبرى. كان المنتخب السويدي منيا في المنعرج الأخير من تحضيراته بخسارة أمام النرويج 3-1 والتعادل 2-2 مع اليونان في نتيجتين كان عكسه التذبذب للمنتخب السويدي. بطبيعة الحال إلى جانب زوز هزيمة المنتخب التونسي في الوديات بلجيكا وكذلك ضد منتخب النمسا. إذن الحظوظ المنتخب التونسي التاريخيين هي أكثر واردة حسب يعني الإحصائيات. ونذكر أنه طاقم التحكيم اللي عينه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كان عين طاقم تحكيم أرجنتيني لإدارة المباراة اللي يتكون من الحكام فايل فالكون بيريز، يساعده ماكسيميليانو ديل فيسو وفاكوندو رودريغيز، ضم طاقم تحكيم من الأرجنتين للمباراة اللي باش تدور ضد المنتخب ما بين تونس وسويد اليوم غدوة على الساعة 3 صباحا. نذكر مرة أخرى مقابلات 6 على العشية ألمانيا وكوسوفو، في 9 تعليل هولندا واليابان، وفي النص الليل كوت ديفوار والإكوادور، وفي 3 على الصباح تونس والسويد. نذكر كذلك كل أحباء الرياضة ومستمعي إذاعة قفصة إن شاء الله بيكونوا حاضرين لنقل هذه المباراة، مباراة تونس، ويعني إن شاء الله اللي يسمع الراديو إذاعة قفصة صباحا غدوة بيش يسمع مباراة تونس والسويد مباشرة عبر موجة إذاعة قفصة. كذلك في السهرية الليلة إن شاء الله في 9 من 9 إلى 11 حصة خاصة بهذه المباراة، تتابعوا معكم دائما المونديال في الحصص متاعنا في كل يوم، لكن الليلة حصة خاصة من 9 إلى 11 مع زميلنا رياض الحيدوري والخوين اللي معاه المحللين اللي باش يكونوا معاه سامي جمعة وكذلك أحمد باي باش يحكوا على مباراة الليلة أو أمس أو غدوة تحديدا أمس، كانت كذلك حصة خاصة من الساعتين الأربعة حول المونديال وكذلك خاصة حول التحديد.

تعادلوا هدف مقابل هدف. هذه المباراة تلعبت منذ يوم الخميس الفارطي إلى جانب اليوم إن شاء الله مش تعب معك مقابلة ألمانيا كوسوفو. نتائج المقابلة الكل تجدونها على صفحة إذاعة جبصة. حالما تنتهي المباراة تجدون النتيجة على صفحة إذاعة جبصة. اليوم ألمانيا كوسوفو 6، هولندا واليابان 9، مباراة مهمة لتونس بما أن في مجموعة تونس نص الليل، كوت ديفوار منتخب أفريقي مع الإكوادور، وفي 3 أصباح تونس والسويد. بعض الأخبار كذلك اللي تهم النتائج والمقابلات اللي تلعبت السابقة. استهل المنتخب اسكتلندي لكرة القدم مشوار في نهائي كأس العالم 2016 بالفوز على هايتي بهدف 0 في مباراة اللي جمعتهم اليوم الصباح. سجل هدف المباراة جون ماكجين في دقيقة 28. بالنسبة للمغرب، إسماعيل صابري كان سجل هدف رائع في الشوط الأول ليقود المغرب ليبلغ نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بقطر قبل 4 سنوات. التعادل أمام البرازيل يوم الأمس في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بنهائية 2026. افتتح صابري التسجيل في دقيقة 21 بعد ما استقبل الكرة من تمريرة رائعة من إبراهيم دياز عند حدود منطقة الجزاء، وكان رفع الكرة بحرس المنتخب البرازيلي. والبرازيلي فينيسيوس جونيور سجل الهدف التعادل للمنتخب البرازيلي في دقيقة 32. 1-1 في هذه المباراة، كانت مباراة قوية خاصة للمنتخب المغربي اللي كان منتخب البرازيلي هو اللي يسعى للتعادل بعد ما كان منهزم بهدف مقابل 0. بالنسبة لتركيا وأستراليا، أفسدت أستراليا عودة تركيا لكأس العالم لكرة القدم بعد غياب دام 24 سنة بانتصار تركيا انتصار أستراليا من تركيا باثنين مقابل صفر في المباراة الافتتاحية في المجموعة الرابعة. قطر كذلك كانت عادلت، تبعنا المباراة وشفنا خاصة قرار الفيفا فيما يخص المباراة اللي تعادلت فيها قطر مع سويسرا هدف مقابل هدف، والهدف سويسرا عن طريق ركلة جزاء اللي كان أثار جدل كبير، والفيفا أكد أنه القرار صحيح ورغم أنه ثم عطب فني في الفار. على كل مازال تواصلنا معاكم ان شاء الله بعد الاربعة بشكون معاكم في عودة الى تونس وعودة لبطولة تونس وعودة الى الرابطة الجوية لكرة القدم بسيدي بوزيد، مباراة ملعب المكنيسي واولمبيك العيون. ان شاء الله بعد الاربعة نكون معاكم في نقل مباشر هذه المباراة على موجة إذاعة قفصة.

0: تمام الرابعة الموعد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في الجهات وبولاية جبيل انطلقت دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في تنفيذ مخطط للتوقي من حرائق الغابات والواحات ومنع اندلاعها، وذلك عبر تنظيم حملات توعوية وتحسيسية لحراس الغابات والفلاحين والمجامع المائية وكذلك لعموم المواطنين بالجهة. نشرت وزارة التربية رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة من 14 حتى 17 من نجوان الجارية على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. تحتفل تونس وسائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق اليوم 14 من جوان من كل سنة، ويشار إلى أن تونس تحتاج إلى حوالي 40 ألف تبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفادة المرضى. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم الاثنين 15 من جوان يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين. سينظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلام السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و18 من الشهر الجاري بالعاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف. تم اليوم ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من الأفارقة جنوب الصحراء إلى بلدانهم، وذلك في إطار العودة الطوعية. إلى أخبار العالم، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أفادت مصادر صحفية بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني إيال زمير صادق على مخططات تقضي بمواصلة العمليات العسكرية في لبنان. وأخيرا قال مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء إن جرائم الصهاينة والهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت لن تبقى دون رد. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: ألو. استعمال الهاتف الجوال في السيارة يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%، لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياق والكلام، ويتضاعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم.
4: بين الملاعب.

0: بين الملاعب.
1: نرجع مع بعضنا لبين الملاعب بعد ما حكينا الساعة الفارطة على المونديال وعلى المنتخب الوطني التونسي. كما ذكرت نرجع لتونس ونرجع إلى بطولة الرابطة الجوية لكرة القدم بسيدي بوزيد القصرين، مرحلة التتويج الجولة الثالثة، ذهاب من مرحلة التتويج. ثلاثة فريق تلعب من أجل الصعود إلى رابطة الثالث المستوى الثاني، وهي ملعب المكنيس ولمبيك العيون وكذلك نادي فوسان. نادي فوسان معفى اليوم من الجولة الثالثة، مباراة في ملعب المكنيسي باش تجمع ملعب المكنيسي مع أولمبيك العيون. بشتبه معكم على موجات إذاعة قبصة مع زميلنا صديقنا حسين الحيدوري. أهلا وسهلا بك حسين.
2: أهلا وسهلا بك أحمد، تحية لك وتحية لكل مستمعينا الكرام أينما كانوا. هذا هو ملعب البلدي بالمكنس إن شاء الله بعد حين وبعد لحظات بشتطلق لقاء الجولة الثالثة ذهاب من بطولة مرحلة التتويج لبطولة الرابطة الجهوية لسيدي بوزيد والقصرين. تجمع ملعب المكنسي بأولمبيك العيون. في الحقيقة زوز فرق متعاطسين للانتصارات بعد زوز جولات. الملعب المكنسي كان معفى في الجولة الأولى وتلقى هزيمة في الجولة الثانية. وذكر بسرعة أحمد، فقط حبيت نعطي يعني لمحة على ترتيب والوضعية الحالية لهذه المجموعة التتويج. ملعب المكنسي وكذلك أولمبيك العيون دخلوا كل كلاهما. أولمبيك العيون دخل 3 نقاط حوافز وملعب المكنسي بزوز نقاط حوافز، في حين يعني النادي الرياضي بفوسان دخل بنقطة واحدة نلقوه متصدر اليوم المجموعة بـ7 نقاط، فيما تجمد رأسين كل من أولمبيك العيون وملعب المكنسي على نقاط الحوافز. اليوم ملعب الأولمبيك العيون ينزل بالتشكيلة التالية: ياسين الرحالي، سهيل حمزاوي، سامي الحجلاوي، عثمان نصراوي، خليل زعنوني، زياد رمضاني، سيف الطهري، وأمان رابحي، حسام سعدولي، رشدي زمالي، وليد الفاز يدرب الفريق، لسعد ساحي على بنك البدلاء، غيث الرابحي وهشام نصراوي ورمزي ساحي. 9 ملعبية فقط، يعني زوج ملعبية وحارس مرمى نجدوهم اليوم على بنك البودلاء. ملعب المكنسي اليوم ينزل بالتشكيلة التالية: جاسر سليمي، نادر نصري، باسم مشي، محمد حبيب جيزاني، أمين الذهبي، فادي ساكري، عودي ربعاوي، محمد أمين جوادي، صابر أبو بكري، وبلال مرزوقي، وسامي غابري. هذا من الآن اختارهم المدرب عبد السلام السماري. على بنك البدلاء: فيدي قندوزي، محمد جوادي، قصي الزيرة، بالقاسم ليبي، محمد مشي، منتصر غابري، وبهاء الدين عكاشة. طاقم التحكيم اليوم من رابط جابس، من رابط الجنوب الشرقي بجابس، يقود حكم الساحة حسام الظاهري، مساعد أول مصطفى بوريشة، ومساعد ثاني عبد الرؤوف سعيدي، في حين مراقب المباراة مكرم الشيحي، وأيضا كما قلت منسق اللقاء فيصل مصباح. كنت عطيتكم يعني تقريبا لمحة على هذه المجموعة، مجموعة التتويج اليوم الجولة الثالثة إياب، وهي الجولة الأخيرة من مرحلة إياب. نجدوا كما قلت النادي الرياضي بفوسان يتصدر هذه المجموعة بـ7 نقاط من انتصارين ونقطة حوافز. أولمبيك العيون في المرتبة الثانية بـ3 نقاط حوافز بعد هزيمة، وملعب المكنسي كذلك بهزيمة أمام المتصدر نلقاه يتجمد رصيده بنقطتي حوافز، يعني 2 نقاط فقط. إن شاء الله نهار 20 من الشهر الحالي فوسان باش يستقبل العيون في الجولة الأولى في مرحلة الإياب، والمكنسي معفى نهار 24 من نفس الشهر ملعب المكنسي يستقبل فوسان والعيون يكون معفى في هذه الجولة، والجولة الأخيرة العيون يستقبل ملعب المكنسي وفوسان يكون معفى. بالنظر أحمد للترتيب الحالي وكذلك المواجهات المرتقبة، يعني ملعب المكنسي اليوم مطالب بالانتصار في الجولات الثلاثة المتبقية، يعني مطالب بجمع 9 نقاط بدون ما يترقب بقية النتائج يمكن يصعد، في حين فوسان أيضا اليوم أو العيون اليوم في صورة الانتصار تبقى حظوظه كذلك قائمة بينما التعادل قد حسابين لا يقصي لكن قد يقصي الفريقين من سباق مرحلة التتويج يعني من مرحلة الصعود إلى رابط الهواة المستوى الثاني. زوج فرق موجودين على أرضية الميدان، ملعب المكنسي يلعب بالأزياء السوداء والبيضاء، في المقابل أولمبيك العيون يلعب اليوم بأزياء الزرقاء والبيضاء شبيهة جدا بمن يتذكر محيط قلقنا، هي شبيهة جدا بأزياء محيط قلقنا. على كل أولمبيك العيون عنده 4 سنوات فقط
1: حسين
2: في الفضل. أحمد
1: نجاك بعض لحظات بس نوصلوا هذه المباراة.

حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: بين الملاعب.
3: دايلة بين ملاعب، ونرجع لحسين الحدوري في مباراة ملعب المكنسي أولمبيك العيون لحساب الجولة الثالثة قبل بطولة رابطة سيدي بوزيد القاسين لكرة القدم. حسين تفضل، مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا بك أحمد، تحية لك وتحية لكل مستمعين الكرام، تحية لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة قفصة. تغيرت النتيجة أحمد منذ مطلع الدقيقة الثالثة من المباراة، مخالفة كرة ثابتة في التنفيذ، رشدي زمالي وكرة نصف تقريبا يعني أرضية تغلط الحارس جسر السليمي وتعطي الأسبقية لأولمبيك العيون. كما قلت هذا الفريق الطامح 4 سنوات فقط في الرابطة الجهوية يعني بصنف الأكابر، يتدرب في ظروف صعبة بلا ملعب، يتدرب يعني في ظروف صعبة جدا، يتنقل يستقبل الفرق في ملعب سبيبة تقريبا 54 أو 60 كيلومتر يعني على العيون، ظروف صعبة بهذا الفريق، لكن مع ذلك طامح للصعود لرابط هواة المستوى الثاني. كما قلت مع الدقيقة الثالثة من المباراة يتقدم في النتيجة من كرة ثابتة، رشدي زمالي كان أحسن تنفيذها، كان مراوغة من حمل قميص رقم 15 زياد رمضاني اللاعب الظهير الأيسر، يتحصل على المخالفة، وكما قلت رشدي زمالي بكرة نصف أرضية غلط الحارس ملعب المكنسي ويعطي الأسبقية لأولمبيك العيون. نلعب في توقيت أحمد 4 دقائق أو 5 دقائق لعب منذ انطلاق المباراة في الشوط الأول، والتقدم لأولمبيك العيون.
3: علاش التأخير هذا في 10 دقائق تحديدا حسين؟ المباراة المفروض تلعب في 4.
4: والله فقط ظروف يعني المانكورونتا، فقط يعني ظروف تأمين المباراة، علاش انطلقت بشيء من التأخير 10 دقائق تقريبا على الوقت المحدد، كان من المؤمل تنطلق على الساعة 4. زوج فرق كانوا موجودين على أرضية الميدان، كذلك الأمن، وكل ظروف يعني تقريبا 5-5 للمباراة فقط. إن شاء الله حتى سيارة الأسعاف، إحنا كنا ملاحظتنا دخلت الآن إلى الملعب، والحمد لله يعني تقريبا كل ظروف مواتية، فقط يعني درجة الحرارة مرتفعة جدا في مثل أرضية اصطناعية، وكذلك الملعبية والإطار الفني للفريقين يشتكي من باعتبار توقف البطولة الجهوية تقريبا ل 54 يوم. ويقول لي عبد السلام السمايري مثل المدرب ملعب المكنسي لفريقه ما تدرب حتى حصة، ما خاض حتى إلقاء يعني تحضيري استعدادي لهذه المرحلة، كذلك الشأن بالنسبة للعيون. على كل هي ملاحظة فقط أردناها نسوقها بكل يعني روح رياضية خلينا نقوله للرابطة الجهوية لسيدي بوزيد والقصرين، بما هذا التأخير علاش زوج فرق يعني يتكبدوا تقريبا هذه المعانات اليوم، نلقوا 3 ملعبية فقط على بنك بودلاء أولمبيك العيون، يعني ظروف صعبة يعيشوها الفرق، ومع ذلك كما قلنا يبقى يترقبوا 54 يوم باش تنطلق يعني مرحلة التتويج. على كل نعود للمباراة هذه، مخالفة تتنفذ بسرعة لصالح أولمبيك العيون، ضغط من أولمبيك العيون لم يتراجع إلى الخلف رغم تقدمه في النتيجة منذ تقريبا دقيقة السيسة عن طريق رشدي زميلي، إلا أنه لم يتراجع على الخلف، ما زال يعني ضاغط على ملعب المكنسي اللي فقد شوية توازن في اللحظات الأولى لهذه المباراة. على كل هدف ربما باغت شوية ملعبية ملعب المكنسي، كذلك الإطار الفني عبد السلام السمايري. على كل ننتظر تنفيذ التماس، نعرف في مثل هذه الأقسام يعني ما تماش ملتقطي كرة باش ترجع بتميس عن طريق المدافع الأيسر زياد الرمضاني، يتنفذ التميس بسرعة، تعود الكرة من جديد تميس ثاني لصالح أولمبيك لايون، نفس اللاعب قائد الفريق زياد الرمضاني ينفذ مخالفة رمية التميس، وتبقى دائما في مناطق ملعب المكنسي تمثل على التوالي يعني ونحن نعيش أحمد على إيقاع كأس العالم البارحة ذكره تعادل إيجابي وطيب جدا وممتاز لصالح كان مباراة شيقة جمعت بين المنتخب العربي المغربي والمنتخب البرازيلي تقدم للمنتخب المغربي كان هدف رائع جدا للمغاربة والتعديل من جانب البرازيل وحافظوا على تعادل في المباراة الافتتاحية بالنسبة للمنتخب المغربي. إن شاء الله منتخبنا كذلك اللي ينسج على المنوال ولما لا يتجاوز عثرة مشاركة السابقة وكذلك هزيمة خاصة المباراة الودية الأخيرة. على كل نعود للمباراة وهجوم عاكس لصالح ملعب المكنسي يحاول من جديد ينظم صفوفه فريق عبد السلام الصمالي لكن يدخل دفاع أمان رابحي في وسط الميدان تبقى لصالح أولمبيك لايون. نعم تفضل.
3: في الانتفاع معك كما حكيت على المونديال حسين احنا حكينا يوم أمس على التنقيحات اللي كانت أقرتها للفيفا في التحكيم بطبيعة الحال 9 نقاط كنا حكينا عليها يوم أمس في حصة رياضية خاصة من جملتهم فما نقطة معينة تجم تتنفذ اليوم في مباراة اليوم انت حكيت على الحرارة انه الحكم يزم يوقف المباراة دقيقة 22 من كل شوت
4: كانت دقيقة 30 نعم
3: دقيقة 30 دقيقة 22 من كل شوت يوقف المباراة لشرب الماء يعني لثواني معدودة خاصة في تبدأ ثم مباراة ثم طقس سخون. اليوم الجو ملائم أنه ينجم يطبق الحكم هذه النقطة المعينة شوفوا نتبعوا ما هي
4: مشتبقها أرضية اصطناعية طقس حار وبإمكانكم أقول شيء ينضبط للتنقيحات الأخيرة للوائح الفيفا. على كل أحمد هذه رمي التماسي صالح ملعب المكنيسي دخل الدفاع وتماسي ثاني تقريبا شوية لبنك بودا ملعب المكنيسي من ناحية المجالس اللي مكشوفة هنا في الملعب البلدي بالمكنيسي تماسي باش يتنفذ عن طريق اللاعب نادر النصري ويضغط الحجلاوي بمبدأ الأمان خرج الكرة لتماس ثاني قريب شوية لخط زاوية ركنية لصالح ملعب المكنسي يمشي نفس اللاعب نادر النصري لتنفيذ التماس يتنفذ وتمشي ضربة مرمى لصالح أولمبيك العيون. مشكور فيصل كان يعني صلح لي منذ قليل يعني منسق المباراة فيصل مصباح قال لي اللي هي التسمية الصحيحة هي رابطة سيدي بوزيد. على كل هي تجمع فرق سيدي بوزيد والقصرين والتسمية الصحيحة الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد. نعم ما قلت الإطار اليوم هو الجولة الثالثة من مرحلة التتويج 3 فرق في السباق الملعب المكنسي أولمبيك العيون وفوسنا المتصدر في هذه المجموعة يعني الطامح للصعود. حبيت نحكي أكثر على أولمبيك العيون لأنه يعيش كما أكد لي المدرب الأسعد ساحي محمد الأسعد ساحي تحية لي يعيش ظروف صعبة جدا باعتبار الفريق يعني ما عندوش ملعب حتى للتمارين يعني يقول يدربوا في ملعب صغير أشبه بملعب كرة يد من حيث المساحة ويستقبل منافسيه على أرضية ملعب سبيبة اللي يبعد على العيون تقريبا ب 60 كيلومتر رصيد بشري كذلك يعني رغم أني حسب يعني الملاحظات الأولية وأنا تابعت أول مرة هذا الفريق يعني ثم يعني ثم طاقات شابة في هذا الفريق وكذلك ثم عناصر خبرة على غرار سامي الحجلاوي اللي كان له سبقت له تجربة وتقمص كذلك أزياء ملعب المكنسي في مرحلة سابقة يعني قيدوم اليوم نجدوه في محور دفاع أولمبيك العيون اللي يلعب 3 مدافعين في اعتماد المدرب محمد الأسعد سيحي على 3 مدافعين. على كل ذي كرة لصالح ملعب المكنسي حاول يرجع في المباراة تمشي مباشرة لحمل قميص رقم 17 أبو بكر، لكن تطول عليه الكرة وتخرج مباشرة ضربة زاوية مسها المدافع مشي ضربة زاوية في توقيت 12 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة في شوط الأول. باقي الأسبقية للفريق الضيف رشد الزميلي، نذكر كما قلت كلاهما يعني ملعب المكنسي وكذلك أولمبيك العيون مطالب اليوم بالانتصار ولا شيء غير الانتصار، باعتبار 3 نقاط تخلي المنتصر في المباراة. كانت محاولة والحكم قريب من العملية يطلب بمواصلة اللعب رغم مطالبة ربما مهاجمي ملعب المكنسي بمخالفة بمناطق الجزاء لمحاولة عكس الهجوم محمد قميص رقم 7 نفس اللاعب سحب الهدف مع المدافع ويتخلص منه ويتخلص من المدافع الأول والثاني، لكن التعود من جديد تبقى بحوز رشدي الزميلي صعب يعني هذا اللاعب مثل خطر داهم على دفاع ملعب المكنسي مهاجم وحيد تقريبا مع كذلك وليد الفيضي في الثنائي هذا مثل هجوم أولمبيك العيون في هذا اللقاء. كما قلت منذ البداية يعني الضغط أولمبيك العيون ما خلى حتى فرصة لملعب المكنسي، يحاول من جديد ينظم صفوفه على الجهة اليسرى وتعود لصالح ملعب لصالح وليد فازعي. وليد الفازعي على الجهة اليمنى يحاول يتقدم لكن فوق عليه مدافع ملعب المكنسي في وسط الميدان، الكرة لصالح ملعب المكنسي تصل حمل قميص رقم 11 عدي ربعاوي، لكن تطول عليه الكرة وتعود من جديد لقائد الفريق. تسديد قوية والحارس جاسر السليمي رغم كسر قامته حارس مرمى ملعب المكنسي، كذلك أزياء تقريبا الملون المزاكس تذكر لي بحارس مرمى المكسيك في السنين الفارطة يعني ذلك الحارس الشهير أحمد بأزياءه المعهود وكذلك حركاته المعروفة حارس مرمى الفريق المكسيك المنتخب المكسيكي. على كل نعود من جديد ونحن نعيش كما قلت على إيقاع المونديال، هذه كل حكم ايش مخالفة تمشي كرة لصالح أولمبيك العيون، لكن تم مخالفة التسلل واضح رفع راية من المساعد الثاني نذكر بطاقم التحكيم يقوده حسام الظهري يساعده كمساعد أول مصطفى بوريشة وعبد الرؤوف السعيدي كمساعد ثاني، كان أعلن منذ حين على مخالفة تسلل. برافو يعني تدخل رشيق من السمي لحاجة وشيخ دفاع الأولمبيك العيون. فضل أحمد
3: بالنسبة لحارس مرمى منتخب المكسيكي من الأخبار تقول لك أنه هو الأزياء اللي تحكى لها حسين لأنه الأزياء الملونة الغريبة كان يصمم بعضها بنفسه حارس جورج كومبوس، كان الأزياء يصمم فيها بنفسه، أذكر إيش تكون فيها شوية نوع من الغرابة في خاصة في التعدد الألوان.
4: نعم يعني هيك نكهة الكوب دي موند، هيك نكهة الكأس العالم، يعني لازم ديما تشوف تحليقات ربما خاصة لبعض اللاعبين، أزياء خاصة كذلك يعني أحذية رياضية خاصة كل واحد يعني بتلوينات تلك وحتى في
3: حتى ما أعرف أنه يسجل أهداف كذلك حسين.
4: اي بالطبع يعني حارس كان عنده شخصيه قويه رغم قصر قامته الا انه كان مبدع مع المنتخب المكسيكي. على كل من الظواهر يعني هذه اللي نشوفها تقريبا نشوفها على في ايقاع على ايقاع كاس العالم في كل سنه، كذلك حتى في المدارج احمد يعني نشوفه تقريبا ديما في مدارج كاس العالم نشوفه يعني صور من المشجعي الفرق وكله منتخب يعني عنده ربما عادات خاصة للتشجيع وكذلك لجماهيره. على كل نعود لكرة الأرض اللي هي هنا في ملعب المكنسي في طقس حار جدا، ملعب المكنسي حاول يعود في النتيجة لكرة الصالحة لكن يدخل معها الدفاع في توقيت 17 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة في الشوط الأول. باقي الأسبقية لأولمبيك لايون هدف مقابل صفر، نذكر الهدف كان منذ الدقائق الأولى دقيقة الثالثة عن طريق رجلي زميلي مخالفة مباشرة يغلط بها الحارس جيسر سليمي، يعطي الأسبقية لأولمبيك لايون. يغير كليا مدافع المكنسي نسي الكرة، رفع كرة وكرة رأسية ترويض من بلال مرزوقي يدخل داخل المنطقة ويسدد داخل الحجاوي ويقول الحكم يعني على خط المرمى سامي الحجاوي بخبرة السنين ينقذ فريقه من هدف محقق بعد ما كان الكرة جاوزت الحارس ياسين الضحالي. وسامي الحجاوي بالزلقية أرضية تاكل يعني أرضي يحاول يخرج الكرة وكذلك يستفيد من مخالفة يقول حكم الساحة. على كل نفذت المخالفة وتقريبا الأصوات تسمع أحمد ربما من هذا الجانب وذلك أكثر من الفنيين يعني الحاضرين أكثر بتوجيهات من اللاعبين أكثر حتى من الفنيين، سواء عبد السلام اسماري من جانب ملعب المكنسي وكذلك محمد لسعد سيحي من جانب الأولمبيك العيون. على كل هذه مخالفة لصالح ملعب المكنسي في مناطق أولمبيك العيون، ننتظر تنفيذ المخالفة ثم زوز ملعبية بشكل الجدار الدفاعي. وثم لعب من أولمبيك العيون يبقى طريح الأرضية تعرض لإصابة على كل شد عضلي ربما كما قلت منذ البداية أكثر من 54 يوم يعني انتظار استئناف مرحلة الأول هذه البطولة الجهوية لكرة القدم سيدي بوزيد. نفذ المخالفة تعود من جديد من صخر الدفاع الأولمبيك العيون من سامي الحجاوي وكرة مباشرة لحارس جسر سليمي عفوا. كما قلت ربما فترة التوقف اللي طالت قريب الشهرين يعني 54 يوم أثرت شوية على الحالة البدنية يعني على الاستعداد البدني للاعبي الفريقين سواء ملعب المكنسي وكذلك أولمبيك العيون. على كل تمشي الكرة لحارس جسر سليمي يعيد الكرة لكن من جديد كرة في وسط الميدان سيف الظاهري ولقطة طريفة من المدرب عبد السلام اسماري كان ترويض بالصدر وبالساق للكرة بعد ما خرجت من الميدان رمي التماس لصالح أولمبيك العيون تتنفذ وتمشي مباشرة تماس ثاني لصالح هذه المرة لصالح ملعب المكنسي. على كل ننتظر في توقيت كل في توقيت 20 دقيقة لعب. على كل ننتظر هل سيطبق الحكم الساحة كما قلت وما شرط أحمد القانون يعني في دقيقة 21 راح من حراح اللاعبين. على كل ننتظر التغيير بل هذا تقل الكرة لصالح الأولمبيك العيون غير كلين على الجهة اليمنى وتمشي لصالح ملعب المكنسي سامي غابري يقود هجوم يتجاوز نصف الميدان يدخل مع الدفاع لكن تبقى الكرة لصالح فادي السكري على الكرة وتسديدة من بلال مرزوقي تمشي مباشرة ضربة مرمى أو ضربة زاوية ويتم التغيير الآن بعد تعرض اللاعب إلى إصابة. هذا التغيير أول سنتبته من اللاعب اللي بشي غادر من أولمبيك العيون حامل خميس رقم 11 رمزي سيح. على كل يدخل ويغادر اللاعب ربما يعني في الحقيقة يشكو من إصابة على مستوى العمود الفقري. على كل يخرج يعني سلامات توخ أو ربما لتوخي المخلفات الإصابة يخير مدربه إخراج اللاعب هذا. على كل اكتبته من قميص اللاعب تبقى الكرة لصالح أولمبيك العيون. هو حامل قميص رقم 6 من جانب أولمبيك العيون يعني كما قلت تعرض لإصابة سيف الظهري ويتم تعويضه. تبقى الكرة لصالح ملعب المكنسي وسط الميدان حاولت عكس الهدوء درج بالكرة والحارس يدخل ياسين الرحالي يحافظ على تقدم فريقه كما قلت في توقيت نلعب في توقيت 23 لعب من المباراة يعني الحكم ربما حافظ أو ارتأى أنه ما فماش داعي لإيقاف اللعب أو قد على كل احنا من
3: حسين ذكر بمقابلات اليوم في كأس العالم حسين اليوم وغدوة صباح يعني المباريات اللي مبرمجة اليوم وكذلك غدا صباحا اليوم في الستة يعني بعد نهاية هذه المباراة تحديدا ثم مباراة بتجمع مباراة المنتخب الألماني مع كوسوفو على الساعة السادسة مساء ثم في 9 تاع الليل ليلة مباراة في مجموعة تونس بتجمع هولندا مع المنتخب الياباني 9 ليلا وفي النص الليل تحديدا الكوت ديفوار مع الإكوادور مباراة منتظرة بين المنتخب الإيفواري المنتخب الأفريقي مع المنتخب الإكوادور نص الليل ومباراة تونس والسويد أكيد تعرفوا التوقيت 3 فجر إن شاء الله بشكونوا حاضرين إن شاء الله لنقل مباشر هذه المباراة على موجة إذاعة قفصة. مواجهات تونس والسويد هي 4 مواجهات ما بين زوز منتخبات تونس فازت في زوز مواجهات والسويد فازت في مواجهة وتعادل ما بين زوز منتخبات في مواجهة آخر مواجهة ما بين زوز منتخبات 11 فيفري 1999 كان تونس فازت بهدف مقابل 0 إذن هذه المقابلات باش تلعب اليوم 6 ألمانيا كوسوفو 9 هولندا اليابان نص الليل كوت ديفوار الإكوادور والثالثة صباحا تونس والمنتخب السويد. نرجع لك حسين.
4: شكرا لك والحكم ربما استجاب يعني اليوم لحظك أحمد ومنح الملاعبية تس من الراحة لتناول الماء يجي في توقيت يعني 25 دقيقة لعب من هانو له 30 وله 22
3: هو القانون بالضبط حسين قانون الفيفا يقول لك أنه منتصف الشوط يعني 22 ونص معناها منتصف الشوط هانو اجتهاد من الحكم هو ما عطاش توقيت بالضبط الفيفا ما عطت منتصف الشوط
4: واضح يعني 23 ربما دقيقة على كل قولوا الحكم حاضر ومحضر يعني باعتبار أنه نفذ القوانين واستجاب للقوانين والتنقيحات الجديدة على كل
3: أنا مش تبع معنا هنا الحكم ما شاء الله يتبارك الله على الحكم أنه تبع ما نطبق نقطة وما برشا نقاط رو حتى في خروج الملعبية وفي ورقات الصفراء مش نحكوا على النقاط اللي فيها الفار لأنه ما ثماش فار ثم برشا نقاط فيها الفار لك مش نحكوا على النقاط الأخرى
4: إن شاء الله نوصله في مثل هذه المباراة على الأقل نقول شوية يعني الأضواء الكشفة ونقول سبورة اللامعة وبعد إن شاء الله يجينا
3: هو مونديال يعني أنت حسين تصور معنا مونديال عالمي في أمريكا وفي معنا كندا وفي المكسيك وتصير غلطة يعني كما صارت البارح في مباراة قطر أنه الفار يصير فيه عطب فني وقت اللي حبوا وطالبوا من لاعبين قطر أنهم يشوفوا هل هي ركلة جزاء حقيقية لسويسرا ولا لا. الفيفا كانت نزلت بلاغ وبيان وأقرت بأنه فما عطب طرأ على جهاز الفار يعني في أكبر تظاهرة عالمية ورغم أنها أقرت بأنه ثم عطب لكن مع ذلك ذكرت أنه العطب لم يؤثر على قرار الحكم وأنه صحيح ثم ضربة جزاء لسويسرا
4: يعني تصور أنت أحمد العطب لي احنا صار أكثر من مرة في
3: في تونس
4: بطولتنا خسر في الأمتار الأخيرة و صاحبته التأويلات يعني على طب الفني يصير أو يصير هي مسائل يعني فنية ومعدات قد تتعرض للعطب يعني في كل لحظة لكن غير مسموح في تظاهرات عالمية يعني خاصة في يعني نقوله في أمريكا في بلد اللي نحكوا فيه برشا تطور يعني علمي المفروض
3: والمباراة تدور في سان فرانسيسكو حسين
4: معناه المفروض ما يصيرش يعني المفروض ما يصيرش لكن بطبيعة الحال في هذه الحالات الحكم هو سيد الشأن يعني على المستطيل الأخضر وهو شوفوا يعني حتى العارفين بهذا العطب الفني في حد ذاته يعني سمع حاجة به بالنسبة في أحمد نعم على كل نعود للمباراة اللي مخالفة لصالح أولمبيك العيون باش يتنفذ أرضية قوية من القائد حامل قميص رقم 11 زياد رمضاني حقيقة عجبني برشا الملاعب هذا اللي يلعب على الجهة اليسرى قامة وكذلك دقة في التسديد وسهولة في المراوغة يعني تقريبا لاعبي ما نعرفش بالضبط السن يعني انت لكن لاعبي عنده أناقة ولا شقة في الجهة اليسرى لأولمبيك العيون على ذكر المنتخبات أحمد البارح المفاجأة الصارة هو الملاعب اللي مش ذكر اسمه بالضبط كان حامل يعني الخلفي وسط الميدان 18 سنة من المنتخب المغربي لو يعني تستحضرش ربما اسمه كان قدم يعني وجه طيب جدا يلعب البطولة الفرنسية كان مع المنتخبات الفرنسية وخير الانتماء للمنتخب المغربي كان البارح المفاجأة الصارة في وسط ميدان المنتخب المغربي أمام السامبا البرازيلي نعم على كل هذه مخالفة لصالح ملعب المكنسي ننتظر تنفيذ المخالفة الحكم ينبع على الجدار الدفاعي المتكون من زوج ملعبية كذلك ينبع على الملعبية الموجودين في صندوق العمليات في داخل 18 ننتظر تنفيذ المخالفة تتنفذ بقوة موجهة والحارة يدخل مرحلة أولى تبقى لصالح ملعب المكنسي وتسديدة قوية والحارة مرة ثانية يحول الكرة الركنية ياسين رحالي تدخل رشيق من الحارس ياسين الرحالي حول الكرة إلى ركنية لصالح ملعب المكنسي في نصف ساعة لعب منذ انطلاق الفترة الأولى من المباراة نذكر هي الجولة الثالثة والأخيرة ذهاب من مرحلة التتويج تلعب تجمع هنا في ملعب المكنسي نفذ ضربة الزاوية وتمشي مباشرة كرة رأسية من مهاجم ملعب المكنسي تمشي مباشرة ضربة مرمى لصالح أولمبيك بعيون كما قلت الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة التتويج لبطولة الضربة الجوية لكرة القدم بسيدي بوزيد تجمع هنا في ملعب المكنسي بين أولمبيك العيون ضيف مدينة المكنسي وملعب المكنسي كما قلت كل كلاهما مطالب بالانتصار حتى يبقى على حدوده كاملة للبراهنة على الصعود نذكر ملعب المكنسي مطالب بثلاث انتصارات وأكثر ربما حظا باعتباره يستقبل المتصدر نادي فوسانا كما قلت يعني لكن إلى حد الدقيقة 31 ما زال متأخر في النتيجة أمام أولمبيك لايون دي كرة لصالح ملعب المكنسي يحاول يعكس الهجوم دايره بعوي على الجهه اليسرى يدخل نص وسط الميدان غير كلين على الجهه اليمنى لحمد قميص رقم 18 نادر نصري يدخل مع الدفاع و مخالفه الحكم قريب من العمليه كره ارضيه وتمشي مباراة سهلة في يد الحارس ياسين الرحلي على مرمى اولمبيك لايون على كل انتظر عاوت لعبتي في كرة مباشرة لحام خميس رقم 10 أمان رابحي لكن تطول عليه الكرة مباشرة ضربة مرمى لصالح ملعب المكنسي في توقيت السنين 33 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة بالشوط الأول نذكر أسبقية لصالح أولمبيك لايون رشدي جمالي كان افتتح النتيجة منذ دقيقة السادسة بتسديدة قوية أرضية قالت بهذه محاولة ثانية لصالح أولمبيك لايون داخل المنطقة ولكن داخل الدفاع وتمشي الكرة في وسط الميدان لصالح ملعب المكنسي تصبح خمس عشرة فادي السكري فادي السكري تطول عليه الكرة تخرج مباشرة تماس يقول الحكم انصدمة ربما بلعب من جانب أولمبيك لايون وتمشي تماس لصالح ملعب المكنسي في مناطق يتنفذ التماس يدرج بالكرة عودة ربعاوي اللي يعمل امجاد والحارس يتدخل وغريبة برشا الحارس يعني ياسين الرحالي رد فعل طيبة جدا وقياسية لهذا الحارس ينقذ فريقه تقريبا من زوز كرات يعني في ظرف زوز دقائق ملعب المكنسي كان قريب برشا من تعديل النتيجة كان قريب برشا على كل ننتظر عودة اللعب في رمية تميس نادر نصري نادر نصري ترويل من جديد تمشي للحجلوي يلعب الكرة السهلة ومن جديد البحث عن المهاجم رشدي زميلي صاحب الهدف لكن يدخل معها الدفاع ملعب المكنسي يحاول يعكس الهجوم بلال مرزوقي لكن تبقى لصالح ملعب المكنسي 18 نادر النصري ترويض بالصدر ويدخل كالعادة المدافع سامي حجاوي بكل أناقة ويحاول يعكس الهجوم لكن دفاع المكنسي متفطن ويقف يحول الكرة إلى تميس لصالح أولمبيك لايون يمشي اللاعب المتميز زياد رمضاني نفذ التماس ومخالفة لم زياد يعتبرها الحكم على كل ننتظر تنفيذ المخالفة ينبه على اللاعب اللي في حقيقة في حركة حاول فيها ربح ربما الوقت منع زميله من تنفيذ المخالفة تمشي الكرة يصرح ملعب المكنسي محمد أمين جوادي بحث عن لاعب طليق تصل الكرة بلال مرزوقي لكن يدخل معها الدفاع وكل حكم مخالفة لصالح ملعب المكنسي قريبة شوية لخط ال 18 من الجهة اليسرى لملعب المكنسي مجنبة شوية باللغتنا نقول الكرة على كل ننتظر ربما كرة ليميني أكثر منها لاعب يساري على كل بالجهة اليسرى يعني على كل يضع الكرة في مكان التنفيذ ثلاثة ملاعبية أو أربع ملاعبية في الجدار الدفاعي من جانب أولمبيك لايون في داخل المنطقة وننتظر تنفيذ المخالفة الحكم ينبه على الجدار الدفاعي بعدم رفع اليد باعتبار أن داخل المنطقة يعني تكون ضربة جزاء وكرة مباشرة كانت تفاجأ الحارس داخل بالبوكس ويحول الكرة لتميس لصالح ملعب المكنسي يمشي عمل قميص رقم 6 من جانب الأمين الذهبي امين الذهبي تميس طويل على الطريق الانجليزي دخل الحاشيه مره اولى بالراس تعود من جديد تبقى لصالح العيون وقول الحكم تم مخالفه لصاحب الهدف الجمالي في توقيت 34 دقيقة لعب على كل ننتظر 37 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة في شوطها الأول قبل 8 دقائق من نهاية الوقت القانوني لمخالفة لأولمبيك العيون ينفذ الحجة كرة مخالفة مباشرة تخرج مباشرة يعني خارج الإطار تمشي ضربة مرمى لصالح ملعب البكنيتي كرة أرضية بحر على لاعب صليق قريب منه زميله أمين الذهبي يعودها ورائية ضغط من زوج لاعبين من جانب عيوني وخارج الكرة للتميز تميز في مناطق ملعب المكنسي يمشي قائد الفريق من جانب الزيد الأوروبي من جانب أولمبيك العيون في تنفيذ مخالفة أو رمية التميز سبق لصالح المكنسي تميز يزيد من ناحية المدارج الرئيسية حركة بشرق 18 من جانب الملعب النصري ويدخل الدفاع مرة أخرى تماس كيني سامي غابري ينفذ التماس وتدخل دفاعي يضع الكرة في الركنية قبل ما تصل للمهاجم اللي كان طليق على كل ننتظر تنفيذ ضربة الزاوية لصالح الملعب المكنسي نذكر الإطار هو الجولة الثالثة ذهب من مرحلة التتويج لبطولة الضبط الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد نفذ ضربة الزاوية وراسية خارج الإطار كان لعب طليق وتسديدة أو راسية قوية لكن تخرج فوق العارضة بقليل وتبقى النتيجة على حالها هدف مقابل صفر لصالح أولمبيك العيون مذكر رجل الزمالي كان غلط الحارس جاسر السليمي منذ دقيقة الثالثة بمخالفة مباشرة كرة نصف طائرة كان غلط بها الحارس على كل نعود بضربة لصالح أولمبيك العيون يدخل دفاع ملعب في وسط الميدان يعمل مراوغة يبحث عن اللاعب طليق وتمشي الكرة كانت اتجاه لعودية ربعاوي لكن تخرج مباشرة ضربة أو رمية تميس رمية تميس نادر نصري نفذ التميس والحجاوي يخرج الكرة وتبقى في وسط الميدان فادي سكري نادي النصري والمدافع يضع الكرة في التماس كرة تتنفذ بسرعة وتعود عفوا تماس ثاني عفوا لصالح ملعب المكنسي قريب شوية خد زاوية الركنية نادي النصري في تنفيذ التماس طويل يدخل قائد الفريق خرج الكرة مرة أولى مرة ثانية وتمشي مباشرة تميس لصالح ملعب المكنسي في مناطق أولمبيك لايون على كل في توقيت 41 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة على كل ننتظر الكرة ترويز بالصدر من جانب أولمبيك لايون في وسط الميدان حول عكس الهجوم في الملعب ربما في مصيدة أو في فخ التسلل مكعلاش الملاعبي خير أنه يرجع بالكرة خلف تسديدة ضعيفة في من جانب عودية ربعاوي سهلة بالنسبة للحارس ياسين رحالي تبقى النتيجة هدف مقابل صفر لصالح أولمبيك العيون أمام ملعب المكنسي في توقيت 42 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة في الشوط الأول، وحلوة برشا من سامي الحجاوي يعني رغم تقدمه في السن إلا أنه الملاعب يعرف مدافع يعرف إيش يقف. علاش حكيت أنا في بداية المباراة أنه

0: السجن تم مسك، وبطبيعة الحال المسك معه ورقة صخرة والملاعبية يمتثل لقرار الحكم دون نقاش. أولى الورقات الصفراء في هذه المباراة ننتظره، يعني نثبت من رقم الملاعب على كل نمشي مع المخالفة، مخالفة لصالح ملعب المكليسي من الناحية اليسرى لملعب البلدي بالمكنسي، تنفذ المخالفة وكرة بيد الحارس في أحضان الحارس ياسين رحالي، نجم نقوله هو اللي بطل العشر دقائق الأخيرة بتصديات يعني متتالية خلت رفاقه في المباراة الأسبقية هدف مقابل صفر. نذكر الهدف كان سجل منذ دقيقة ثالثة من المباراة الإمضاء رشدي زميلي، الصورة من مخالفة مباشرة كان غلط بها الحارس جسر سليمي بعد الأسبقية لأولمبيك العيون. هذه كرة في لصالح ملعب المكنسي، نادى النصري يدخل وسط الميدان يبحث عن بلال مرزوقي، بلال مرزوقي محاولة عكس هجوم وقد تكون الصفراء الثانية. احمرت يعني منذ حين كان حكيت على لاعب الورقة الصفراء كان لاعب حامد قميص رقم 5 سهية الحمداوي الصفراء الثانية تاوت الحمراء يعني أحمد تقريبا في زوز في ضرب زوز دقائق، يعني كان تحصل على الصفراء الأولى بعد مسك والكرة الثانية أو المخالفة الثانية بعد لمس الكرة باليد، والحكم كان قريب برشا وكان يعني كما قلت لمس كرة باليد والحكم كان قريب ونفذ بطبيعة الحال القرار التأديبي المخالفة وقرار التأديبي ورقة صفراء ثانية ساوت الإقصى سهيل الحمداوي متخلي فريقه يلعب من قوس عددين دخلنا في الوقت بدل ضايع الأولى من الوقت البديل على كل ننتظر يعني ما تماش ربما ما تماش يعني ما تماش إشارة من ما تماش حكام رابع في الحقيقة في مثل هذه الأقسام، هكا علاش ننتظر فقط الصافرة النهائية للشوط أو على كل يعني شوية أصوات وتفاعل ربما وحضور مع المباراة كما قلت اللي موجودين على الحافة يوجهوا ربما الملعبية أكثر حتى من المدرب أبسام السماري في تفاعل مع المباراة الكورة ومن حامل قميص رقم 7 سامي خابري. وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم حكم الساحة مصر وحسام الظهري على نهاية الشوط الأول بتقدم أولمبيك العيون عن طريق رشدي زميلي في الدقيقة الثالثة. نذكر أولمبيك العيون باش يكمل منقوص عدديا بعد إقصاء سهيل حمداوي كان تعرض للإقصاء بعد رفع الحكم في وجهه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 45 وساوت معها الإقصاء كما قلت جوز وراك الصفر تقريبا في ظرف الدقيقتين وباش يخلي زملائه منقوصين عددين. واحنا نخليكم وان شاء الله يكون التحقنا بكم وموعدنا في مع بداية الشوط الثاني.
1: شكرا لك تك الصحة حسين، نلتقي معك مع انطلاق الشوط الثاني للقاء.
2: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
3: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم تراب وطننا فخر ومشات يا عز يا شموخ عالم.

0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: في ولاية جفصة يتواصل حفر البئر التدعيمية للماء الصالح للشرب بمنطقة القرعة بمعتمدية السلد لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي تهدف إلى دعم وتحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالمنطقة البلدية بسند. سجل مشروع تمديد شبكة الماء الصالح للشرب بمختلف معتمديات ولاية جبلي ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2022 تقدما على مستوى الإنجاز لتصل إلى حدود 96% بكلفة جملية تقدر ب 600,000 دينار، وتأخر استكمال الأشغال بسبب إشكاليات فنية وعقارية سيما بمنطقة حي الرحمات. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم الاثنين 15 جوان 2026 يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. ودعت المصالح الجبائية دافع الذرائع من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعيتهم. قال المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعمرة من ولاية صفاقس إن عدد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء المرحلين إلى بلدانهم ضمن برنامج العودة التوعية منذ جويلية 2025 إلى حدود اليوم 14 جوان 2026 بلغ 4735 شخصا. وللإشارة فقد تم الأحد ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على شمال قطاع غزة. نفذ الجيش الصهيوني لحد غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت عقب دعوات للمحتل إلى هدم مبانٍ في الضاحية ردا على هجمات لحزب الله على شمال فلسطين المحتلة، في حين توعدت إيران بأن الضربات المحتلة على الضاحية لن تمر دون رد. في الأثناء حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر من احتمال توقف المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمة الصهيونية على لبنان. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. إطار كأس العالم لكرة القدم 2026، الليلة موعد استثنائي مع سهرة المونديال من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: بين الملاعب.

0: بين الملاعب.
1: نرجع بين الملاعب، نرجع لمباراة ملعب المكناسي وأولمبيك العيون. خلينا النتيجة واحدة بليش لأولمبيك العيون. انطلاق الشوط الثاني في ملعب المكناسي مع حسين الحدود. تفضل حسين.
2: أهلا وسهلا بك أحمد، تحية لك وتحية لكل مستمعينا الكرام أينما كانوا. هذا هو ملعب المكناسي للدقائق لعب منذ انطلاق الفترة الثانية، 47 دقيقة في المباراة، باقي الأسبقية لصالح أولمبيك العيون. نذكر بهدف مقابل صفر، هدف كان هدف رشدي زميل الدقيقة الثالثة من المباراة، مخالفة مباشرة، كرة نصف أرضية يعني كانت غلطة الحارس جيسر سليمي، وعادت الأسبقية إلى حدود هذه الدقيقة 47 من المباراة لصالح أولمبيك العيون. نذكر الأولمبيك يلعب منذ الدقيقة 44 منقوص عددين من خدمات سهيل حمزاوي، كان تعرض للإقصاء بعد ما رفع الحكم في الدقيقة 43 لوجه ورقة صفراء، وبعد تقريبا دقيقة ولا دقيقة ونص رفع في وجهه الورقة الصفراء الثانية والتفاوت الإبعاد والإقصاء من تشكيل العيون، وهكذا خلى زملاء منقوصين عددية، هذه مخالفة تبع المخالفة لصالح الأولمبيك. يدخل دفاع المكناسي، يمشي مباشرة في الديسكري، حاول يعكس الهجوم في الديسكري، يروض الكرة يبحث عن لاعب طليق، لكن يدخل دفاع الأولمبيك وتبقى لصالح المكنسي من جديد، يضغط في بداية الشوط الثاني بغية العودة في النتيجة، لكن تطلع عليه الكرة الملعبي تخرج مباشرة ضربة مرمى لصالح الأولمبيك لايون. ذكر الأولمبيك يلعب بالتشكيل الثاني، ياسين رحالي، سهيل حمداوي كانت عرض الإقصى، سامي حجلاوي، عثمان نصراوي، خليل زانوني، زياد الرمضاني، سيف الظاهري كانت عرض الإصابة، وقع تغيير للمدعب، هذا كان تم نقله على سيارة الإسعاف للمستشفى الجهوي أو بالمكناسي، المستشفى المحلي بالمكناسي لتلقي العلاج لباس للملاعب سيف الطاهري. أمان ربحي، حسين صادولي، رجل زميل صاحب الهدف، وليد فريزاي على بنك بدلاء العيون، غيث ربحي كحارس مرمى ثاني، هشام نصراوي، ورمضي الساحي مدرب الفريق هو محمد لسعد الساحي. تبع المحاولة هذه لصالح المكناسي، يدخل سامي حجلاوي ينقذ الموقف، وتبقى في وسط الميدان عن طريق رشدي الزمالي صاحب الهدف، يسقط في وسط دائرة منتصف الميدان مع المدرب محمد سعد الساحي، مع اللقطة تقل صالح ملعب المكناسي عن طريق فيدي سكري. فيدي سكري غير كليا للجهة اليمنى، وين موجود بلال زقي، لكن تمشي الكرة مباشرة ضربة مرمى بإشارة من المساعد الثاني في ملعب المكناسي، ينزل بالتشكيلة الثانية، جاسر سليمي، نادر نصري، باسم مشي، محمد حبيب جيزاني، أمين الذهبي، فادي ساكري، عودي ربعاوي، محمد أمين جوادي، صابر أبو بكر، بلال المرزوقي، وسامي الغابري. يدرب الفريق عبد السلام السماري، فادي جندوزي في كحارس مرمى ثاني، حمزة جوادي، قصي الديرة، بالقاسم عليبي، محمد مشي، منتصر غابري، وبهاء الدين عكاشة الملعبين لخلام عبد السلام السماري على بنك البودلات. مش الكرة باسم مشي يعمل ترويض، يحاول يتخلص من الملعبين، لكن تبقى لصالح العيون، وثم مخالفة في الحقيقة مكثف الحكم قريب برشا من العملية، يعطي مخالفة لصالح ملعب أو أولمبيك لايون في مناطق. وكنت تحدث أحمد يعني على بداية النقمة على تشكي ربما الفرق، خاصة فريق على الأقل الموجودين اليوم على أرضية الميدان من الانطلاق المتأخر لمرحلة التتويج تقريبا بعد 54 يوم من نهاية البطولة الجهوية يعني. والفرق كانوا في آخر ورد في الحقيقة ما يعرفوش ربما شنو الشكل. هلند رابشات هذا الفريق المتصدر نعني به يعني العيون أو كيفاش باش يكون نظام البطولة. على كل باعتبار مكتب الرابطة الجديد يعني ما كانتوش فرصة في أخذ ربما القرار وبدأت عمله العمل بتاعه الانتخابات تمت في 25/4 المصادقة على النتائج كانت في 11 يعني من الشهر ماي وفي 29 من شهر ماي تمت عملية القرعة ومباشرة يعني نهاية 7/6 كانت الجولة الأولى 11 من الشهر الحالي جولة ثانية واليوم الجولة الثالثة المكتب الحالي يعني برئاسة خالد عبيدي يقول لك أنا ربما يعني لا أتحمل مسؤولية يعني هذا التأخير باعتباري منتخب جديد يعني مكتب جديد والفرق بدورها تشتكي. لكن في الحقيقة هي المصادقة يعني على ربما ودي محاولة من جانب الملعب المحيط لتشديد أقوية ويتصدى الحارس والمدافع على مرتين يعني كانت محاولة خطيرة فرصة من جانب الملعب المحيط يعني يحدلها الحارس والمدافع على خط المرمى. على كل يعني كان هذا تفاعل مع رئيس الرابطة الجهوية لكرة القدم لسيدي بوزيد اللي يحضر من مباراة هذه خالد العبيدي الوجه الرياضي المعروف يعني كل تابع المباراة هذه وكان تابع زادة الجولات الماضية باش يقف على كل كبيرة وصغيرة لما باعتبار المباريات مقولوش مصيرية لكن محددة في عملية الصعود للرابطة رابطة الهواة المستوى رابطة الهواة الثالثة المستوى الثاني. وهذا التغيير الأول كان الملعب الأكنسي يحاول عبد السلام ماري ربما طخ جديدة في الفريق محمد كنفة 11 عودي ربعاوي إغادر ومحمد مشي هو اللاعب الجديد يدخل في مع مطلق الدقيقة 9 الدقيقة 10 من الشوط الأول يعني من الشوط الثاني عفوا دقيقة 55 من المباراة محاولة تقريبا المحاولات في والأسبقية في المحاولات كانت من جانب ملعب المكناسي في الفترة الثانية هذه وأيضا عودة لل خلق من جانب وانتبع هذه المحاولة والمدافع يخرج الكرة للركنية ركنية لصالح الملعب المكنسي ضغط رهيب يفرضوا ملعبية ملعب المكنسي على أولمبيك العيون يلعب منقوص عدديا منذ دقيقة 44 تبع الركنية وتمشي مباشرة ضربة مرمى بإشارة من حكم الساحة بطاقم التحكيم هذه المباراة حكم الساحة حكم الظاهري مساعد أول مقطع بوليشا ومساعد ثاني هو عبد السعيدي ثلاثتهم من رباط الجنوب الغربي ورباط الجنوب الشرقي بجانب فرق مباراة اليوم مكرم الشيحي ومنصف المباراة فيصل مصطفى اللي كانت من دول مدحين يعني يحظى كذلك يتابع المباراة هذه رئيس الرابطة الجهوية لكرة القدم سيدي بوزيد خالد العبيدي كان حضر تقريبا 3 مباريات الأخيرة وهذه محاولة والكرة فوق العرض مباشرة ضربة مرمى لصالح الاولمبيك العيون وخالد الكلابي يصدر وسام المنوش لا فائده منها امام انظار الحكم يعني كان الساحه قريب مش قريب يعني بين اللاعبين المناوشه الكلاميه وكذلك حتى بالدفع بين اللاعبين او نادي الحكم نبدا الاجتماعات وفي بالتنبيه السكري تحتاج كان تلتقي على الاقل الورقه الصفراء حتى تبقى الامور
1: في توقيت حسين
2: في توقيت احمد مش دقيقه لعب منذ انطلاق الفتره الثانيه الاسبقيه دائما او باقي الاسبقيه لاولمبيك العيون هدف بصفر باكا صاحب الهدف روسي الزمالي من المباراه.
1: به في تفاعلنا مع المونديال حسين اخر الاخبار اللي خاصه تخص الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن اللي في اخر اخبار القضيه عمر اكيد الناس كل تعرفها سيحصل الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن اللي منعته الولايات المتحده الامريكيه من دخول اراضيها لاداره مباريات في كاس العالم لكره القدم على اجره كاملا عن البطولة. يعني الفيفا قررت بأنه باش يتحصل على أجر كامل
2: نفس الحوافز يعني كان باش أخوها المالية تبقى هي نفسها
1: تبقى هي نفسها كأنه باش يدور مقابلات
2: كان
1: أحضر وكيد تعرف كذلك أنه عند عودته إلى الصومال كان حظي باستقبال الأبطال لأنه كان باش يكون أول صومالي باش يظفر في كأس العالم وتم حرمانه من الوجود في كأس العالم. تفضل حسين.
2: شكرا لك أحمد. يعني
1: كذلك حسين سامحني حتى كان نكمل معك كذلك في الاتحاد الأوروبي كرة القدم كان عينه لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية ما بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في أوت القادم.
2: بالضبط هذا تكريم يعني في حد ذاته للحكم الصومالي الحكم الافريقي على كل قرار السلطات الامريكيه ربما نقولوش ربما وبالتاكيد يعني وقرار ترحيله قرار جائر وحتى عمليه يعني ايقافه وتفتيشه والساعات اللي قضاها كانت يعني بالمثابه كابوس بالنسبه لهذا الحكم اللي في الحقيقه هذه صورة أخرى وجه آخر من الديمقراطية الغربية وهذا وجه آخر يعني من التحضيرات المونديالية يعني الكافية
1: اللي هو إدارة إدارة ترامب حسين كانت عللت المنع حسب معناها الإدارة ترامب أنه عنده صلة بأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية هذا حسب ما جاء في بلاغ الولايات المتحدة الأمريكية.
2: يعني اسهل يعني من اسهل تمام على كل احنا فقط هي احنا رينا حتى بعض الصور احمد يعني تنقلتها المواقع التواصل الاجتماعي اللي حتى الملاعبين يعني طريقه التفتيش واخضاع اللاعبين لوقت طويل يعني في الحقيقه ما ولفناش بها في البطولات العالميه السابقه يعني فيها شويه ما نقول شوية فيها يعني حتى المس واللي أنا من بالنسبة للملاعبية ولا الأطر الفنية وغيرها والمصاحبين يعني ناس تبقى ساعات من ساعات وغيره لأنك حالة تفتيش شريكة يعني على كل صورة من صور المونديال كندا وأمريكا والمكسيك الأخير هذا المتواصل هذا إن شاء الله تكون هي الصور الأخيرة الصعبة عن المونديال ويبقى الصور الباقية اللي ريناها خاصة في المباريات يعني هي والصورة الكبيرة البارحة أنا كان علقت كبيرة في تعليقي في الشوط الأول على لاعب المغربي أيوب بعد يا أحمد يعني اللي قلت لي لاعب يسير وإحنا يعني في بطولات ما نجموش حتى في ربما حتى في فرق في الرابطة الأولى يقول لك ملاعب 18 سنة ما زال ملاعب الشاب هو رينا يعني البارح على منتخب وقت اللي دخل وشنو أعطى لوسط الميدان تقريبا فسخ كل ملاعبيه وامتلك وسط نصف الميدان
1: صحيح. مش سهل انك تهبط ملاعب عمره 18 سنه ضد منتخب البرازيل في مباراه رسميه في كاس العالم.
2: نعم ويعطيك الوجه هذاك يعني ثقه كبيره ونضج تكتيكي كبير برضه وحضور ذهني فني بالنسبه للاعب اللي اسهموا في ارتفاع يعني ذكر اللي هو كان ضمن في أزياء منتخبات الشابة لكن خير الانتماء المغربي وانتماء المنتخب المغربي صحية للعب إن شاء الله منتخبنا الليلة ورينا إن شاء الله احنا عارف وأمان على الجمال اللاعبي وسط الميدان احنا بعد نجيب لك إن شاء الله نقدم وجه طيب صباحة يوم الغد قدر خلال الحكم قد يكون مخالف على خط ال 18 يعني بكيا برشا ربما من المهاجم من عبد المغنيسي, لكن الحجلاوي كان فطن والمخالفة كما قلت على خط 18 حكم مش قريب للعملية, لكن يعني باقتداء الحكم قاعد يقود في المباراة هذه ويعطي مخالفة على خط 18 لصالح ملعب المغنيسي كما قلت من بداية الشوط. يعني ضغط منذ بداية التوقيت 17 انتقالات منذ انطلاق الفترة الثانية ضغط رهيب يفرضوا ملعب المكنسي على ضيفه أولمبيك العيون, وهذه مخالفة لصالح ملعب المكنسي جيه قريبة الخط 18 ننتظر تنفيذ المخالفة. الحارس ياسين رحالي يوجه زملائه في الجير في الجدار الدفاعي لأولمبيك العيون, كذلك محمد دسعة سيحي يحاول يوجه ملعبية وملعبيته في تنفيذ هذه المخالفة على كل صالح ملعب المكنسي. ننتظر تنفيذ المخالفة كرة على أرضي كرة على في مكان التنفيذ, والحكم قريب يعني كذلك من العملية ساعة إشارة التنفيذ. ننتظر تنفيذ المخالفة الحكم يطلب من الإشارة احترام الأنصار الفنية تتمثل على أول مرة ثانية, لكن تقريبا بشرة ضربة مرمى تنفيذ كان من منتصر غابري اللاعب البديل منتصر غابري يسدد قوة, لكن الكرة تستلم بجدار الدفاعي ثم تعود مرة ثانية وتخرج في النهاية ضربة مرمى لصالح أولمبيك العيون يحاول يستهلك الوقت والدقائق في توقيت 20 دقيقة لعب, يعني 65 من المباراة باقي نفس الساعة لعب 65 من المتلفين بسرعة بسرعة ملعب المكنسي في مناطق العيون تنفذ بسرعة تمشي للجهة تزيد قوية محاذية للقائم الأيمن تمشي مباشرة ضربة مرمى لصالح أولمبيك العيون كما قلت في توقيت 20 دقيقة لعب باقي 25 دقيقة من المباراة دون اعتبار الوقت البديل حكم الساحة حسام الظهري من رابطة الجنوب الشرقي بيجيبس لكرة لصالح ملعب المكنسي, لكن يدخل الدفاع أو في حقيقة مهاجم أولمبيك العيون يعد المعادلة الدفاعية وليد الفيزعي يدخل في مرة أولى مرة ثانية يدخل سامي الحجلاوي, لكن تبقى لصالح ملعب المكنسي بلال مرزوقي وازدواجية اللاعب فادي ساكري تعود من جديد صالح أولمبيك العيون. الحكم أو المدرب يطالب من ملاعبيته الاحتفاظ بالكرة أمام رابحي يعد كرة ورائية وليد فازعي تخرج ضربة أو رمية تميس لصالح أولمبيك العيون في مناطقه يمشي إلى التنفيذ حمل خميس رقم 10 أمام رابحي نفذ وتزعل الكرة من جديد خليها تخرج تمسيني من ناحية المدارج الرئيسية في مناطق الأولمبيك في مناطق أولمبيك العيون يتنفذ التماس بحث عن اللاعب أو المهاجم وليد فاز عليه كان يدخل دفاع المكنسي كما قلت تقريبا سيطرة ميدانية في الفترة الثانية باسم مشي عطي الحكم الأسبق يقول ما فما شيء تم رمية تمس لصالح أولمبيك لايون في مراسك قريبة شوية لخد زاوية الركنية للحارس ياسين رحالي حارس مرمى أولمبيك لايون بطل الأولمبيك يلعب منقوص عدديا منذ دقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول يعني دقيقة 44 من المباراة كانت عرض سهيل الحمدوي إلى الإقصاء بعد ما رفع الحكم في وجهه الورقة الصفراء الثانية وساوت الإبعاد على زملائه باش يلعبوا شوط كامل ثاني الشوط الثاني كامل منقوصين عدديا وذكر لي في بنك البودلاء زوج لاعبين حارس مرمى فقط يعني بنك بودلاء الأولمبيك العيون كل المدرب أولمبيك العيون اللي محمد الفتاحي اللي بطبيعة الحال أرهقهم الانتظار 54 يوم من الانتظار حتى التدريبات ما كانتش يعني بالنسق العادي و
1: يعني نفس الأمر كذلك بالنسبة لفريق ملعب المكناسي حسين كذلك انتظر كثير
2: الفريق اللي ما عنده حتى حصة ولا حصة تدريبية استعدادا لمرحلة التدريج ولا كم التعليق يعني ولا حصل الفريق عمل ورجع مباشرة يلعب أكيد باش تكون ثم الإصابات دورنا إصابة اللاعب سيف ظاهري تم نقله للمستشفى هنا في المكنسي لتلقي الإسعاف ومزيد إن شاء الله يرجع لباش لاعب أولمبيك العيون مع الطقس الحار والأرضية الاصطناعية وليش دمش ولا قد في ملعب المكنسك علاش تخلي أمور صعبة شوية مع أنه فريق العيون يلعب منقوص كذلك عدديا وهذه كل عوامل تخلي السيطرة الميدانية تعود لملعب المكنسي يبحث على عودة النتيجة نذكر الانتصار ولا شيء غير الانتصار للفريقين في الحقيقة سواء ملعب المكنسي أو كذلك أولمبيك العيون حتى باش يبقى في السباق والتعادل يخلي حظوظ فوسانة تقوى في الصعود نذكر لفوسانة كانت في المرتبة الثالثة في البطولة يعني في الترتيب النهائي للبطولة دخلت بنقطة حوافز في حين أولمبيك العيون دخلت في المرتبة الأولى دخلت بثلاث نقاط حوافز والمكنسي في المرتبة الثانية دخلت بنقاط حوافز ذاك علاش ربما احتجاج شوية من أولمبيك العيون يقول لك هذا فريق أنهيت متصدر لما لا علاش ما صعدتش مباشرة لكن في فيها محضر جلسة فيها قوانين قولي إذا بطولة أقل من 7 فرق يعني نعرف البطولة الجوية هذه كانت 6 فرق فقط يكون الاحتكام لمباريات خاصة في شكل بطولة مصغرة يعني هم 3 فرق ثلاثة وكل فريق باش يخوض 4 مباريات جزء إياب وهذه راحة يمنحها الحكم جاءت في توقيت 25 دقيقة من تقريبا نفس التوقيت في الشوط الأول يمنح راحة للملاعبية لتناول الماء وتغلب على الأعياء على الأقل
1: به حسين
2: فترة. نعم تفضل
1: احكينا على مباراة تونس الثالثة فجرا
2: فجر اليوم
1: تونس السيدة أنا حبيت نحكي على هو أخبار من وكالة تونس إفريقيا الأنباء حسين يتحدث على المباراة وخاصة على ملامح التشكيلة وكذلك الخطة اللي باش يعتمدها المدرب اللموشي حسب وكالة تونس إفريقيا الأنباء تشير المعطيات الواردة من مدينة موتير المكسيكية اللي لموشي يميل إلى اعتماد خطة 3-5-2 بالتعويل أمام الحارس مهيب الشامخ على 3 مدافعين في المحور متسر الطالبي عمر الرقيق وأدم معروس مع التوظيف علي العابدي ويان فاليري على الرواقين وسيتكفل الياس الصخيري وراني خذيرة بمهام الارتكاز الدفاعي على أن يتقدم حنبع المجبري يلعب دور أكبر حرية بين الوسط والهجوم مستفيدا من قدراته على نقل الكرة وصناعة اللعب. أما الخط الأمامي فينتظر أن يتألف من إلياس العاشوري وفراس شوات مع احتمال إدخال تغييرات مفاجئة على هذه الخيارات اللي لا تزال محاطة ببعض الغموض قبل ساعات قليلة من المباراة. هذا حسب تقرير وكالة أفريقيا للأنباء اللي تحدثت على أخبار واردة من مونتيري. المونتيري هي المدينة اللي تحتضن المباراة الأولى للمنتخب التونسي ضد السيد والمباراة الثانية كذلك ضد المنتخب الياباني. تفضل عزيز.
2: يعني كتعليق على هذا يعني الرسم ربما التكتيكي ولا التشكيلة المحتملة، نشوف اللي هي تشكيلة خلينا نقوله متوازنة دفاعيا، يعني ربما أمن
1: وسط الميدان أكثر حاجة
2: أكثر منها، ربما ما زلت نتيجة المباراة الأخيرة من بلجيكيا ربما طاغية في ذهن مدرب صبري لمشو الهزيمة الثقيلة خلاته يغير في رسمه التكتيكي. احنا حسب العادة ديما منتخبنا ما يميزه هو الانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية، تقريبا هذه ميزات المنتخب الوطني التونسي في سواء في كوب افريقيا ولا كذلك في لكن الخوف برشا زاد وربما ولا المنافس اكثر لابد زاد شويه المباراه او تحمل النديه خلينا نقول هكريت المنتخب النادي. ما نرجع للمنتخب المغربي الحقيقه ما هوش مفاجاه باعتباره في النسخه الاخيره يعني كان قدم وجه ممتاز جدا مع راجراجي، لكن شفنا يعني تابعت المباراة 7 دقائق أو 11 دقيقة الأولى كان الضغط فيها للمنتخب المغربي فقط، في حين المنتخب يعني البرازيلي كان شبه غائب ولا محاولة، يعني كأنك تشوف المغرب هي البرازيل والبرازيل هي المغرب، يعني ما تمش خوف وثم ندية
1: صحيح.
2: يقول خلينا نتكلم بلغة ربما حتى الشارع الرياضي ألعب الكرة
1: صحيح. خاصة
2: طيب
1: المنتخب التونسي حسين في كأس العالم ديما عنده السلبية الوحيدة هي أنه ديما يتراخى في آخر المباراة ديما يقبل أهداف. ذكر مباراة إسبانيا كان تذكر مباراة إسبانيا برشا مقابلات في
2: 70-80 نعم بالضبط هذه الدقائق الأخيرة هي المؤثرة في أنه يبقى يعني صامد. هذاك رايت سميت أحمد الفرقة تلعب الدفاع راهي بالاخص تلعب ما تنجمش تلعب 90 دقيقه دفاع
1: صحيح
2: باش تكسر الاخطاء والاخطاء تولد الاهداف والاهداف تجي من الاخطاء. العب الكره كما قال يعني العب الكره اخرج شويه من كيماشك واختار من كره الحظ لانه بصراحه شد الدفاع لك 90 دقيقه واستنى تجيش كره ولا مخالفه طاقة ولا عمل فردي يعني اكسبلوين ديفيديال متاع ملاعبي معاش انا من شواط ولا من المجبري باش يجيب لك ربما هدف. العب الكرة وامن دفاعك
1: امن بقدراتك وحظوظك
2: وامن بقدراتك وحظوظك فهمت. وانسى اسم المنافس شفنا برشا فرق افريقيا في الحقيقة فرضت لونها في الكوس العالم الأخيرة قلت أفضل صورة
1: حتى البارح قطر كذلك حسين قطر قدمت مباراة متميزة ضد سويسرا
2: مباراة بطولية واختطفت التعادل في الدقائق الأخيرة برصيفية يعني اختطفت التعادل. خلينا نلعب الكرة قال الكرة واللي يجي
1: مرحبا بي إن شاء الله حاجة إيجابية تجي إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنت متفائل
1: أكيد أكيد
2: إن شاء الله إن شاء الله نكون كلنا متفائلين وإن شاء الله أولا الخط الخلفي يكون متماسك الحارس يكون حاضر والوسط الميدان معركة الوسط إن شاء الله تكون صراحة منتخب الوطني التونسي على كل نعود لمعركة وسط ميدان ملعب المكنسي في توقيت 30 دقيقة أو 31 دقيقة لعب من المباراة باك الأسبقية لصالح العيون. تحية لهذا الفريق رغم النقص العددي رغم غياب الاستعدادات والأعداد رغم أنه بلا ملعب مازال صامد إلى 76 من المباراة هاي الواقع يعني هي على كل منتظر تنفيذ رمية التنافس الأولمبيك لايون نفس التنافس وليد الفازعي وتمشي مباشرة لصالح ملعب المكنسي في مناطقه بلي المرزوقي في وسط اللي ما يتجاوز نصف الميدان تمشي حمد قميص رقم 10 فادي السكري فادي السكري لكن تقص منه وتمشي لصالح أولمبيك العيون في وسط الميدان ذكر الأولمبيك يلعب 10 ملعبية فقط منذ دقيقة 44 من المباراة كان بدر بالتسجيل وافتتح النتيجة في الدقيقة الثالثة من الدقيقة عن طريق رشدي زملي انت عارف المنتظر هذه محاولة لل أولمبيك والدخل الحارس
1: حسين
2: نسمع فيك
1: حبيت نذكر حسين يعني
2: مرور فقط مرور سيارة الأسعاف أمامنا هو خير ربما توقف قليلا غابت عنا الصورة ومنعتنا هذه ظروف المكيش كما يقال ولنا تمسنا منه ونالو قدم شوية وعودة الملاعب هذه ظروف
1: المهم سلامات هذه السيارة اللي هزت الملاعب المستشفى المحلي هيك
2: هاو رجع
1: الحمد لله
2: السيد طاهري ان شاء الله لبس او يعني
1: هو سيف ظهري يلعب في الاولمبيك العيون هكا
2: في الاولمبيك العيون
1: هاي وانا علاش قلت لك في الاولمبيك العيون لانه ثم برشا لقب ظهري في المكنسة هذاك قلت خايف ان شاء الله في المكنسة
2: لا يلعب في اولمبيك العيون ان شاء الله لبس الملاعب هذا اللي يرجع والمعافى والحمد لله بعد ما تلقى
1: الحمد لله هذا هي نحن سلامات الملاعبيه سلامه الملاعبيه قبل كل شيء
2: نعم هو تغيير في أخير في أو يعني قبل الأخير باعتبار عندي مثلث ملعبية فقط كان قدموا بتغيير هو هشام نصراوي بشيخ ومكاريو من جانب أولمبيك العيون في توقيت 34 دقيقة لعب يعني تظل 11 دقيقة من نهاية المباراة
1: حسين حبيت نعطي ملاحظة حسين لو تسمح للجماهير اللي تبع فينا الآن جماهير ثلاثة جمعيات بطبيعة الحال جماهير أولمبيك العيون وكذلك جماهير ملعب المكنسي وكذلك أيضا جماهير نادي فوسان اللي تبعوا في هذه المباراة على موجة إذاعة نفسها في الحقيقة المباراة انطلقت بتأخير 10 دقائق نحن كنا مبرمجين المباراة في الأربعة على أساس باش توفق قبل الستة والستة عنا موعد نشرة الأخبار إمكانية كبيرة تفهم بعد الستة المباراة بما أنها انطلقت بتأخير أكثر من 10 دقائق يعني حبيت نوصل أنه للجماهير هذه أن المباراة حتى كان ما كملناهاش في اللحظات الأخيرة لأنه ثم موعد إخباري باش نتبعها على صفحة الرسمية لإذاعة قفصة باش نحط لكم النتيجة كاملة على صفحة إذاعة قفصة أول ما توفى المباراة تكون النتيجة على صفحة إذاعة قفصة وكذلك الترتيب كامل بعد الجولة الثالثة ذهاب للبطولة تفضل حسين
2: نعم شكرا لك على أتذكر يعني بالترتيب فوسانا في المرتبة الأولى بسبع نقاط من نادي الرياضي بفوسانا سبع نقاط أولمبيك العيون قبل المباراة هذه بطبيعة الحال أولمبيك العيون بثلاثة نقاط يدخل بهم يعني نقاط الحوافز وملعب المكنسة زي نقاط لكن استمرت النتيجة على هذه الشكل وهذا الحال باش تكون أولمبيك العيون في المرتبة الثانية الدعم رصيدها بثلاثة نقاط يعني بست نقاط على كل هذا تمس طويل يتنفس من جانب الملعب المكنسي يدخل الحارس وثمر الفرص بالمهدورة الكثيرة من جانب ملعب المكنسي كما قلت يبقى في المرتبة الأخيرة بزوز نقاط على كل توزيع الأوراق من جديد يعني في صورة يعني ثم لاعب يسقط على أرضية الميدان قد يطالب ربما يقول أنا في الحقيقة للأمانة مريتش واللي هو تعرض لل يعني للكم ربما من لاعب من جنب أولمبيك العيون. على كل الحكم كان خلينا نقوله كان ما هوش ينظر للزقطة، كان يتبع في الكرة، لكن المساعد الأول في مصطفى بوريشة يعني لقطة ظاهرة أمامه يعني ظاهرة برشا اللقطة بالنسبة بعد الثاني يعني مصطفى بوريشة. على كل ما انتظر قرار كل الحكم لكثير ربما المخالفة فقدت فيه ما في ورقة ما شفناش عملية لا ترتقي يعني الإخفاء أو القرار التعديل. على كل باش يرجع بإسقاط، باش يرجع بإسقاط للكرة الكرة لصالح ملعب المكنسة. نحاول شوية ما شوية يعني ربما يغيروا مكاننا باش نتابعوا المباراة في ظروف طيبة وننقلوا الصورة يعني كما هي. هذه كرة لصالح ملعب المكنسة في مناطق التسديدة قوية، لكن يتخذ الدفاع دفاع أولمبيك العيون مرة أخرى. الحجلاوي يخرج الكرة تعود لصالح ملعب المكنسي عن طريق بس مشي، لكن تبقى لصالح الأولمبيك توقيت 38 دقيقة بل 7 دقائق من نهاية المباراة. باقي الأسبقية لأولمبيك لايون أمام ملعب المكنسي باش تحط الكرة في مكان تنفيذ المخالفة. سامي حجلاوي تنفذ المخالفة، تجاوز نصف الميدان، جيد ترويج جيد بالصدر من وليد فازعي، وليد الفازعي، لكن تتقص الكرة وتعود من جديد لصالح ملعب المكنسي عن طريق اللاعب البديل منتصر غابري. منتصر الغابري يدخل داخل المنطقة ويدخل الدفاع، يضع الكرة في التماس، تماس لصالح ملعب الرياضي بالمكنسي. ننتظر تنفيذ التماس، قد يكون يعني تماس طويل على الطريقة الإنجليزية قريب شوي لما خط

0: جانب السيف الظاهر كالخراج أيضا، وتلقى الإسعافات في المستشفى المكنسي والحمد لله موجود لباس ورجع معافى سليما معافى إن شاء الله لكل الطواقم. تكمل المباراة هذه في أحسن صورة نذكر للملعبية يعني بعد القصة المطول من الراحة وتوقف البطولة، ما فماش استعداد جيد لهذه البطولة المصغرة، علاش ربما الإصابات كانت موجودة والتغييرات الاضطرارية من الجهتين. هذه كرة لصالح ملعب المكناس لتسديد قريبة شوية لخط وقريبة شوية للقائم الأيمن للحارس ياسين الرحالي وتمشي مباشرة ضربة مرمى لصالح أولمبيك العيون. منتظر تنفيذ ضربة المرمى للأولمبيك، هو لاعب من المكنسي اللي بحال الوقت يجيب الكرة يعني في مثل الأقسام فماش ملتقطي كرك علاش وتماس لصالح ملعب المكنسي حمد كميس رقم 4 من جانب المكنسي محمد حبيب جيزيني، محمد حبيب الجيزيني لكن يدخل معها الدفاع تعود من جديد صابر أبو بكر، صابر أبو بكر يعمل مراوغة يعود بها ورائية لمحمد حبيب الجيزيني، محمد حبيب الجيزيني والغريبة برشا يعني كان قريب حامل قميص رقم 19 من جانب الملعب المكنسي منتصر الغابري كان قريب برشا من الالتحاق بالكرة وتمشي ضربة مرمى لصالح الأولمبيك في توقيت 42 41 دقيقة ونص بالضبط يعني من المباراة قبل 3 دقائق ونص من نهاية المباراة في وقت القانوني. باقي الأسبقية لأولمبيك العيون ملعب المكنسي مسيطر يحضر هذه الكرة لسامي غابري، سامي غابري تسديدة قريبة من القائم تبقى النتيجة على حالها يعني ضربة مرمى لصالح الأولمبيك تبقى النتيجة على حالها، تقدم حيني ووقتي لأولمبيك العيون أمام الملعب الرياضي بالمكنسي الزمالك افتتح النتيجة لصالح الأولمبيك منذ الدقيقة السادسة من المباراة لكرة في وسط الميدان جيزيني يرجع الكرة تصل مباشرة سامي غابري، سامي غابري يعمل ترويز لكن تطلع عليه الكرة تخرج مباشرة ضربة مرمى لصالح أولمبيك العيون قاعد يستهلك في الوقت يحاول يربح الثواني والدقائق للمحافظة على التقدم والمحافظة خلينا نقوله على الثلاث نقاط الثمينة اللي تخليه في كورسة وتعيد توزيع الأوراق من جديد. لكن نقول للمباراة القادمة اللي بتكون كانت توصلت النتيجة على حالها، المباراة القادمة اللي بتكون فاصلة باعتبار الأسبوع راح بعد مرحلة الذهاب، ثم المباراة اللي باش تسمع العيون وفوسانة في تنقل من العيون اللي فوسانة هدايا ربما لكن فوسانة تجي على حالها. هذه المباراة تكون محددة باش تعطينا اسم الفريق باش يصعد للرابطة الثالثة المستوى الثاني يذكر للجولة القادمة الجولة الأولى باش تلعب نهار 27 من الشهر الحالي باش تجمع فوسانة بالعيون باش يكون فيها ملعب المكنسي معطن، على 24 من نفس الشهر باش يلعب الملعب المكنسي يستقبل فوسانة والعيون معطن، في حين المباراة الأخيرة هي هذه يعني باش تجمع في العيون بين العيون وملعب المتنسي، لكن بصوت مخاوف العيون باعتبار رقم أولمبيك العيون يلعب دون ملعب.
1: حاولوا نتابعوا المباراة حسين معاك، لكن على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة بما أن موعد الأخبار مازال أقل من دقيقة موعد الأخبار نشرة الأخبار، نتابعوا لكل أحباء الرياضة أحباء فوسانة والمكنيس والعيون أنه بيتابعوا مع حسين الحدور المباراة على صفحة رسمية لإذاعة قفصة.

0: النتيجة أول بأول إلى نهاية المباراة. بما أنه توا موعد الأخبار موعد نشرة الساعة السادسة للأخبار، هكذا نكونوا كمنا معكم بين الملاعب ونتابع مع بعضنا مباراة على صفحة إذاعة قفصة.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: السادسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لنشرة السادسة والبداية بالعناوين. تونس تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة يطلق على مدى الشهر الجاري حملات للتشجيع على التبرع بمختلف معتمديات الجهة. دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بكبلي تنطلق في تنفيذ مخطط استباقي للتوقي من حرائق الغابات والواحات. الجيش الصهيوني يقصف ضاحية بيروت وإيران تتوعد بالرد. تحتفل تونس مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ليوم 14 من جوان من كل عام تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية، تبرع بالدم أنقذ الأرواح، تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني يساهم في إنقاذ الأرواح. وتحتاج تونس إلى حوالي 40 ألف تبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بالمادة الحيوية لفتة المرضى وفق المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم من الشعبان. من جهتها أفادت المسؤولة بمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة الدكتورة أمينة بن سعد بإطلاق حملات بمختلف المعتمديات بالجهة للتشجيع على التبرع بتتواصل على مدى الشهر الجاري بهدف الوصول إلى 8000 تبرع في السنة الجارية.
4: الحملة هذا العام اختارت لها المنظمة الصحة العالمية شعار قطرة من الإنسانية، تبرع بالدم أنقذ الأرواح. الرسالة بسيطة، التبرع بالدم ليس مجرد إجراء طبي بل هو عمل إنساني يعبر عن التضامن والرحمة والمسؤولية المشتركة. في هذا الإطار المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة يقوم بحملات تبرع انطلقت منذ الأسبوع الفارط وإن شاء الله باش تواصل على مدى شهر جوان، وباش يكون لنا لقاءات في عدة معتمديات باش نقربوا عملية التبرع وتشجيع الناس على التبرع، باش نكونوا إن شاء الله حاضرين في القطار يوم 16 جوان، في ردي يوم 18 جوان، ثم في يوم الخميس 25 جوان إن شاء الله باش يكون لنا لقاء مع أهل المظلة. بالنسبة للمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة قام بجمع حوالي 7000 تبرع خلال سنة 2025، إن شاء الله الهدف نتاعنا في 2026 بلوغ 8000 تبرع. بالنسبة للمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة هو مركز إقليمي يشع على عدة ولايات، وقت يستحقوا وحدات دموية يتصلوا بينا، ولاية توزر، قبلي، والقصرين، وسيدي بوزيد. لذلك احنا نوجه نداء لكافة المواطنين اللي يحسوا في رواحهم في صحة جيدة، لعمرهم تتراوح بين 18-65 سنة وعندهم رغبة في إنقاذ حياة بشرية ويكونوا سبب في حياة ناس أخرى، يكونوا في الموعد. بالنسبة للدعوة هي مفتوحة في كامل تراب الجمهورية.
3: انطلقت منذ بداية الجمعة الجارية عملية جني البطاطا الفصلية بولاية قفصة المزروعة على مساحة 500 هكتارا أغلبها في قفصة الشمالية ومنطقة تعليم. هذا ودعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة الفلاحين إلى الاستفادة من وحدة التخزين التي وضعها المجمع المهني المشترك للخضر لقبول مادة البطاطا المعدل الاستهلاك بسعر 1200 مليم للكيلوغرام. رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي يضيف:
5: البطاطا الفصلية في جهة قفصة تقريبا مساحة 500 هكتار بطاطا فصلية بدأت عملية القلع أوائل شهر جوان، فرصة باش نحكوا على مخزون تعديلي. نشير انه المجمع المهني المشترك للخضر اتاح مخزن لقبول بطاطا الاستهلاك، وكانت الحصة المصندة الى قفصة لتركيز 500 طرناطة بطاطا التعديلية، معناها اللي قدر في كليمات النقص على البطاطا تلقى الناس كل بطاطا بسعر مناسب باش نحافظوا على الاسعار. بالنسبة للثمن تاع الطرناطة هو 1,200,000 دينار، معناها الكيلو تقبله المجمع المهني المشترك للخضر تبع الدولة بسعر 1,200 دينار. ونطلب من السادة المنتجين تاع البطاطا انهم يتوجهوا معنا على العملية هذه بما فيها مصلحة لهم هما وللناس والمستهلكين والدولة، وهذا يرتقي الى واجب وطني. ننصح زاد الفلاحة باش يمشوا المسالك القانونية المعروفة ويتفادى الطرق نتاع الغير شرعية والاحتكار والمسالك المشبوهة، لانهم بعد ترجع بالمضر على الناس كل. ونحب زاد نعلمهم انه طريقة الخلاص تصير عن طريق تحويل بنكي. يزم فلاح باش يقابل البطاطا للمجمع يكون عنده هوية بنكية أو بريدية قدة ربي، راهو يخلصوا في أسبوع، راهو ما عادش أكل إجراءات أنه يخلص كان في سبتمبر أكتوبر. خاطر ساعات تقول لي يا رخيصة 12,100 قبل فيها البرة 13,100 14,100، لكن هاو السنة مثال ولا في ظروف أخرى زادة كي تنقص تولي التجار ويشروا من عندكم بدينار و800، الدولة توفر لك 12,100 زادة تبقى ديما محافظة. وهذه فيما يخص بطاطا الاستهلاك، وزادة بطاطا البذور زادة يقبل عليكم المجمع المهني المشترك للخضر بطاطا البذور بمواصفات معينة يعرفوها الإخوة الفلاحة. مناطق إنتاج البطاطا الفصلية في ولاية قفصة هي معتمديات قفصة الشمالية ومنطقة عليا من معتمدية السند.
3: بمناسبة اختتام السنة الدراسية، نظمت دار الثقافة حامة الجريد بولاية توزر مباريات ثقافية بين المدارس تخللتها أنشطة متنوعة موجهة للتلاميذ. عدد من التلاميذ والمربين تحدثوا عن أهمية النشاط في التثقيف والترفيه وصقل مواهب الناشئة.
6: هشام نفطي أستاذ مدرسة ابتدائية في مدرسة إبراهيم القمودي حامة الجريد، جينا اليوم مع التلامذة متاع المدرسة متاعنا بشاركوا في الظاهرة هذه اللي نظمتها دار الثقافة حامة الجريد لتأكيد معناها أهمية الأنشطة الثقافية في الجهة وفي صقل المواهب أبنائنا. فرصة هذه للتلامذة للتبادل المعارف وتعزيز الثقة في أنفسهم وإبراز قدراتهم الإبداعية، معناها هي زادة فرصة باش نكتشفوا فما تلامذة عندهم مواهب باش نشجعوهم في البحث والاطلاع ونعيشوا معاهم معناتها في الاجواء هذه.
7: اسمي محمد الحسين اولاد عبد الله، نقرا 5 ابتداء في مدرسه ابراهيم القمود، متعت ولعبت وعملت جو.
8: انا اسمي شذا درويش، نقرا سنه 6 ابتدائي في مدرسه قريه حامه الجريد. جيت اليوم لدار الثقافه، استمتعت وتعلمت واستكشفت حاجات جديده وشفت اصدقاء جدد.
9: شاهين سعيمي من مدرسه القاضيه، جيت اليوم استمتعت واستفدت من ياسر اجيبه واستمتعنا.
10: مالك معادي، جيت لدار الثقافة ومدرستي حما جريد، استمتعت في دار الثقافة وعطتنا برشا نشاطات جيدة.
3: مع ارتفاع درجة الحرارة انطلقت دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بقبيلي بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية في تنفيذ مخطط استباقي لتوقي من حرق الغابات والواحات عبر تنظيم حملات توعوية لحراس الغابات والفلاحين والمجامع المائية وعموم المواطنين. وتم توفير فرق عمل ميدانية مجهزة بمعدات تدخل أولي في حال حدوث حريقة، حسب رئيس دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبيلي خموسي خبخبة.
11: انطلقت دائرة الغابات بشراكة مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية في القيام بحصص تحسيسية لحراس الغابات والفلاحين والمجامع المائية قبلي الشمالية والجنوبية بتاريخ 27/4/26 وسوق الأحد بتاريخ 28/4، الدوز الشمالية والجنوبية 29/4 والفوار كانت في 29/4، كذلك رجيم معتوب كانت في 30/4/26. هذا إلى جانب حصص أخرى قامت بها لخلايا الإرشاد الفلاحي في كل معتمديات الولاية، وتركزت أساسا على تنظيف الواحات من الجريد الجاف والأعشاب وفتح المسالك الفلاحية والتأكيد على استعداد موزعي الماء على مدار 24 ساعة لتوفير الماء عند الحاجة. أما بخصوص الاستعدادات اللوجستية فتتمثل في توفير عدد 4 جرارات بصهاريج مع آلة جارفة صغيرة تركتوبات وسيارة رباعية الدفع محمل بالمضخة وعدد 1 كواد للتقصي مع فريق من حراس الغابات. وقد قامت يوم الأربعاء 10 جوان الإدارة الجهوية للحماية المدنية بعملية بيضاء شاركت المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه متمثله في دائره الغابات في هذه العمليه البيضاء، وذلك في اطار تنفيذ المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده وفي سياق الاستعداد للعطله الامنه والتوقي من الحرائق. موسم الحرائق بالنسبه لنا احنا انطلق من 1 ماي الى 31 اكتوبر، واحنا نبدو مستعدين من قبل هذا التاريخ من بدايه دخول الصيف. تتعزز هذه التحذيرات وهذه الاستعدادات اكثر من ذي قبل بالقيام بالعمليات المراقبه للنقاط السوداء وتحسيس المارة والمواطنين خاصه الفلاحه بالنسبه للواحات من تنظيف الواحه من بقايا جريد وعدم اشعال النار في هذه الفتره، واذا اضطر الانسان الى ايقاد النار بد ان يكون محاط بكميات من الماء واخذ الاحتياط اللازم حتى لا تنتشر النار في الغابه او في الواحه. يقولوا لهم اليقظه ثم اليقظه، لان خصوصا في قبلي منطقه شديده الحراره في الصيف اي شراره تندلع لا قدر الله تتسبب في حريق، مش بالضروره بالنار فقط حتى بالزجاجات لا، ولذلك معناتها نحسسوهم ونطلبوا منهم ان ياخذوا حذرهم حتى في القاء هذه الزجاجات في الاماكن السريعه الالتهاب كما الجريد. واذا كان اي مواطن اضطر باش ينظف الواحه نتاعه لابد من اخذ الاحتياطات بوجود اشخاص معاه وتوفير الماء حتى لا تتسرب النيران لا قدر الله.
3: قال المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس أن عدد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 من جويلية 2025 إلى حدود اليوم 14 من جوان بلغ 4735 شخصا. وأضاف في تصريح لوكالة صفريق للأنباء بأنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من أفريقيا جنوب الصحراء في الفترة الممتدة من اليوم أمس السبت إلى يوم الثلاثاء القادم 16 من جوان الجارية. وللإشارة فقد تم اليوم ترحيل 51 مهاجرا غير نظامية من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم الاثنين 15 من جوان يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين وفق ما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. وأفادت الإدارة بأن التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس يوم الوحيد لإيداعها، حيث يمكن للمطالبين بالأداء إيداع التصاريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى. نفذ الجيش الصهيوني لحد غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت محيط الغبيري عقب دعوات صهيونية إلى هدم مبانية في الضاحية ردا على هجمات لحزب الله على شمال فلسطين المحتلة، في حين توعدت إيران بأن الضربات المحتلة على الضاحية لن تمر دون رد. وقال بيان مشترك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال قصف أهدافا تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية ردا على إطلاق حزب الله النار باتجاه الأراضي الفلسطينية. وذكرت وسائل أعلام صهيونية للمستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت ضابط اتصال تابع لحزب الله. ووفق هيئة البث الصهيونية فإن الهجوم على بيروت نفذته طائرتان حربيتان أطلقت 4 صواريخ موجهة. في الأثناء حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر من احتمال توقف المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمات الصهيونية على لبنان، واضحا أن الهجمات الصهيونية تظهر مرة أخرى افتقار الولايات المتحدة إلى الإرادة أو القدرة على الوفاء بالتزاماتها. واليوم أفادت وكالة أنباء فارس نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض بأن طهران تواصل مراجعتها الفنية والسياسية والقانونية بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة وأنه لم يتخذ قرار نهائي بعد. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له أن الهجوم الذي وقع في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة في ظل ما وصفه بقرب التوصل إلى اتفاق السلام مع إيران، ودعا في السياق إلى وقف التصعيد. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة 6 مساء للتذكير بأبرز عناوينها. تونس تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة يطلق علامة الشهر الجاري حملات للتشجيع على التبرع بمختلف معتمديات الجهة. دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تنطلق في تنفيذ مخطط استباقي للتوقي من حرائق الغابات والواحات. الجيش الصهيوني يقصف ضاحية بيروت وإيران تتوعد بالرد. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. دندنة.

0: 16 دقيقة بعد 6. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا على أثير إذاعة قفصة. مشوارنا معاكم باش يبدأ من توا يتواصل حتى 8 متاع الليل. برشا موسيقى حاضرة معانا كالعادة, أحدث الأغاني الشرقية الغربية, زاد كيف كيف الأغاني التراثية, نوستالجي وترب الكل تقريبا. الأذواق الموسيقية موجودة معانا, خليكم معنا برانشي, وما تنسوش كالعادة ادخلونا تعليقاتكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are

داي داي. هذه النجمة الكولومبية شاكيرا نشيد الرسمي لكأس العالم 2026 فيفا وورلد كاب 2026، الأغنية اللي صدرت في منتصف شهر مايو 2026 من الأغاني الجديدة اللي نسمعوها برشا كما نسمعوا داي داي، مأخوذة من العامية الإيطالية وهي صيغة تشجيعية تقال في الملاعب حتى تحفز اللاعبين باش يقدموا كل ما لديهم. في الأغنية ثم تكرار برشا لغات كما اللغة الإسبانية اليابانية الفرنسية، الأغنية حماسية فيها الأفرو بيتس كما كنتوا تسموا، البوب اللاتين الريغاتوني. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار وما زلنا باش نسمعوا برشا أغنيات، وبما أنه بدينا مع أغنية حماسية أغنية المونديال وخصوصا نعرف أنه تونس كلهم باقين يسن الموعد الرياضي متاع اليوم المنتخب الوطني التونسي بالتوفيق ليه إن شاء الله، وإحنا في الموسيقى ما زلنا مكملين معكم.

0: دندنة.
1: يا لا لا ويا لا لا
0: دندنة.

دندنة دندنة توصل بين 24 دقيقة بعد الستة. كنا نسمع في جاستن بيبر بد هاني الأغنية اللي الريتم متاعها الحقيقة هادي لمسة من الأرم بي الناعمة ريتم بارابور اللي كنا نسمع فيه داي داي شاكيرا. أكيد أقل شوية يخذنا المود الاسترخاء, ولكن نعرف اليوم أحد عشية ونحبه برشا جو, لأنه نحبه برشا جو حبينا نختاروا كوكتيل تراثي نبيها كراولي وتليلي القفصي.

دندنة دندنة 32 دقيقة بعد الستة. كنا نسمع في كوكتيل معطر بريحة البلاد الفنان القديرة نبيها كراولي وسوت العملاق تليلي القفصي وعنوان الأغنية التراثية. ما زلنا مواصلين معكم بعد الريتم التراثي الحي والنغمة النغمة المعطرة كما قلت لكم بريحة البلاد. نبدلوا شوية الريتم, شنو رايكم كان نمشوا نسمعوا ريتم مختلف؟ الناس اللي باقية تبع فينا عبر الأثير وفي نفس الوقت في ديها التليفون كانت تعطينا رأيها في اختياراتنا الغنائية لليوم, وإذا عندكم زادة مختارات غنائية نأثوا بها الحصة على جيلكم وعلى خاطركم ميسالش النجمو ناخذوا مقترحة أولى زوز.

وبما أنه لا صوت يعلو فوق صوت المونديال، شفنا أنه بكل لغات العالم ارتفعت الأصوات، الهتافات والتشجيع للمنتخبات، ولكن زاد الفن كان موجود وسباق لانطلاق الحدث الجماهيري الأكبر. برشا غنيات وبرشا أعمال فنية جات باش تأكد الحدث العالمي، ما عادش فقط يختصر ويقتصر على الطابع الرياضي، ولكن زاد مناسبة للاحتفاء بالهوية الوطنية للدول المشاركة وثقافاتها المحلية. وسط الزخم هذا كان للأصوات العربية حضور، خصوصا تم مشاركات لعدد من منتخبات الدول العربية في المنافسات. برشا فنانين اختاروا باش يأزروا الأندية متاع البلدان متاعهم ويشجعوها ويشجعوا المنتخبات العربية بشكل عام بأغنيات حماسية. واللافت المرة دي أنه فما برشا زادة أغاني مولدة بالذكاء الاصطناعي موجودة وخلت بلاصة واضحة على العديد من الأعمال والأغاني، وفما حتى الأغاني اللي تم توليدها بشكل كامل. مونديال 2026 كان فيه إعلان على أكبر مشروع موسيقي متعدد الأغاني في تاريخ كأس العالم من خلال الألبوم الرسمي للبطولة اللي يجمع كوكبة من الفنانين العالميين اللي قدموا 18 غناية أتيحت عبر مختلف منصات البث لمواكبة النسخة الكبرى من البطولة في التاريخ. وضم الألبوم فنانين من مختلف أنحاء العالم حسب ما كانوا صرحوا به. زاد كيف كيف شفناهم في الحفل الافتتاح، وزاد كيف كيف فما ألبومات عربية كانت مطروحة وشفناها، زاد الفلسطينية إليانا بمشاركة الفنانة الكندية جيسي ريز اللومينايت الغناية، زاد فما أغاني أخرين قدموهم الفنانة المغربية نورا فتحي بمشاركة الفنان الراب الفرنسي في جدريم ومنتج الموسيقي سانجوي سير سير اللي حقت انتشار سريع من اللي حطتها تقريبا على البلاتفورم، ونشوفوا معناها عدد المشاهدات الحقيقة كبير برشا، تجاوز حاجز 8 ملايين مشاهدة على منصة يوتيوب في أقل من 24 ساعة. أنا نحكي لكم على نهار اللي حطت فيها نورة فتحي الغنية، كانت وصلت في 24 أقل من 24 ساعة وصلت تصوروا 8 ملايين. زاد كيف كيف الغنية الرسمية للبطولة الفنانة الكولومبية شاكيرا داي داي، وإحنا حطيناها في الافتتاح، تجاوزت حاجز 100 مليون مشاهدة عبر المنصات الرقمية المختلفة. وشاكيرا كانت قالت إنه الأغنية دي مش مجرد نشيد احتفالي بل تحمل رسالة إنسانية عميقة، وأعلنت إنه باش تتبرع بكامل أرباح الأغنية لدعم مشروعات تعليم الأطفال حول العالم. ورغم أرقام المشاهدات الضخمة اللي حققتها الأغنية الألبوم الرسمي للمونديال، زاد فما صناع محتوى عملوا كيف كيف مشاهدات كبيرة وصنعوا حتى هم الفرجة والمشاهدة، ما نقولوش خطفوا الأنظار ولكن فرضوا رواحهم كانوا موجودين. ونذكروا منهم اي شو سبيد اللي نجم يتفوق في نسبة المشاهدات بعد ما هبط الغناية متاع أبطال كاس العالم اللي حقت خلال 24 ساعة لولا من الطرح متاعها عشرات الملايين من المشاهدات عبر مختلف المنصات فضل الإيقاع متاعها السريع واستعراضها الأسماء كل الدول المشاركة. بخلاف ألبومات هذوما متاع الفيفا شفنا منصات التواصل الاجتماعي تقريبا تم غزوها بالكامل عبر الأغاني الفنانين. وزاد كيف كيف حتى المش فنانين المونجين كالكسوا الأغاني مولدة بالذكاء الاصطناعي كما حكينا من بكري، مرات تكون أغاني بالكامل مولدة بالذكاء الاصطناعي، ومرات زادة الأغاني تبدأ جزئيا مولدة بالذكاء الاصطناعي. نرجع للموسيقى ونرجع للحماس وللجو، راجعين من بعد.

0: تمام السابعة مساء الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية قبيلية انطلقت دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في تنفيذ مخطط استباقية للتوقي من حرائق الغابات والواحات ومنع اندلاعها، وذلك عبر تنظيم حملات توعوية وتحسيسية لحراس الغابات والفلاحين والمجامع المائية. نشرت وزارة التربية رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة من 14 وحتى 17 من جوان على منصة جسور لإفادة تلاميذ السنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. تحتفل تونس وسائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ليوم 14 من جوان من كل سنة، ويشار إلى أن تونس تحتاج إلى حوالي 40,000 تبرع إضافية بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لإفادة المرضى. أفادت الدائرة العامة للأدائات بوزارة المالية أن يوم الاثنين 15 من جوان الجارية يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهرية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين. تم اليوم ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من الأفارقة جنوب الصحراء إلى بلدانهما، وذلك في إطار العودة الطوعية. إلى أخبار العالم، حيث أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية مساء اليوم بأن إيران والولايات المتحدة الأمريكية لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بعد، مشيرة إلى أن طهران تنقل عددا من النقاط التي ترغب في إدراجها ضمن الاتفاق إلى واشنطن عبر وفد قطري يزور حاليا إيران. وأخيرا، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبييف من احتمال توقف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا استمرت الهجمات الصهيونية على لبنان. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: في إطار كأس العالم لكرة القدم 2026، موعدكم الاثنين الثالثة صباحا مع نقل مباشر لمقابلة تونس السويد على موجة إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
6: دندنة.
7: لا لا لا لا لا

دندنة. يا لالا ويا لالا دندنة.

0: Dandana. دندنة سلفينا الثمانية دقائق بعد السبعة. سمعنا مريم فارس، جيانا حديد، نجوى كرم. رجعنا بكم الأواخر التسعينات وأوائل الألفينات. تفكرنا الأغنيات اللي كنا نسمع فيهم بالولك مان، وكنا نسمع فيهم بالكاسات قبل ما نمشوا العصر الذهبي لقنوات الفيديو كليب، والذكريات معهم برشا. نتفكروا الأغنيات هذوما اللي كنا نبقوا بالعشوية قدام التلفزة باش نتفرجوا في الفيديو كليب. الناس هذو اللي صنعوا وقتها ثورة في عالم الصوت والصورة. يمكن الجيل اللي جاء بعد راهو ما يعرفش الأشياء هذية، ولكن بالرسم كنا نعدوا عشوية كاملة وإحنا قدام التلفزة باش نتفرجوا على الأغنيات هذوما ونشوفوا الفيديو كليب. وكان الفيديو كليب يضرب، معناها كيف يضرب، كيف يعمل التراند ولا يعمل البوز بلغة اليوم، كان يبقى بالأشهر مش كيف اليوم. معناها ينجم بعد نهارين يترك المكان الغير، وعلى العكس وقتها كان ياخذ وقته. معناها الفيديو كليب اللي يهبط كان ياخذ وقته. زاد نتفكروا كالشاشات الملونه ومسابقات الاس ام اس اللي تطلع من اللوطه هذيك اسفل الشاشه، والناس تبدا تبعث في الاهداءات لبعضها. الحقيقه كانت ايامات محلاه، تملى علينا الدار بالبهجه والالوان، وخاصه افكار المخرجين كما قلت لكم وقتها بالرسم يغيروا مفهوم الصوره والموسيقى. مازلنا مواصلين معاكم في دندنه، ومازال عنا برشا جو برشا موسيقى. خليكم معنا برانشي.
1: DJ Bilal.
2: Don't even bother to explain, he says. 'Cause I don't want to hear it.

بعد ما طلعنا في الريتم الأعلى درجات الطاقة مع الدي جي توا وقيت باش ناخذوا استراحة ونمشوا لأهل السلطنة وأهل الترب. واخترنا اليوم في الاستماع صوت تونسي أصيل. خلينا نسمعوا السلطنة مع الفنانة التونسية أمينة فاخت.

Dendana. دندنا 35 دقيقة بعد السبعة. كنا في الاستماع للديفا الفنانة التونسية أمينة فاخت على أثير موجات إذاعة قفصة. مشوارنا معاكم مازال متواصل حتى الثمانية متاع الليل. مازلنا مع ترب ومع الغناء الأص ومع الغناء الأصيل. وتوا باش نمشوا لفنان آخر باش نخرجوا شوية منش باش نختاروا فنان تونسي, ولكن باش نمشوا نختاروا واحد من الأصوات الترابية اللي نحبوها برشا. ملحم بركات.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. دندنة.

الأجواء الحقيقة في الكواليس هنا كما قلت لكم الناس اليوم تقريبا الكل لا حديث ولا صوت يعلو إلا صوت المونديال، وخصوصا في تونس الناس الكل تستنى وتعد في الساعات القليلة الفاصلة على ماتش المنتخب التونسي. إن شاء الله بالتوفيق ليه. بعد شوية يلتحق بكم زميلنا رياض الحدوري وأكثر تفاصيل على الاستعدادات وكلام في الرياضة. أما نحن في دندنة نوصل معكم لنهاية المشوار، واخترنا مسك الختام باش يكون ترابي للفنان الأصيل مستهر مصطفى صاحب الحنجرة الذهبية. ما بقى لي كان باش نقول لكم إن شاء الله بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا وسهرية طيبة ومزيانة ليكم الناس الكل، وبالتوفيق يا رب للمنتخب الوطني التونسي. تحية كبيرة زادة للفريق اللي معانا اليوم في الاستوديو، الأزهر بن حمد، عماد الغرز، وكل الزملاء اللي حاضرين معانا في الاستوديو. ما بقى لي كان باش نقول لكم بسلامة.

0: الثامنة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عرب وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة عمل أداه اليوم إلى ولاية قابس وشملت مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع بمعهد أبي القاسم الشابي، عبر عن ارتياحه لتقدم عمليات الإصلاح بالمركز، مؤكدا أن نسق الإنجاز المسجل يتماشى مع الرزنامة الوطنية المحددة ويتوافق مع المعطيات الواردة من مختلف مراكز الإصلاح بمختلف الجهات الجمهورية، بما يؤشر إلى تقدم هذا الاستحقاق الوطني بصورة منتظمة نحو استكمال جميع مراحله في الأجال المقررة. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتكون فضاءً رسمياً لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. أعلنت وزارة الصحة عن انتخاب الدكتورة لميا والناس بسباس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستيرة نائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة، إحدى أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الإنعاش والعناية الحرجة على المستوى الفضائي الفرنكوفوني. أطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا اليوم دعوة لتقديم ترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للوسط مصحوبة بأمطار في آخر النهار وبداية ليلة يوم الأحد، مع طقس مغيم جزئياً على كامل البلاد. أفادت وكالة تسنيم بإلغاء الرحلات الجوية في المناطق الغربية من إيران لأجل غير مسمى وحتى إشعار آخر، يأتي ذلك وسط تصريحات إيرانية بقرب الرد على الهجوم الصهيوني ضد الضاحية الجنوبية لبيروت. أخيرا، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وفدا قطريا توجه إلى طهران اليوم على أمل إتمام الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
3: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
4: تراب وطننا فخر ومشات يا عز يا شموخ عالي،
2: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين. إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
5: في إطار كأس العالم لكرة القدم 2026، الليلة موعد استثنائي مع سهرة المونديال من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: التقديرات الأولية لإصابة الحبوب بسيدي بوزيد والإجراءات المتخذة لإنجاح الموسم واهتمامات الفلاحة ومشاغلهم. أهمية حملات التنظيف بالواحات في توزر تفادياً للحرائق. تابعونا في برنامج مع الفلاح بداية من الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: تتكلم.
1: التاسعة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في ولاية قفصة يتواصل حفر البئر التدعيمية للماء الصالح للشراب بمنطقة القرعة بمعتمدية تسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والتي تهدف إلى دعم وتحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالمنطقة البلدية بسند. دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل

0: المؤسسات والاستثمار المنتج معتبرا أن مستوى الإقراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. وأشار التقرير إلى أن القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة في القطاع الصناعي سجلت نموا محدودا بنسبة 0.1% سنة 2023 قبل أن تتراجع بنسبة 0.3% سنة 2024، كما لم تتجاوز نسب النمو في القطاع الخدمات إلا 2.7% و 2.6% على التوالي خلال سنتي 2023-2024. قدمت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الإجراءات التفصيلية في إطار العفو الجبائي لسنة 2026 تشمل التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بها، إلى جانب التخلي عن 50% من مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التراتيب الجبائية في عدد من الحالات، وذلك ضمن المنشورات تفسيرية أصدرتها في إطار حملة تحسيسية حول العفو الجبائي لسنة 2026. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني انتحالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمية بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن بلاده سترد على هجمات الكيان الإسرائيلي التي استهدفت بيروت. وكان الدفاع المدني اللبناني أعلن انتشاله جثامين 3 شهداء ونقل 6 مصابين من الموقع الذي استهدفه جيش الاحتلال اليوم في الضاحيات الجنوبية لبيروت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. سهرة المونديال، سهرة الحدث في العالم، في تونس أكيد المنتخب الوطني التونسي، كأس العالم للأمم، المنتخب الوطني التونسي بداية المشوار الليلة أو فجرا اليوم ما 3 متاع الصباح، تونس تواجه منتخب السويد. كيفاش باش يظهر المنتخب الوطني التونسي في أولى مبارياته الافتتاحية؟ مباراة نعملوا عليها برشا ويعاول عليها الشارع الرياضي في تونس، وإن شاء الله أول 3 نقاط بالطبيعة للعناصر الوطنية في هذا المونديال. في الحقيقة اللي بدأ تدريجيا بشوي بشوي ارتفع النسق مع تتالي المباريات. باش نرجع بأكثر تفاصيل حول هذا الموعد، مباراة تونس السويد في كأس العالم. حاضرين معنا للتحليل في سهرة المونديال كابتن سامي جمعة، حاضر معنا محلل فني. كابتن مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
1: مساء النور أخوي رياض، ومساء النور المستمعي إذاعة قبصة في جميع الربوع اللي توصلهم صوتهم، ومساء النور سيد أحمد، وإن شاء الله أمسية ممتعة إن شاء الله.
0: كابتن أحمد بي، مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بيك أخوي رياض، وإن شاء الله نعديو سهرية ممتعة ونفيدوا السادة المستمعين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، تحياتنا لكم الكل. تحية زميلتنا راضي العياري في الإخراج الفني، زميلنا عماد الغرز في الإخراج الرقمي، وكمال حميدة في استقبال المكالمات الهاتفية. هذه تحية رياض الحدوري، نتواصل بعد النغم ما على أنغام المونديال. ننطلق إن شاء الله بالتوفيق للعناصر الوطنية فجر هذا اليوم في مواجهة منتخب السويد.
3: We are ready.

0: مساء الخير من جديد، تحياتنا لكم الكل. سهرة المونديال، تونس غدوة 2-3 متاع الفجر تواجه منتخب السويد ضمن منافسات المجموعة السادسة اللي انطلقت مبارياتها بالنسبة للمجموعة السادسة في هذا التوقيت 9، وهولندا مازلت متعادلة مع اليابان في 10 دقائق لعب 0-0. كابتن سامي جمعة مساء الخير من جديد، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: واليوم الانطلاقة متاع الفعلية بعد بضع ساعات المنتخب التونسي في تظاهرة كأس العالم، إن شاء الله المقابلة الأولى هذه هولندا واليابان تكون نتيجتها ربما في صالحنا، اللي نستنوا نحقه احنا ربما نستغلوا ربما النتيجة، إن شاء الله تكمل تعادل باش نجموا على الأقل نستغلوا ربما المقابلة اللي باش تكون ضد السويد ونحاول نحقه فيها على الأقل تعادل إذا ما قلناش انتصار.
0: نعم كابتن أحمد بي، مرحبا بيك، أهلا وسهلا. تقريبا الأمطار الأخيرة، ما بقاش برشا وقت، مباراة مهمة الأولى للمنتخب الوطني التونسي، صحيح تحليل ومباراة ودية، ننسوا كل شيء وندخلوا في الرسمي. اليوم 3 متاع الصباح ضد منتخب السويد، مباراة منتظرة، كيفاش نجموا نحكوا على المباراة هذه ونقدموها للسادة المستمعين قبل بداية أو قبل ضربة البداية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي؟
2: بالنسبة للمنتخب التونسي هذه المقابلة معناها الرسميات الوديات مشت على روحها، تو الرسمي معناها المقابلة فجرية. إن شاء الله نكونوا حاضرين في المقابلة هذه وإن شاء الله نأدوا أداء اللي يليق بالمنتخب ويعطينا إن شاء الله النتيجة اللي ننتظرها، وكما كنت تحكي على المقابلة الأخرى اللي هي تهمنا، اللي إن شاء الله النتيجة متاعها تكون تبع اللي نرغبوا فيه نحن، وإن شاء الله نعم. نكونوا حاضرين للقاء هذا.
0: نعم، هذا بالنسبة للمونديال كبداية. سامي جمعة، كيف شفت بداية المونديال منذ الافتتاح إلى حد الآن؟
1: بداية المونديال معناها كانت ثم بعض المقابلات وخاصة المنتخبات العربية كانت نتائجها مشرفة، على غرار المغرب ضد البرازيل، قطر ضد سويسرا. إن شاء الله واللي يهمنا بطبيعة واللي ربما يخلينا مركزين أكثر المنتخبات العربية اللي مشاركة، إن شاء الله نواصلوا في نفس على نفس المنوال. ثم فوارق زادة كبيرة في بعض المقابلات كما المنتخب الألماني اللي انتصر اليوم بسبعية، معناها ضد منتخب ضد منتخب معناها أول مرة يشاركوا، ومنتظر النتائج هذه خاصة بعد ترفيع في عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم. المستويات ولت معناها فوارق كبيرة ما بين المنتخبات اللي مشاركة في كأس العالم هذه.
0: نعم الفوارق كبيرة، ولكن أيضا بداية باهية بالنسبة للمنتخبات العربية، ممتاز المنتخب المغربي، أيضا نقطة مهمة للمنتخب القطري. إن شاء الله ليش لا 3 نقاط اليوم سيد أحمد نبدو بها محنا اليوم كعرب؟
2: إن شاء الله احنا هي بداية البطولة كانت كلها بالأهداف.
0: نعم
2: المنتخبات العربية انطلاقتها كانت جيدة، منتخب المغربي كان منتخب
0: عالمي
2: نافس البرازيل وحطها في وضعيات حرجة جدا، المنتخب القطري كان في الشوط الأول كان مهزوز، الشوط الثاني صارت ريكتيفيكاسيون معناها من مدرب وقع تعديل الأوتار ورجع المنتخب القطري، وإن شاء الله تونس تكون سباقة في الانتصار وإن شاء الله 3 نقاط فجر هذا اليوم.
0: نعم كده احنا باش نرجعوا للمباراة هذه باش نسمعوا تصريحات الملاعبية والناخب الوطني قبل المباراة هذه، باش نسمعوا صبري لموشي الناخب الوطني شنو حكي على المباراة هذه، شنو انتظاراته وايضا من المباراة، وايضا ماذا يريد ايصال من اكيد طمأن الجماهير التونسية حول هذه المباراة.
3: Par la grande fierté que j'ai d'être le sélectionneur de l'équipe tunisienne avec un projet totalement différent où il y a eu beaucoup de changements. Vous l'avez dit, les deux premiers matchs ont été satisfaisants pour reprendre vos termes. Les deuxièmes n'ont pas été à la hauteur avec la gifle comme vous le dites. Il y a une phase de transition, il y a un rajeunissement, il y a des nouveaux joueurs. Moi je vois un groupe qui vit bien, je vois des choix qui ont été importants, je vois des choses qui me semblent être nécessaires. Je vous l'ai dit, je vous le répète, j'essaye de faire de mon mieux avec mes idées, en toute confiance en mes joueurs et au choix que j'ai fait. La finalité est très simple. Ma responsabilité, et j'en serai le grand responsable, comme j'ai été responsable de la défaite contre la Belgique, comme j'ai été avec le staff et les joueurs, responsable des deux belles performances qu'ont commencé Haïti et Canada. On va essayer, si vous permettez, puisque quand on essaye de changer les choses, il faut prendre des risques. Peut-être que je suis le premier à prendre des risques, c'est pas grave. Je suis le seul à assumer, c'est pas grave. J'essaie de faire mon boulot le plus professionnellement possible, en faisant absolument confiance en mes joueurs, en apportant un peu d'exigence, parce que le niveau que nous allons jouer demain ressemble un peu à celui de la Belgique, que ce soit la Suède, que ce soit le Japon et que ce soit les Pays-Bas. On a un objectif, c'est d'essayer de se qualifier. Personne ne l'a fait avant, personne. Ça sera très difficile, et avec vos commentaires et avec nos performances, peu y croient. Moi, j'y crois. Et le plus important pour moi, c'est de faire croire à mes joueurs que c'est possible. Et j'espère, et je sais, que les Tunisiennes et les Tunisiens sont derrière l'équipe nationale, quoi qu'il arrive. Beaucoup dans la douleur, beaucoup dans la déception, mais vous inquiétez pas, ils seront dans la rue si nous, on leur donne de la fierté.
0: كان هذا المدرب الوطني صبري اللموشي قال المباراة الأولى ستكون مهمة جدا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. قال مناش مرشحين للمرور للدور الثاني، ولكن باش نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في هذه المنافسة من أجل المرور للدور القادم. قال أنه ما عملهاش حتى حد قبلي، ولكن بالمجموعة هذه قادرين نمشوا البعيد. كابتن سامي الجمعة،
1: والله في كلامه فما تناقض، معناه هو المرة الأولى قال فيما احنا في مرحلة انتقالية،
0: نعم، ما لعبش برشا مباريات مع المنتخب.
1: المقابلات الودية اللي لعبها كانت على مرحلتين، معناها مرحلة أولى مقبولة نوعا ما بانتصار وهزيمة، لكن الهزيمة الأخرى كانت أثرت ربما على الرأي، معناها الشارع الرياضي.
0: نعم.
1: إن شاء الله إن شاء الله احنا ننتظروا اللي باش نترشحوا للدور الثاني، خاصة كما قلنا في بطولة عالم ارتفع عدد الفرق المنتخبات المشاركين، واللي هم ثم ثمانية في المرتبة الثالثة نجموا يترشحوا. نعم. إن شاء الله يكون من نصيبنا، وعلاش لا نبحثوا باش نترشحوا في المرتبة الثانية وإلا حتى الأولى، لأن واقع المقابلة معناها يفرض إلا ما تبدأ. وشفت معناها في مباراة معناها جنوب أفريقيا ورقات حمراء،
0: نعم،
1: معناها أهداف، أخطاء فردية، أهداف، كل مقابلة لها حقيقتها، وإن شاء الله تكون حقيقة المقابلة لفايت المنتخب التونسي.
0: نعم، حكينا احنا على المدرب الوطني من ناحية الناخب الوطني من حيث الاتصال قوي جدا على مستوى إيصال المعلومة، ولكن اليوم احنا في الأمطار الأخيرة سيد أحمد بي الناخب الوطني حكى على أهمية هذه المباراة. قال أنه سيسعى المنتخب بكل إمكانياته باش يكون موجود في المباراة هذه، ولكن احنا قياسا بالمباريات الودية ما ثمش حاجة ظاهرة. وآخر مباراة ضد المنتخب البلجيكي هي تقريبا اللي دخلت الشك شوية في المنتخب الوطني التونسي، نحكي في الجماهير الرياضية وأيضا حتى على مستوى الإطار الفني، وعودة رسمة ملامح بداية جديدة. هل أنه اليوم قادر المنتخب الوطني التونسي مع صبري اللموشي القطع مع السلسلة على مستوى المباريات الودية؟ في الحقيقة ما كانتش في حجم الانتظارات، آخرها آخر مباراة اليوم، أنت في امتحان حقيقي بعيدا عن الوديات.
2: بطبيعة الحال المنتخب التونسي عودنا في الوديات يكون في السابق،
0: نعم،
2: يكون متميز،
0: نعم،
2: وفي النهائيات نكون معناها في وضع عادي، أقل من عادي، وننسحبه بالنتائج،
0: نعم،
2: كما 2018 ضد بلجيكيا خسرنا، وخسرنا ضد انجلترا، معناها ومع ذلك عدينا مقابلات ودية متميزة،
0: نعم،
2: وقتها وانتصار، وكانت انتصرنا فيهم وكل. إن شاء الله المرة هذه تكون العكس، المقابلات الودية ما كانتش في المستوى المطلوب،
0: نعم،
2: إن شاء الله الرسميات تعطينا حاجة بها، إن شاء الله كلامه هو كما قال سي سامي ثم التناقض ديما متواجد، لأنه هو يتلاعب برشا بالكلام،
0: طيب،
2: يعرف يستعمل،
0: نعم،
2: أنت عندك ثقة في الملعبية قبل ما كانت ثم دوت،
0: نعم،
2: عندك ثقة في اختياراتك معناها هذا اللي قال، هو عنده ثقة في اختيارات وزاد، وهذا حاجة ما تعملتش قبل، احنا ما نجموش نحكو تعملت ما تعملش لما تصير، معناها
0: نحكو على المرور للدور الثاني. هو يحكي
2: اذا نحكي على الدور الثاني حتى
0: هو قال باش نحاولوا، ولو انه ما عملهاش اي دعها تمر سيد احمد، دعها تمر كابتن سامي، كابتن سامي صبري لموشي عليه ضغط كبير اليوم، وعلى الملاعبيه ضغط كبير من الشارع الرياضي، الانتظارات وسقف الانتظارات من الشارع الرياضي ومرور للدور الثاني. اليوم امامك مباراه افتتاحيه مش كيما باش نواجهوا هولندا وباش نواجهوا اليابان، فرصه انك تكون تقريبا زوج منتخبات الاقرب على مستوى المستوى تونس والسويد. هذه فرصه انك المباراه الاولى، هل محظوظ تونس انه يلعب المباراه الاولى ضد منتخب السويد، ام انه واحده من المباريات باش نوصلوا لها اليوم ولا باش نوصلها حتى في اخر الدور الاول؟
1: هو محظوظين باش نلعبوا ضد منتخب السويد، لان كما قلت مستوى متقارب بين الزوز منتخبات. منتخب السويد اللي نعرفه كل كيفاش معناها وصل ترشح معناها
0: في الملحق، نعم
1: في الملحق معناها بعد ملحق معناها الكاس العالم،
0: نعم
1: فرصه مقابله اولى وانت مازلت معناها كيما نقولوا اون فريشور فيزيك مونتالمون مركز لمحالة. المقابلة الأخيرة الودية أثرت علينا شوي، لكن المقابلة الأولى عندها أهمية كبيرة خاصة إذا تستغل النتيجة لصالحك،
0: نعم.
1: وقتها تولي تنجم تجاري المقابلات اللي جايين اللي هم ضد منافسين أعلى مستوى من المنتخب السويد برشا، معناها سواء اليابان ولا المنتخب الهولندي،
0: نعم.
1: معناها زوز منتخبات متميزين، معناها متميزين فنيا وحتى من معناها من التاريخ، معناها اللي عندهم تاريخ كبير معناها في كرة القدم وفي المشاركات في كأس العالم،
0: نعم.
1: إن شاء الله ان شاء الله هو منتخب السويدي يستنى اللي باش يربح مقابل تونس،
0: واحنا نستنوا باش
1: نربحوا السويد. ان شاء الله يكون من نصيبنا، ان شاء الله المدرب والناخب الوطني يعرف كيش يتصرف معناها في المجموعه وفي بدايه المقابله، والتصرف زاد على في ردهات المقابله، خاصه لان ما نقولوا عملنا نتيجه ايجابيه الا بعد الصفر النهائيه معناها للحكم. ان شاء الله يعرف كيفاش يجري المقابله في وضعيتها كل من بدايتها حتى للنهايه.
0: نعم يفوقونا بالقيمه التسويقيه 406 مليون يورو بالنسبه لمنتخب السويد، تونس 70 مليون يورو، هذه القيمه التسويقيه ل بزوز منتخبات تونس وايضا السويد. سيد احمد، القيمه التسويقيه لا تعني بالاساس القيمة الفنية داخل المباراة، هكا ولا لا؟ دي مجرد أرقام، ولكن في المباراة نجم يتغير كل شيء، نجم تكون عند قيمة تسويقية أكثر والمردود في المباراة نجم تخسر، هكا ولا سيدة؟
2: شوف هي
0: احنا بلغة الأرقام يفوتون،
2: إذا
0: بلغة الملعبية يفوتون فنية جودة.
2: إذا نحكو القيمة التسويقية عندها دلالات،
0: نعم
2: مش هكاك،
0: نعم أما فنيا في المباراة
2: خاطر فنيا قيمة الملاعبية،
0: قيمة الملاعبي، ولكن نجم يكون ملاعبي مش في نهار
2: إن شاء الله نقوم كل مش في نهار
0: هما
2: بطبيعة الحال، لكن هذا ديما نحن نحكو على القيمة التسويقية، فعلا هي عندها دلالات،
0: نعم توري جودة الملاعبية،
2: جودة الملاعبي، نعم.
1: مستوى
2: اللاعبين، قيمتهم، الأندية اللي يلعبوا فيهم، هذا كله مهم،
0: نعم.
2: يبقى لجورجي هي تنجم في مقابلة، احنا ديما مشكلتنا ان نلعبوا احنا المنتخب،
0: نعم.
2: نلعبوا ان شاء الله تخطف، المفروض نبدو محضرين كيما نشوفوا المغرب راهو تتفرج في فريق
0: عدم
2: عالم،
0: عدم رضا على نتيجة تعادل ضد المنتخب،
2: فريق عالم معناها، نعم. تشوف انت نحكوا على القيمة التسويقية ولا، نعم. الاندية اللي يلعبوا فيهم رغم الأندية لعبوا فيهم المنتخب المغربي حتى لو، نعم. الواحد عرج، نعم. على المنتخب المغربي أقوى من الأندية الملعبية اللي لعبوا فيهم المنتخب البرازيلي،
0: نعم.
2: لكن احنا المنتخب التونسي ان شاء الله بالموجود بالقيمة اللي تاع اللاعبين بالروح،
0: نعم.
2: بالعقلية ان شاء الله تكون انتصارية، وان شاء الله بالاختيارات تاع المدرب وتوظيف الملعبية ان شاء الله نتعدوها العقبة هذه، ونحس ما هيش صعبة اذا كان من تصير شكة فلسيف وحاجة زايدة على المقابلة. بالنسبة لي نحافظوا على نفس التشكيل تاع منتخب ضد النمسا، بإذن الله نجم نتعدوا المقابلة،
0: نعم.
2: هذه
0: من اي استمد اليوم كابتن سامي شمع الشارع الرياضي اليوم إمكانية أن نفوز على السويد؟ قطع النظر على شنو منطلقا من شنو اليوم يقولك نجم نربح السويد نجم نعمل نتيجة مع السويد. من أين يستمد اليوم للشارع الرياضي بعيدا عن الجانب اللي هو اليوم احنا تونس والمنتخب متاعنا وكذا وماذا بينا الناس كل أنه يربح اليوم ثم إحساس للشارع الرياضي أنه ينجم يربح المباراة دي حتى الملاعبية في حد ذاتهم ينجموا يربحوا الملاعبية السويد من شنو من الباركور متاع المنتخب السويد أم أنه بالملاعبيه اللي موجودين عندنا حاليا نجموا نمشوا لو كان برشا حاجات تصير في المباراه هذه.
1: هي اول نقطه يستمد منها معنا الشارع الرياضي الحماسه والدفعه هذا معناها اللي نحسه اللي ممكن ننتصروا على منتخب السويد هو الباركور اللي تعداه واللي ما حققش فيه الترشح مباشرة معناها كأس العالم إلا ما تعدى بعد ملحق. النقطة الثانية زاد مستوى اللاعبين فنيا في المنتخب التونسي كيف كيف معناها مستواهم معناها باهي في الفترة هذه معناها اللي استدعاهم الناخب الوطني كل ربما زاد كيف كيف النقطة اللي المنتخب السويد ينظر للمنتخب التونسي بعد الهزيمة ضد بلجيكا اللي هو ولا منتخب
0: في المتناول
1: في المتناول وهذه نقطة زادة كيف كيف شارع رياضي كيف كيف يقرأ فيها معناها في أذهان منتخب السويد فما حتى بعض التصريحات اللي موجودة من الجانب هذا. إن شاء الله نأكدوا معناها تكهنات الشارع الرياضي اللي ممكن نفوزوا على منتخب السويد خاصة اللي عنده خط دفاع معناها مهزوز واللي يقبل في جميع المقابلات خط دفاع ويتكون من 3 مدافعين مهمش قارين كل مرة قاعدين يتغيروا إن شاء الله نستغلوا النقطة الضعف هذه معناها خاصة بالتحولات السريعة والهجمات معناها الخاطفة ونتمكنوا باش نسجلوا هدف ونجموا نجاروا كيف كيف المقابلة كيف نحبوا احنا.
0: نعم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي باش نحكم بعد شوية كيف يمكن يكون الظهور في هذه المباراة.
4: صحيح ظلم اللي
5: سهرة المونديال

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: المونديال.
1: واحدة 30 دقيقة بعد التسعة، مرحبا بكم، وصينا معكم في المتابعة لفي سهرة المونديال، في متابعتنا أيضا في نفس التوقيت لمباراة منتخب هولندا ومنتخب اليابان. إلى حدود الآن 31 دقيقة، صفر مقابل صفر، مباراة تهمنا باعتبار زوج منتخبات هذوما موجودين في مجموعتنا. كابتن سامي جمعة، نتيجة وقتية، تعادل في نصف ساعة أول بالنسبة لزوج منتخبات، احنا مش نتفرج في المباراة، ولكن حسب الظاهر كانت تقريبا النسبة الأولى حسب الحضور بالنسبة للمنتخبات هذه أن المنتخب الياباني في جانب آخر أنه الأقرب للفوز بهذه المباراة، ولكن حدود الآن هولندا تبقى هولندا.
2: أكيد هولندا تبقى هولندا كما قلنا بتاريخها، وبرغم كما قلنا وحقيقة المباراة ما تكون إلا بعد ما تتلعب، وإن شاء الله نتمنى أن تكون نتيجة نهائية مايش وقتية زادة. منتخب الياباني منتخب منضبط تكتيكيا بدرجة عالية، فنيا زادة كيف متميز، لكن منتخب الهولندي زادة كيف عندها العقلية، عقلية كرويف، عقلية معناها الكرة الشاملة، معناها المستوى الفني رفيع ورفيع جدا. وإن شاء الله إن شاء الله زوز مستويات هذوما متميزين يكملوا بنتيجة تعادل.
1: سيد أحمد بيه من محبي المنتخب الياباني، تبع فيه عندك مدة سيد أحمد، من اللي بدينا نحكي على المنتخب الوطني التونسي تشير ديما إلى قوة المنتخب الياباني في المجموعة هذه.
3: بطبيعة الحال المنتخب الياباني إذا بشترجع حتى بالتاريخ، معناها اليابان من التسعينات وقت ما بدأت تحضرت في منتخب معناها باش ينافس المنتخبات الكبيرة، وصل في آسيا هز البطولات، في كأس العالم كان نتائج متميزة، بطبيعة الحال الناس تخدم على رواحها، تنجم توصل
1: ربح انجلترا، ربح البرازيل،
3: توصل لبعيد، معناها ماتش معناها اللي هو تو متعدل هي وهولندا زادة، ديما نبقوا نحكوا على هولندا، منتخب الكبير اللي أنجب العديد من اللاعبين، طريقة لعبهم من نوعية اللاعبية اللي يلعبوا في بطولات كبيرة، إن شاء الله يبقوا هكاك. احنا توا اللي همنا أنهم النتيجة اللي لحد الآن اتفرحنا نحن قبل نبدو المقابلة متاعنا.
1: تاريخ مواجهتنا مع منتخب السويد، نرجع لمباراتنا اللي تهمنا، ركزوا أكثر على المباراة هذه. أربع مواجهات فيها انتصار لتونس، تعادل وحيد وزوز انتصارات المنتخب السويدي، هذه استوريك سامي الجمعة في المباريات. نذكر 28 فيفري 76 في المنزة تعادل 1-1، 23 أفريل 92 في المنزة فوز السويد هدف مقابل صفر، 10 فيفري 99 في المنزة فوز السويد 1-0، و12 فيفري في رادس فوز تونس هدف مقابل بصفر هدف نجح براهم وقتها في 2003. هذه التاريخ ما بيننا وبينهم، يعرفونا ونعرفوهم، ولكن اليوم احنا في جهة أخرى، في قارة أخرى، بيناتنا 90 دقيقة. سمعنا الناخب الوطني شنو حكى، باش نسمعوا الملاعبية، باش نسمعوا أمين بن حميدة وأيضا منتصر الطالبي في نفس تصريح مع بعضهم، ثم نرجع للتعليق.
4: صحيح ذولي ملي دخلنا في استاج وملي وصلنا للمونتيري سورتو حاضرين ان شاء الله للماتش كما يلزم، عارفين المسؤوليه اللي علينا، الجو باهي، الاولاد مركزين كما يلزم، ان شاء الله نكونوا حاضرين لجورجي ونفرحوا الشعب نتاعنا ان شاء الله. بيان سور مورال ترى هذاك لو نيفو، معناها ما فماش وقت للمورال يبدا طايح، كل نهار جديد، معناها في لو نيفو تغفل اي سكوند اي دقيقه توبي، هذاك علاش الاولاد عارفين المسؤوليه هذيا، مركزين كيما يلزم في لونترينمون، سورتو البلا من لونترينمون الجو الحمد لله كما قلت الجو باهي وتركيز عالي، ان شاء الله لو جور جي نكونوا حاضرين ان شاء الله.
5: ما عندناش دي بليسيور غراف ولا حاجه، دونك شفت الكل جاهزين للماتش بعد غدوه، وتوا داخلين الكومبيتيسيون، دونك فوالا يا با دو مارش ان اريير، نعرفوا لي لا كومبيتيسيون سي اوتر شوز. الحمد لله توا عندنا 4 5 جوغ لهنا في مونتيري، معناتها نتاقلموا شويه بالاجواء، بالديكالاج اورير، بالطقس، دونك سي دي ديتاي لي كونديسيون باش نتخلوا زاده في الماتش، اي فوالا دون دو جوغ اون ا ماتش امبورطون ضد منتخب سويدي، لو بروميي ماتش في لا كومبيتيسيون، نعرفوا لي اول ماتش ديما مهم، سي تري امبورطون، اي فوالا نحبوا كنا nous jaisine à 100% et sans regret, Inch'Allah, pour le match de dimanche. Ah, mais je m'oublie les jambes déjà, Inch'Allah, je suis un c'est le plus important en Afou. Voilà, match Belgique, le score, je pense, chacun nous déçu. Mais je m'en ai fait moins, ma pote, c'est la compétition en Arna, on a tout fait. Cette préparation, je suis Hadrin le jour J, match Suède, et d'accord, l'objectif. Ou Kao, je pense, avec cette semaine d'entraînement, Zida Belarlat, il a ramené en fait le juste match avec Amico, et je m'en trouve, je les aime en Arna, je fais le match. Donc voilà, c'est un autre match, c'est la compétition. Donc, Inch'Allah, Jumour, Pshisha Jarna, Pshikun Urana. Et voilà, on aime nous, Brouhah, on aime nous, les chances, on aime nous, le second tour, à la fin, c'est ça l'objectif. Qui m'a dit qu'on a mal à cette préparation, puis qu'on a Hadrin le premier match, le deuxième match, le troisième match. Il y a encore quelques matchs en plus. Donc voilà, Inch'Allah, tout le monde s'est dit, Inch'Allah, on veut montrer la meilleure image, Inch'Allah, pour faire un bon tournoi. Et comme je dis, on fera comme on chauffe comme Inch'Allah.
1: هذه روح الملاعبية في تسريحات لزملائنا من نسمة سبور موقع نسمة سبور. تحية لكل الزملاء اللي موجودين في مع المنتخب الوطني التونسي. تصريح من المصدر بطبيعة. هذه أجواء المنتخب الوطني التونسي في الحصة التدريبية سامي الجمعة. سمعنا أكثر من ملاعبي في التصريح هذا, ولكن المهم أن الكل تقريبا يصبوا في نفس الإطار, هو عاقدين العزم على أنهم باش يفرحوا الجماهير التونسية بقطع النظر على كل الخلفيات ولا كل ما عنده علاقة بخارج المباراة ولا في علاقة بمنتخب الوطني التونسي.
2: التصريحات اللي سمعناهم تو معناها من لاعبين المنتخب الوطني التونسي معناها الدل اللي هم حاسين ربما بقيمة مشاركتهم هذه في كأس العالم. كيف كيف زادك تجاوزوا نوعا ما مخالفات الهزيمة الأخرى, وشو كما قال منتصر طالبي معناها هذيك مقابلات ودية وغلطنا فيها.
1: نعم.
2: وفي المقابلة الرسمية إن شاء الله نكونوا معناها كما يلزم ونثبتوا وجودنا ونفرحوا الشعب التونسي معناها بالنتائج إيجابية وبالمردود خاصة.
1: نعم.
2: بن حميدة زادة كيف كيف لاعب معناها عاش في مستوى عالي معناها معناها على المستوى القاري في أفريقيا مع الترجي الرياضي التونسي, عاش برشا ضغوطات
1: مع المنتخب. نعم. نعم.
2: معناها من ناديه للمنتخب.
1: نعم.
2: معناها وتصريحه كان متوازن وفيه ثقة,
1: ولعب كاس عالم للأندية معناها يعرف الأجواء هذه,
2: لعب بطولات عالمية معناها.
1: نعم.
2: فيه ثقة في النفس وفيه معناها أمل باش تكون نتيجة إيجابية ضد منتخب السويد إن شاء الله.
1: كابتن سيد احمد مرحبا بك من جديد. سمعت الملاعبيه وانت تقريبا افرت النقطه هذه انه لازم يكون الفيستير على احسن اموره على العال بعد مباراه بلجيكا, لازمنا نرجعوا ونخدموا على رواحنا. سمعت الملاعبيه رسائل طمأنه للجمهور التونسي رغم صعوبه البدايه تقريبا المباراه الاولى مهمه لكل الملاعبيه الموجودين في الاساسيين والا على البنك. اليوم العوامل اللي حكينا فيها, عامل الرطوبة اللي حكينا فيه والحرارة الأسبوع الفارط, اليوم أيضا تتواجه منتخب السويد, منتخب منتشي بالتأهل متاعه من الملحق, تغيرت النتائج مع المدرب الجديد, هذه كلها عوامل اليوم يواجهها المنتخب الوطني التونسي. الضغط الجماهيري مع المساندة الجماهيرية الموجودة اليوم زادة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي, هذه الكل معطيات الملاعب كيفاش يعيش ليلة المباراة وإلا قبل المباراة بلحظة.
3: بالنسبة للاعبين تحذيرات معناها حذروا ذهنيا, معناها يجب يكونوا ذهنيا مركزين على المقابلة, يخموا أكثر في بطبيعة الحال في المقابلة وفي المنافس وفي رواحهم كيفاش باش يأدوا.
1: الديسكور اللي حكيه المدرب شنو بالضبط في مباراة كيف هذه؟ أنت خارج من خمسة مقابل صفر ضد منتخب بلجيكا, يعتبروك من بين الأضعف في المجموعة, وفي نفس الوقت حتى على مستوى المنتخبات اللي ماهيش باش تعدل الدور الثاني حسب الصحف العالمية والمتابعين, ولكن يقول لك منتخب تونس يبقى مفاجأة, نجم يعمل المفاجأة. أنت كيفاش تحضر ملاعبيتك في ضوء الغضب نتاع الشارع الرياضي والجو العام هذايا؟ كاس خبري اللاموشي كيفاش باش تحكي من لاعبيه هذوما؟ عندك لاعبيه ديكادر لاعبين كما كان يحكي سامي الجمعة.
3: بالنسبه لهونيفور هو المدرب ما عندوش برشا
1: كلام.
3: الملاعبي هو يزمو يفيق ويحضر روحه ويتجاوز المخالفات نتاع ايشيك ولا ريزولتا كبيره.
1: نعم.
3: ويزمو ينسى ويعاود يلانسي معناها.
1: نعم.
3: على المقابله الاخرى, وهذا هو بالنسبه للديسكور تاع المدرب راه ديما على الابليكاسيون على الفورماسيون على طريقه اللعب, والملاعب ذهنيا هو عنده عنده خاصة المؤرة باش تلعب في مقابلة في افتتاحية في كاس عالم معناها التحضير اوتوماتيكمون معناها انترنسيك معناها في داخلك انت قاعد حاضر معناها لكن المدرب هو باش يركز على الجانب التقني جانب الملاعبية اللي باش يختارهم وطريقة اللعب الملاعبية هما باش يكونوا حاضرين خاطر بالنسبة للمقابلة هذيك مشت في الوديات احنا تو في الرسميات يلزمنا نركزوا على المقابلة نتاعنا ونمشوا فير لافون ان شاء الله يكون الانتصار حليفنا كهو
1: كابتن سامي جمع احترام كبير بالنسبة للمنتخب السويدي وحتى الجماهير السويدية شفناها في الفيديوهات للمنتخب الوطني التونسي يقول لك 50-50 ثم شكون يقول لك أن المنتخب التونسي قادر أنه يربح المباراة هذه ثم شكون يقول لك أنه احنا زوز أضعف زوز منتخبات ولكن في المجموعة ولكن قادرين نربح المنتخب الوطني التونسي ونبدلوا النظرة كاملة كيف حتى المنتخب الوطني التونسي يقول لك نجموا نوصلوا للدور الثاني ولكن برشا عوامل لازم تتوفر
2: ربما النظرة هذه هي الواقعية معناها اللي زوز منتخبات كل واحد معناها ممكن يحقق الفوز في المقابلة هذه خاصة معناها جماهير منتخب السويد أكيد يرجعوا شوي للتاريخ اللي مثلا منتخب الدنمارك اللي كان في وقتها من أحسن المنتخبات في كأس العالم وتمكننا معناها باش نعملوا معاها مقابلة طيبة كيف بقط في الأذهان هذه يحكوا فيها نقطة برك على الناخب الوطني ربما رو عنده دور كبير من باش يلعب معناها على الناحية النفسية معناها للاعبين اللاعب ما نجمش يحضر روحه واحدة المدرب هو اللوكوموتيف دي جروب
1: شنو يعدي ديسكور صبري لموشي شنو يقول شو يحكي معاهم على المباراة هذه
2: ربما في المباراة معناها على بعد مباراة بلجيكيا خاصة بعد اللي استعرف اللي هو ثم أخطاء معناها فنية قام بها في اختيار اللاعبين باش يركز أكثر على اللي فايت النتيجة اللي صارت عن طريق أخطاء فردية اللي تحملها هو وصرح بها اللي يلزمنا الصورة القوية والباهية على المنتخب التونسي نظهرها في مقابلة السويد معناها النتيجة اللي كانت سلبية في مقابلة بلجيكيا يلزم معناها ثم الدفع معنوي كبير للاعبين باش يظهروا العكس تماما في مقابلة السويد وهذا الدفع معنوي كبير ونتصور كان ثم النقطة الناحية هذه معناها البسيكولوجية النجم يلعب عليها المدرب في اختياراتها خاصة في المقابلة هذه معناها إذا باش تكون اختيارات وأكيد باش تكون اختيارات مختلفة على مقابلة بلجيكيا معناها راو في أذهان اللاعبين هذه هي التشكيلة والاختيارات الفنية لازم تكون في المقابلة الرسمية وتو معناها اللاعبين يلزم يظهروا عكس ما أظهروه في مقابلة بلجيكيا
1: نعم شنو حكى علي العابدي على الجماهير شنو قال علي العابدي للجماهير في ندوة صحفية قبل المباراة
0: كل مساء مرحبا بكم أهلنا إن شاء الله ما نكون الجمهور التونسي سند كبير للعيبة الكل الشعب التونسي والجمهور التونسي مش غريب عليه الانتقال وعلى المنتخب ملي حاجة مستنسين بها إن شاء الله معناها كما قلنا غدوة إن شاء الله نتفرق الناس كل ونفهم بعض سردو بعض المباراة إن شاء الله
1: كان هذا علي العابدي سيد أحمد دائما بين الملاعبية للكادر بالنسبة اللي كان من المنتظر أن يكون موجود بالنسبة للتشكيلة ونرجع لها في الجزء الثاني من البرنامج المحتملة بالنسبة لهذه المباراة علي العابدي يحكي على قيمة الجماهير اللي شفناها حسب الفيديوهات والتنقلات موجودة وتآزر مع جماهيرك اليوم مع جو العام هذه كلها دفع معنوي للملاعبية اليوم من أجل تقديم مباراة تليق بسمعة المنتخب الوطني التونسي وإذن كبداية من أجل حصد النقاط
3: الجمهور التونسي معروف عليه معناها التنقلات الكبيرة والبعيدة ومؤازرة المنتخب التونسي
1: نعم
3: وهذاك علاش علي العابدي وقتك يحكي معناها يرحب الجمهور لأنه شاف الحضور والجماهيري متواجد معناها يشوف فيه معناها يجيهم في التدريبات في الوتيل يشوفوا فيه معناها في
1: الفيديوهات
3: المواقع التواصل الاجتماعي ويشوفوا اللي الجمهور التونسي متواجد بكثرة وهم بطبيعتهم حاقدين العزم باش يشرفوا هالجمهور هذا اللي باش يأزرهم باش يكون إن شاء الله رقم واحد مش رقم 12 إن شاء الله.
1: باش نرجع أكيد للمباراة هذه والتشكيلة كيفاش باش تكون بالنسبة للناخب الوطني. اليوم نحكي على مباراة هولندا واليابان، 46 دقيقة ما زالت تعادل سلبي 0-0 في شوط مباراة الأول بين الزوز منتخبات اللي هما في مجموعتنا، وننتظر بطبيعة نهاية هذه المباراة اللي هي باش تكون بطبيعة دافع معنوي كبير إن شاء الله في هذه البداية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. كابتن سامي جمعة، اليوم حضور المنتخبات العربية، بداية المنتخبات العربية، هل عنده علاقة شوية بالجو العام بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، يحفز الملاعبية أنه المنتخب المغربي يؤدي، وإحنا كنا تعادلنا مع المنتخب البرازيلي البارح، المغرب تتعادل مع البرازيل والبرازيل تتعادل مع المغرب، أيضا المنتخب القطري في آخر ثواني لأنه كان المردود الحقيقة مش كما يجب، ولكن نقطة ثمينة لأنه هذه صدى ينجم يمسلم لاعبين انه انك المنتخب العربي الثالث تدخل غمار المسابقه هذه من اجل علاش لا 3 نقاط في المباراه الاولى كلها توصل بلعبيه اللي زيكو هذوما يوصلوا، تشوف الجماهير البرة وتشوف الاعلام ينتظر، وايضا تشوف حتى شنو كي تدخل التدريبات وتجي راجع على الاوتيل ثم اليوم دعم جماهيري كبير يمسلم لاعب هذه يكون حاضر في المباراه يحس بيها شيء هذا يكون له محفز اكثر
2: أكيد
1: يطيح شوي من الضغط.
2: أكيد مش يطيح من الضغط لكن معناها دافع كبير يولي عنده، خاصة كما قلنا معناها منتخبات عربية وتنتمي وبعض منتخبات تنتمي لنفس القارة ولعبنا معها مقابلات وفزنا عليهم وفازوا علينا، دافع معنوي كبير وقت اللي يكون معناها منتخب أنت معناها كنت منافس ليه وحقق نتيجة إيجابية ضد منتخبات من الطراز العالي كما معناها البرازيل، دافع معنوي كبير أكيد المنتخب التونسي نتيجة المنتخب المغربي ولا المنتخب القطري معناها بالنتيجة الإيجابية، ربما المغرب بعد لا كانت منتصرة وتعدلها معناها البرازيل، ومنتخب القطري اللي بقى يلعب لاخر لحظه معناها وتمكن من تعديل النتيجه في معناها في دقيقه 95، وهذا كيف معناها سيتار رفلي ربما للعقليه والجرينتا والعزيمه اللي لازم تكون عند اللاعبين في المنتخب التونسي اللي باش يحضروا بها مقابله سويد ان شاء الله.
1: عقبه المباراه الاولى سيد احمد، عقده المباراه الاولى صحت العباره بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، تاريخيا معناش في المباراة الأولى ديما الإشكال يصير من غادي. اليوم المباراة الأولى هي مباراة المفتاح، هل أنه نجم ندخل اليوم على أحسن صورة قياس المشاركات السابقة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي ضد منتخب السويد اللي حسب الظاهر أنه احنا نجم نكونوا ندل الندو النجم نربح المنتخب هذا، إذا كان ما ربحناش نجم نخرجوا بنقطة في هذه المباراة. المباراة الأولى التاريخيا عندها علاقة بالجو العام، الملاعب يفكر مثلا يكون لاعب كوب دي موند قبلها يعيش يسترجع بعض الملاعبين لعبوا كاس العالم، طالبي برون نحكوا على حنا بعل عاشوا التجربة، سخيري نعم عاشوا التجربة، دحمان عاشوا التجربة مع المنتخب الوطني التونسي في مباراة الافتتاحية اليوم. يرجع لك كملاعب نجم يرجع لك التالي البالماريس اللي عملته وإلا الإخفاق اللي عملته في المباراة الأولى بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. اليوم الشارع الرياضي عم زلت عنده أيضا في الذاكرة المباراة الأولى، ولو أنه تدريجيا المنتخب من المكسيك 78 المنتخب الذهبي جيل الذهبي.
3: انا باش نفاجئك، احنا محظوظين في الدوره هذه. احنا تعودنا ديما الفريق الاول ديما من جمعة ديما فريق قوي، نعملوا عمليه حسابيه على اساس انه المقابله الثانيه ولا الثالثه عندنا امكانيه للتدارج. احنا توا بار اوبليغاسيون يلزمنا المقابله الاولى هي اللي نحطوا فيها كل شيء.
1: المباراه الثانيه مباراه الالف، رقم 1000 في كاس العالم احتفاليه وباش تكون عليها انظار كبيره وحضور اعلامي كبير والفيفا حاضره تحتفل بالمباراه الالف.
3: احنا المنتخب هي فرصه معناها بخاطر مقابله السويد هي المفروض نحطوا فيها كل شيء. يلزمنا نركزوا اكثر ما يمكن، الملاعبية والإطار الفني وكل شيء، خاطر من بعد باش تلقى روحك تصطدم بجدار وثني. معناها كيفاش لازمك تخرج مقابلة الأولى باش مقابلة الثانيين تجيريهم، عكس الدورات السابقة اللي ديما المقابلة الأولى هي الشوك.
1: نعم.
3: ومن بعد نبدو نلوجوا كما صارت الدورة اللي فات الدنمارك.
1: نعم.
3: على أساس نخرجوا بخف الأضرار من الدنمارك، وهو عنا أستراليا النجم نعدوها اللي هو صار العكس. معناها
1: قبلها أيضا ضد منتخب إنجلترا في آخر الدقائق بخطأ فردي من منتصر طالب يبدو لي في التغطية
2: المحاصرة.
1: نعم بالمحاصرة.
3: معناها ديما احنا المقابلة الأولى ديما مع منتخب ديما قوي في الدورات. نعم. اللي فاتوا الدورة هذه صحيح السويد، لكن بارابور لهولندا واليابان تولي معناها في المرتبة الثانية. معناها هذاك علاش احنا يلزمنا المقابلة الأولى اللي هي ما عندناش خيار باش نتجاوزوا بها العقدة اللي كنت تحكي عليها نتاع المقابلة الأولى.
1: المقابلة الأولى سيب جماعة
2: هو كيما
1: نهاية الشوط الأول يبدو نهاية الشوط الأول في مباراة هولندا واليابان صفر مقابل صفر. نعم
2: باهي
1: في مجموعة حتى ولا باس
2: كلينا في الجاتو مازالت السوريزي اللي فوق إن شاء الله.
1: نعم.
2: اللاعبين اللي شاركوا قبل في كوس كأس العالم معناها السابقة أكيد
1: دورهم يبقى مهم اليوم،
2: يبقى في أذهانهم البرفورمانس اللي عملوها ولا معناها المشاركة كيفاش كانت، أكيد باش يحاولوا يحسنوا. وأكيد
1: دورهم مهم اليوم من أجل حتى في الحديث مع زملائهم اليوم.
2: أكيد هم معناها كوادر في الفريق.
1: نعم. عايشين التجربة
2: والدور التأثير مو كليهم معناها. علي العابدي، دحمان، سخيري،
1: حنبعل.
2: حنبعل اللي كسب زاد خبرة. ولو أنا نشوف معناها ربما علي العابدي والسخيري معناها أكثر سوسون دي كادر معناها. نعم. النجم يكونوا دي كادر باش يحاولوا يحققوا نتائج إيجابية في كأس العالم هذه، لأن كما قلنا فيهم لاعبين ما عادوش باش يشاركوا في كأس.
1: نعم.
2: العالم.
1: نعم.
2: بحكم ربما العمر، بحكم ممكن زادة كيف ممكن حتى ما يوقعش استدعاء مرة.
1: نعم.
2: أخرى اللي مشاركين زادة أول مرة في كأس العالم وتظاهرة الكبرى معناها في المستوى معناها في كرة القدم.
1: نعم.
2: كيف اللي باش يشاركوا أول مرة يحاولوا يحطوا بصمتهم ويخرجوا بحاجة إيجابية ربما اللي باش تكون ترشح للدور الثاني اللي هي أول مرة تونس معناها باش تترشح له، وإن شاء الله يبدأ من الخطوة الأولى اللي هي مقابلة السياد اللي إن شاء الله. نعم. نحقق في الانتصار بالطبيعة.
1: الاثنين 3 متاع الصباح تونس تواجه السويد، مباراة الأولى على درب البداية إن شاء الله تكون طيبة للمنتخب الوطني التونسي. علاش 3 نقاط في هذه المباراة؟ نعود وأكيد في الجزء الثاني من البرنامج باش نعطوا تشكيلة محتملة بالنسبة للناخب الوطني في هذه المباراة.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: العاشرة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا، المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة يطلق حملة واسعة للتشجيع على التبرع في وقت تحتاج في تونس مزيدا من المتبرعين المنتظمين لتغطية كامل حاجياتها. عودة 4735 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء لبلدانهم الأصلية منذ جويلية 2025. وإيران تحمل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي مسؤولية عواقب التصعيد بالمنطقة. إليكم تفاصيل النشرة. تحتفل تونس مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ليوم 14 من جوان من كل عام تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية، تبرع بالدم وأنقذ الأرواح، وذلك تأكيدا لأهمية

0: برع بالدم كعمل إنساني يسهم في إنقاذ الأرواح، وتحتاج تونس إلى حوالي 40,000 متبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى، وفق ما أكدته المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم من الشعبان. من جهتها أفادت المسؤولة بمركز الجهوي لدعم لنقل الدم بقفصة الدكتورة أمينة بن سعد في تصريح للإذاعة بأنه تم إطلاق حملات للتشجيع للتبرع تتواصل على مدى الشهر الجاري بمختلف المعتمديات بهدف الوصول إلى 8,000 تبرع خلال السنة الجارية.
1: حملة هذا العام اختارت لها المنظمة الصحة العالمية شعار قطرة من الإنسانية، تبرع بالدم أنقذ الأرواح. الرسالة بسيطة، التبرع بالدم ليس مجرد إجراء طبي بل هو عمل إنساني يعبر عن التضامن والرحمة والمسؤولية المشتركة. في هذا الإطار المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة يقوم بحملات تبرع انطلقت منذ الأسبوع الفارط، وإن شاء الله باش تواصل على مدى شهر جوان، وباش يكون لنا لقاءات في عدة معتمديات باش قربوا عملية التبرع وتشجيع الناس على التبرع، باش نكونوا إن شاء الله حاضرين في القطار يوم 16 جوان، في الردي يوم 18 جوان، ثم في يوم الخميس 25 جوان إن شاء الله باش يكون لنا لقاء مع أهل المظلة. بالنسبة للمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة قام بجمع حوالي 7,000 تبرع خلال سنة 2025، إن شاء الله الهدف نتاعنا في 2026 بلوغ 8,000 تبرع. بالنسبة للمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة هو مركز إقليمي يشع على عدة ولايات، وقت يستحقوا وحدات دموية يتصلوا بينا ولاية توزر قبلي والقصرين وسيدي بوزيد. لذلك احنا نوجه نداء لكافة المواطنين اللي يحسوا في رواحهم في صحة جيدة، لعمارهم تتراوح بين 18-65 سنة وعندهم رغبة في إنقاذ حياة بشرية ويكونوا سبب في حياة ناس أخرى، يكونوا في الموعد. بالنسبة للدعوة هي مفتوحة في كامل تراب الجمهورية.
0: مع ارتفاع درجات الحرارة انطلقت دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقبلي بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية في تنفيذ مخطط استباقي للتوقي من حرائق الغابات والواحات عبر تنظيم حملات توعوية لحراس الغابات وللفلاحين والمجامع المائية وعموم المواطنين، كما تم توفير فرق عمل ميدانية مجهزة بمعدات تدخل أولية في حال حدوث حريق. رئيس دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي خموسي خبخب يضيف:
2: انطلقت دائرة الغابات بشراكة مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية في القيام بحصص تحسيسية لحراس الغابات والفلاحين والمجامع المائية، هذا إلى جانب حصص أخرى قامت بها لخلايا الإرشاد الفلاحي في كل معتمديات الولاية، وتركزت أساسا على تنظيف الواحات من الجريد الجاف والأعشاب وفتح المسالك الفلاحية والتأكيد على استعداد موزعي الماء على مدار 24 ساعة لتوفير الماء عند الحاجة. أما بخصوص الاستعدادات اللوجستية فتتمثل في توفير عدد 4 جرارات بصهاريج مع آلة جارفة صغيرة تركتوبات وسيارة رباعية الدفع محمل بمضخة وعدد 1 كواد للتقصي مع فريق من حراس الغابات. وقد قامت يوم الأربعاء 10 جوان الإدارة الجهوية للحماية المدنية بعملية بيضاء، وشاركت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية متمثلة في دائرة الغابات في هذه العملية البيضاء، وذلك في إطار تنفيذ المخطط الجهوي لتفادي كوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وفي سياق الاستعداد للعطلة الآمنة والتوقي من الحرائق. موسم الحرائق بالنسبة لنا احنا انطلق من 1 ماي الى 31 اكتوبر، واحنا نبدو مستعدين من قبل هذا التاريخ من بداية دخول الصيف، تتعزز هذه التحذيرات وهذه الاستعدادات اكثر من ذي قبل بالقيام بالعمليات المراقبة للنقاط السوداء وتحسيس المارة والمواطنين خاصة الفلاحة بالنسبة للواحات من تنظيف الواحة من بقايا جريد وعدم اشعال النار في هذه الفترة، واذا اضطر الانسان الى إيقاد النار بد أن يكون محاط كميات من الماء وأخذ الاحتياط اللازم حتى لا تنتشر النار في الغابة أو في الواحة. باللي منطقة شديدة الحرارة في الصيف أي شرارة تندلع لا قدر الله تتسبب في حريق، مش بالضرورة بالنار فقط حتى بالزجاج، وإذا كان أي مواطن صر بشي ينظف الواحة متاعه لابد من أخذ الاحتياطات بوجود أشخاص معاه وتوفير الماء حتى لا تتسرب النيران لا قدر الله.
0: بولاية سيدي بوزيد تم تجميع عدد من حرفيي الجهة في القرية الحرفية لمزيد تثمين حرفة خشب الزيتونة التي تعتبر إحدى أهم الصناعات التقليدية بالجهة. إيمان عكريمي المندوبة الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بسيدي بوزيد تضيف:
3: القرية الحرفية لفضاء هو مكسب للجهة، ويحظن حرفيين في اختصاص هو المهم في الجهة لأنه معد كليا نجم نقوله للتصدير. الفضاء هذا حبينا زاد احنا في إطار تعريف بخصوصيات الجهة والصناعة التقليدية. الميزة اللي فيها كونه هي كل جهة تختلف على جهة أخرى، حتى ساعات من معتمدية لمعتمدية يوجد اختلاف. احنا هذا الثراء هو اللي نحبه نركز عليه في مجال السياحة وفي مجال دفع التنمية بالجهة. بالنسبة منتوج خشب الزيتون هو منتوج معد للتصدير، نصدره ما يقارب 4 مليارات سنويا. بالنسبة للإحاطة احنا عندنا برنامج يعتبر نموذجي باعتبار عندنا 17 مؤسسة حرفية تتمتع بالتأهيل الخصوصي للحرفيين بالشراكة مع مكاتب التشغيل وبالشراكة كذلك مع برنامج كرياتيف تونيزيا. المتكون ياخذ منحة لمدة 6 شهور، منحة محترمة جدا، والمكون كذلك ياخذ منحة مقابل المواد الأولية والوقت اللي يعطيه باش يكون.
0: إلى أخبارنا الوطنية، أعرب وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية جابس وشملت مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع بمعهد أبي القاسم الشابي، أعرب عن ارتياحه لتقدم عمليات الإصلاح بالمركز مؤكدا أن نسق الإنجاز المسجل يتماشى مع الرزنامة الوطنية المحددة ويتوافق مع المعطيات الواردة من مختلف مراكز الإصلاح بمختلف جهات الجمهورية، بما يؤشر إلى تقدم هذا الاستحقاق الوطني بصورة منتظمة نحو استكمال جميع مراحله في الأجال المقررة. وشدد بالمناسبة على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، مؤكدا أهمية ضمان حسن سير مختلف مراحل عملية إصلاح اختبارات البكالوريا في أفضل الظروف. كما تبع الوزير جاهزية الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية المسخرة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني. قال المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس إن عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية 2025 وإلى حدود اليوم 14 جوان بلغ 4735 شخصا. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء أنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجر غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من 13 جوان إلى 16 جوان الجارية. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ما قيمته 3669 مليون دينار، أي نحو 3.6 مليار دينار، مع موفى شهر ماي 2026 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية التي بلغت فيها هذه التحويلات 3510 ملايين دينار وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمية بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر. إلى أخبارنا العالمية، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تحمل الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة على خرق الكيان المحتل وقف إطلاق النار في لبنان. وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان إنها تحمل أمريكا والاحتلال مسؤولية عواقب التصعيد بالمنطقة. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن منصات الإطلاق جاهزة بعد سوء التقدير الإسرائيلي. وبالتزامن قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الفضائي إنه حانت حالة ساعة الصفر ويجري تجهيز منصات الإطلاق، وذلك للرد على هجوم الكيان المحتل ضد بيروت. وهجمت قوات الاحتلال الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء وعدد من الجرحى كحصيلة أولية. وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد أصابت عدة صواريخ ساحة الغدير أو صواريخ ساحة الغدير في ضاحية بيروت. كما قصفت قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني عشية اليوم. ورفعت سلطات الاحتلال حالة التأهب القصوى في عموم الأراضي المحتلة تحسبا لرد إيراني محتمل. إلى ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق السلام مع إيران قريب جدا، فيما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن القرار النهائي لطهران بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن لا يزال قيد الدراسة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر تروث سوشيال إن إيران لن تحصل على سلاح نووي أبدا، ومضيق هرمز سيعاود فتحه قريبا جدا أمام حركة التجارة على حد قوله. إليكم تذكيرا بالعناوين: المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة يطلق حملة واسعة للتشجيع على التبرع في وقت تحتاج فيه تونس مزيدا من المتبرعين المنتظمين لتغطية كامل حاجيتها. عودة 4735 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء لبلدانهم الأصلية منذ جويلي 2025. وتابعنا في أخبار العالم: إيران تحمل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي مسؤولية عواقب التصعيد بالمنطقة. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوغا، أمنها تقنيا رضي الله عياري، في مراقبة سلامة البث عماد الغرز. إلى اللقاء.
4: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحة. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: المونديال.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في سهرة المونديال. تونس تواجه منتخب السويد 3 متاع الصباح المباراة، تقريبا 4 سوايع ونص حسابين مازلنا على المباراة هذه على أرضية ملعب نادي مونتيري المكسيكي في المكسيك. المباراة هذه لحساب المجموعة السادسة، ولحساب المجموعة السادسة تعادل مع بداية الشوط الثاني بالنسبة لمباراة هولندا واليابان في نفس المجموعة متاعنا. فانديك في دقيقة 51، بعدها بستة دقائق ناكامورا يدرك التعادل لليابان. كابتن سامي جمعة، كابتن أحمد بي، مباراة الشوط الأول ربما كنا ننتظروا أنه ثم تحويرات تصير مع الشوط الثاني، معها صارت النتيجة اليوم 1-1، مباراة متكافئة إلى حدود الآن بين منتخبي اليابان وهولندا، 6 دقائق ما بين زوز أهداف
2: المنتخبين، معناها القوة ضاربة. أنت كتشوف أصحاب الأهداف تفهم نوعية الملاعبية اللي موجودة في اليابان وفي هولندا، مقابلة متكافئة إن شاء الله تتواصل بنتيجة التعادل.
1: التعادل كابتن سامي جمعة، ذي اللي حكينا فيها، الأونيفو ما يعترفش بالحقيقة على الميدان.
3: أكيد الحقيقة دي مع الميدان، مقابلة تعدى الشوط الأول جس نبض ربما وما جازفوش برشا زوز منتخبات، لكن الشوط الثاني ديما حقيقة أهمية المباراة الأولى تحتم اللي معناها كل منتخب يمشي قدام، معناها بشي حقق نتيجة إيجابية ويسجل أهداف، أكيد بشي نجم يحقق نتيجة إيجابية، وهذا اللي تمكنت منها هولندا. لكن زادة قوة المنتخب اليابان اللي رجع في وقت قصير معناها وتمكن من تعديل النتيجة. نعود ونقول إن شاء الله تكمل النتيجة بتعادل إيجابي.
1: يعني سهل لنا احنا الدور الأول على الأقل في المونديال، ما نسبقوش الأحداث، ولكن ننتظر. احنا زادة تونس أخوي، احنا تونس على كل الشارع الرياضي في تونس. شنو حكى على المباراة تحديدا في قفصة في لقاء مع زميلنا حيدر عون؟ شنو أعطى تكهنات وشي التشكيلة اللي باش يضرب بها الناخب الوطني اللي باش نحكوا فيها بعد قليل؟ نسمع ريبورتاج ثم لنعاود.
4: ايوا حقا ماتش صعيب، خاصة كي بداية في كومبوات، عندنا ثقة في الجوارات في الولاد يلعبوا على المريول يلعبوا بالكلايب، وإن شاء الله نفكوا طرحنا، خاصة معناتها الطرح الأول باش يكون صعيب شوي، خاصة مورا الموع على الجوارات، عندنا فيهم ثقة وإن شاء الله نجيبوا طرحنا ونكمل المونديال على خير إن شاء الله. التشكيله اكيد معناتها الاكسيالات باش نبدا نصاب، باش نبدا 5 اكسيالات التالي، 4 مليون بتبيع سخيري ولا خضيره. عندنا احنا بعد ما جبنا عندنا ثقه فيه كبيره باش يعمل روند مو به اليوم، والقدام فلاس شوات اكيد باش يكون راس حرب نسوي هكا، وعندنا من ان شاء الله يحطوا نكتي، والجهه الاخرى باش يكون العيار اكيد، والقرد يا بن مهيب الشامخ، وصار اكثر هيك باش يكون مهيب الشامخ الحاصل
5: اللي قاعد يدور تو في المواقع التواصل الاجتماعي، اللي المدرب باش يحاول كيفاش يرونفورسي دفاع على اسمعنا اللي هي 5-3-2 الخطه باش تكون مع مهاجم باش يكون يعني ستاسيون، ومعاه مهاجم قدام يعني ثاني اللي هو باش يحاول نتاع التحولات ما بين الدفاع والهجوم. 50-50 بلادنا زاد عنا فيهم ثقة، موجود فما الخبرة، فما الطموح، فما اللي ولادنا اللي يلعبوا سورتو اللي يلعبوا في البطولة الإنجليزية والألمانية يعني موالفين بالريتم تاع الكيبات القوية هذه. إن شاء الله ما التأثير تاع ماتش بلجيكيا ما يكونش سلبي، بالعكس احنا صحيح حطينا رجلته في الكوب دومون، ماذا بينا يعني الناخب يدس الأولاد يعني القدام ويحط لهم في مخيخهم اللي راي عادية نجمو كما نجمو نبغتوها ونحطوا كورة لوتا ونلعبوا، وإن شاء الله يعني وإن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله هذيك وإن شاء الله نجمو نبغتوهم.
6: والله نجمو اللي كنتوا نجيبوا نجيب دور ساحة
7: المجموعة ككل،
6: مجموعة ككل والله إن شاء الله تسلكها،
8: يكونوا موافقين نلعبوا بقليب، ما فماش حتى حاجة مستحيلة، جيتي ليد في ليد وإن شاء الله التشكيلة تكون في بلاصة معنا جوارات الكل يعملوا البيس وتكونوا إيد واحدة إن شاء الله نوصل بعيد.
0: سهرة المونديال.
1: المنتخب الهولندي تمكن من تسجيل الهدف الثاني. سامرفيل تمكن في دقيقة 64 من إضافة الهدف الثاني 2-1 في دقيقة 64. سامي جمعة هذه ونحكي عليه أنه مباراة صعيبة في الحقيقة ومباراة قوية على مستوى النواحي الكل فنيا بدنيا، مباراة افتتاحية بالنسبة للزوز في رق. الهدف الثاني لأنه هذا كان منتظر المنتخب الهولندي الأفضل
3: أكيد كما قلنا تعدى الشوط الأول جس نبض، لكن الشوط الثاني تسجلت فيه أهداف وما زاد باش تتسجل معناها حسب قراءتي المبدئية لبقية المقابلة. لأن كما قلنا أهمية المقابلة الأولى في النتيجة خاصة كتكون بانتصار وتحقيق 3 نقاط اللي تخلي ربما كل منتخب يلعب من بعد الانتصار الأول أكثر أريحية في المقابلة الثانية والثالثة.
1: نعم سيد أحمد، مباراة فيها أقل من 15 دقيقة ثم 3 أهداف في المباراة هذه. منتخب الهولندي تقريبا كذب كل التكهنات أنه بيكون أنه المنتخب الياباني المرشح الأبرز على الورق إلى حدود الآن ماسك بزمام الأمور 67 دقيقة 2-1 المنتخب الهولندي.
2: هو منتخب الهولندي بطبيعته هو منتخب زاد من المنتخبات الكبيرة المرشحة مع اليابان،
1: أما أفضلية على الورق أفضل المنتخب الياباني
2: لكن يبقى ديما المنتخب الهولندي والمقابلة هذه من المنتظر أنه فما أهداف أخرى باش
1: تتسجل. على كل إن شاء الله يدرك المنتخب الياباني التعادل. سامي جمعة، سمعنا الشارع الرياضي شنو حكاية في المباراة على مباراة تونس وسويد، التشكيلة المحتملة على ضوء المعطيات اللي تقدم بها الجمهور الرياضي، لكن الجمهور الرياضي ينتظر الكثير. سامي الجمعة، بداية خلينا ندخل معك مباشرة في الموضوع اليوم، تشكيلة على ماذا تبنى؟ على المباريات الودية أم على قيمة المنافس اليوم على الحضور بتاع الملاعبية في المباريات الودية أم قياسا بحجم المنافس اللي باش نواجهوه اليوم شبيها بالنمسا إذا كان صحت العبارة؟
3: هو بالنسبة للمقابلة الرسمية يزم يحاول الناخب الوطني معناها تكون خياراتها ما فيهاش معناها تردد وشك. المقابلات الودية هي باش يحاول يطبق فيها اللي باش يطبق في المباراة الرسمية معناها مباريات رسمية. من بين مباريات الودية مباراة النمسا، وهو صرح قبل حتى مباراة النمسا اللي باش تكون التشكيلة المتواجدة في مباراة النمسا 80-90% منها اللي هي باش تبدأ في المقابلة الأولى في كأس العالم. إن شاء الله هو مبدئيا حسب معنا المعطيات اللي قاعدة توصلنا ربما من المراسلين متواجدين
1: الموجودين
3: في المكسيك اللي معناها الخطة التكتيكية ربما تتغير نوعا ما، ولو أنا معناها شخصيا ما نحبذش اللي يوقع تغيير ثاني في في في في التركيبة وفي نفس الوقت زاد في شيما تكتيك معناها اللي باش يختارها إذا باش يلعب معناها بخطة 3-5-2 ربما زاد تأثر شوي لأن ثم نقص في الأوتوماتيزم بين اللاعبين. وإن شاء الله نعم بالنسبة لي أنا تو ننتظره معناها في التشكيلة النهائية اللي باش تبدأ المقابلة إن شاء الله تكون نفسها اللي موجود اللي لعبت مباراة النمسا مع تغيير وحيد إن شاء الله تون نذكره إن شاء الله معناها في وسط الحلقة.
1: اليوم كابتن أحمد بي، أنت كنت حتى من المباراة الأولى ضد المنتخب النمساوي حتى قبل ما نبدأ المباراة الودية قلت أنه المباراة الأولى لازمنا نركز عليها برشا وركز على المنافس وركز على قيمة الملاعبين باش يكونوا موجودين اليوم. هل هي كوبيكم معناها كونفورم من مباراة النمسا النمسا سويد؟ ما نزماش فلسفة برشا نلعب بنفس الأسماء في مواجهة هذا المنتخب وإلا نجمو نغيره؟ علاش لا نغيره؟
2: مقابلة النمسا بالنسبة لي أنا هي كانت
1: انت قلت حتى مباراة بلجيكا علاش يحور يدخل بنفس المجموعة اذا كان باش تبدا بها هي بيد علاش الفلسفة هكا ولا سميتها فلسفة
2: بقصينها. اذا كان انت المقابلة اللي لعبتها ضد النمسا بالتشكيل اللي هبطت به عملت مقابلة محترمة اداء وبقات النظر على النتيجة كل الأداء كان متميز كنت نجم تربح المقابلة كنت
1: شوط اول ماسك بزمام الامور على حسن
2: والمقابلة مشيت بالكدا. جينا في مقابلة اللي هي المفروض نثبتوا فيها التشكيل مع التغييرات تصير معناها في وسط المقابلة عملنا تغييرات دخلنا الشك في المجموعة الشك حتى فيه هو معناه كناخب وطني اللي باش حسب ما قاعدين نتبعوا توا في ليزيكول قاعدة تجي من المكسيك على أساس أنه باش يبدل طريقة اللعب، وهذا الحاجات اللي باش تكون راي عقبتها ماهيش باهي إذا كان باش يقع تغيير للتشكيلة، لأنه المنتخب إذا كان يحب يثبت تشكيلة نتاع النمسا بإذن الله باش تكون النتيجة في صالحنا.
1: نمشي معاكم مركز بمركز بالنسبة لهذه المباراة. احنا ما زالت ما عندناش التشكيلة المنتخب الوطني التونسي لحدود الآن، ما ثماش حتى جديد بالنسبة للتشكيلة، ما زال بكري شوية، ولكن اليوم نحكي على تشكيلة محتملة. كابتن سامي الجمعة في حراس المرمى منتظر مهيب الشامخ، اما ايمن يكون ايمن دحمان اقرب نسبة 98% يبدو لي مهيب الشامخ حسب الاصدار وتثبيته كحارس اساسي الحارس رقم واحد بالنسبة لهذا المونديال.
3: هو أنا حسب الأصداء الأخيرة كما قلت معناها اللي هي ماشية المهيب الشامخ باش يبدأ كأساسي.
1: نعم.
3: وزاد كيف وجوده كأساسي في المقابلات الودية وتثبيته من طرف الناخب الوطني دل اللي هو باش معناها يعمل عليه المقابلة هذه، خاصة زاد كيف اللي صرح اللي معناها ربما الأهداف اللي قبلها في مقابلة بلجيكا ما كانتش أخطاء فردية من حارس مرمى، معناها كانت أخطاء من
1: جماعية
3: وخاصة من الاختيارات اللي قام بها في بعض المراكز. نتصور اللي مهيب الشامخ باش يكون هو معناها أساسي، وإذا ما يكونش أساسي ربش يتمس برشا معناها معناها في بقية مشوار كاس العالم.
1: أنا
3: بعد الهزيمة ضد بلجيكا وما يتحط معناها على معناها ك
1: على البنك
3: وكمعوض نتصور باش يتمس نفسيا، لكن الأكثر الناخب الوطني نشوفه باش يبدا بمهيب الشامخ باش تبقى ديما معناها ثقته ومعنوياتها كبيره في نفسها.
1: نعم احمد بيه، كنت اشرت انه مهيب الشامخ حتى قبل مباراه الودينه باش يكون الحارس الاول المنتخب الوطني التونسي، هل انه اليوم هذا ينسحب على المباراه هذه بقطع النظر على المباراه الوديه؟
2: بطبيعه الحال
1: الحارس بين الاداء نتاعو في الحقيقه في المباريات الكل معناها جاهز من النادي الافريقي وصولا الى المنتخب الوطني التونسي،
2: ما عندوش علاش باش يغير في مقابله رسميه باش ما تدخلش البارتيرباسيون في في المجموعه.
1: لازم تكون يبدل شويه يقول لك نفاجئ المنتخبات الاخرين نحط دحمان حارس الخبره عنده مونديال عنده
2: لا لو كان خمم فيها كان يخمم فيها من الاول، ما نجمش يخمم فيها.
1: قلت فرش فيه دحمان كيف بشير بن سعيد فرش فيه.
3: شكرا بعد ما خدش.
2: اما بالنسبه اللي هو كان اختيار واضح من البدايه على مهيب الشامخ،
1: نتفق انه مهيب الشامخ الى حدود الان على مستوى محور الدفاع.
3: محور الدفاع منتصر طالبي وعمر رقيق معناها كانوا ثنائي متكامل.
1: نعم.
3: مقابلة النمسا ما نتصورش كان بشي غير، خاصة معناها ديلان برون اللي كان معناها فترة طويلة بعيد عن المقابلات ولحد الآن معناها ما تمكنش باش يسترجع إمكانياته كاملة.
1: نعم.
3: باش يكون منتصر طالبي وعمر رقيق.
1: شو يميز الثنائي هذايا أمين بن حميد أو منتصر طالبي وكريم وعمر رقيق على مستوى الانسجام؟ عندهم مش برشا مباريات مع بعضهم ولكن يبدو لي ثم تفاهم بين زوز ملعبية. شنو هي خصال الرقيق وشنو هي خصال منتصر الطالبي؟
3: أكيد هي اختيارات الناخب الوطني معناها خاصة في قلب الدفاع معناها يزم يكونوا زوز متكاملين، زوز مدافعين متكاملين.
1: نعم.
3: من ناحية ومتفاهمين خاصة لأن وحسب الخطة التكتيكية اللي باش يستعملها معناها.
1: نعم.
3: سواء في معناها باش ينفذوا معناها ويقفوا كما يلزم على التسلل ولا شكون يغطي شكون.
1: نعم.
3: وشكون يكون مندفع أكثر.
1: نعم.
3: مع المهاجم الموجود وشكون معناها
1: شكون يطلع شكون يكون
3: وحتى زادة كيف الناحية الهجومية زادة بناء الهجمة.
1: نعم.
3: زادة مهمة ياسر.
1: نعم.
3: وين يكون مدافع رجله نظيفة في تخريج الكرة يكون دوره مهم في وسط الفريق، خاصة تو المدافعين ما عادوش.
1: نعم.
3: عندهم دور دفاعي بركة.
1: نعم.
3: إذا ما يكونش عنده زادة يساهم بنسبة كبيرة في بناء الهجمة يولي مدافع معناها إمكانياتها ناقصة ويبعد شوي، وهم يتميزوا معناها بالحاجتين هذوما، وخاصة معناها حتى في الناحية الهجومية معناها التسديدات بالرأس معناها متميزين فيها، وإن شاء الله نستغلوهم معناها في
1: الكرة الثابتة. نعم كابتن، على مستوى المحور
2: طالبي ورقيق معناها هذا الثنائي متكامل متناغم،
1: عكس ما نمسوا فيه شيء،
2: ما عندك علاش باش تمس خاطر بالحق راهو احنا ماشيين باش نلعبوا مقابله، من المستحسن اللي تحافظ على الثوابت اللي عندك
1: اللي جربتهم انسجموا
2: ونسجموا علاش تغير، خلي المسائل تمشي كيما هي ان شاء الله.
1: يمين يسار
3: يمين يسار احنا مشينا تو في نحكوا على اساس معناها باش يلعب باربع مدافعين،
1: نعم
3: إذا باش يلعب باربع مدافعين يان فاليري معناها أثبت
1: الأقرب التشكيلة الأقرب الخطة الفنية الأقرب
3: التشكيلة الأقرب، وحسب كما قلنا حسب الأصداء معناها اللي وصلتنا معناها من معسكر المنتخب اللي باش يلعب ثلاثة مدافعين معناها محور
1: شكون بالضبط،
3: والأكثرية ماشي الأد معروس كيف كيف عنده نفس الخصال
1: اللي كان عليه رضا كبير في مباراة بلجيكا بتصريح الناخب الوطني.
3: صحيح كان عليه رضا كبير وبتصريح متاعه، لكن كان في مش في المركز اللي ربما باش يحطها فيه توم
1: على سيد احمد، شو مش عاجبك شفت كانك مستاء شويه من وجود عروس في التشكيله، يعني خيار مستبعد ام انه من المحبذ لا انه يكون موجود،
2: مش استياء من اللاعب،
1: لا احنا كلهم يعزوا عليه كل مولد تونس وحنا نحبوه،
2: من من التفكير اذا كان
1: نحكو فنيا
2: التفكير الفني اذا كان باش يمشي فيه الناخب الوطني.
1: نعم
2: انت جربت عروس كظهير ايمن،
1: ما
2: جربتوش في اللاكس، وانت الوحيد اللي شفته كان عمل بريستاسيون
1: بي، شو شفت سيدا
2: خاطر اذا كان
1: ما تنجمش تحكي مع لاعبي في مباراه في مركز خطيه هكا،
2: انت حطيته في مركز مش مركز معناها مقابلة كاملة مسكين هو يجري معناها تعبته وفي الاخر كي خرجته على اساس اللي صارت له وجايع وما نعرفش شنو وشكرته، وهو في عادة اذا كان يشكر واحد راه مش يلعب،
1: نجم يكون مستبعد قد معروس مازال بكري شويه راه ما ثماش حاجه كبيره
3: على الفلسفه الموجوده عند الناخب الوطني كيما قال سيد احمد تو اللي يشكره معناها
1: ثلاثه في المحور
3: ما يكونش موجود، معناها قد معروس هو معناها مقدم موسم متميز في في في تركيا معناها نعم. وينجم يكون معناها متواجد في الخيار نتاع ثلاثة لاعبين معناها في محور الدفاع معناها قد معروس إذا الإصابة ما قلقتش بعد ماتش بلجيكيا، إذا متقلق ممكن يمشي لبن حميدة إذا يخمم في ثلاثة مدافعين.
1: علاش نمشوا الخيار بتاع ثلاثة مدافعين؟
3: قراءة من المدرب حسب الخطة التكتيكية.
1: شنو يخمم بالضبط؟ شنو يخمم؟
3: يخمم معناها باش يغلق أكثر عمق الملعب، أنا وسط عمق الملعب، ويخلي يعني المنتخب السويدي يلعب بزوز مهاجمين.
1: نعم
3: الخطة متاع اللي يلعب بها معناها مع المدرب هذا اللي هي ثلاثة معناها ثلاثة في الدفاع،
1: نعم
3: وأربعة وسط ميدان وثلاثة في الهجوم، التركيبة في الهجوم هي ولعب معناها
2: وراء المهاجمين
3: صنع ألعاب وزوز مهاجمين في الوضعية متاع ثلاثة مدافعين معناها في المحور اللي باش يكونوا معناها فما زيادة عددية من ناحية دفاعية في عمق الملعب معناها ويتمكن ربما باش يحد من قوة الزوز مهاجمين المنتخب السويدي اللي هم معناها قوة ضاربة معناها خاصة إيزاك ومعها غوركيس معناها المهاجم أرسنال، زوز مهاجمين خطيرين، خير ربما يخير باش يزيد مدافع ثالث في المحور وهذاك يولي معناها فما زيادة عددية وينقص من الخطورة ربما بتاع الزوز مهاجمين.
1: نواصلوا نعم مش نرجع سيد أحمد، نعم تفضل.
2: ممكن ملاحظة على
1: المحور فيه ثلاثة،
2: المحور فيه ثلاثة معناها باش ترجعنا لمقابلة بلجيكا تخمم في القوة بتاع بلجيكا وتنسى اللي
1: البوتنسيال
2: نتاعك لابور اوفنسيف انت اللي باش تخدم معناها باش تلعب خاطر عندهم دوز اتاكون يلعب بزوز مهاجمين باش نلعب على نقاط القوة متاع المنتخب السويدي وننسى اللي يراو عندي زاد نقاط قوة يلزمني. وفريق السويدي كما حكى سامي مبكري
0: نعم.
2: اللي الدفاع متاعه برونابل
0: نعم.
2: إذا كان أنت باش تستنى وباش تبقى تلعب بثلاثة في اللاكس وباش تلعب بزوز مهاجمين واربعة وثلاثة في الوسط ودوزاتير لاتيرو واحد يطلع واحد ما يطلعش خاطر العاب دي يعاون يطلع بالكدا لكن يان فاليري ما هوش معناها من الأظهرة اللي يكون عنده نزعة الهجومية تكون إن شاء الله ما يكونش
1: في الخيار هذي. ومن بعد نرجع للتشكيلة العادية اللي نحبضوها احنا في انتظار بطبيعة إذا كان وصل التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي. على كل دقيقة 80 ما زال تقدم لصالح المنتخب هولندا 2-1 أمام اليابان نعم.
3: بون قلنا يان فاليري معناها على الجهة اليمنى
0: نعم.
3: وعلي العابدي أكيد باش يكون معناها متواجد على الجهة اليسرى
0: نعم.
3: مع الياس الصخيري وراني خضيرة
0: نعم.
3: معناها كوسط ميدان خاصة في الدور الدفاعي معناها وهما زوز معناها قدموا مردود طيب مقابلة النمسا وكان فما كيفاش يقولوا فيها ثم
2: تكامل
3: ثم شوية أسيرانس معناها ثم شوية الفريق كان أسيري من ناحية الدفاعية
0: نعم.
3: في خط وسط الميدان
0: نعم.
3: نتصور باش يكونوا هم متواجدين معناها ومعاهم الثالث باش يكون حنا بعل المجبري أكيد
1: سلام.
2: هذوما بالنسبة لزار لاتيرو كما قلنا هو يان فاليري والعابدي الصخيري وراني خضيرة
1: سخيري وراني خضيرة اللي عندهم الصبغة الدفاعية معنا سنتير أخرى هذه الأشكال اليوم احنا شكون يوصل الكرة للمهاجم إذا كان عندك بلعبية على المستوى الوسط عندهم الصبغة الدفاعية سيد أحمد هذه أشكال بالنسبة اليوم المنتخب الوطني التونسي علاش شفنا المهاجمين بتاعنا ديما في عزلة ما توصلهمش الكرة لا شوات لا حازم المستوري الصبغة بتاع الملعبية الزوز هذوما ينجموا يأثروا على وضعية المهاجم وعلى مستوى النجاعة بتاع المهاجمين اليوم
2: هما أول حاجة اللي كان باش نحكوا على المقابله الاخرى بتاع بلجيكا
0: نعم.
2: لانه البلوك طايح برش والصخيري ك معناها بيفو سنتينيل لكن طايح مع يزيد يطيح مع
0: نعم.
2: في اللاكس لكن مقابل راني خضيرة والصخيري يخرجوا كوره مزيان
0: نعم.
2: يعرفوا يخرجوا كوره
0: نعم.
2: مع بعضهم ثم تكامل يخرجوا كوره مع حنا بعل المجبري مع يلزم بن سليمان يكون موجود مع الغربي ولا تونكتي بالنسبه لي انا
1: حاب
2: تونكتي اكثر من غربي. من الغربي
0: نعم.
2: والقدام يكون باش يكون شوات
0: نعم هذا الاقرب شوات
1: اقرب شوات سامي
3: هو الاختيار ربما كما قلنا على راني خضيره وسخيري خاصه كما قال سيد احمد قبلك على قوة المنتخب السويد اللي سواء العياري ولا كارستروم معناها زوز لاعبي وسط ميدان
0: نعم.
3: عندهم خصال هجومية
1: العياري اللي اختار السويد على حساب تونس
3: اللي اختار منتخب السويد على تونس يتميزوا بمعناها بسرعة في التنقل من الوضعية الهجومية للدفاع
0: نعم.
3: من الوضعية الدفاعية بليتو الهجومية هذاك علاش ربما حاول يخلي ثم ان بريمير يدو معناها
0: نعم.
3: قدام المدافعين
1: وينقص, نعم.
3: وينقص من الخطورة بتاع التحولات الهجومية بتاع منتخب السويد مع زادة كيف زوز لاعبين معناها زوز أظهر معناها جودمونسون معناها على الجهة اليسار متميز جدا معناها ويقدم الإضافة زادة كيف الناحية الهجومية وبرند هارسون زادة كيف على الجهة اليمنى هذا كان شيء يحاول يسيري الناحية الدفاعية بزوز وسط ميدان دفاعيين
0: نعم.
3: بخصال دفاعية 90% 10% الأخرى اللي هو صحيح اللي معناها كما نقولوا في تخريج الكرة رجليه منظيفة
0: نعم.
3: وينجموا معناها يقدموا إضافة في الناحية الهجومية لكن ماهيش بسرعة كافية متاع لاعبين معناها وسط ميدان هجومي
0: نعم.
3: وهذه ربما باش يكون عائق قدام نقطة الضعف اللي نحاولوا باش نستغلوها في على مستوى الدفاع المنتخب السويدي كما قلنا اللي يتكون من ثلاثة لاعبين وعندهم إشكال معناها في التغطية الخطية.
1: نعم. وهذيك علاش حتى على مستوى حراس المرمى الحارس الموجود حاليا عائد من إصابة وما ثماش استمرارية على مستوى حراس المرمى، هذا زاد عامل مهم جدا اليوم بالنسبة.
3: أكيد أكيد هو معناها مهمة حارس المرمى كبيرة معناها بالنسبة للمنتخب، وكما قلت معناها في المقابلات الأخيرة كل ما فماش استقرار. نعم. معناها في حراس المرمى ديما يتبدل حارس المرمى بإصابة ربما بغياب مردود مهتز. نعم. يلعب الحارس الثاني. نعم. هم ثلاثة حراس إن شاء الله اللي موجود معناها باش يكون موجود في المقابلة هذه يبقى المردود نتاعه متذبذب.
1: نعم.
3: ونحاولوا نستغلوا كما قلنا الماكسيموم المستوى الضعيف نتاع المدافعين.
1: هذه التشكيلة يبدو لي الوصل تقريبا من 4 دقائق مازلنا نثبتوا احنا في التشكيلة، ولكن يبدو لي التشكيلة الأساسية عبد المهيب الشامخ، منتصر الطالبي، عمر رقيق، قادم عروس فعلا، يان فاليري، علي العابدي، الياس الصخيري، راني خضيرة، حنبع المجبري، للسعد، فراس شوات. هذه حسب المعلومات تشكيلة الأساسية في انتظار تأكيدها بعد قليل. يعني التغيير اللي صار مع كلامنا منذ قليل هو آدم عروس تثبيته إلى جانب الياس سعد، إلى جانب حنبع المجبري وراني خضيرة والياس الصخيري. كابتن سامي جمعة، سيد أحمد، هذا معطى جديد، ما كناش نحكوا على الياس سعد. الياس سعد، ولكن الياس سعد اليوم كقيمة إذا كان هذه هي التشكيلة الأساسية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، يبدو لي تكون التشكيلة الأساسية. خلينا نزيد نتبع شوية، ولكن هذه واحدة من بين لي فورماسيون بروبابل حسب المعلومات، يبدو لي هذه هي التشكيلة. هنا نزيد احنا باقيين نتبعوا في نفس التوقيت شنو اللي قدموا بالنسبة للتشكيلة للناخب الوطني في هذه المباراة. ليس سعد، آدم عروس، زوز معطيات جدد سيدة.
3: آدم عروس كما قلنا متوقع حسب الأصداء اللي وصلت لنا معناها كما قلنا من المعسكر.
1: نعم.
3: لكن ليس سعد معناها كان ربما حسب القراءات خيار
1: مستبعد
3: خيار ثالث. ربما كان ليس العشوري أقرب. الاختيار ليس سعد هو معناها وقت جاء المنتخب كان
1: 3-5-2 هذه
3: 3-5-2 الياس سعد وفراس شوات مش يكونوا في الهجوم. الياس سعد لاعب سريع بيركوتور كما يقولوا، ينجم في الواحد ضد واحد
1: يوصل الكرة لشوات، ينجم عنده حتى الخصال متاع الفنيات الفردية كحلول
3: باش يكون أكثر فينيسور معناها مع شوات معناها إذا نحكو على 3-5-2 باش يكون هو شوات معناها في الوضعية الهجومية ربما يكون في نفس المستوى مع حنا بعل في الوضعية الدفاعية، لكن
1: نعم.
3: في الوضعية الهجومية باش يكون معناها في الهجوم.
1: نعم.
3: وكما قلنا الياس سعد معناها عندها خصال فنية متميزة وعندها سرعة وكيف كيف في الفينيسيون زاد معناها تبارك الله ليه مع كما قلنا الوضعية متاع ثلاثة لاعبين قلب دفاع معناها المنتخب السويدي شوات باش يكون ثقيل معناها على الدفاع مع الياس سعد بسرعة متاعها والمراوغات إن شاء الله نحقوا الفارق
1: على كل هذه من بين اللي فورماسيون اللي وصلت. سيد أحمد
2: والله إيه تشكيلة معناها
1: مذكرة عبد مهيب الشامخ، منتصر الطالبي، عمر رقيق، آدم عروس، يان فاليري، علي العابي، الياس الصخيري، راني خضيرة، عبد حنبع المجبري، الياس سعد، فراس شوات. لتكون على كل إذا كان هذه هي التشكيلة ممكنة
2: مفاجأة بالنسبة لي خاطر إذا باش تلعب بالتشكيلة هذه أنا اللي يهمني ريت 3-5-2 المهم هي التنشيط الهجومي كيفاش باش يكون.
1: احنا الى حدود الان هذه بعض مثماش رسمي لحدود الان في الحقيقه في هذا الموضوع، احنا نتابعه ولكن حسب المواقع باقي كل مره توصل فورماسيون، ولكن هذه من بين التشكيلات.
2: خاطر احنا هنا قاعدين 3-5-2 معناها على كيما قلنا نلعبوا كيفاش باش نحلوا
1: لازم تكون موجوده الفرضيه هذه.
2: اي
3: انا
1: مستبعدها
3: يا سعد نستبعدها خاصه التوقيت اللي خذاه في المقابلات الوديه معناها
2: ماهوش توقيت
3: ما
2: كافي
3: ماهوش يعني. كافي مع ربما
1: نعم.
3: اقتناعه بالغربي اكثر من الياس سعد واكثر من العاشوري.
1: نعم.
3: اللي هو متوقع اللي باش يكون هو موجود كما في مقابله النمسا انا نستبعدها شوي
1: إلى حدود شوي. الآن على مستوى حتى على مستوى الصفحة الرسمية الجامعة التونسية لكرة القدم مازال ما حد شيء، ولكن هذين بين اللي فورماسيون اللي باقية موجودة، ولكن نرجع للاحتمال الأكثر الأكثر رواجا كابتن سامي جمعة، من المحبذ كيفاش يبدأ المنتخب الوطني التونسي المشوار بتاعه؟
3: والله كما قلت لك، أنا بالنسبة لي أنا مقابلة النمسا هي وحتى التصريح متاعها كان واقعي معناه، والخيارات متاعها كانت في بلاستها معناها في مقابلة النمسا مقارنة بمقابلة سياد معناها حسب التشكيلة الموجودة.
1: لحد الآن الدعاء متاعك مستجاب، يعني اثنين مقابل اثنين في مباراة اليابان وهولندا، كمادة أدرك التعادل في الدقيقة 89، مباراة في الدقيقة 90، اثنين مقابل اثنين لحد الآن بين هولندا واليابان. سيد أحمد،
2: بالنسبة احنا ان شاء الله
1: السيناريو ذا نحبوه،
2: احنا قلنا الاهداف ما زالت والحمد لله معناها وصلوا 2-2 ان شاء الله يكملوا اللقاء هيك. يبقى مقابلة التشكيل المنتخب التونسي كما قلنا احنا، راهو هو المدرب في تصريحه بعد مقابلة بلجيكا قال انا اخطأت. شو معناه اخطأت؟ اخطأت مقارنة بالمقابلة الاولى باختيارك اللاعبين، معناه المنطق يقول انك ترجع للصواب وترجع للتشكيلة اللي حضرت بها مقابلة النمسا. على اساس انه فريق فيه شبه من السويد، وان شاء الله ما يعتمد على التشكيلة هذيك. انا الحالة الوحيدة اللي نراها شو اسمه تونكتي مكان الغربي،
1: نعم
2: هذا، واما يحافظ على نفس المجموعه.
1: على كل الى حدود الان ما ثماش حتى تشكيله رسميه الى حدود الان، حتى على مستوى الصفحه الرسميه لجامعه التونسيه لكره القدم ماهوش موجود، حتى وسائل الاعلام الرسميه مازال ما فيها حتى شيء، ولكن هذه بعض التخمينات على كل بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. اكثر هذا هو تقريبا التشكيل اللي كنتوا تحكوا فيها بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. حبضوها أكثر ليكون شامخ، أيضا طالبي رقيق، فالوري عابدي، خذيرة سخيري، مجبري، بن سليمان، غربي، شوات. هذه فكرة أخرى، فكرة أخرى
3: هي فما ربما وضعية معناها صارت مؤخرا ومعلومة على فراس شوات اللي هو ما نجمش يكمل الحصة التدريبية قبل الأخيرة، والحصة الأخيرة فيها وقت معناها حسب الأصداء اللي هو إرهاق معناها صار له، وربما يكون حازم مستوري معناها في كقلب هجوم.
1: نعم،
3: وحازم مستوري انا حكيت عليه زاد قبل حسب الخاصيات الفنيه نتاع معناها نجم يقلق برشا الدفاع المنتخب السويدي كيف زاد في راس شوات، لكن ان شاء الله اللي يكون موجود يكون معناها كيفاش يقولوا فيها اون بون فورم،
1: اللي حاضر يعطي المنتخب اون
3: فورم ونجم يكمل بقيه التشكيله معناها حسب نوعية اللعب اللي باش نطبقوها ان شاء الله مقابلة السويد ان شاء الله.
1: حضور جماهيري كبير سيد احمد، قبل ما نختموا معاك، قبل ننتظر نهاية مباراة اليابان، اثنين مقابل اثنين بينه وبين هولندا، الدقيقة 92 باقي التعادل، مباراة هذه تهمنا برشا ونتيجتها ايضا تهمنا برشا وتخلينا ندخلوا باحسن فورما للمباراة هذه. نختم معك سيدة
2: إن شاء الله المنتخب بنتيجة تعادل يدخل بأكثر ثقة وأكثر إصرار وعزيمة على تخطي السويد.
1: نعم،
2: إن شاء الله نشوف تشكيلة من ناخب ما يقعش فيها
1: الفلسفة الاعتباطية وإلا ضغط النتيجة تنجم تربك الحسابات تاع المدرب، ولكن خلينا ندخل أحسن ما يمكن.
2: وأهم حاجة بالنسبة لي أنا في الاختيار تاع اللاعبين هي في طريقة اللعب وكيفاش باش الدافع وقت ما تاخذ الكرة كيفاش باش تهاجم، ما تصيرش كيما من قبلت بلجيكا نفك الكرة نعطوها للكيب ادفيرس.
1: واضح على كل الحدود الان ما ثماش تشكيلة رسمية على الصفحة الرسمية الخاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم باش نبدو واضحين. باش نختم معك سامي جمعة، تفضل.
3: ان شاء الله خيارات الناخب الوطني تكون في محلها، وان شاء الله المنتخب الوطني يفرحنا معناها صباحة يوم الاثنين بانتصار.
1: نعم،
3: وان شاء الله الناس كل تمشي لعملها ربما منتشية بالانتصار، و وان شاء الله تكمل كعبة السيريز كما قلت انا قبلك كعبة الجاتو التعادل متاع هولندا واليابان
1: نعم.
3: وكعبة السيريز ان شاء الله هي انتصار منتخبنا الوطني على السيريز
1: ان شاء الله على كل مباراة نص الليل. الكوت ديفوار تواجه الإكوادور منتخب الافريقي اللي يظهر المنتخب جنوب افريقيا اللي يظهر بالحقيقة بصورة سيئة جدا بالنسبة لهذا المنتخب. على كل دقيقة 94 2 مقابل 2 بين المنتخب الياباني والمنتخب الهولندي ان شاء الله تكمل هكا بالنسبة لهذه المباراة. تمنيتنا بالتوفيق المنتخب الوطني التونسي 3 متاع الصباح بالنسبة للمباراة هذه اللي تهمنا كبداية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في أحسن إن شاء الله صورة يظهر أمام المنتخب منتخب السويد على أمل أنه المباراة الثلاثة نقاط يخلونا ندخل بأكثر أريحية لمباراة رقم 1000 في تاريخ الفيفا بين منتخب الوطني التونسي والمنتخب الياباني. تحية لي كابتن سامي جمعة يعطيك الصحة على حضورك معنا كنت مميزا كالعادة دائما في هذا المشوار الرياضي كابتن سامي بي يعطيك الصحة.
2: شكرا
1: لكم يعطيكم الصحة بالتوفيق للعناصر الوطنية. تحية كل زملاء رضي عياري عماد الغرز وكمال حميد. إلى اللقاء.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: الحادية عشرة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أفادت المسؤولة بمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة الدكتورة أمينة بن سعد في تصريح للإذاعة بأنه تم إطلاق حملات للتشجيع على التبرع تتواصل على مدى شهر من الزمن بمختلف المعتمديات بهدف الوصول إلى 8,000 تبرع خلال السنة الجارية. سجل مشروع تمديد شبكة الماء الصالح للشرب مختلف معتمديات ولاية قبيلية ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2022 تقدما على مستوى الإنجاز لتصل إلى حدود 96% بكلفة جملية تقدر ب 600,000 دينار. وتأخر استكمال الأشغال تأخر استكمال الأشغال بسبب إشكاليات فنية وعقارية سيما بمنطقة حي الرحمات. نشرت وزارة التربية رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة من 14 إلى 17 من جوان الجاري على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة، وقال إن الجانبان يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأعلن أن مراسم التوقيع الرسمي ستعقد يوم الجمعة 19 من جوان بسويسرا، وأضاف أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة الاجتماعات هذا الأسبوع. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية أن نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا وسيتم التوقيع عليه يوم الجمعة في سويسرا، وقال إن محادثات مطولة

0: لا تم الخوض فيها مع قطر وباكستان. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بالكامل ودون رسوم. كما أعلن ترامب رفع الحصار البحري الأمريكي فورا على إيران بعد التوصل إلى اتفاق. أخيرا تكثف جمهورية الكونغو الديمقراطية جهودها لاستعادة أرشيف ضخم من السجلات الجيولوجية التاريخية المحفوظة في متحف مدينة بروكسل في خطوة تهدف إلى تسريع استكشاف مكامن جديدة للمعادن الاستراتيجية داخل البلاد وفق لما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

لحظات الصمت تولد الذكريات، وفي زحمة الأيام يبقى الحنين هو الصوت الأصدق داخلنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من برنامج حنين، مساحة نرجع فيها لذكريات ما تتنساش، لأغاني عاشت معانا ومشاعر تسكن في القلب مهما مر الزمن. البداية باش تكون بصوت الفنان وليد توفيق في أغنية أشلون أنساك. هي واحدة من أجمل الأغاني الرومانسية الحزينة، تعبر عن صعوبة نسيان الحبيب رغم الفراق، بكلمات مؤثرة ولحن مليء بالشوق والحنين.

أغنية ارجع لها نسمعها بصوت الفنانة أصالة نصري، هي عمل مؤثر يحمل مشاعر ندم واعتراف بالحب، حيث تدعو الحبيب للعودة لمن يحب بأسلوب صادق وصوت مليء بالأحساس العميق.

نجوم الليل لوائل كفوري أغنية تحمل طابع رومانسي وهادئ زادة، تعكس جمال السهر والاشتياق للحبيب تحت ضوء النجوم بصوت دافئ وإحساس مليء بالحب والحنين.

نبضة قلب وذكرى، وبين لحن وكلمة نعيش مع بعضنا أجمل لحظات الحنين. نواصل معكم المشوار في برنامج حنين، ونرجع لزمن الفن الجميل ونستحضر أغاني ما زالت تعيش في وجداننا. أوعدك أغنية بصوت وائل جسار، أغنية رومانسية دافئة تعبر عن الوفاء والالتزام في الحب، بصوت مليء بالأحساس وكلمات تحمل وعد صادق لا يخلف.

مستغربين أغنية نسمعها في حنين بصوت الفنانة ميات الحناوي، هي من روائع الطرب الأصيل، تعبر عن قوة الحب في مواجهة كلام الناس بصوت مليء بالشجن والإحساس العميق.

العيون السود سمعناها بصوت فضل شاكر، ونسمعوها زادة في حنين، أغنية رومانسية حالمة تمتاز بنعومة الأحساس وجمال التعبير عن الحب، حيث يصف فيها سحر العيون ونبض المشاعر بأسلوب رقيق وجذاب.

إذن في ختام في برنامج حنين أصداء الذكريات اللي لابست قلوبكم مع أغاني ستبقى خالدة في وجداننا مهما مر الزمن، مع تحيات وسيلة الغولة.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: منتصف الليل على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن، وسيتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك إلى غاية يوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من جوان الجاري. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 3.6 مليار دينار مع موفى شهر ماي 2026، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية التي بلغت فيها هذه التحويلات 3510 ملايين دينار وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. يتطلع المنتخب التونسي لكرة القدم مع انطلاق مشاركته فجر الاثنين بداية من الساعة 3 صباحا في النسخة 23 لنهائيات كأس العالم 2026 إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة نظيره السويدية بمدينة مونتيريا المكسيكية، تفتح أمامه إمكانية المرور إلى الدور الثاني. أعلن رئيس الحكومة الباكستانية ليلة الاثنين الأحد الاثنين التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال اتفاق السلام مع إيران بنجاح مصرحا بموجب ذلك يفتح مضيق هرمز يوم الجمعة المقبل بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار رسميا ومن دون رسوم، إلى جانب الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي داعيا السفن لتشغيل محركاتها لتدفق النفط. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن الاتفاق مع الولايات المتحدة يوقف الحرب فورا، مضيفا أن الاتفاق يتضمن وقفا فوريا ودائما للحرب والعمل

العمليات العسكرية على مختلف الجبهات ومنها لبنان. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر قوله إن مضيق هرمز سيعاد فتحه يوم الجمعة بعد توقيع مذكرة التفاهم. هذا وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس الماضي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بالكامل ودون رسوم. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 83 دولارا و96 سنتا للبرميل بانخفاض قدره 4% على مستوياته السابقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: المنتخب الوطني لكرة القدم ينطلق رسميا في منافسات كأس العالم أو اللي قال تونس اليوم على الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس ضد المنتخب السويدي في مدينة مونتيري بالمكسيك. تابعونا في نقل المباراة على موجة إذاعة قفصة. حظ وفير على مصرنا الوطنية.
1: إذاعة قفصة مراية تكلم. أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ود مالينا.
2: الحديث ليه روح.
1: الحديث ليه روح.
2: جسر المحبة يتبنى بالصافي، وصدق كلمة حق دي ما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر لهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتمي عاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليست جافي، واللي زرع الورد يجني الطيب.
1: الحديث

0: أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لكل مستمعينا الكرام في الحديث له روح.
1: الحديث له روح، برنامجنا يتواصل معكم معالي السمايري ومفيد أبو ملاسة. رحلتنا باش تكون هذه المرة مع أغاني
0: الهطاية. الجمعة هذه سيد علي باش نحكوا على أغاني الهطاية، لأنه الرحلة ما هيش فقط رحلة اقتصادية اجتماعية، بل هي أيضا رحلة ثقافية، لأنه الهطاية كيمشوا من هنا لفريقيا يهزوا أغانيهم، يهزوا حكاياتهم، يهزوا تراثهم المادي الشفوي، ويجيبوا زادة من غادي.
1: أكيد الهطاية كيمشوا ما هوش رحلة معاشية فقط، هي رحلة ثقافية، يمشوا غادي يحضروا العراس، يحضروا للزرد، يحضروا الأفراح، في الأثناء يسمعوا الأغاني، يحفظوها، يجيبوها للوسط والجنوب، وتتمازج الثقافات. لذلك الهطاية ما هوش معاش فقط، هي رحلة ثقافية ومعاشية.
0: اليوم إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معانا ضيوف في الاستوديو، مرحبا بيهم إن شاء الله بعد شوية يكونوا حاضرين معانا في حصتنا. اليوم باش نحكوا فن أغنانا العربي من طروق، من ملالية، من ذكر بدوي، في علاقة بالهطاية.
1: في علاقة بالهطاية،
0: ما خلينا لهمش أكثر من هيك سيد علي. إن شاء الله بعد أولى الأغاني نبدو معكم مستمعين تابعونا على موجة الفهم. تحيات كل الفريق مع الثنائي علي سمايري
1: ومفيد أبو ملس.
2: مريت بحذا بيتها، سالت دموعي بكيت، رحلة تعب عانيتها، بفراقها حسيت، قالت طرق عديتها، عام السنة حطيت.
0: هوينهم رحلوا، شقوا الجبل خلوا فلة، قال لي كلمات قعدوا علة، هزيت عيوني قابلني الرق ومهاميدو، غيضني الخال وتمرميدو.
2: الهطايا ما هيش كسب وبحث عن الكوت فقط، بل هي حياة أخرى عندها علاقة بالإحساس والوجدان. هذاك علاش نسمع بغناء الهطايا اللي عبر على ظروفهم ولبسات متصلة بالواقع المعاش.
0: رحلتنا معاكم تتواصل في الحديث ليه روح مع غنالها الطاية،
2: مع مفيد أبو ملاسة
0: وعلي سمايري.
2: الحديث ليه روح.
0: ليه روح.
3: رحل مرحول مقفول الأنظار، من قبل الأفجار ساقوها طارة، خلف رداية ديارة هز على نياق وابكار وجمال قدارة، تقس على شبح الأنظار غربت وعد توارة، معاهم ولف تيريم الأوكارة، جا فراقها حارة تبكي بدمع الأشفار، لطيك كبت الحزارة، وصبرت عامين وشهر ونهار، والقلب مسهود بالنار، لا جاز سيار هالهاد قطعت أخبارها، وبقيت فريد في الناس للقيت دبار، والعقل محتار سهران ليل ونهار، طعمت كاس المرارة ولو وجدت فتشت الأجوار، على ولد فكار فداي فالثار، معقول كاتم أسرارة، وتلاقيت أنا ولد الأحرار، وحكيت ما صار، ومن ساعته قفز وطار عراف في البر دارة، لا يخاف من هول القفار ولا يحكر أخطار، سقات ورياح على قدار وجد نجعهم والعمارة، وفي الحين فهم الأشوار والقلب مصرار، قصد حي بنت الحرار حواذ ضعوا بكارة، وبعث مرسول للبيت خبار، والرب ستار وصلى عطاته سرار، وبعثت معاها الأمارة، ركبت على كوت حماق في اللون يزراق، معروف لحاق سباق أصيل وامه أصيلة، أجرد والساق يرقاق، والكفل مردوع يملاق، يسبق الريح ينساق، خطوات رجله طويلة، ادخل الضحضاح رقراق، هواد وشفاق، جبال وخناق، من الصبح يظلام ليلة، دهاليز وانفاق، والنمر والصيد رماق، والضبع وقواق، والذيب يرعب عويلة، ولا خفت لانيش وهاق، صبار مانيش قلاق، في الجاش حسيت بحراق، من صاهد نار الخليلة، اسمعني اذا كنت ذواق، الفم يا ضياق، ومبسم كيما برق خفاق، في سحاب يظلام ليلة، والخدود ورد فطباق، والرقبة كيما ريم الاصفاق، وحجاج يرقاق، والعين سودة كحيلة، وجادون هالغيم رواق، وعجاج تواق، ومياه تملاح تشلاق، وباليد ما ثم حيلة، وعملت على رب خلاق، وجواد في البر مزاق، مدفوع بشواق، وفي القلب مكوي فتيلة، وصلت دوار سمح الأرماق، محاط بكلاب وسلاق وحراس وعمار، ينباق المنكور عندهم يا حليلة، وبوها معروف عنيد ضيق، أحلف بيمين وطلاق، مهرها 200 من سمح لنياق، وهذاك شرط القبيلة، وقبلت ما قال يا رفاق، ومليون من نقد لوراق بكل تحقاق، وروحت بها حليلة، واستغفر الله يا الله، ستار من ظلته غفار عدال ميلة، مستغيث طالب الجاه تمحي سياتي ثقيلة.
0: أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ود مالينا.
1: الحديث ليه روح.
0: الحديث ليه روح.
1: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق دي ما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر الهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتم يعاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليس جافي، واللي يزرع الورد يجني الطيب.
0: الحديث له روح.

0: مريت بهذا بيتها سالت دموعي بكيت رحلة تعب عانيتها بفراقها حسيت قالت ترب عديتها عام السنة حطيت
1: هوينهم رحلوا شقوا الجبل خلوا فلة قال لي كلمات قعدوا علة هزيت عيوني قابلني الرج ومهاميدو غيبني الخال وتمرميدو
0: الهطايا ما هيش كسب وبحث عن الحوت فقط بل هي حياة أخرى عندها علاقة بالإحساس والوجدان هذاك علاش نسمع بغناء الهطايا اللي عبر على ظروفهم ولبسات متصلة بالواقع المعاش
1: رحلتنا معاكم تتواصل في الحديث ليه روح مع غناء الهطايا
0: مع مفيد أبو ملاسة
1: وعلي سمايل.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، عدنا بعد تقديم البرنامج. حضروا معنا الضيوف، نرحبوا بالضيوف. مباركة زويدي، أهلا وسهلا مباركة. سي علي مكتوف، أهلا وسهلا، مرحبا. سي سالم زويدي، سي سالم رداوي عفوا، مرحبا بك،
1: عايشك. سيد علي، مرحبا بضيوفنا الكرام، ونذكروا مستمعينا الكرام يوم نحكوا على غناء الهطايا. غناء الهطايا هو يروي تفاصيل رحلتهم، يروي الحكايات اللي عاشوها، لأنه نعرفوا في الهطايا عديد التفاصيل وعديد الحكايات، في سواء كان في الرحلة ولا خلال الفترة اللي عدوها ولا حتى بعد ما يرجعوا. سيد علي، من الهطايا تبدأ فما برشا حكايات تتحكي في غناء،
0: تتحكي في الغناء، الأغاني توثق، أغناء يوثق التاريخ الهطايا. وقت يجونا الهطايا يرجعوا للشمال، يرجعوا من الشمال للجنوب، يحملوا أغاني، يحملوا تراث، والأغاني هذيك يحفظوها أهل الوسط وأهل الجنوب، وساعات ترجع الأغاني هذيك من الوسط زي ترجع للشمال، وكذلك ثم عادات يحفظوها من الشمال، ولا هم يهزوا عادات للشمال، جماعة الجنوب يهزوا العادات. والأغاني عادة هي توثق، كي نسمعوا الأغنية نسمعوا فيها حكاية، نسمعوا فيها حكاية.
1: أكيد باش نسمعوها مع ضيوفنا الكرام. نذكر خالتي مباركة الزويدي، سي علي مكتوف، سالم رداوي. خالتي مباركة باش تعطينا كلاسوات الزمنية اللي كان وقت اللي يمشوا تقصر لهم الثنية، ولا في الليل وقت اللي يبدو في سهريتهم في الليل، في قصارية الليل، هذا الكل باش نسمعوه. سي علي باش نسمعوه على البندير، وسي سالم رداوي على القصبة، وجاب لنا القصبة الخفاف اللي تعطي صوت ما تعطيش القصبة الأخرى. سيد علي،
0: هي كل قصبة ونوعها،
1: هذه معروفة أكثر بالأجان متاعها. أكيد باش نرجعوا ونواصلوا رحلتنا معاكم في أغاني الهطايا. أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ود مالينا.
0: الحديث ليه روح.

0: يعطيكم الصحة ديما. أي مجلس وأي قاعدة يبدوها بذكر الله وبالصلاة على النبي، هذا ديما معناها في تراثنا، حريصين على أنه ديما يبدو أي مجلس نتاعهم سيد علي، حتى الغناء ديما ذكر الله، لا إله إلا الله.
1: أي ذكر الله.
0: أي أمي مباركة،
1: أهلا بنتي.
0: لا إله الله دايم هو الله،
1: رسول الله دايم كرم
2: سبق ربي حتى في العراس.
1: حتى في العراس يقولوا سبقناك سبقناك سبقنا الرسول عمنا كعب.
2: أي سبق ربي في النجمة.
1: أي بدأنا حشاك ما كويرك ولا وليقي الدوها شحن الضوء سبق ربي.
0: هذا في النجمة. احنا اليوم خلونا في الغناء متاع الهطايا سيد علي، ونقولوا غناء الهطايا، نقولوا توفيق للرحلة، نقولوا حكايات، نقولوا زادة رسائل ما ينجموش يقولوها بالكلام يقولوها في الغناء.
2: بطبيعة الحال كما كنا نتحدث قبل بشوية قلنا أنه الغناء يوثق الأحداث، خاصة الأحداث الغرامية درجة أولى. عندنا حكاية تداولت في أوساطنا في معتمدية السند زانوش، سيدي بوزيد، يمكن وصل حتى سيدي بوزيد
0: في بر الهمامة،
2: في بر الهمامة تقريبا. هي أغنية توصل لي فلانة يا ولد بالله توصل لي فلانة.
0: أيوة.
2: وللأمانة ثم شكون غير الكلمات وجاب ثاني هو أغنية في مجارات الأغنية هذه، جاب أغنية أخرى توصل لي ما نعرفش، المهم فيها توصل لي. لكن الأغنية هذه بالأساس أنهم يقولوا الكبار، أنا اللي نعرفهم التو يقولوا متاع واحد يقولوا له إبراهيم باسي من الشنينية.
0: أيوة.
2: الأغنية هذه قالت في فترة يمكن في الخمسينات في الستينات ما نعرفش بالضبط التاريخ، أما يردوا فيها الشباب فك الوقت والتو يغنوا فيها. الحكاية هذه شو تقول؟ تقول أني الرحلة، يتحدث على رحلة على صاحبته ولا المرأة اللي حبها مشت لفريقيا، هذه رواية مشت لفريقيا وهو قعد يغني وحب يلحق، حتى هو حب يلحق لفريقيا لحق وجاب الأغنية هذه، قعدت الأغنية هذه يغنوا فيها. الأغنية هذه يقولوا أنه زادوا عليها برشا شعراء، زادوا عليها بما في ذلك صالح الرميلي حكى لي حكايه، قال لي جاني واحد قال لي بربي توا توصل لي فلانه هذه الاغنيه هذه، راهم يتحدثوا جماعه الغنايه يقولوا توصل لي فلانه توصل لي فلانه، لكن راهو لا من وصلها وما ردت عليه حتى برد. كيفاش نعمل؟ انا نحب الرد، يلزمني نعرف الرد. قلت يا عمي توا انا نجيب لك الرد بالضبط، نجيب لك الرد اللي هو قالوا استناني جمعة تو نجيب لك الرد. تلاقى ويا بعد جمعة قالوا مشيتش، قال له راني مشيت وبعث. هذا كل في الافتراضي راه مش مشى بالحق هو. هي واش قالت لك؟ قلت له راني نستنى توا خمسة سنين طولت الغنة، لا جانا مرسول منك طمنا وخايف نسمع بيك سكنت الجبانة، ها ولد بالله توصل لفلان. اي واش قالت لك اخر؟ قالت له راني محروقة ومن عين الحزار لا صبت مروقة، والرحل بالعين فاك المزروقة تطلع من عقداك وتتمسح ذانا، ها ولد بالله توصل لي فلان.
1: محزين في الدنيا.
2: اي اشوف الشمس معناها كيفاش مفهوم الزمن هنا والاحداث كيفاش تربطت مع الزمن والرمزية متاع الشمس والرمزية متاع الترحيل، ترحل يمكن حتى المصطلح استعملوا ترحل لأنه رحلة هي وترحيل، هو يرحل في الشمس وهي رحلة في أفريقيا. توا باش نسمعوا من خالتي مباركة وسالم توصل لي فلانة بالقصبة والغناء، نسمعوها.
1: أنا نعرف عليها ريتير ولا ثلاثة
2: ما يسالش، نسمعها. هاي يا سالم، هاي ننطلق وسالم.

0: إذا يعطيكم الصحة خالتي مبارك، يعطيك الصحة خالتي مبارك. سالم عازف القصبة يعطيك الصحة. هذه الأغنية اللي ردوها
1: سمتي خالتي مباركة في الكلمات
2: وصلت الكلمات تحشي متنجمش
1: نقول الكلمات اللي قلتيهم شنوما توصل لفلانة
2: ولد بالله صيفة بوقرعون قالوا غضبانة
1: قالوا غضبانة ده سيد علي مش هذه فقط الأغنية ربما هذه اللي قلنا تشهرت برشا فما برشا أغاني عندها قصص كيما وحش الصراء
0: وبرودة
1: وحش الصراء وبرودة
0: يا ولفتي
1: هاي
0: ثمش من عزم وشرف على جمودة
2: لا من الحق
0: هو الحكاية هذه يقول لهادي التيمومي حسب المؤرخ التونسي ذاك الأستاذ الجامعي اللي قري فينا في أفريل في 9 أفريل يقول أن الرحلة هذه هي في إطار رحلة أفريقيا الأغناء بتاع أفريقيا أنه واحد حب يأخذ واحد بنت الملاك لكن ما نجمش قاعد يمني في نفسه وقاعد يغني يتوجع يقول هالأغنية هذه وحش الصرا وبرودة وثمش من عزم ولا
1: لا من
0: عزم شرف على جمود لا من عزم شرف على جمود يتمنى أنه باش يروح به هنا لبر الهمامة لكن ما نعرفش الرحلة تمت أو ما تمتش. المهم نحن حاجتنا بالأغنية كيفاش توثق في المعاناة وفي في الوجدان متاع الشاعر ولا اللي هو اللي يغني التقارب هذايا بين العائلات اللي تمشي تهطي سواء من الجنوب ولا من الوسط ويمشوا غادي لأفريقيا تتخلق علاقات عاطفية.
2: نحن أنا ما خلطناش على على على الرحيل على أفريقيا.
1: أكيد خالتي مباركة حكوا لكم عليه لولين كيفاش كانوا
2: يحكوا لولين كيفاش مشوا كيفاش يبلعشوا كيفاش عطاشوا كيفاش يخنبوا في الشعير يحكوا فيه ويقلوا فيه ويهرسوا فيه وتبات درمة عشية وكيفاش يحظوا بالحلة العاشرة وكيفاش يبطلوا من الفلاحة وكيفاش الدنيا
1: كلها ولا الحلة العاشرة كيفاش
2: يحصد عشرة حلل وياخذ حلة
1: ويقولوا والحلة كي يربطوها
2: الحلة خمسة كمان
1: ما فهمتنيش شنو قصدت سيدي
0: لا هي حبت تقولك مفيدة أنه كيجي يخلص الفلاح الفلاح كيجي يخلص في العامل في الحصاد بالعشر الحلة اللي يحب يخلص منها هذيك يجمرها باش يخلص منها لأنه وقت اللي يبدأ يحصد يزيد الغمر اللي يحصده باش يخلص منه يزيد فيه
2: هي الحليل اللي يحصد لتايدنا يرببها يربب الغمر
1: أيوة
0: بربيب وإذا كان يحصد للفلاح
2: حسب اش حصده
1: نعم فهمتني في بالي كيفاش تصير الحكاية
0: حسب ما سمعت علي
3: حسب ما سمعت نعم مش الناس كل ثم الناس ما تحبش مثلا وقت اللي يجي في الزرزة في الحلة متاع الأخرانية يربب سموه التربيب
2: دربيتي
3: بلاش ما يهموش الفلاح سامو ما تحبش ام ثم ناس مسكين
1: هي بعض الحيل اللي
3: يعني هي معناها هي عاديه تعمل هي دي ثم ما يعملوا في عادي لكن مش كل
0: اي
3: ثم معناها يقول لك جيل اللي انت هو يوصل يعرف انت يخص هذيك يرب التربيب هذا معناها الغمر اكبر من الغمر اللي هم موجودين قبل
1: وربما مش
3: الغمر
1: هو هيك
3: اللي لا يقول لك يقولوا هاني مثلا الحل هذيك الغمر نتاعها مربى
0: باه
3: وفي خيار ومرات
0: تنسلك عليه
3: تفضل
0: ثم كلمه يقولوا فيه ربما تتوجد هذيك في الاثناء في الحصاد اللي يقولوا كشطه وربط
3: هي
0: كشطه وربط معناها يمكن الغمر يعمل الغمر كشطه وربط باش يخليه الفلاح اما اذا كانوا اللي هو ما هياش كشطه وربط يربب
3: اي ما وقعت فيها من المال كشطور بتذيك الفلاح عمل أيوة. هو يولي مربب
0: أيوة
3: لكن مرات الفلاح ما يعطيش
0: ما ياخذش وقت أيوة. علاش يقولوا فلان تو كشطة وربط أيوة. معناها ليه في ساعة ما
1: دور هي كشطة يمكن من الصوت اللي يعملوا هيك الحصاد
0: هي ضربة واحدة بالمنجل
3: كشطة واحدة
1: كشطة ويربط كي جبدها تعمل حسن
3: هي جبدة
0: جبدة واحدة
1: جبدة واحدة ويربط
0: هذا للفلاح اما مش ديما لانه
1: جراحة مش طبعا على سبيل المثل كان نذكروا الاشياء هذه خالتي مباركة اختاري لنا حويجة اخرى
0: بربي سامحني مفيدة على تعقيب الاغنية هذه ثم جرادة تقول مشينا لافريقيا
2: والخاطر كذا انتهى
0: صحيت مشينا لافريقيا والخاطر
2: كزدان
0: كزدان تهواها الضيقة. أي خلت مباركة واصل تراك
2: خيارش الإنسان يمشي برفيقة حتى كيف يموت يلقى الدفان.
0: أيوة أنا رحلة إفريقيا موجودة.
3: أيوة.
0: علاش نحنا تحدثنا قلنا لأن الأغنية هذه راهي أتوثق رحلة غرام كانت إفريقيا هي المكان اللي حب يمشي لإفريقيا ولا يستنى في معشوقته جاية من إفريقيا أو حب يمشي لها. هذه هي الرحلة اللي كنا نتحدث عليها. مفيدة إيش عندك مضيف؟
1: خلنا نسمعها عاد من خالتي مباركة
2: شن الإفريقي
0: هاي نسمعها بالصوت هاي عاوديها خالتي مباركة ترى
2: شن الإفريقي والخطر كزدان تهوى الضيقة وخيارش لنسانه

0: يعطيك الصحة خالت مبارك، يعطيك الصحة يعطيك الصحة سالم، يعطيك الصحة خالت مبارك علي علي، يعطيك الصحة كذلك في هذه المراوحة بين القصبة والغناء، ومواصلين معاكم في برنامجنا الحديث ليه روح وأغاني الهطاية.
1: كي نقولوا سيد علي أغاني الهطاية نقولوا برشا تفاصيل، نقولوا الرحلة بكل تفاصيلها، كيفاش النجع يقبل عقابليل تهويده، وكيفاش معناها تضوى عليهم الدنيا وهم خارجين فجر بكري، ايضا برشا تفاصيل اخرى وقت اللي يحطوا، لانه هما مش في نهار باش يوصلوا، وقت اللي يحطوا، واكثر الغناء يكون وقت الرجوع سيد علي، وقت الرجوع الغناء الاكبر، ربما الغناء اللي هزوه وقت اللي يبدو ماشيين هو غناهم العادي ولا ذكرهم العادي اللي ما يوصفش الرحله،
0: يقصروا بيه في الطريق،
1: يقصروا بيه في الطريق
0: في الثنيه باش يقصروا الطريق، والغناء اللي يتصنع غادي واللي هو يكون غناء عنده معناها سواء معاناة وجدانية هو يتصنع غادي، سواء يسمعوه يحفظوه من ثم أو يتخلق من ثم، لأن يعني ثم شكون غناية ويمشي يوصل ثم يجيب غناية، يجيب غناية وكي يرجع كما قلت أنت يرجع يغنيها وتتحفظ الغناية هذيك، لأنه كي يبدأ راجع في رحلته يبدأ الطارب خير من اللي يبدأ ماشي، في رجوعه يبدا
1: بالعكس سيد علي، ما
0: نتصور
1: كان يبدا مخلي شكون هكا ولا
0: خالي اخرى
1: كان يولي مفارق ناس
0: لكن يبدا ماشي يبدا تعب بالحق يبدا مش مرتاح، ما يبدا راجع
1: جايب الحمول،
0: جايب الحمول
1: الغراير معبيه والعام صابه عام طهمه تهنى على العام، يبدا زايد ويهز الطرق من القلب طول. قلنا كي يخرجوا بعض القصايد كيما ساق نجعك ساق من صبحت وخطف بكريه، جادون هالا شفاق تقسوا بالشبح عليا، والقلب لا بايت هنا لا رقد لا شاف منامة، على ولفت وبابي باتي خمم شهلول ثول صيامة، يا عالي العلاء ما تجيب ولفتي ليدي في نهج من خلاء ونتحدثوا بالعقلية.
2: شفتي كيفاش
1: تيتسل عليك نقول لك راه
0: الحديث يروح
1: الغنال يجي كان في المروح
0: هي في المروح هذا
1: في اما مش
2: شاوت وكل تلقاه في البلاد ومروح
1: ميعاد ليتوب الربي ناس الجاحدة في الريافي، ناريت الزين خاتم منا والمضحك من الذهب صافي، يخليك يا زمان هزيت ولفتي عليا ورحلتي بالمقام أذراهي ما تدومش عليا، وهذه من بين الأطراق اللي هزوها سيد علي كي تبدا الرحلة راجعة بهم. سي سالم وسي علي ما سمعناهمش برشا
0: توا، سي سالم هو عازف الناي وسي علي عازف بندير فقط،
2: علي فكرته برحلة بكري وبالمشي وبالصحب وبالصداقة صدم قلبها نسكت طول الغضب
1: أكيد مستمعينا الكرام هو بدا يجينا التفاعل. صديقتنا ربح عباسي قلت من اللي روحت راني حليت ونتبع فيكم، صديقنا راشد عبد الرشيد أيضا تحياتنا لكل المستمعين الكرام، أكيد باش نرجع لتفاعلاتكم الكل.

0: بدلنا. أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ود مالينا.
1: الحديث ليه روح،
0: الحديث ليه روح.
1: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق دي ما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر الهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتمي عاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليست جافي، واللي زرع الورد يجني الطيب.
0: الحديث له روح. مرحبا بكل المستمعين الكرام، واصلين معاكم في الحديث اللي يروح. مرحبا سيد علي ومرحبا الحضور.
1: مرحبا بسي علي بن مكتوف، ومرحبا بسي سالم الرداوي عازف القصبة، ومرحبا بمباركة زويدي.
0: مرحبا بكم، نورتونا. اليوم نحكوا على غنال هطاية اللي وثق الرحلة. سيد علي، برشا حكايات رد، فما الحكايات المفرحة اللي توثق الرحلة، ولا فيها رسائل كما نعرفوا كيمشوا لفريقيا من هنا من بر الهمامة، ولا من بني زيد، وإلا زادة من شيرة القروان. وإحنا الجمعة الأخرى حكينا على مسارب الهطاية، وحكينا تقريبا على أربعة أماكن ينطلقوا منها، اللي هم ورغمة والهمامة وبني زيد، وأيضا من شيرة الوسط. كانوا معناها فما بعض الأغاني فيها الرسائل، بعض الأغاني فيها الوصف الرحلة، وفما أغاني زادة توثق بعض الحكايات اللي تصير.
1: ثم حكايات توثق العلاقات الوجدانية الطيبة الباهية لبناء المحبة، وثم حكايات أو ثم أغاني توثق الحكايات اللي فيها مأساة، كيما الموت مثلا. أحيانا
0: نحكي كيما أنا أغنية مثلا،
1: أغنية الشايب مثلا، أو روح الشايب، روح ولدك قدم مع المولاه. الأغنية هذيك اللي غني فيها محمود العرفي، وغنوها برشا ناس وحافظينها أهالينا والناس كل تقريبا في تونس معروفة الأغنية هذي. أغنية الشايب وكيفاش الحق باباه يحوس، أغنية فيها دراما وفيها مأساة.
0: هي حسب بعض الرواة يقولوا القصة الحكاية هذه على قصة زوز حبوا بعضهم، كما يصير في ديما في الهطايا. يبدأ هو مثلا من، تبدأ هي من فريقية، ويبدأ هو من بر الهمامة، ولا من بريزيد، ولا من أي، ولا من جمودة، ولا ويحبوا بعضهم، لكن في بعض الأحيان معناها مولى المول ما يحبش يعطي بنته الهطاي.
1: ما يحبش يعطي بنته الهطاي، وتوقع موانع، هذاك ملاك وهذاك هطاي، معناها ما ثماش تقارب اجتماعي ما بيناتهم. يشوف يروح وما ينجمش يعطي بنته للواحد خماس. لكن
0: فما اللي يسلم،
1: لكن المسائل هذه ما تتقاسش بالأمور هذه.
0: فما اللي يسلم أمره ويروح ويستخلف مولاه ويشوف مرأة من غادي وخالتي مباركة، ثم اللي يبعث لها الهرابة،
1: ثم اللي يقعد يغني برك، وثم اللي يهرب، معناها يتفاهموا ويهربوا ويوصلوا للبر. معناها
0: سيد علي تو حصة مخصوها على هروب قديما، لأنه تو كي نقول نحكوا في الإذاعة نقولوا يهربوا، مش في بالهم زوز يتفاهموا
1: ينكبوا على بعضهم،
0: لا معناها يتفاهم هو إياها ويمشوا، لا راي فيها طقوس وفيها برشا حاجة
1: وفيها يعني ما قبل الهروب والهروب وما بعد الهروب، ثم ثلاثة مراحل
0: وفيها طقوس كاملة. وفما اللي توفى الحكاية بمأساة، كما حكيت روح الشايب روح، اللي تقول القصة هم حبوا بعضهم وشادت الحكاية وعرفوها الناس. طبعا باباها رفض، فتواصلت علاقتهم في السر، كانوا يتقابلوا يقولوا احنا في الخفاء، نهار سمعت هي الطفلة هذه سمعت بخاها ماشي للمصيد هو وولاد عمه والكل، فبعثت كانوا يبعثوا المراسيل أكثر مع الشياد، كانت عنده
1: البياع
0: البياع بعثت له مع الشياد قلت له هاو أخويا وابني عمي مش بش يكونوا الليلة في الليلة الفلانية في الدوار، تعال نتقابله. تقابلت هي وياه تحكي له وتشكي له، ومعاه قبل ضوء الفجر شيعاته وروح مش في بالها الدنيا أمان. لكن هي خوها ولاد عمها ممشوش للمصيد، شموا الحكاية معناها سمعوا الحكاية، كي جاء هو مروح قتلوا كانوا نقولوا احنا لابدين تحت الهندي، قتلوه بالكرتوش قدام عيونها، فرس هربت وروحت وحدها الأهل، ونعرفوا هذه الفرس ديما تروح للبيت ما تمشي لهك لهك، حتى قبل في الحروب في بعض الأحيان الفارس ما يجيش لكن الفرس تروح ويعرفوا وقتها أنه فارسها بيه حاجة ويخلط عليه. كروحت الفرس وملاها مش معاها تحير عليه أهله والحق بابا. طبعا نرجعوا للطفلة، هي مرضت من الحكاية، قتلوه قدام عيونها وحبينا ولا كرهنا غدرة هي اللي صارت. ترحي فرحة وتقول يا ذيب العشوة.
1: ما تنجمش بك سامحيني مفيدة قبل المرأة ما تنجمش تجاهر بالحديث، إذا كان عندها وجاعة وإذا كان عندها وجدان معين سواء في الحزن خاصة في المسائل هذه بتاع المحبة ما تنجمش تجاهر به، تخاطب تولي تخاطب الرحاء.
0: خاطب الرحاء قالت يا ذيب العشوة لا تعوق لا تعلي صوتك، راهم الاثنين تفهموا على موتك. هذا وقتش هي وقت لي بابا الولد جاء للدوار ويسأل على ولده، نجمش تخاطبه ولا تقوله، وكانت في نفس الوقت خايفة حتى على حياة الراجل اللي جاي يلوج على ولده. قالت ماني وصيتك أخطى الأصحاب ويجا وحدك، شادت الأخبار ولا من جحدك. ممكن من الفرحة قال الواحد من أصحابه وتسرب الخبر. كي جاء الوالد الشاب هذا وشافته الطفلة قلت له هاك الشايب اللي جاء من قبله ظنيته هو باباه، تلاقيته واللبة تنشد زوز عمي في الله، نلوج على بدري عمري عنا زمان مريناه، موالف كي غيب يروح توا سنين ما شفناه. ومن بعد قالت له روح يا شايب روح، والغناية اللي غناها محمود العرفة وأبدع فيها
1: أعطاته كل شيء في الغناية،
0: أعطاته كل التفاصيل، روح يا شايب روح وليدك رو جابوا ربي وداه، جاني مع العشية دخلته وسهرت معاه، خرجته مع البكرية نحلف حد لا راه، قلت له خويا وبن عمي ضربوا على ريشة قلبي حتى الدم كساه، قولوا لأمه تسجيلي وكفن وعشاه. والنغم نسمعوه في آخر الحصة. هذه من بين القصص المأساوية اللي معروفة على الأغاني الهطاية، لكن خلينا نرجع لبعض الأغاني الأخرى فيها برشا فرح كما اللي توصف المرحول. ما كانوش زادة، كانوا زادة في الثنية وهم ماشيين يغنوا برشا أغنى آخر. خالتي مباركة نرجعوا لك، شنو نسمعوا تاو من الأغاني اللي كانوا يغنوها وقت اللي يبدو هزين المرحول؟
2: اسمه لا تحبوا تاو
0: ده سي علي وسي سالم فضل.

0: خالتي مباركة هو طرقي عبيدي ظهر لي من الغرب معناها يتفاعلوا معه جماعة أشقانا في الغرب يتفاعلوا معه اللهجة هذه يتفاعلوا معه الرحلة في أغاني الهطاية أغاني الهطاية حتى كيجوا راجعين ولا كيجوا ماشيين ثم أحداث توقع في الطريق ثم أحداث الأحداث هذه ثاني وثقها بالأغاني يقول مرينا على باب سبيطلة مرينا على شو اسمه اللي ياكلوا وين نحو الهندي في الشرايع مرينا على يعني الطريق يعني كاد يكون انه كل بلاصه فيها حدث كل بلاصه ترمز المكان ترمز الحدث معين يعني رحله الهطايا هي رحله فيها الاغاني وفيها احداث عديده كذلك كما الزيارة كيف كما قلنا هي رحلة هي رحلة كل شيء الرحلة نلقوا فيه الباهي ونلقوا فيه الخير
1: هو سيد علي حديثك سمع والحديث على أغاني الهطاية يطول فيه المعاني والتوثيق احنا ما زلنا تقريبا الدرج خلينا نكملوهم على المجموعة خالتي مباركة وسي علي وسي سالم ايه. تقريبا الدرج باش نكملوه معاكم تحياتنا لكل المستمعين
0: سي سالم نبدو في ذكرى ترى وحش الغريب طالت راسي سالم

0: يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. هكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة مع مجموعتنا اللي جتنا من منزل بوزيان وجتنا من مسند. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة مجددا. مفيدة، اش نجم تضيف؟
1: ما عاد عندي ما نضيف، يعطيكم الصحة ضيوفنا الكرام، تحية لكم، تحية لكل مستمعينا الكرام، تحية كل الفريق. السيد علي إن شاء الله نتقابل احنا ومستمعينا الكرام في موضوع جديد من
0: الحديث ليه روح.
2: المنتخب الوطني لكرة القدم يتلقى رسميا في منافسات كأس العالم أو اللي قال تونس اليوم على الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس ضد المنتخب السويدي في مدينة مونتيري بالمكسيك. تابعونا في نقل